0: الأولى في تونس. موزايك اف ام توب ماتان ذا مورنينج توب.
1: موزايك اف ام.
2: Nope.
1: Didn't think so.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: الأخير ويكند. صباح الخير كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا. اليوم لحد 14 جوان 2026، وتوا 6 متاع الصباح، وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند برنامجكم، برنامج الويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك فام. بيت العزة يا بتنا نبدأ بها وتغنيها الفنانة فايزة أحمد. يلا نقول لكم نهاركم طيب، نهاركم أسعد ليه.

يصبح الخير يصبح النور. توا 36 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا نعطيكم فكرة لحوال تخصنا. ميتيو بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 14 جوان 2026، سحب عابرة تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. البحر قليل الافتراب فتدريجيا مضطرب. الحرارة في ارتفاع طفيف. احنا كالعادة والعويد نكلموا سويعة أخرى المعهد الوطني للرصد الجوي نسألوه على حوال طقسنا. الحقيقة في النهار سخون في الليل بارد به نجمو نرقدو ما خدمنا الكليماتيزور ولا المراوح. ان شاء الله ربي يداوم علينا هالنعمه. يلا احنا ساعه اخرى تناخذوا كل التفاصيل نرجعوا لكم. ميتيو ميتيو صباح الخير ويكند.

6:59 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا. اسمع في صباح الخير ويكاند، ساعتنا جاية عنا فيها موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، عنا زادة 10 مينوت كرونو وعنا زادة دقيقة حظ مع فاطومة. نجيو للموزيكا الهادي جويني غنينا سمرة يا سمرة. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الخبار وحنا نرجعو لكم.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام، صباح الخير. كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني تبلغ 2,234,000 قنطار إلى غاية 12 جوان الجاري، وفق ما أكده ديوان الحبوب الذي بيّن في بلاغ نظره أمس أنه تولى الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة في إطار تأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيل في أفضل الظروف. حمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة يشدد خلال جلسة عمل على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أفضل الظروف لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والكهرباء خلال صيف 2026، بما يساهم في المحافظة على جودة الخدمات واستمراريتها. وكاتب الدولة يؤكد خلال جلسة عمل تنسيقية بحضور المديرين العامين لشركتي السوناد وستاغ على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتدخل السريع بين المؤسستين ووضع خطة استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، خاصة بالمناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الموارد المائية خلال الموسم الصيفي، مع الحرص على متابعة وضعية الشبكات والمنشآت بصفة دورية وتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات الطارئة. بلدية مدينة تونس تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والجمعيات والمتسكنين ومختلف الأطراف للمساهمة الفاعلة والانخراط في حملة النظافة المتواصلة طيلة الأسبوع المقبل، دعما لجهود المحافظة على نظافة مقبرة الجلاز وترسيخا لثقافة المواطنة والمسؤولية الجماعية في حماية الفضاءات العامة وصيانة حرمة الأماكن ذات الرمزية التاريخية والإنسانية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. والرئيس الأمريكي يعتبر أن اتفاقه مع إيران جدار يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي، مشيرا إلى أنه سيتم استخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض في الوقت المناسب. من جهتها شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مسؤولين قولهم إن واشنطن وطهران تتجهان إلى توقيع مذكرة تفاهم إلكترونيا لتسريع إتمامها وتفادي أي عقبات محتملة. وفي أولى ردود الفعل، هيئة الإذاعة الإسرائيلية تذكر أن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيجتمع مساء اليوم لبحث تطورات الاتفاق بين واشنطن وطهران، والذي تستعد واشنطن لتوقيعه اليوم وسط غموض إيراني. ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصده سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقت الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان دون ورود بلاغات عن أي إصابات. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. أصبح الخير ويكاند، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أصبح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

مرة أخرى التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا. برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك، تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مين

موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: السبعة واحد وعشرين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم يلا خلطنا موعدنا مع حالة الطقس.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو ومعنا سياني ساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
2: صباح الفل والياسمين مدام ميرا، تحية ليك والأوفية إذاعة مزيك.
0: يا عايشك، نسألك على حوال طقسنا.
2: أي طقس للعنصر الأبرز يتواصل هو العامل الحرارة اللي يتواصل في ارتفاع النجم نقول حتى ملحوظ في جهات الشمال. عموما الحرارة باش تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، تكون بين 34 و 39 درجة ببقية الجهات. 39 نسجلها في جهات الشمال الغربي، يعني باجة ممكن جندوبة لجهة منوبة، ممكن حتى المناطق الداخلية اللي هي ولاية بن زرت. تونس العاصمة يوم أمس كنا سجلنا 30 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 35 ممكن حتى 36 درجة. في ما عدا ذلك السماء باش تكون صافية إلى قليلة السحب، ثم في فترة من بعد الظهر يكون طقس مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار في مرتفعات الوسط الغربي بتجديد جهة القصرين. الريح اليوم جنوبية شرقية في الشمال والوسط، تتواصل شرقية بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى آخر النهار قرب السواحل، بالتالي البحر يكون عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح آخر النهار مضطرب خاصة في السواحل الشرقية. لذا ملازمة الحذر واجبة خاصة اليوم آخر النهار. يومي الاثنين والثلاثاء الوضع الجوي يصبح ملائم لظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار، الأمطار تكون أكثر شمولية يوم الغد لجهات الشمال والوسط الغربي، ممكن حتى تنتقل إلى بعض الجهات الشرقية بما في ذلك تونس الكبرى في بداية الليل. تساقط البرد وارد أيضا في مرتفعات الوسط الغربي. الريح غدوة تنتقل من القطاع الغربي، تكون عموما ضعيفة فمعتدلة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة عموما مش تتواصل في ارتفاع طفيف يوم الغد، مع عدا جهات الغربية للشمال والوسط تنسجل فيها انخفاض طفيف مقارنة باليوم. يوم الأربعاء يرجع الطقس مجددا صافا إلى قليل السحب، الحرارة تكون في استقرار، البحر يصبح متموج بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هذا طقس نميرة، شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.
0: نشكرك برشا، يعطيك ألف صحة. يلا توا 24 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكانت.
1: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكاند.

الدين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا الفقرتنا دي مينوت كرونو
1: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: دي مينوت كرونو دي مينوت كرونو.
0: حيدر صباح الخير.
3: أهلا وسهلا بونجور. شو الأمور؟
0: الحمد لله
3: صافي لونتون.
0: اي
3: قاوح اليوم نخدموا الصباح ولا نشوف
0: اي جاب حدانا يا سيدي تنورنا
3: نطول المحلية هي القومة نهار لحد صباح بكري حاجة ياسر محلية بصراحة تشجع الواحد يجي.
0: صفا مرة
3: صفا صفا وخاصة بعد اللي شفناه البارح من المنتخب المغربي الحقيقة حاجة تفرح حاجة تشرف. واحد واحد سكور فينال مع واحد من عمالقة اللعبة مع المنتخب البرازيلي بنجوم وبحضور وبمدرب وبانشيلوتي بالماتش اللي تلعب قريب ياسر من أراضيه. معناها البارح المنتخب المغربي ودايور واحد من العناوين اللي باش نرجعوا عليهم نعملوا لو فيديو بريس اليوم شنو قالت الصحافة المغربية الصحافة الإسبانية والصحافة العالمية على مقابلة البارح. دونك خلينا نبداو بالصحافة المغربية شنو قالت على التعادل 1-1. صحيفة المنتخب قالت أنه الأسود يروضون السامبا وأشادت برشا بالتنظيم التكتيكي للمدرب محمد وهبي. العنوان كان زائر الأسود يرعى بالكبار كيف كيف في نفس السياق. صحيفة الصباح المغربية قالت صدمة سيباري تزلزل ريو دي جانيرو في إشارة للصدمة اللي صارت للاعبين البرازيل أثناء المقابلة خاصة بعد الماتش شفنا أنه وكانوا فما نوع من الرضان 1-1 هي نتيجة المناسبة للمقابلة هذه. لكن في وسط الماتش شفنا انهيار قبل ما يرجع المنتخب البرازيلي ويعدل النتيجة. دونك قالت انه تعادل هذا يعطي ثقة مطلقة للمغاربة في المونديال هذا
0: ان شاء الله عليهم.
3: ويعملوا ماتش كبير ياسر ميرا. واهم حاجة ممكن اهم عنوان دار انه اللي قدموا البارح المنتخب المغربي ظهر انه اللي صار في 2022 في قطر ما كان الصدمة بلتو صدفة ولا ضربة الحظين مؤكد. معناها مؤكد موقع سبورت قال انه نيويورك تهتز بزئير اسود الاطلس. وقال الموقع انه في اوقات عديده حتى حسينا انه الملعب المغرب يلعب في الرباط او في كازا او في اي مدينه مغربيه بفعل الحضور المغربي اولا لكن بفعل تعاطف الجماهير اللي من جنسيه اخرى مش مغربي ومش برازيلي تعاطفوا برشا مع اداء المنتخب المغربي وبالتالي حسينا المنتخب هذا وكانه يلعب في واحده من مدن المغرب الحقيقه دوران الماتش اللي شفناه البارح. الصحافه البرازيليه كانتش قاسيه ياسر مع منتخب بلادها في المقابل اشادت برشا باداء المنتخب المغربي. صحيفه لانس مدحت برشا المنتخب المغربي وخاصه وسط الميدان واعتبرت انه سيطر على الماتش وحرم البرازيليين من لعب الكوره. شبكه جلوبو سبورتس قالت انه هدف سيباري هو نموذج رائع للهجمه المرتده السريعه والناجحه وقالت المغرب فعلا منتخب كبير. شبكة تيانتي سبورتس برازيل قالت المغرب ما لعبش بعقلية الدفاع ضغط عالي وأربك حسابات أنشيلوتي اللي كان صرح بعد الماتش هذا وقال لم نبدأ بشكل جيد. قال أنا متقلق برشا أنه خسرنا أغلب الثنائيات مع المنتخب المغربي وروزمون وتحسننا الشوط الثاني هكيك على الأقل عطينا الانتباع عن نتيجة التعادل مستحقة. قال أنشيلوتي أنه المغرب منتخب ممتاز ما كناش قادرين نخرجوا بسهولة من تحت الضغط اللي سلطوها علينا. الصحافة العالمية كيف كيف تفاعلت مع الماتش هذا. سكاي سبورتس قالت فينيسيوس ينقذ البرازيل وشبكة وجهت انتقادات كبيرة من لاعبي وسط الميدان كما كازيميرو كما باكيتا وجيماريش وقالت انه الشاب ايوب وعدي تنرجع نحكي عليه الملاعبي هذا عمره فقط 18 سنة كان قادر على افتكاك وسط الميدان وحده قدام الملاعبي هذوما. ذا جارديان قالت المغرب يثبت انه انجاز 2022 لم يكن ضربة حظ وتحدثت على الصلابة الذهنية للأسود اللي حتى في وقت محاولة المنتخب البرازيلي شفنا منتخب واقف وخاصة واثق وهذا الأهم. فوكس سبورت قالت لولا فينيسيوس البرازيل كان باش يخسر المقابلة الافتتاحية الثانية في تاريخه بعد 92 عام. صحافة الإسبانية تعرف صحف الإسبانية، واحدة مقربة لريال مدريد، واحدة مقربة للبارسا. دونك ماركا مثلا اللي هي أقرب للريال ركزت على الزوز نجوم تاع ريال مدريد اللي كانوا موجودين في الماتش هذا، نحكيوا على فيني وإبراهيم دياز، واعتبرت أنهم كانوا من أفضل اللاعبين في المواجهة. والعنوان كان صراع ملكي بنكهة مدريدية. صحيفة آس قالت أنشيلوتي القلق يعترف المغرب منتخب ممتاز وعانينا أمام ضغطهم، وقالت أنه الإيطالي واجه ليلة صعبة. بكري ميرا تحدثت على أيوب وعدي، هذا ملاعب عمره 18 عام في منتخب المغرب. نحن 18 عام نشدوه صغير صغير صغير، نفقه بيه عمره 27 وقتها كبر بش يبدأ يلعب. 18 عام عامل 42 ماتش
0: ما شاء الله
3: مع ليل، معناها سيزون معناها كومبليت. 42 ماتش مع ليل، قيمته التسويقية الآن 50 مليون أورو. يلقى روحه في مواجهة مباشرة مع ثلاثة من أفضل اللاعبين بعد التغييرات، ولا أربعة ولا أسامي أخرى، مع نحكيه على باكيتا وجيماريش وكازيميرو وحتى فابينو من بعد. معناه يلقى روحه مسيطر ويلقى روحه يلعب وكانه عنده 30 سنة يلعب في الكرة مع النجوم هذوما، فقط عمره 18 عام.
0: وكما
3: فوالا بالضبط ميرا، 50 مليون أورو القيمة التسويقية نتاعو، برشا كلام على اهتمام من كبرى الأندية في العالم. نحكيه على بايرن، أرسنال، بي اس جي، وظهر انه مش باش يطول في ليل، معناها باللي قاعدين نشوفوا فيه مع السعر يعتبر اوكي 50 مليون يورو نحن حاجه دوخنا شويه معناها
0: خيالية.
3: اما في عالم الانتقالات ماهوش رقم كبير، هو هو هو قيمته التسويقيه، لكن اذا كان ليل باش يفرض في الملاعب هذا الحقيقه عادي جدا يطلب 100-120، فانه ملاعب مهم ياسر، باش يكون شي افضل لاعبين في البوست نتاعو في العالم في العشر سنوات القادمه على اللي قدموا في فرنسا في ليغا الموسم هذا، لكن خاصه وقت مواجهات الكبيرة اكزامبل مواجهة البارح. دونك أميرة فرحانين برشا أن المنتخب المغربي عمل البرستاسيون هذه،
0: صح عليهم والله، صح عليهم
3: مع البرازيل. احنا عملنا 1-1 مع البرازيل اما وديا، ومن بعد للاسف ما مشيتش الامور. المنتخب الودي بيه مش خايبه راح تعدينا، دونك ومن بعد ما مشيتش الامور في الـ في الـ في الرسميات. ان شاء الله ليكيب ناسيونال نتاعنا تكون في مستوى تطلعات الليله، خلينا نقولوا الصباح الفجر 3 نتاع الصباح وقت اللي يواجه منتخب السويد. خلينا نعطي فكره على البروغرام بويسك، حكينا على ماتش تونس السويد 3 نتاع الصباح، نص الليل الاكواتور مع كوت ديفوار، 9 هولندا اليابان، و 6 نتاع العشية ألمانيا مع كوراساو. ونذكر بنتائج البارح، ديما يزمنا نستيسو تاو كان مونديال في أمريكا، دونك فما ديكالاج تاع 5-6 سوايع. كي نقولوا البارح معناها بكري شوية وفات، وكي نقولوا غدوة معناها الليلة، ما تاو نستيسو واحدة واحدة. دونك قطر زاد عمل ريزولتا بوزيتيف، رجع في آخر ماتش مع سويسرا 1-1، تعتبر نتيجة إيجابية جدا. المغرب برازيل 1-1، سكوتلندا ربحت آيتي 1-1، وأستراليا ربحت تركيا 2-1. هذا تقريبا كل شيء صار البارح ميرا. إن شاء الله أمانة تطلعاتنا كبيرة المنتخب اليوم الصباح الفجر يعطينا ماتش باهي، يعطينا إخويا حتى تعادل مع السويد، على الأقل نبدأ المونديال بحاجة إيجابية تنجم تحسن الأمبيونس وتخلينا نحل ونطمح شوية في هذا المونديال.
0: حشتنا بها إحنا هذه
3: التحليل الإيجابية على الأخر ميرا.
0: إن شاء الله يفرحونا، إن شاء الله يفرحونا،
3: إن شاء الله.
0: عايشك،
3: شكرا.
0: عايشك حيدة، ترجع بحذينا شوية آخر في سبور إكسبريس.
3: اليوم رجع بحذيك برشا،
0: اليوم بحذينا أيوة اختفنيك. يلا نرجعوا لكم
2: 10 minutes chrono 10 minutes chrono
1: مع أورانج، ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

مربوحة. تعالش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

أنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل، بعدها ميني ماج مع نوفل وسلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطت فاتوما نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: مرحبا تحية ليك ميرا، صباح الطاقات الحلوة والإيجابية لليوم 14 جوان. أول أخبارنا للحمل، فما أفكار جديدة وفرص ماهيش متوقعة. الثور أيامات فيها تغييرات، أفكار جديدة تنجم يجيك عرض وإلا فرصة، أما يلزمك تكون مرن وما تفرطش، ما ترفضش خلينا نقوله التجديد. والجوزاء الوضع المادي فيه تقلبات خفيفة لكن ينجم يتحسن إذا استغليت الفرص الذكية وما تهورتش في المصروف. السرطان راهي فترة فيها مفاجآت عاطفية للناس السيباتير، تعرف جديد ينجم يبدل الجو. للمرتبطين زادة يلزم شوية صبر تواصل باش تتفادى سوء تفاهم. الأسد مع الوقت تنجم تنظم أمورك وتلقى حلول، المهم ركز وما تشتتش. وانت يا برج العذراء، انت يا ترابي، رك في حاجة انك ترتاح على خاطر الحساسية والتفكير الزايد ينجموا يتعبوك. والميزان ميسالش راهو كنت تحمي طاقاتك وخدي زادة قلب هادي باش تشوف الامور اوضح. العقرب راهو النجاح يجي اكثر من التنظيم، الاجتهاد مش من الصدفه. كيف كيف زاد عنا القوس هي نصيحه ليك انت، ما تسرعش في القرارات خاصه في الفلوس العلاقات. ميسالش يا قوس، خذ وقتك في التفكير قبل اي خطوه كبيره. والجدي فما برشا مشاكل، هو صحيح راهو المشاكل بتتحل كان بالكلام الهادي والصريح مش بالصمت والعصبيه. والدلو ميسالش زاد انت، نحبك تنظم نومك، ارتاح شويه على خاطر الطاقة النفسية تأثر على كل شيء. ونكملوا مع برج الحوت، حاول ما تدخلش في قرارات متسرعة وإلا وعود كبيرة مكش متأكد منها.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. هذا جديد بلتي تشجيع للمنتخب ان شاء الله يا ربي بالربح. واحنا على موزايك فام فما متابعه مباشره وانيه لكل الماتشات وخاصه الماتش نتاع تونس ضد السويد ان شاء الله يا ربي مربوحه. يلا ساعتنا جايش عنا فيها سبور اكسبريس يا شباب. حدانا حيدر شني زميلنا يحكي لنا على اخبار الرياضه وجو الكل رياضه وسبور وكره. وعندنا زاده فقرتنا ايكوناتور انجيو الموسيقى باش تكون تونسية واستجابة لرغبة الجمهور الهادي قليل غنينا ملاك يا ملاك. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام صباح الخير من جديد. تونس تشارك مع سائر دول العالم أحياء اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق للرابع عشر من جوان من كل سنة، والذي اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح. يشار إلى أن تونس تحتاج إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى، حيث مكنت المنظومة الوطنية لنقل الدم في سنة 2025 من جمع نحو 250,000 وحدة، في حين تتراوح الحاجيات الفعلية بين 290 و 300,000 وحدة سنويا. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يبين أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان، وأحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. ودعا الوزير رؤساء المراكز إلى الاستماع إلى حرفاء الديوان والإصغاء إلى مشاغلهم ومزيد الإحاطة بهم والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المزدات. وتابع بالمناسبة مستوى التنسيق بين المديرين الجهويين ورؤساء مراكز الخزن والتوزيع ومدى تبادل المعلومات بين الجانبين. دوليا، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسليل سموتريتش يدعو في تدوينة له على منصة إكس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إسقاط مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، وذلك ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه مستوطنات الشمال. وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق صباح اليوم رصده سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربية بالقرب من الحدود مع لبنان دون ورود بلاغات عن أي إصابات. التلفزيون الرسمي في الأردن يعلن في وقت مبكر من صباح اليوم انطلاق دوي سفرات إنذار في البلاد، وذلك قبل أن تعلن مديرية الأمن العام في وقت لاحق أن خللا فنيا هو السبب في ذلك. ختاما، الناخبون في سويسرا يصوتون اليوم الأحد على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد في استفتاء يشبه تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد تكون له تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد وعلاقات بيرن مع التكتل. وينص التعديل الدستوري الذي طرحه حزب الشعب السويسري اليميني على ضرورة لا يتجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة بحلول العام 2050، وذلك وسط مخاوف تتعلق بالهجرة والضغوط على الخدمات العامة والإسكان. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن سويسرا في طريقها إلى بلوغ هذا العدد بحلول أوائل أربعينيات القرن الحالية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. للقاء.
0: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايكا فام. www.mosaikefm.net، Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Voilà l'application mobile Mosaïque FM. Mosaïque FM. الأولى في تونس.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
0: أريدو، طور عالمك.
3: سبور إكسبرس. صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل، المنتخب الوطني الليلة الفجر 3 متاع الصباح، كل اول خرج اول ظهور في هذا المونديال، وقت ما يواجه المنتخب السويدي منتخب حاضر جاهز كمل كل استعداداته للمقابلة هذه اللي نعولوا عليها برشا الحقيقة. حتى المنتخب الوطني يبدا المونديال كافضل ما يكون، يحقق ان شاء الله نتيجة ايجابية تخليه يحتفظ بحظوظه كاملة لبقية المواجهات الصعبة. الحقيقة كلها صعبة، لكن مواجهات اليابان وهولندا نظريا باش يكون اصعب من مواجهه المنتخب السويدي. دونك ان شاء الله نعاولوا اليوم على الاولاد على نسور كارتاج انه تكون ظهور مشرف كما شفنا المنتخب القطري مع سويسرا، المغرب مع البرازيل. ان شاء الله نشوفوا زاد منتخبنا الليله 3 متاع الصباح الفجر يقدم ماتش محترم ونتيجه ايجابيه ضد المنتخب السويدي. مبدئيا حسب اخر الاخبار في انتظار تاكيدها ان شاء الله في مواعيدنا الرياضيه اللاحقه على امتداد اليوم. مبدئيا مش يكون 3 ملاعبيه في المحور وتغيير منتظر في تكتيك صبري لاموشي. يلتحق ادم عروس بثنائي محور الدفاع متصر طالبي ورقيق، كذلك منتظر انه يكون العاشوري وفيرشاوات في خط الهجوم. تركيبه الوسط تقريبا ما عليهاش اختلاف كبير. الاخبار هذه تتاكد اليوم على امتداد الساعات القادمه وفي مواعيدنا الرياضيه القادمه. ان شاء الله موفقين لاعبيه المنتخب الوطني، ان شاء الله ماتش ممتاز ونتيجه ايجابيه. واستنوا تغطيه كبيره ومهمه على امتداد اليوم في موزايكا فام لهذه المقابله. كمل مع المونديال ونذكركم بالنتائج الحاصلة في المقابلة متاع البارح واليوم الصباح بكري. دونك قطر تعادل تاريخي مع سويسرا جاي في اللحظات الأخيرة 1-1. المغرب ماتش للتاريخ وتعادل مع البرازيل 1-1. سكوتلندا ربحت هايتي 1-0. وأستراليا تفاجأ تركيا الحقيقة وتنتصر بنتيجة 2-0. برنامج اليوم 6 ألمانيا مع كوراساو، 9 هولندا مع اليابان، مقابلة اللي تهمنا بشكل مباشر نص الليل الإكواتور مع الكوديفوار، و3 متاع الصباح تونس مع السويد. محليا الآن وترجي هذه التونسي، إدارة الترجي هذه التونسي توجهت بمراسلة رسمية إلى رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة للمطالبة بالحصول على نسخة الملف التأديبي الخاص بالمدافع محمد أمين توغاي، وهذا على خلفية الأحداث اللي عرفتها مقابلة الديربي بتاريخ 1 ماي 2026. الترجي في نص المراسلة أكد على أنه الطلب هذا بهدف الاطلاع على كافة المعطيات المتعلقة بالملف. نواصل مع ترجي ولتواصل الاتفاق رسمي مع مدافعه حمزة جلاسي على تجديد العقد لمدة موسم واحد مع إمكانية إضافة موسم آخر. دونك جلاسي الموسم القادم في الترجي التونسي. نكمل بالمنتخب الوطني قل من 23 عام واللي انهزم في نهائي دورة تورون ضد البرتغال 2-0. دونك المنتخب كان قدم الحقيقة دورة مبدئيا محترمة على مستوى النتائج وحتى على مستوى الأداء، وفما حتى شكون من اللاعبية تحصل على جائزة أفضل لاعب في الدورة هذه. دونك المنتخب يكمل ثاني في دورة تورون. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بوان نت. العاد نتقابلوا دقيقة مونديال 10:30 نهار وتغطية متواصلة على موزايكا فام.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو طور عالمك.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

مرة أخرى التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يكونوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والوقت.

0: 38 دقيقة. يصبح الخير، يصبح الأنوار. يلا خلطنا الفقرتنا إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور، إيكو ناتور.
0: وضيوفنا اليوم هما زوز شبان منورين الدنيا، محمد أديب بوفحجة، مؤسس المنصة البيئية الذكية أغريمير. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم كافة مستمعي ذات مزيكة فان.
0: أيوه، وكان أكدوا على محمد أديب خطر قال يغلطوا لي في اسمي محمد أديب. محمد أديب أحفظهم ليه. وزادة بحذيه ونورنا زادة أحمد الدراجي عتمة، صحفي ومسؤول على الاتصال بالمنصة والجانب التطويري. منورنا.
3: صباح النور ميرا، شكرا على الاستضافه.
0: لبس عليك احمد.
3: الله يخليك.
0: الحمد لله. مرحبا به. اليوم باش نحكيوا على المنصه هذية، نحكيوا خلي مع اللي كيش يقولوا احنا صانعها هكا ولا لا، انت محمد اديب صانعها، احكي لنا شنو نلقاو فيها أغريمير المنصه هذي.
2: على باش نلقاو فيها الارشاد للفلاح وللصياد، خاطر احنا الببليك سيبل نتاعنا المنصه هو على باز الفلاح والصياد. دونك شنو نلقاو؟ باش نلقاو حاله الطقس في الاول، بعدين مش نلقاو حالة البحر، اسكو هادي اسكو هايش، كيف نلقاو جودة الهواء، وبعدين كتول مش نلقاو الارشادات. كي نقولوا ارشادات اش معناها؟ باش نلقاو للفلاح وقتاش يمشي يسقي الارض نتاعو يا الصباح يا العشية، شنو هو المحاصيل المناسبة للزراعة الموجودة في الوقت الحالي، والافات المخاطر اللي لازم يخاف منها كيما الجراد. تو معظم الوقت اللي موجود الجراد. بالنسبة للصياد كيف باش نعرف وقتاش الصياد يجم يمشي يصطاد؟ كسوا الصباح ولا العشية، لهنا باش نبعدوا من الصيد العشوائي كيف ما كنت نحكي القبيلة في
0: الطرف. مقبلة نحكي هكا، قلت هالفمة معناها هكا، معناها شدت من نوع هذية انه مثلا في الفترة هذية راهو ممنوع صيدك الحيوان هذاك.
3: صحيح. على غير الموسم صيد الاخطبوط.
0: اي برافو عليك.
2: كيف باش نلقاو الانواع السمك الموجوده؟ كيما التون والسردينه تو موجودين لاباس في البحر نتاعنا. وعندنا الخرائط التفاعليه، انه الفلاح يحدد باغ لوكاليزاسيون نتاعو بالجي بي اس، يعرف اسكو جوده التربه نتاعو كيفاش، اتخافيغ الحراره نتاعها، الرطوبه نتاعها، اسكو فما امطار متوقعه ولا لا، اسكو يبدا في الري معناتها على قريب ولا لا. كيفش نلقاو فما خريطة تفاعلية للبحر بالجي بي اس، يعرف الزون اللي هو فيها تو اسكو فيها حوت ولا باغ بورسونتاج.
0: ايوه، انتم تعطيوه معناها فكرة على
2: البحر وعلى الارشاد كله،
0: معناها الفكرة هي المنصة فكرة خارقة العادة الحقيقة. تو تحكي لي انت على معلومات يعني لازمها تكون دقيقة ولازمها تكون صحيحة بنسبة 1000%. ساعة المنصة بالفلوس ولا مجانية؟
3: بيان سور، بصفة مجانية.
0: مجانية خارق العادة.
3: احنا خدمة القطاع الفلاح وصيد البحري، دونك نجم تكون كان مجانية.
0: اي شيء يعمل كيف. المصادر تاع المعلومات هذه منين نجيبوها؟
2: هما سلون دي كابتور اوبن سورس موجودين في تونس. اتخافيغ لي كابتور هذوم هما يبعثوا دي داتا مع بيانات، والذكاء الاصطناعي يقوم بالتحليل نتاع البيانات هذه سلون دي تيوغان. معناها يعمل اناليز كامل باش ينجم يعطي الارشاد للفلاح وللصياد.
0: معناها حاجه هيك هو العالم قاعد يقدم
2: بالطبيعه.
0: الذكاء الاصطناعي خمم توا في بلاصتنا يظهر. هو كيما اللي هو يرشدنا به. ما شاء الله لطريق الخير. احمد الدراجي، احمد كيما قلنا صحفي ومسؤول على الاتصال بالمنصه والجانب التطويري. يعني توا هاكا فهمناها المنصه شنو المحتوى نتاعها ولشكون هي متوجهه، كيفاش تراوها معناها؟ صورها هي مولود جديد قد عمرها المنصه.
3: هي الفكره كانت عمرها 5 أشهر هكاك.
0: 5 أشهر
3: غير مولود جديد. وقت اللي اقترح علي اديب الحقيقه عجبت بها، ما شاء الله علي اديب شاب خلوق موتيفي. نجمت نعاون باللي نقدر. اللي حكى لي اديب هذاك سي بون، تحصيل حاصل هذاك تعمل، وعندنا بروجرام كامل ان شاء الله على قريب. ان شاء الله نلقاو الدعم ومؤسسه التفاعل مع
0: تحبوا تكبروها معناها المنصه هذه،
3: خاطر في الجانب التطويري عندنا على بليزيغ فولي. عن الجانب الإرشادي أهم حاجة، الجانب الإرشادي باش يكون فما أرقام المختبرات الخاصة بتحليل التربة، باش يكون فما أرقام التعاضديات، باش يقول نوا فما اسك المواد الأساسية متوفرة ولا أسعارها. كيف بالنسبة للصيد البحري باش يكون فما أرقام المؤسسات التمويلية. علاش ليه؟ خاطر نولي ونحطهم أون كونتاكت باش نشجعوا المشاريع تربية الحوت في في البحر بحكم احنا اولاد راس الجبل. المشاريع هذه موجوده في غرب الحبشه.
0: تحيه كلها لينا في راس الجبل.
3: اكيد نجموا نخلقوا ديمومه، نخلقوا مواطن شغل جديده، ويكون عندنا فولي اخرى اللي هو تعليمي. علاش لا نوليو نعملوا دي كابسول فيهم دي فيديو. دي فيديو هذوك ما يحكيوا على طرق تعصير الفلاحة، الطرق الجديدة، الحاجات اللي ما عادش كيما قبل خاطر
0: التطور
3: الفلاحي. مثلا الفلاحة المائية. الفلاحة المائية درجة تو برشا في العالم، واللي هي أثبتت أنها تستهلك ماء أقل من الفلاحة العادية. على سبيل المثال الحقيقة تقابلنا مع عديد المسؤولين، معناها الأفكار ما جاتش بطريقة عشوائية وعبثية.
0: ما شاء الله عليكم.
3: تقابلنا مع مسؤولين، تقابلنا مع فلاحين برشا. قالوا لنا شنو ما أكثر الحاجات اللي مقلقتهم، شنو ما أكثر الصعوبات. بالضبط نجم نذكر السيد فاروق بوحديدة، هو مختص في الفلاحة العصرية، فادنا ياسر. الحقيقة أعطانا من وقت وفادنا ياسر. كيف يشكون عنا جانب إعلامي باش ننشروا آخر الأخبار اللي تخص قطاع الفلاحة، المناشير وزارة الفلاحة، الصيد البحري،
0: خارق العادة. خارق العادة.
3: شكون أم بي باختو.
0: أي ما شاء الله عليكم بالحق، معناها تخدموا وتستحقوا كل الدعم. أحمد، الفكرة كيف جاتك؟
2: كيف أنا فيها؟ جاتني الفكرة. الفكرة الحقيقة هي على باز كيف ما قال أحمد من 5 شهور التالي. ساعت أنا في الفاكولتي، نذكر اللي أنا زادة اتيديون، عندي بروجي متاع الايوتي. عملت ان كابتور يقيس السخانة متاع التراب والرطوبة متاعه. دونك كانت لي دي لوكال. دونك بشوية بشوية جاء بروجي بالشراكة مع جمعية التضامن المدني بتونس على ان فيلم دوكيمونتير يخص الصيادين والفلاحين. ساعتها كيف ما قال أحمد، كي تنقلت سير بلاس مع الفلاحين والصيادين، عرفت أنه فما نقص كبير للمعلومات العلمية عندهم. دونك ساعتها جاءت الكوتين متى الإكزيكسيون متى البلاتفورم. دونك هذيك هي اللي دي كيف جات.
0: خارق العادة. نتمنى لك تفضل في ساعة حاجة برقة. وقت
3: فما فولي متى تنبيه بنظام الأوبئة المبكر، مش كان أي فلاح ولا حاجة يشوف حاجة مش معروفة من نوع من الأمراض النباتات ينجم يشاركها معنا، وإحنا نتواصلوا مع السلطات مش نتفاداو أنه نعالجوا المشكلة متأخر.
0: خارق العادة بالحق، معناها أغريماغ منصة مهمة ياسر. نتصور أنا حتى بخلاف الفلاحة والسيدة برشا عبيد باش يدخلوا ويشوفوا، خاطر فيها بالحق معلومات قيمة. محمد أديب بوفحجة، أحمد الدراجي عتمة، نورتونا وإن شاء الله ناجحين ومحليكم. معناها هكا صغار في العمر ولكن كبار برشا برشا برشا في العقل وفي الفكر. ربي يفضلكم. مرحبا منورينا يا سيدي. يلا 48 دقيقة نرجعوا لكم.
1: إيكو ناتور. إيكو ناتور. صباح الخير ويكند.

كله مربوحة، علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

ساعات في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفل وسلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا مع

0: 58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم موزايك اف ام. ساعتنا الرابعة يلتحق بنا الدكتور البيطري وجيه قدور، نسمعوا في أنيمال وورد، وعنا زادة أصواتكم نسمعها في صندوق عجب ونوصلوها. تكلمونا على 71 113 013. انجيو للموزيكا بتونس بيك، نبدأ بيها تغنيها الفنانة الكبيرة وردة. ما عادش حبنا نقول الراحلة والله يرحمها، قالوا لي بربي يزي طيحتنا الدمار في الكيبنا. لطف عليكم، عندكم الحق، عندكم ألف حق، وخاصة أنه الفنان والإنسان اللي يقدم لها العالم حاجات جميلة وحاجات قيمة عمره ما يموت. فنقولوا الفنانة الكبيرة وردة جزائرية. خليكم عزمينا سيف الدين المهري في الخبار، وإحنا نرجعوا لكم
1: مرة أخرى.

برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك. تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي مان.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: نحبكم فايقين وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكن رجب عرعود يعلن الانطلاق في اعتماد آلية جديدة لاقتناء الأراضي بأسعار تفاضلية تقل بنحو 70% عن القيمة الأصلية التي يحددها خبير أملاك الدولة، بما يتيح توجيه جزء مهم من المشاريع السكنية لفائدة محدودية الدخل. والمسؤول ذاته يوضح أن هذه الآلية ستمكن من تخصيص حوالي 50% من المقاسم المنجزة على هذه الأراضي للأسر التي لا يتجاوز دخلها 3 أضعاف الأجر الأدنى المهني المضمون، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم الحق في السكن وتوفير مقاسم اجتماعية بأسعار مدعمة، مضيفا أن الوكالة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج يضم 8 مشاريع انطلق إنجاز 3 منها على مساحة تناهز 50 هكتارا بكل من ولايات أريانا وبن عروس والمهدية، ومن المنتظر أن توفر هذه المشاريع نحو 1000 مقسم اجتماعية.
5: سعر التفضيلي 70% أقل من السعر الأصلي نتاع اللي حده خبير أملاك الدولة، وبالطريقة هذه احنا نجم نوفر 50% من المقاسم اللي ننتجوها في فوق العقار هذا اللي تم اقتنائه بالسعر التفضيلي لفائدة شريحة معينة اللي هي الدخل نتاعها تقل 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. وهذه تقريبا احنا عندنا توا برنامج نتاع 8 مشاريع انطلقنا في 3 مشاريع تقريبا على مساحة 50 هكتار في 3 ولايات، ولاية أريانا، ولاية بن عروس، وولاية المهدية السويسي. دونك هذوما تقريبا باش يوفرونا حوالي 1000 مقسم اجتماعي. هو الحقيقة معنا الأسعار تفرق شوية من منطقة إلى أخرى، ولكن احنا الأسعار هذه كما قال سيد الوزير قبيلة في التصريح نتاعه وهي مدعمة من عند الدولة. بطبيعة الحال باش تكون معنا أسعار مدروسة جدا، وإن شاء الله تكون في متناول من المواطن اللي باش يقتني ولا الحريف نتاع الوكالة.
4: اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يؤكد في بيان أصدره أمس أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 والمتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يفيد بأنه تلقى اقتراح موعد اللقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك أثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه يوم الخميس الموافق ل11 من جوان الجاري بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون عدد 18 لسنة 2025. في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء فورية شملت سكان 13 قرية وبلدة في جنوب لبنان داعيا إياهم إلى التوجه نحو شمال نهر الزهراني، كما وجه إنذارا آخر لسكان 29 قرية وبلدة في قضائي النبطية وصيدا مطالبا إياهم بمغادرة منازلهم فورا. مصدر مطلع يقول وكالة رويترز للأنباء إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وتوقع قادة الولايات المتحدة وباكستان وتوقيع اتفاق إطاري اليوم لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 3 أشهر، لكن طهران شككت في التوقيت في ظل معارضة محتجين من المحافظين في إيران. وسائل إعلام رسمية تنقل عن المجلس المعني بتنسيق شؤون القطاع المصرفي في إيران اليوم قوله إن هجوما إلكترونيا عطل الخدمات في 4 بنوك إيرانية رئيسية دون رصد أي اختراق لبيانات العملاء. والمجلس يقول إن الهجوم استهدف بنية تحتية مشتركة للاتصالات تستخدمها البنوك، مما دفع الفرق الفنية إلى تنفيذ تدابير وقائية وأثر مؤقتا على بعض الخدمات المصرفية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

مرة أخرى التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 بعدها مين

موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: سيتي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أغانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أغانج.
3: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والوقت.

0: 39 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا لفقرتنا Animal World.
1: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور.
0: يا صباح الأنوار. أهلا وسهلا.
2: صباح الأنوار.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. مع دخول فصل الصيف فما أمراض تظهر عند الحيوانات نتاعنا، خاصة مش نحكي اليوم على الكلاب.
2: بالضبط.
0: ساعات معناها تلقاه الكلب يفقد الشهية، ما عادش يحب ياكل، يبدا قاعد وحده، فيدخل بون يكون سخانة عادي، يعني هو البشر هكاك. قلت لي لا، راهو نجم يكون هو معناها هذا سانسيني اللي فما مرض.
2: مرض. اكزاكتومون. دونك توا جينيرالمون الناس الكل تتسائل، مثلا تدخل تقول لك والله عند الكلب نتاعي لقيت عنده قريده، ولا ولا ساعات كي يجيبوا لك يقول لك راهو مريض، يقول لك والله اسمع ريالمون الجمعه اللي فاتت ولا جمعه قبل ولا جمعتين قبل اي خرجته بلاد ولقيت عنده قريد. دونك ينجم هو يكون ريالمون الكلب نتاعك مريض، راهو مش جوست سخانه ومش يفقد الشهيه. دونك فما مرضى نسميوها نحن اغليشيوز كانين. دونك
0: جيم القريد.
2: جيم اكزاكتومون. تعدي هيلو القريده. دونك يخرج عن بلاد معني القريده ال سوفيكس عليه تنجم تعدي له البكتيريا هذيا. دونك برمي العوارض نتاعها له لانه الحيوان نتاعك كيفش تقولي عنده سخانة تحسوا لها أكثر من لازم، ما عادش يكمل الجمال نتاعو لين يوصل حتى يقطع الشهية، يوصل ما عادش يتحرك، ما عادش حتى كتعيط له يوصل حتى ما عادش يهز راسه، ما عادش يتحرك. ايه بشوي بشوي كان ما تدويهاش وكان ما تهزوش للبيطري راهو ينجم معناها فاسيل مو معناها ينجم يتوفى. دونك المرضى هذه تعمل طايح في النمبر نتاع لي بلاكيت، تعمل انيمي، الكلب نتاعك يمشي ترى انت فيه الحاله نتاعو تمشي وتدهور. دونك هذوما هما براتيكمون الاعراض.
0: كيف نتفاداو احنا معناها القريد؟ مشكله خاطر بالحق هو فما نداويو بطبيعة الحق. اي
2: فهمتك. كيفاش نتفاداو المشاكل هذوما؟ اول حاجه لازمنا ديما نعاودو ونثبتو ونركزو على لي زونتي بارازيتير، معناها نستعملو لي زونتي بارازيتير اكسترن للحيوانات نتاعنا. هنا انت وشنو ينصحك البيطري نتاعك سو فورم دو بيبيت كوليي حرابش، انت وشنو تحب وانت وشنو الكلب نتاعك مستانس، وانت والبيطري نتاعك شنو ينصحك
0: والحاجه اللي تمشي مع الحيوان نتاعك. ساعات فما حاجات نعملوهم ما تمشيش.
2: ديجا فما حيوانات مثلا عندهم ديزاليرجي من نوع نتاع دي برودوي، دونك هذيك علاش قبل ما تستعمل برودوي اكزاكتومون قبل ما تستعمل برودوي ميسالش استشير البيطري نتاعك. الحاجه الثانيه انا دوما كي نروح بالكلب نتاعي خرجته من البلد ديما نتفقد البلايص السخان في بدنه. دونك في ما بين ساقي، ما بين لي كويس نتاعو، ما بين يديه لداخل. دونك هذوكم خاطر لي تيك يحبوا البلايص السخان وي سو فيكس غاديك. وزاده فما حاجه اخرى ديما نحاولوا ديما كل ما نروح من بلد بكلبي وسورتو كان هزيتو للغابه ولا حاجه نتفقد له الوذنين نتاعو، خاطر نحن نعرف الكل اللي ديتيك معناها يسفيكس اكثريه في الوذنين.
0: في الوذنين.
2: دونك ما نحاول كيف كيف ما نحيهمش. كان عندي لا تكنيسيتي هاكا فما دي فيديو سو يوتيوب كيفاش نحي لي تيك، نجم تنحيهم فما الماتيريال هذيك معناها لوتي سبيسيفيك، والا نهزوا للبيطري تو ينظف له هو. هذايا هو اكثر حاجه نجمو نحكيو عليها سورتو على لي تيك بالنسبه للحيوان نتاعي. سامحني حاجه بركة سهله، معناها البيطري باش يعمل تحليل دم، باش يعمل فما عنا عملوا تحاليل دم، عنا تيست رابيد، عنا برشا حاجات نجمو نعملوهم. مرضى تبرة، معناها تبرة الحقيقة بعد ياخد تريتمون نتاعو مدة شهر يبرى الحيوان يبرى معناها كاريمون يبرى. الحاجة لازمنا نقولوها ردوا بينا خاطرها المرضى هذه معناها اللي قريدة تنجم تتعدى للإنسان تقرصه. أي ليلي تقرص معناها القريدة تقرص الإنسان وكهو. فهمت. دونك تقرص الإنسان. دونك ردوا بينا وكهو. دونك نداوي أنا الحيوان متاعي
0: راني داويت البيئة كلها.
2: اكزاكتومون راني داويت البيئة الكل.
0: هذي تمشي حتى القطاط سميلة راهي
2: تقرص اللي هي القريده. راه نجمو نلقاو القريده ما تعديش نفس المرضى، اما نجمو نلقاو القريده عند القطاط نتاعنا. الحاجه الثانيه زاد اللي تنجم تظهر في فصل الصيف هو الناموس.
0: الناموس اللي هو تبارك الله فرح بينا السنة.
2: ديجا فرح
0: معناها حاجه اعجوبه، حسوا ما عنده ما يعمل ولا حد وصاه قالوا هاكم غادي تولتولو على اليمين. غريبه السنة الناموس، وتحسوا يفهم معناها تشعل الضوء يتخبى، طفي الضوء يخرج، معناها مفكر
2: الناموس.
0: والله حاجه عمري ما ريتها انا.
2: دونك كيما نحميو ارواحنا تاو نخمو في الحيوانات نتاعنا كيف. دونك كيما حكينا على الغليشيوز تاو على الناموس زاد الفليبوتوم يعدي مرض اسمها ليشمانيوز. برشا عباد يعرفوها وبرشا عباد تقول له كلمه ليشمانيوز يتفجع، وخاطر بالنسبه لي هو ماهيش كيما مالوريزمون ماهيش كيما الغليشيوز. ليشمانيوز مرضى مالوغوزمون الحيوان نتاعي منها ما يبراش يقعد ديما بوغتور, وكان باش ندخل في كان يمرض بها لو تريتمون معناها يسخا سي ان تريتمون كي سخا افي
0: يقعد يداوي عمره كامل
2: عمره كامل.
0: واش تعمل هذيا المرضى هذيا؟
2: المرضى هذيا معناها اول سيني هو يوم يبدا يظهر على الحيوان نتاعي يبدا نقول لك الحيوان نتاعي ياكل برشا اما مش يضعف
0: مش يضعف فهمت
2: معناها هذا سلوسيني دالخت وحاجه بيسر باتوغنومونيك ياكل برشا ويضعف زاد تلاحظ اللي على البدن نتاعو هي ديسكريت راه خاطر ما بين القرصه نتاع الناموسه وما بين تظهر المرضى نجمو نقعدو نحكيو على 6 شهور 6 عام عامين ثلاثه راه باش ما تتحير المرضى دونك تنجم معناها هو يقول لك اي راهو توا راه ما عادش فما ناموس مثلا نجم يقول لك حتى راني توا وليت نسكن في ابارتمون في السيتيام ايتاج اما ينجم يكون عامل تالي كان يسكن في جنينه في دار فيها جنينه فيها اكسي للناموس دونك كيما قلنا لي سيمبتوم يظهروا نجموا بعد عام عام ونص من القرصه تلقى دي بلاك شيحوا في الساقين ولا في الجلده نتاعو قيحوا شويه دونك هذوما هما لي سيني لولانين
0: مالوغوزمون ثم وقايه ليها هذيا
2: الوقايه
0: ثم فاكسان مثلا
2: حاجه اكزاكتومون هذيك شنو باش نقولوا الوقايه هي جينيرالمون يبداو سو فورم كيما قلنا لي زونتي بارازيتير اكسترن سو فورم دو كوليي ولا بيبيت ولا اللي موجود الفاكسان مالوغوزمون في تونس ماهوش موجود
0: ماهوش موجود
2: في تونس الفاكسان على ليشمانيوز كيما قلنا المرضى كيف زونوز دونك نخافوا الناموسه ما تعديش المرضى راهو للعبد بكونتاكت ديريكت من الناموسه اللي تقرص الكلب تنجم تقرص الحيوان هذاك علاش ديما نعاودوا نذكروا المستمعين اللي كي تحمي الحيوان نتاعك راك
0: تحمي روحك
2: كيما باركون مالوغوزمون مش كيما ليغليشوز كيما قلنا ما تبراش يقعد الحيوان نتاعك كلينيكمون يبرا معناها كي تغزر له تقول لاباس عليه وكل شيء اما يقعد سي امبورتور اسيمبتوماتيك
0: ميساج معناها احنا توا نستحفظوا على حيواناتنا نحميوهم كيما قلت انت معناها واحد يشاور البيطري سينو هما معروفين معناها فما البيبات وفما الحربوشه وفما الكولي هذيك اللي نلبسوه له في رقبته كل نحميوه ونحميو روحنا ان شاء الله ربي يبقي الستر وربي يفضلك
2: عايشك
0: ربي يخليك يلا نتقابل الجمعه الجايه
2: ان شاء الله
0: عايشك يلا نرجعوا لكم
1: انيمال وورلد مع الدكتور البيطري وشيقة الدور صباح الخير ويكند

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: صندوق عجب صوتكم مع العشرة غدرشين في صباح الخير ويكاند.

0: بابا. التسعة واحدة خمسين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا نسمع أصواتكم توا في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: ربي ما صندوق قربة يا بلدية قربة. ثم مع واحدة كتكات في المحطة نتاع الكات عندها توا قريب عام ونص اللي حطوا فيها في الزبد. لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: السلام عليكم. أنا ملاحظة كالعادة أنا كمواطن أنا أحكي على الشباب اللي مسكين داخل في أمور مخدرات وحرابس ويصبح تحت البوتو في الزنقة بتاعه وبينهجه. أنا مسكين الشباب ما مش عاطينه فرصة فهمني. وقت الشباب فهمني عنده أفكار جديدة فهمني ويعطيه الفرصة باش حتى هو فهمني ياخو مكانه وياخو شيرية فهمني ويدبر مرية ويحاول كيفاش فهمني يعمل عائلة. ماني غريب والله غريب. أنا من أنا من وليد الخمسينات وعشت في تونس حتى للسبعينات في شبابي فهمتني. لا كنا نشبع ضحك ونشبع تفديك وكانت الإذاعة متاعنا تشيخنا باكل حاج كلوف ومتراكي ماني كانت في أجواء حلوة هكا خفيفة.
4: اسمع يا مزيك الو بالله يعملوا حل هالنساء اللي تقتل فيهم الكمين قاعدين شادين الكراسي يعني شادين الكراسي يعملوا لهم حل اللي يضيعوا عائلاتهم وقتلتهم الكمين الاسيزيات. هذا مش معقول. هذا 12 مليون تونسي ينجموا يشاركوا في الكيران اللي تعملوهم من النساء اللي تخدم في البلاد والعباد.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

رجعنا لكم 9:56 يحب يقول خلطنا لساعتنا الخامسة. نبدأها بدقيقة مونديال مع زميلنا حيدر الشيرني بعد عنا إعادة لدقيقة حظ تجي من بعد أميرة العسكري مختصة في التغذية. نسمعها في نوتري بلوس ونسمع زادة أصواتكم ونوصلوها لكم في صندوق أعجاب. هذاك علي ديما نفكر في النمر 71 113 013. الموزيكا ملحم بركات الفنان الكبير غنينا جيت بوقتك. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعولكم.

0: صباح الاثنين عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها ميمي ماج مع نوفل وسلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة بعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوق ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
4: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
3: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
5: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
6: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن أن يوم الاثنين 15 من جوان الجاري يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. والإدارة تفيد أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، حيث يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى. هذا ودعت المصالح الجبائية دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم وتفادي الانتظار حتى التاريخ المذكور، مؤكدة أن الإيداع المبكر ينصح به تفاديا للازدحام بقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية. المستشفى الجامعي سهلول بولاية سوسة ينطلق في العمل بمنظومة النقل الهوائي للعينات البيولوجية، وذلك في إطار مشروع بلغت كلفته الجملية حوالي 540 ألف دينار، وهو ممول من الاعتمادات الذاتية للمستشفى. وتعتمد هذه المنظومة على شبكة متطورة تمكن من نقل عينات الدم والعينات البيولوجية في بضع ثوان من مختلف الأقسام الاستشفائية إلى المخابر المختصة، بعد أن كانت العملية تنجز يدويا وتستغرق وقتا أطول فضلا عن تخصيص عوان لنقل العينات بين الأقسام والمخابر. في تطورات الشأن الدولي، مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني يفيد بأن طهران لم تعلن بعد قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة مع الولايات المتحدة الأمريكية. والمصدر ذاته يشير في تصريحات لوكالة فارس للأنباء الإيرانية صباح اليوم إلى استمرار عملية مراجعة الجوانب السياسية والقانونية والفنية للمقترحات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة للتحذير من تسلل مسيرات. مصادر طبية تفيد باستشهاد طفل بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البطن جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي ذات السياق، أطلقت زوارق حربية صهيونية قذائفها في بحر مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على الأهالي في بيت لاهيا الشمالي غربي غرب قطاع غزة. ختاما، القوات المسلحة البريطانية تقول اليوم أن ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي كانت تحاول عبور القناة الإنجليزية. وأضاف البيان أن السفينة ستحتجز وتراقب قبلة الساحل الجنوبي مع استمرار التحقيقات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها في المياه الإقليمية البريطانية جرت وفقا للقوانين المحلية والدولية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس.
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
8: دقيقة مونديال
10: ما مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال في برنامج التغطية. اليوم ذكركم الوقت ديما العشرة نصنا الأربعاء متاع العشية، ثلاثة دقائق مونديال تلقوا فيهم آخر الأخبار اللي تخص منتخبنا لكن تخص زاد المونديال عموما وبقية المنتخبات. نبدأ بالمنتخب الإنجليزي واللي تفاجأ مفاجأة غير سارة وقت اللي وصل لكانسا سيتي في فلوريدا وين بشكون مقر الإقامة متاعه والتمارين، اكتشف أنه عدد من الأحذية والكرات غير موجودة في الـ في الـ في الـ يعني الحقائب اللي تم نقلها او في الاغراض اللي تم نقلها، ودونك تحل تحقيق في الموضوع هذا وتاكد انه صارت عمليه سرقه، والشرطه الامريكيه وقفت اكثر من شخص في هذا الخصوص. دونك حادثه غريبه الحقيقه تصير ضياع اغراض الجزء كبير من اغراض المنتخب الانجليزي، وكما قلنا تحقيق في هذا الموضوع في انتظار اعطاء النتائج النهائيه. نمشيو للمنتخب الجزائري اللي يستعد لمواجهة كبرى نهار الثلاثاء القادم ضد المنتخب الأرجنتيني، مواجهة افتتاحية تنجم تعطي أمل كبير بالنسبة للمنتخب الجزائري إذا يحقق نتيجة إيجابية. علاش حدثوا على أمل؟ لأنه المنتخب الأرجنتيني ينجم يكون محروم من واحد من أهم لاعبيته، نحكيو على الحارس إيميليانو مارتينيز اللي كما تعرفوا عنده كسر على مستوى الصباع اليد اليمنى، وبعد ما كان تخلص من الجبس تأكد أنه الإصابة مازالت مبرد 100% وأنه مازال عنده ألام على مستوى اليد، وحتى التوى يعني نحكيه قبل 24 ساعة من المقابلة مش مؤكد إلى الآن هل أنه إيميليانو مارتينيز باش يكون حاضر في هذه المقابلة ولا لا. خليني ديما نعطيكم رابيل بالنتائج الحاصلة البارح وبرنامج اليوم. دونك قطر وتعادل تاريخي ضد سويسرا 1-1، المغرب تعادل إذا كان تعادل قطر تاريخي فتعادل المغرب أسطوري الحقيقة مع البرازيل 1-1، فوز اسكتلندا على هايتي 1-0، وانتصار أستراليا على تركيا وغير منتظر مفاجأة الحقيقة بنتيجة 2-0. برنامج اليوم الستة ألمانيا كوراساو، 9 هولندا اليابان، الماتش اللي يهمنا بشكل مباشر نوصل ليه الإكواتور مع الكوت ديفوار، وثلاثة متاع الصباح تونس مع السويد. أكثر أخبار ديما تلقاوها في مختلف مواعيدنا الرياضية، دقيقة مونديال الأولى وفات الثانية نص نهار.
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
11: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: مرحبا، تحية ليك ميرا. صباح الطاقات الحلوة والإيجابية لليوم 14 جوان. أول أخبارنا للحمل، فما أفكار جديدة وفرص ماهيش متوقعة. الثورة أيامات فيها تغييرات، أفكار جديدة تنجم يجيك عرض وإلا فرصة، أما يلزمك تكون مرن وما تفرطش، ما ترفضش خلينا نقوله تجديد. والجوزاء الوضع المادي فيه تقلبات خفيفة لكن ينجم يتحسن إذا استغليت الفرص الذكية وما تهورتش في المصروف. السرطان راهي فترة فيها مفاجآت عاطفية للناس السيباتير، تعرف جديد ينجم يبدل الجو. للمرتبطين زيدا يلزم شوية صبر تواصل باش تتفادى سوء تفاهم. الأسد مع الوقت تنجم تنظم أمورك وتلقى حلول، المهم ركز وما تشتتش. وانت يا برج العذراء، انت يا ترابي، رك في حاجة انك ترتاح على خاطر الحساسية والتفكير الزايد ينجموا يتعبوك. والميزان ميسيلش راهو كان تحمي طاقاتك وخدي زيدا قلبك هادي باش تشوف الامور اوضح. العقرب راهو النجاح يجي اكثر من التنظيم، الاجتهاد مش بالصدفة. كيف كيف زيدا عنا القوس ينصح عليك انت ما تسرعش في القرارات خاصة في الفلوس العلاقات. ميسيلش يا قوس، خذ وقتك في التفكير قبل اي خطوة كبيرة. والجدي فما برشا مشاكل، هو صحيح راهو المشاكل بتحل كان بالكلام الهادي والصريح مش بالصمت والعصبية. والدلو ميسالش زيدا، انت نحبك تنظم نومك، ارتاح شوية على خاطر الطاقة النفسية تأثر على كل شيء. ونكملوا مع برج الحوت، حاول ما تدخلش في قرارات متسرعة وإلا وعود كبيرة مكش متأكد منها.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند،
2: رجعنا لكم توا 10:15 دقيقة. مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. نقول لكم اليوم برمجة خاصة، احنا توا في تنبك الاستعدادات لماتش تونس ضد السويد، ان شاء الله يا ربي مربوحة. حاب نقول لكم اللي مراسلين موزايك فام موجودين على عين المكان، وموزايك محضرة برمجة خاصة تقعد 13 ساعة كورة ومواكبة مباشرة للماتش بالكواليس والحوارات والتحاليل. نعطيكم البرمجة، مكلعوني زميلنا باش يكون على موزايك فام من 5 حتى 8 متاع الليل، من بعد يجي اسماعيل بن عيسى من 8 حتى النص الليل، من بعد يجي نوفل وسلاح الدين سكوحي من نص الليل حتى المدى ساعتين، من بعد يجي فريق الرياضة واسكندر إبراهيم باش يقعدوا معنا للصباح على الأولى. كما قلنا الماتش هذه تحذيرات كبيرة، تابعونا على موزايك فام وإن شاء الله مربوحة.
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والوقت.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. معلم الجوتروف هذا
2: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
1: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
2: إي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور، دي تروتينات إلكتريك، دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك، دور الباكو، أقرأ نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
3: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل، على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثني جروب Energy، شمس اليوم طاقة الغد.
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
3: صباح الخير ويكند.

0: العشرة واثنين وثلاثين دقيقة. يصبح الخير، يصبح النور. هيا خلطة أمورة نسمعها توا في نيوتري بلوس.
1: نيوتري بلوس مع أميرة عسكري.
0: يصبح النور.
2: بونجور. صباح الورد.
0: صباح
2: الفل عزيزتي. الحمد لله تخدي.
0: الحمد لله. اليوم مش نحكيو على الكبدة. احنا البارح هكا عطينا شويه معلومات، ولكن برشا عباد يعني مش هم في الكبده. فالكبده علاش تمرض؟ شنو من الحاجات اللي مرضوها؟ وانت قلت البارح اللي راهي تبره وقت اللي واحد معناها يتفقد ماكلته ويعرف روحه شكله ما ياكلش. فشنو ما هكا النصايح الغذائيه؟
2: ولا نحن البارح كنا على الشحم اللي في الكرش.
0: اي،
2: ومن الاسباب نتاع الشحم نتاع الكرش جبدنا على الكبده الدهني. الكبده كي تتشحم دوك تعطينا كرش. ولا ذيك علاش يلقى روحه العبد يضعف من البلايص الكل. والكرش اللي حاجته بها ما تنقصش. ولا الكبده، الكبد الدهني بون، ثم زوز انواع. ثم اللي جاي من الكحول دونك الكول بيان سور، معناتها النجم هو يكون السبب الرئيسي واللول والاخر للتشحم الكبدي. وهوني ما عندنا حتى تريتمون ابار انه الانسان هذاك يتجنب شرب الكحول على خاطر ما فماش دواء. ما عندناش اليوم تريتمون دواء ياخذوا، معناتها ياخذوا الانسان باش ينحي الدهون اللي في الكبد نتاعو. باهي دونك. وثما الناس اللي تقول لك ليه ما فماش كحول ولكن عندي تشحم كبدي. دونك التشحم الكبدي هذايا هي عباره تخوبل في عمليه الايض، معناتها ثم الطريقه اللي يحرق بها البدن، الميكانيزم اللي يحرق اللي هو التوم تاع الانسولين. اسكو ثم مقاومه انسولين ولا عندنا كوليسترول ولا عندنا تريغليسيريد ولا هذوما مع بعضهم ينجموا يعملوا تخوبل، يعملوا اضطراب في عمليه الايض. عمليه الايض معناتها عمليه الحرقان في البدن. فالجهاز نتاع بدنك هذا الميكانيزم هذا كل ما واش قاعد يتخلص من الدهون نتاعو بالطريقه العاديه. اللي حبيت نقوله ما ينجمش الانسان هو متوازن وصحته لاباس وما عنده حتى شيء في ليله ونهار يولي عنده تشحم كبدي. ما تصيرش هي اضطراب في عمليه الايض، معناتها انت جسمك وقت اللي ياكل في الدهون ماهوش قاعد يتخلص منها، ماهوش قاعد يحرق فيها. دوك هي الاباز جايه من شنيا؟ من اضطراب سورتو كوليسترول، شحم في الدم، انسولين سورتو. هذيك علاش تلقى زاده لي ديابيتيك، الناس اللي عندهم مرض السكري هما من اكثر الناس اللي معرضين للتشحم الكبدي.
0: ولا
2: باي كيفاش نحسوا اعراضه؟ ساعة هو راهو معناتها الناس الكل ينجم يبدا عنده شويه شحم في الكبده مع اللي هي كوش عاديه مقبوله. ولكن اذا تزيد اكثر من 5-10% من الوزن نتاع الكبد هوني نحكيو على مشكل. علاش نحكيو على مشكل؟ على خاطر الشحم اللي يتراكم في الخلايا المحيطه بالكبده مع الوقت ينجم يتعدينا كاريمون، معناتها للكبد، وينجم يعطينا تليف كبدي. ولا يقدر بسم الله على الناس الكل نجمو نخسروا الكبده، معناتها تكوني ما عادش نحكيو على كرش مقلقتنا كهو. ما عادش نحكيو على عبد يقول لك والله عندي كرش والدهون نتاعها ما حبش تنحى. نو، هوني الموضوع راهو اخطر، معناتها هوني راهو نحكيو نو سولمون انه الوظائف نتاع الجسم الكل باش تختل وقت اللي يبدا عندنا تشحم كبدي. راهو الكبده معناتها عضو مهم على
0: جدا.
2: معناتها التصفيه نتاع الكليتوكسين ومتاع السموم كلها كلها كلها، وحتى تعديل الانسولين في الجسم نتاعك، وحتى معناتها هضم، حتى عمليه الهضم اللي تصير في الجهاز الهضمي نتاعك، وحتى هاك الدهون اللي تاكلها باش ما تتراكمش برشا في الخلايا نتاعك وفي الدم نتاعك، كلها الكبده تدخل فيها. باهي، والكبده تنجم تاثر لنا على المراره زاده، معناتها هي كي تدخل بعضها ديجا تعرف باش تعمل اوتوماتيكمون مشاكل اخرين. باي دونك الاعراض تنجم تكون العبد هذاك ساعه نحكيو على التشحم عادي تو يقول لك كرشي معناتها ما تنقصش. ولكن الكرش اللي هي تبدا منفوخه وتبدا معناتها ماهيش تيقان تيقان، لا تبدا تفكرني شكون نسميها
0: بطيخه ودليعه
2: ولا علاش انا نقول كرش البطيخه؟ خاطر هي تبدا بالحق شكل واحد
0: مبوطه ولا
2: مبوطه ومكبوسه ومنفوخه. ما تبداش، ماهيش الكرش العاديه اللي تراها طبقات
0: معناتها
2: نتاع شحم، ما تراهيش التريه البلاصه هذيك، تراها الكرش فريمون ما بعضها كامله كلها من الاول ريتها من معدتك من الفوق وانتي داير معناتها هذه اللولة تعطيك غازات وبرشا نفخة. علاش؟ خاطر عملية الهضم وليت ما عادش تصير بالطريقة العادية. دونك تعطينا كنفاخ هذاك اللي يزيد يعكر لي الحالة. حاجة أخرى تنجم تعطينا دقان في جنبك اليمين الفوق شوي وين بلاصة الكبدة، تحس كل ما عرفت حاجة هكا تنقرك كل دقة اللي
0: وقت اللي هو يقول لك الكبدة ما معناها ما توجعش ما تعملش
2: في شو هو فما التشحم الكبدي نسميوها الصامت نحن اللي ما يعطيناش عراف. وفما اللي نشوفوا العراف خاطر انت تو ديبوم استاد اللي انت فيها. فما اللي ما يفيق بها كان عمل مثلا ايكو وقالوا طبيب راه عندك كبدة مشحمة. فما اللي عمل تحليل دم يلقى لا زاد ولا لا طالعين. معناتها فما اللي اكتشفها صدفة وفما اللي نشوفوا العرف به. دقنا هاك الدقين هذيك نجمو زيدا نلاحظوا نفيخ في الساقين بخلاف نفيخ اللي في اليدين. دوك نفيخ في الساقين برشا يربطوها بالغيتونسيون دو واحتباس الماء. هي الكبدة كي تتشحم تتسبب ديجا في احتباس الماء. فلا تنجم تعطينا صفورية في العين وفي جلدة زيدا تولي العين ترى فيها صفورية مش عادية ولون البشرة فيها صفورية مش لون والعبد. ثم صفورية تحسها مش عادية. ثم حاجة أخرى تنجم تعطي هنا بيانسيوخ فاتيك تعب إرهيق ديما مرهق ما عندك شكل نشاط ما عندك شوية نشط وشوية فيش فريمون تعطيك تعب مزمن معناتها اي سورتو بعد ما تاكل فريمون كان كليت حتى تعرف يقول لك راه حتى كي كان كليت شويه نتقلق كان كلي الانسان هذاك ماذا به يرقد ماذا به ما يسوقش بعدها ماذا به راهو يتكى يرتاح. فهمت حتى التركيز ما عادش نجم يركز لك خاطر عمليه الهضم هوني ولات صعيبه برشا
0: صعيبه بقى الحلول يعني
2: فما جوست تشوفها بحاجه ومهمه فما حكين يصير في اللي يجين في النوم حكا ويعرفوها جماعة الكبد الدهني ذا في النوم تجيك حكة في ديك ماش عادية وفما نفخة زادة تصير في اللي دين تبويتها ماش عادية ومثلا كان أي مثلا حشرة ومثلا وشويشة قرصتك تحسها ما تبراش فيسع تحسها تتقيح لك ويصير فيها ما يصير. دوك جينيرالمون تلقى ثم مشاكل في الجلدة وتلقى ديما هاك الحكاك اللي نجم يصير في النوم. هذه مهمة ويعرفوها العبيد سيغتو اللي يعانيو من المشكل هذايا يعرفوها. توا نتعديو
0: للنصايح
2: ولا ما عندناش ولا ما عندناش قلنا من الاول ما عندناش دواء. هي اصلا تعرف ماذا بيك تبعد على الدويات معناتها وقت اللي نحكيه على مشكل في الكبد يلزم فريمون حتى اي طبيب باش تمشي له وعندك اي مرض اخر يزمك تعلمه تقولوا لي انا عندي الكبد الدهني حتى كي تبدا حتى قريب معناتها حتى اونجين ديما نقول علاش خاطر راهو الدويات هذوك ينجموا يزيدوا يطلعوا لي لي زونزيم ازات ولات يطلعوهم بالبيه بالبيه وتنجم تزيد تعقد المشكل. بدنك غير قادر انه يتخلص ما كل التوكسين والحاجات الكيميك اللي تنجم تدخل له. دونك معناش تريتمون واضح. شنو هي اول نصيحه نقولوها نحن للمريض؟ نقص 10 اقل شيء 10% من ميزانك خاطر بنسبه 80% تقريبا المشكل هذا يصير على عندهم وزن زيت. معناتها الكبد الدهني تنجمش تراه اللي هو مش جاي من الكول تنجمش تراه عند عبد ضعيف.
0: ايوه
2: معناتها هو شنيه قلنا الا باز ثم تروبل في عمليه الايض معناتها بدنك قاعد يستقبل في برشا السكر وفي برشا الدهون. دونك راهم ما نجموش نحكيو على كبد دهني وانسان منظم في ماكلته شيء ما يقابلش بعض.
0: باهي اميره هنقول لك حاجه فما عبيد حتى كي تقولوا نقص 10 كيلو يقول لك انا ما بدلش الماكله نتاعي يعني انا جست باش نقص من عدد الحريرات فيقعد هيك يقول لك ميساج نفطر طرف جاتو ويضعف خاطر انت طرف جاتو نجم يكون هو مثلا 500 حريره مش ناكل في نهار كامل طرف جاتو كعب ياغورت. هذا يبرى ولا ما يبرى؟
2: يبرى
0: كمان معناه هاي فالا
2: حتى كان انت تقول انت ما حسن ليش في النوعية
0: متاع الماكلة
2: ولكن الحقيقة معناتها يكفي انه الجسم ينقصنا 10% معناتها اوتوماتيكمون هو البدن باش يبدا ياكل فك الدهون اللي في الخلايا هذيك. بعديك تقول لي انه خير وانه هو انفع والونتيغ بيان سور باش نقول لك حسن في نوعية ماكلتك خاطر اي سمع بيض ومهم على الاخر اللي قلته له سمع بيض طايح 20 و30 كيلو
0: يقول لك ناكل نعمل ناكل بريكا
2: يقول لك مثلا انا ما ناكل حتى شيء ما ناكل هاكا مره في النهار حاجه نحب تليت بريكا تليت ساندويتش اموري اما وكا ونسو ما عادش ناكل حتى شيء بيان سور هو هذايا الريجيم ايبوكالوريك اللي يعتمد جوست على السعرات الحراريه ما يهمناش في النوعيه انت تستحق مثلا في نهارك 2000 سعره حراريه تمد لبدنك 1000 سعره حراريه بيان سور الميزان ينقص وبيان سور البدن بشكل الخلايا الزايده نتاعو من بينهم الدهون في الكبده ولكن قداش انت تنجم تقعد في معناتها في الغيتم هذاك وقداش تنجم تعطينا نجاعه لونتيرم هذايا تو ديبوم لا تو ديبوم الباسيون ولكن احنا شو نقولوا نحن اليوم وقت اللي نبداو وقت اللي مثلا تصير لنا الكبد الدهني انا الباسيون نقولوا عباره راهي فما انبوبه شعلت نتاع عباره قلنا ربي سخر لك الاسباب باش يقول لك هيا يزي متبلبيس
0: هيا
2: ستوب رد بالك على خاطر عندك ديجا اورغان مهم ولا يتشفع منك معناتها ولا يقول لك راني ما عادش عندي القدره اني نهضم الشيء اللي تمد لي فيه
0: صحيح
2: فما عبيد وقت اللي يبدا يبلبس في سورتو ما نحكيو على ماكلة الشراء والمقلي والمزيت والساندويتشات فماش هاك لوتو كونترول ميراكل ما يحكيش مع روحه ما يقولش انا توا راهو مش عادي اللي نعمل فيه كل يوم
0: اي اي اي, أي.
2: فهمت هو هذيك ما عندوش يبدا يعيش بالطريقه هذيك بالنسبه لي هذاك العادي أي حتى أي. لين جي هاك عرفت هاك الحاجه اللي تفيقوا
0: نتاع
2: ستوب خاطر نحن في الاخر مجموعه هاك اللي توكسين والسموم اللي باش ناخذوهم كل يوم على مده طويله ما يعطيوش كان التشحم الكبدي باش يعطيونا حتى مشاكل اخرين وجينيرالمون الناس هذوم تلقى تريغليسيريد كوليسترول سكر دم معناتها راهو هالامراض هذوما يجبدوا بعضهم نعاود نقولها الجمله اللي هي من الاول هو اختلال في عمليه الايض بدنك قاعد يستقبل في دهون وفي سكريات وما ينجمش يتعامل معها معناتها قاعد ياخذ اكثر من اللي هو ينجم يتعامل معها فاوتوماتيك ما باش يتعب معناتها ولا كيفاش الماكله نتاعنا الماكله تكون عاديه ليسونسييل المقلي لا الدهون الغير صحيه لا وتشرب فريمون برشا ماء معناتها حاول قد ما تنجم اموا مثلا نقولوا 3 اترات ماء اعمل اتره ونص ماء واتره ونص تيزان التيزان اللي هي بسبسه كعب كمون كعب وريقات رند شويه ترونجيه ونعناع على فكره الحشيش والتيزان اللي نراو فيهم يتباعوا والحشيش تنجم تزيد تعكل الكبد نتاعنا معناتها نقعدوا بسبيس كمون ترونجيه ونعناع وريقه رند خليكم في الكلاسيك النورمال نتاعنا ما ثم حتى شم يقولكش عبد خذ العشبه هذيك تاع الكبده تنظف سي با فغير خذ الدواء سي با فغير مش صحيح اشرب برشام التيزان اللي هي باش تحسن عمليه الهضم نتاعك والماء الدافي هوني مهم لعمليه الهضم دونك اترا ونص ماء اترا ونص تيزان نجم تعاوننا برشا شويه مارش والا سبور نبعدوا على المزيد والدهون ونبعدوا على الدويات
0: يعطيك الف صحه يا مورا نشكرك برشا نتقابل الجمعه الجايه ان شاء الله نورتنا يا لله يلا نرجعوا لكم
1: نوتري بلس مع أميرة عسكري صباح الخير ويكند

مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

صباح الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها ميني ماج.

0: وفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، وموزايك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
2: صندوق عجب، صوتكم مع الحداش غدرجين في صباح الخير ويكاند.

0: صندوق عجب.
1: صباح الخير، صباح النور بنت ميرا. بربي نحب بكل لطف نطلب اقتراح من فريق نجوم، معناها من ولدي نوفل ومن سنتي سامية سيد المخرج. علاش ما يستدعوا الناس مثلا نجم من نجوم زمن جميل؟ النجومية مش كان في الغناء، مثلا في الإعلام كانوا نجوم، في الرياضة، في التمثيل.
2: أخير صندوق عجب، يا ربي أنا انتريتي 70 سنة، وعنا تاع استرجاع المصاريف عامل في الكنا، في الكنا عامل استرجاع مصاريف، عنا كل المرض المزمن، جاء ربي واحد يقدم فيزيتا توا يقعد شهرين، شهرين يا ناس شهرين وما يخدموهاش وما تجيش الماندا، أنا في السنتر تاع المركاب صبيتها، توا شهرين، نمشي لهم نقول لك مازالت ما تخدمتش، نمشي لهم مازالت ما تخدمتش. حرام ولا حلال، توا جات توا الكونترول بتاع تريميستا جاز خلف، واحنا ما نصدقوا فلوس نهزوا شاشيتات على يدي، ومش نخلصوا الفارماسي ومش نخلصوا رواحنا، ناس كبار انتريتية يعلم بربي بينا، علاش يا كنام تعمل فينا هك؟ يا ربي يخرج واحد من الكنام ويفسرها هذيا، استرجاع مصاريف شرتو بي سي اي، هاي جات الفيزيتا الاخرى، شنو نعملوا؟ يعني نسلفوا شاشيت على هذا على هذا، نزيدوا نسلفوا.
3: كما مثل يقول لك الوقت من ذهب لا يعود منه ما ذهب، اللي مشى ما عادش يرجع. تو نشوف في برافي تعمل في فيديو متى ظاهره فاضيه شغل ما عندها ما تعمل، تدفي ناس تتكلم بالحل هي وشنو هي مشكلتها، تعمل في فيديو في الكهرباء تحب تبيض دارها، تو هذه موضوع نعمل.

0: ليه فيديو ونقعد في كهرباء ونقعد نتمعجنوا فهمت وتحكي لنا باش تحب طيب دارها راهين فارغين يا رسول الله. ببوش فارغ يحكي لكش على كتاب يحكي لكش على مسرحية يحكي لكش على حاجة بنتها تابع التاريخ ولا تابع الثقافة ولا لا بيحكي لك كان هتمعجين هدية وتتتع وتتتع وتتتع. صندوق عجب صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من الستة للنصف نهار صباح الخير ويكاند
1: العشرة وخمسة وخمسين دقيقة رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح الأنوار خلطنا ساعتنا الأخيرة ساعتنا السادسة عنا فيها توتوبسيون مع أركين بالفضل وعنا إدبارة من جهتنا. يلا هنجيو للموزيكا الموزيكا باش تكون تونسية مع الفنانة نبيها كراولي شفتك مرة خليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم
2: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: بتاي البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ميلا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتاي البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
2: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
6: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
7: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور، l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: كرهبتك تعز عليك رنو تخمم فيك. رنو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت وتهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجان اغري.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. مخيم العودة الطوعية بالعمرة من ولاية صفاقس يشهد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم مغادرة 60 مهاجرا غير نظامي من دول جنوب الصحراء على متن حافلة خاصة في اتجاه مطار تونس قرطاج، وذلك استعدادا لرحلة العودة إلى بلدانهم. وفي تصريحه لموزايكا المشرف العام على مخيم العودة الطوعية يكشف لمراسلنا فتح بجناح أن عددا من تم ترتيب عودتهم إلى بلدانهم من يوم أمس السبت لغاية بعد غد الثلاثاء يبلغ 223 من المهاجرين غير النظاميين، وسيتم ترحيلهم على ثلاث دفعات.
2: اليوم مخيم العودة الطوعية كالعادة في العمل الروتيني نتاعه سجلنا عودة 60 نفر من أفارقة جنوب الصحراء في إطار برنامج العودة الطوعية اللي معناتها مش نسجله بداية من يوم السبت حتى يوم الثلاثاء عودة 223 أفارقة جنوب الصحراء مقسمين على ثلاثة أيام اللي هي يوم السبت والأحد والثلاثاء. المخيم طول موجود في المخيم 574، وكالعادة المخيم اليوم زاد باش يستقبل الوافدين من نابل وسوسة، خاصة اليوم العدد الوافدين اللي مش مستقبلون كان من ولاية نابل وسوسة، ويوم الثلاثاء إن شاء الله باش يكون الوافدين من تونس العاصمة.
1: سفارة الجمهورية التونسية باليابان تعلن عن إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال التعريف بتونس، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإرسال العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأفادت السفارة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سيتم توزيع الكتاب على المكتبات اليابانية المختصة في أدب الأطفال وعدد من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بمختلف أنحاء اليابان، بما يضمن وصوله إلى شريحة واسعة من القراء الناشئين. في الشأن الدولي، وكالة الأنباء الإيرانية فارس القريبة من المحافظين تذكر أن طهران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وفي متابعة لمجريات الأحداث في جنوب لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يفيد بأن حزب الله أطلق ثلاث قذائف باتجاه بلدات تقع شمالية الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار. وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت في وقت سابق أن سفارات إنذار دوت في مناطق عدة بالجليل الغربي إثر رصد مسيرة من جنوب لبنان. من جهتها وزارة الخارجية اللبنانية تقول أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الكيان الصهيوني المحتل لاستهدافه آلية عسكرية للجيش اللبناني أدت لاستشهاد عسكريين، بالإضافة إلى رشه مبيدات الجليفوسات فوق قرى جنوبية حدودية. ختاما، وسائل إعلام روسية رسمية تنقل عن السلطات المحلية أعلانها إخماد حريق اندلع بسبب هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على محطة ميناء تيميريوك جنوب روسيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: 11 و10 دقائق رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. احنا خلطنا الفقرتنا مع اركان بن فضل اكسبير ان اوتوموبيل جاما اوتو تونيزي. نسمعوه توا في توت اوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
0: يا صباح النور يا صباح الخير. أهلا أهلا وسهلا بركان.
2: ميرا نهارك زين.
0: نهارك أسعد لي. نحس اليوم نهار الستاتيستيك.
2: الستاتيستيك
0: أنت خبرت عليه من البارح.
2: شنو تونسي قاعد يشري؟
0: أعطينا ترى.
2: الحقيقة في العالم الكل مش كان عنا نحن راهو ديما الناس يتبعوا بعضهم في الكونسوماسيون وسورتو لي زاشا ريفليشي من نوع هذا كهرباء راهو سي اناشا تخي ريفليشي.
0: تسال عليها قبل
2: تونسي يعمل معناها تحقيق كامل
0: مالا شنو
2: يتحاول الى محقق ويثبت ويشوف ويشوف الاكسبيريونس نتاعو نتاع غيرو ويشوف لي ستاتيستيك زاد مسيو تو الموند فاش قاعد يشري. ما تبدلتش الحكايه. لو بوديوم اي توجور كوريان كيا 2556 سياره من جانفي حتى المي. هذوما لي ستاتيستيك نتاع الويكال الفنيه للنقل البري سي لي ستاتيستيك اوفيسيال نتاع المبيعات. بعدها يونداي 2532 سياره. بعدها ايسوزو ميرا 2233 سياره. بيرفورمانس مهمه ومهمه جدا للماركه اليابانيه القرويه اللي تتصنع في تونس. 2010 سيارات سيتروين. الحقيقة سيتروين غوفيان دو تخي لوان. مبيعات مهمة جدا. الماركة قاعدة ترجع للبوزيسيون بتاعها رغم غياب أعوام. ستافيم عرفوا الحقيقة يرجعوا الماركة للسوق التونسية والثقة اللي موجودة بين ستافيم والكليون التونسي خلت معناها سيتروين بعت أكثر حتى من بيجو وللرقم معناها مهم برشا 2010 سيارات. بعدهم رونو رينا الرجعة متاع رونو في اللي شيفر من عمنا والميرا 1584 سيارة. هذه البوديوم متاع الخمسة الأولانين اللي بيعوا أكثر هذوما لي ستاتيستيك أوفيسيال. نحكيو باغ موديل لهنا نرجعوا لدي ماكس. دي ماكس سامبل كابين هي أكثر سيارة شريها التونسي 1647 سيارة. بعدها الكيا بيكانتو 1546 سيارة. بعدها البرلينغو فان اللي هو من عند سيتروين 1404 سيارات. تيغو 1 اكس الشعبيه 741 سياره. الجران ايديس الشعبيه 738 سياره. والجران ايديس العاديه ماهي الشعبيه 737 سياره. ارقام مهمه جدا. هذوما السته موديلات الاولين اللي تبيعوا. الاستعمال الشخصي 14302 سياره. الاستعمال معناها شركات 7984 سياره. السيارات اللي محطوطه لللوكاسيون معناها متوجهه للناس اللي تكري الكراب وشركات اللي تكري الكراب 4621 سياره. السيارات الاداريه 516 سياره. ماذا بينا ياسر هذا عدد كبير الحقيقه.
0: سمع عدد كبير
2: لازم ينقص ميرا. الحقيقه معناها وصمه مش باهيه للاداره التونسيه. من اكثر البلدان اللي عندنا سيارات اداريه تونس 516 سياره برشا في 5 شهور. سيارات اداريه مع الفلوت الموجوده. دونك الحل هو في تصليح الفلوت الموجوده في الاوبتيميزاسيون تاع الفلوت الموجوده في لونتروتيان تاع الفلوت الموجوده مش في شراء سيارات جديده. التاكسي الفردي 496 سياره باهي. التاكسي الفردي لازم يكثر في البلاد باش الترانسبور بوبليك معناها وما يتعمم والناس يلقاو كيفاش
0: يتحركوا
2: كيفاش يتحركوا. 15738 سيارة من هذوما ليزينغ ميرا إيجار مالي أو بنوك. و 12181 سيارة مالكي سيارات عاديين. هذا هو التونسي شنو هو استهلك.
0: كما قلت انت ما تبدلش برشا
2: ما تبدلش برشا. تونسي قال لوي ميم ما يغيرش برشا التوندونس نتاعو بين العام والعام. قاعدين نشوفوا في التونسي معناها يعني في اناشا ريفليشي بالقدا بالقدا. ما غير امبولسيون ما يتبعش الكورون مونديال فيسع فيسع. على خاطر الكهرباء غاليه. على خاطر الكهرباء انفستيسمون في تونس. وما تنجمش تكون معناها عباره عبد يشري في حاجه كونسومابل كيما في العالم الكل اللي يغزروا لها بالامورتيسمون. وينجم العبد معناها ياخذ حاجه حتى معناها اون دور دو لو لي في تونس. الناس الكل رد بيلها من الكرهب وتعرف شنو تشري.
0: يعطيك صحة يا ركين. نشكرك باش نتقابل الجمعة الجاية إن شاء الله. يلا نرجع لكم. توت اوبسيون مع ركين. ايدومي دوم دوم ايدومي دوم دوم شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم. صباح الخير ويكند.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: رجعنا لكم. كارفور هو المساند الرسمي للنسور منذ 17 سنة وسنة هو البارتنير أوفيسيال لكاس العالم فيفا 2026. ينظم أن جو كونكور باش تربحوا كل يوم تلفزة خارقة للعادة سمارت 43 بوس دو لا مارك ايسانس. باش تكون من الربحين ساهل ياسر، صور روحك في واحد من لي ماغازان كارفور، كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس، بارتاجي التصويرة حطها في الكاز نتاع لي كومونتير واعملها بوبليكاسيون. البوبليكاسيون هذه اللي تلقاوها موجودة بيان سور على الباج فيسبوك كارفور تونيزي والباج فيسبوك هايسانس تونيزي اوفيسيال. وبالطبيعة يزمك تكون ابوني فيهم الزوز. الرابح باش يكون معانا شوي اخر. انا خليني قبل نفكركم بلوفر دي جور نتاع اليوم لحد 14 جوان. اش فما في لوفر هذا؟ فما تلفزة هايسانس 65 بوس سمارت UHD 4K فوالا سمارت اندرويد واي فاي بلوتوث غارانتي عامين بزوز ملايين و399 دينار. كما قلت لكم هذه غارانتي عامين، هذا مع تخفيض بنسبه 100 دينار في الكاسه بتبيعها كي تقدم الكارد دو فيديليتي واي فاي. يحب يقول باش تخلص كان زوز ملايين و299. نرجعوا للرابح ومعانا سي مروان السلامي. اهلا وسهلا.
2: عفوا مدام ميرا،
1: مرحبا بك، لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. احكي لي شو عملت؟ مشيت الكارفور عملت تصويرة.
2: اي حكيت الكارفور اكسبريس عملت تصويرة وهبطت في الكومنتير.
1: ايوه برافو عليك. كنت مقيد بتبيع، معناها انت فان في لي باج فيسبوك كارفور تونيزي وفي باج هايسانس تونيزي، هكا ولا لا سي مروان؟ اي سيدي نبشرك ونقول لك راك انت ربحت تلفزة خارقة للعادة سمارت 43 بوس دو لا مارك هايسانس. ان شاء الله مبروك عليك يا مروان. تتابع في الكوره مروان؟ ايوه ملا تو باش تشيخ بالفرجه، تفرج في الماتش ويت ايوه ان شاء الله مبروك عليك.
2: ان شاء الله تخلط غدوه
1: ان شاء الله تتفرج في الماتش ويت كلهم يا مروان. الف الف الف مبروك مروان، يعيشك. يلا ل 11:27 دقيقه نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

متواصلين على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

رجعنا لكم ل 11:32 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. عندنا عيد ميلاد اليوم, عيد ميلاد آدم الشرباجي, أمه سوار المتالي, وبوه حسن يبوسوه بوسة كبيرة ويقولوا له ربي فضلك ويعطيك ما تتمنى ونشوفوك ناجح والعائلة الكل. يقدموا له أحلى ديديكاس ويقولوا له إن شاء الله بطول العمر, وإحنا نقول له يا آدم عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد.

0: ارجعني لكم توا 11:33 دقيقة. نفكركم أنه اليوم على موزايك فام فما برمجة خاصة تخص الرياضة بطبيعة الحال اللي كنا نعرفه الماتش ومنحضرين رويحنا معناها للماتش ما بين تونس والسويد. إن شاء الله يا ربي مربوحة الماتش هذية. اليوم برمجة خاصة كما قلنا 13 ساعة برمجة قبل ما يبدأ الماتش. إن شاء الله يا ربي مربوحة. ما تنساوش كما قلت لكم البرمجة هذه باش تكون في المباشر على إذاعتكم الأولى موزايك فام، وفما نقل مباشر وكواليس والتحليلات كلها باش تلقاها على موزايك فام. فأقعدوا معنا نهير كامل. يلا توا 11:33 دقيقة خلطة موعدنا. اتبارة من جهتنا،
1: اتبارة من جهتنا،
0: وخنقولوا منورة الدنيا وهي بنت الدار وديما حاضرة بحذينا الشيف فاطمة عوادي. أهلا
2: عايشك،
0: أهلا بالزين ولا هيش نحويلك.
2: عايشك ومرحبا بيك أنت ومحليك باللوك جديد تهبلي ما شاء الله.
0: الشيب كبرنا يا فاطمة.
2: لا لا لا لا الشيب راه مش مربوط بالعمر، راه هي تنجم تكون إريديتير وراثة معناها. أما محليهم شيبك
0: ونجم يكون حل وقت اللي واحد يتعب يخبي يخبي يخبي يجي وقت مع بعضك ما تخبي.
2: لا محليهم محليهم صحي عليهم.
0: يعيشك لعوينتكم الحلوين. فاطمة جيتنا من الكيف العالي وإحنا نسلم برشا على كل أهلينا وأصحابنا وناسنا نحبهم في الكيف. وانتي جيت بحذنا برشا مرات وحكينا على البرزقين وعلى العادات وعلى التقاليد وكل، فبرشا حالات نعرفوه اليوم الكيف، وبرشا الناس حتى يمشوا في زيارات ويجيوا حتى عندك انت يقولك بشينا حتى بحذا فاطمة فرحت بينا وميكلة معناها تعم 66 كيف. انتي خلنا نحكي عليك شوية. ما شاء الله عليك معناها سفيرة المطبخ التونسي في مهرجان الشعوب الإفريقية في فنزويلا، معناها هزيتنا للقارة الأمريكية. أعطينا حاجات أخرين خاطر نافك ما شاء الله عليك معناها ناشطة وفما هكا
2: ماخذة تروازيم بري في الأكلة التقليدية
0: تبارك الله
2: في قرقنا. وكيف كيف مامبر في لاتباك رئيسة فرع شمال الغربي.
0: اي 55 عليك
2: عايشك. وأول تمبري تاع برزقين تعمل وقتها جاي فطر عندي البي دي جي تاع البريد التونسي عجبوا البرزقين نعمل تمبري كموروث ثقافي لا مادي.
0: يعطيه ألف صحة وحاجة باهية هذية وصار علينا احنا.
2: وكغير تحطيت في قيد لوروتار.
0: يزي ألف مبروك يا للا والله فخورين ياسر بيك. وانتي إنسانة باسيوني ومغرومة بخدمتك ومغرومة معناها بالتطيب وتحب معناها الكيف وتحب تعرف بيه وأحسن معناها معناها هكا وجايه محليه معناها يعرف هكا بكيفنا اللي نحبوه برشا. به كما قلت لك حكينا عليهم الأكلات ونعرفوهم اليوم، شنو حاجة حكينا على حاجة ما نعرفوهاش
2: به ريتي نحن رو في الكيف ديما نقول رو مش عنا كان البرزقان أكحل راو الكيف عنا برشة أكلات بحكم تعدت علينا برشة حضارات، كل حضارة خلت البصمة متاحة والمطبخ الكيفي هو مزيج من برشة أكلات. ونحن توا بقدرة ربي سميع العليم ينهار تتلاث ينهار الأربعة عنا
0: رأس العام الهجري. العام الهجري صحيح إن شاء الله كل عام وتسحين ألف خير.
2: نحن في الكيف عنا برشة روحانيات وبرشة ريتي احتفاليات دينية واحتفاليات شعبية اللي هو ريتي نحن في الليامات هذية معناها في الاحتفاليات الشعبية نسموها عاشورة. وفي الاحتفاليات الدينية هو رأس العام الهجري. عاشورة معناها كيف كيف إيش باش نحتفلوا. أول حاجة لازمنا نحضروا لها من العيد الكبير العلوش، ناخذوا الجنب اليمين نتاع العلوش هذه كان قاعنا نعملها جديد والجديد خاص معناها نتاع الكيف رانا لنفوهو لحتى شيء. ناخذوا معناها كيما نقولوا الصفاق نتاع العلوش اليمين هذه كان شموها جنبة عاشورة ونقصها نملحها ونشيحها ما نعملوش فيها حتى فيح، تقعد على قيلة هكاك جمعة جمعة ونص وهي تشيح. من بعد نطيبها في الزيت لا نغسلها ولا حتى شيء، نخلوها تطيب في الزيت متاعها نبا ربع ساعة هكاك تطيب في الزيت ونخلوها وذيك نخملوها الرأس سنة الجاية وإلا العاشورة. نطيبوا بها الكسكسي.
0: حكينا الكسكسي
2: نتاعنا معناها ريتي لا فيه لا طماطم لا فيه جوست كان كركم
0: أزعر
2: أزعر
0: كركم
2: ومعاه الزيت هذا كان تاع القديد والقديد فول وبصل أكهو
0: أكهو
2: ويكون تي أخذت ريتي نحنا عنا برشة مواسم توا عنا التويزة عنا العالة ما تعرفي معناها الكيف منطقة فلاحية
0: فلاحية
2: توا بريود طال حصيدة معناها تبدأ توا الحركية الكبيرة في الكيف معناها تبدا نساوين تو ديجا بدو من تو نساوين يعملوا في التويزان تاعهم.
0: أيوة.
2: التويزه اللي هي علاش نحن ميو البرص جاي نهار 15 مائي.
0: أي.
2: خاطر البريود هذيك يبدو صاي يجزوا العلاليش هكا الصوف يتغسل يعملوا بيه باش يحضروا بيه نتاع السديه باش يحضروا بيه برشا حاجات.
0: اي
2: ونطيبوا الكسكسي هذايا خاطر يبدا كسكسي شمسي.
0: كسكسي شمسي كش معناها معناها معناها
2: كسكسوه في
0: الشمس أي. طبيعي معناها
2: طبيعي كل شيء حاجات بيو
0: اي حاجه زمنيه حاجه قديمه كيما كانوا يعملوها جدود
2: هذه من الحاجات نطيبوا نهار الثلاث طيبوا الكسكسي هذاك ونعملوا معاه العظام.
0: أيوة.
2: ناخذوا العظم نصمتوها ونزينوها بالالوان ونعملوا الحلوى.
0: والالوان هذيا شنو الالوان
2: هذي حاجات معناها ديكولورون معناها اليمونتير
0: اليمونتير
2: نزينوهم ونعملوا معاهم الحلوى وتتقدم هذيك الكسكسي هذاك.
0: أيوة.
2: ونهار الثاني نطيبوا الملوخيه.
0: الملوخيه
2: واستيوس هذيا نحب ديما راني نقول لهم راهي الكوجينه ما عندهاش حدود.
0: اي صحيح حوي.
2: هو يقول لك ارطل ارطل وكل بلاد وارطالها.
0: أيوة.
2: كل دار وأرطل. ارطالها وكل كوجينه وارطالها
0: اي وكل مراه وارطالها وكل سبعات وارطالها
2: هذاك شنو راهي الكوجينه بحق محلاها لذا من لا شيء اصنع اشياء الناس ساعات نقول لهم راهي راهي ملوخيه تجيب الدجاج فيها بنا محلاها
0: ملوخيه بالدجاج
2: اي
0: ما نعرفش شيء
2: بالحق
0: هذا ابتكارك انت والله ولا هي حاجه موجوده
2: والله مش حكايه ابتكاري هذه ريتي نما ربطني ربي فضل هيلي
0: ربي فضل هيلي
2: ربطني وقت لي عنا 100,000 نعيشوا بها وقت لي عنا مليون نعيشوا به وقت لي عنا 100 فرانك نعيشوا به
0: وهذاك هو العبد اللي عنده عقل
2: صحيح
0: هذاك هو الانسان اللي عنده عقل يقول لك يقدم على قد كيفاش يقولوا هي
2: على قد خطوته
0: ايوه على قد خطوته وي صحيح
2: نهار نحن ما وبابا ويا رحمه وكل شيء
0: الله يرحمه ينعم
2: عايش كيفاش وترحمي ما عندناش الحم في الدار انا كانت جاي شتيتنا الملوخيه
0: اي هيا
2: هيا قالت لي خذت الدجاج معناها نظفاته اول حاجه دجاج بالخل هذه اللي زاستوس باش تجيك ملوخيه بنينه وما تجيكش كالسفوريه نتاع الدجاج اول حاجه ناخذ الدجاج نعملوه بالخل والقارص والملح الحرش نخلوه يتنفخ قرابه هكاك ربع ساعه باش يخرج حاجات انت باش تشوفي اللون اللي باش يخرج من الدجاج هذاك من بعد نمصمصوه وناخذ الثوم تبلو كرويه شويه كركم وشويه فلفل احمر والدجاج هذاك نبيتوه فك الميلونج هذاك مع شويه زيت زيتونه يبيت فك الميلونج هذاك وناخذ الملوخيه نتاعنا اللي نجيبوها من جيبس
0: من جيبس
2: والا زاد عنا من سليانة الشمال الغربي
0: يسلموا على كل اهالينا في جيبس سليانة في تونس كلها
2: ناخذ وخاصه كي تيب في النحاس الملوخيه
0: قالتها كتيب في النحاس تضحك كلها
2: هي خاطر هذيك ريتي وعلاش تلقي جدودنا لاباس عليهم صحيا وكل شيء على خاطر محافظين على الحاجات هذيك الطبيعيه تاخذ مثلا بالنسبه لي للملوخيه ما نقليهاش نمرقها
0: ايوه
2: ناخذ الماء في النحاسه خليه ملي بقبق هكايا ناخذ مثلا على مثلا سته في العيله كل واحد حكار مغرفه ملوخيه سته مغارف ملوخيه ونعملوا السبعه سبحان الله خاطر نحن عندنا عادات في الكيف كي نطيبوا الملوخيه لازم نذوقوا الجيران
0: ايوه
2: خاطر مشت هي الملوخيه مثلا سته نحطوا نحن سيدي 10 مغارف
0: هي قلب كبير
2: ونزيدوا عليها زيت زيتونه نحلوها فك زيت زيتونه ملي الماء يولي بقبق نصبوا عليها الملوخيه هذيك اللي تخلطت هذيك ونخلوها تطيب سله سله ومحلاها خاصه كي تطيب على الفحم نخلوها تطيب سله سله وني تقعد حتى بستة سوايع وساعات ريتي انا مثلا في الدار ما والا انا خاطر انا تورثت من عند ما نحضروها من الليل ونخلوها للصباح معناها تبقى سله سله وهانو اون باراليل الدجاج هذاك طاب في اللفاح نتاعو معناها شرب بك اللفاح بالقدا إمتى الغدوة تلقاها هي قرت زيتها الملوخية تزيدها كدجاج خاطر الدجاج ما فيش وراح وترمي كعبيت رند ورشة هكاي متاع كشور متاع برتقال
0: متاع برتقال أي أي أي
2: وقرن فلفل
0: أيوة
2: نحكي لك على البنة
0: أيوة صحة فرحة
2: العز والدليل ومعها خبز المطاليع
0: احكي لنا عليه هذايا الخبز
2: خبز المطاليع هذايا سبيسيال معناها ما تلقيش دار كافيه نهار اللي باش تطيب الملوخيه لازم معها خبز خاطر نحن
0: لازم هذايا
2: ريتي عندنا برشا انواع نتاع خبز نرجع اللي نحن عندنا قطب فلاحي كبير في الكيف وعندنا القمح والشعير تلقي عنا برشا أنواع نتاع خبز. معناها تعدي الملوخية مع المطاليع. المطاليع اللي هي ريتي تيب معناها تجي سميد أرطب أي. شوية فارينة هي أي. بالحكارات تتخدم
0: أي. أعطينا مثلاً الحكار
2: مثلاً كيلة سميد أرطب أي. عليه نص كيلة فارينة
0: بي.
2: زراعة متاع الخبز هذيك نتاعنا تعمليه بشوية هكاية زيت زيتونة
0: أي.
2: وتعركيه بالماء
0: أي.
2: وفما شكون ما يعملش بزيت زيتونة جوست معناها والخميرة نتاعنا الخميرة أي. العربي وأستيوس باش يجيك الخبز ناجح ماذا بيك الخميرة تحلاها في شوية ماء وسكر
0: أي.
2: وتخليها تخمر
0: أي.
2: بعد تزيدها وتعجني وتخليها تخمر بعد تعمليهم كعابر هكاية وتحليهم هكاية وعنا أستيوس أنك كل دار معناها تعمل الملاحف خاصة هذيك
0: بالخبز,
2: بالخبز هذيك تحط الملاحف ويتحط الخبز هذاك طليعك معناها جريدك أي؟ جريدك
0: أي؟
2: وتخليها تخمر وتاخذي الغنائية
0: أيوة.
2: وقت اللي هي بدت تخمر كل شيء الغنائية تحلي على الغنائية تخليه يسخن سلة سلة
0: أي؟
2: تاخذي كعبة المطليع تنقبها بالفرشيتة
0: أي؟
2: وتحطيها تطيب
0: ويطيبوا وبنا نصور هو
2: يا ما شاء الله ويا تبارك الله
0: يعطيك ألف صحة ونشكرك برشا يا فاطمة
2: يعيشك
0: بالحق معناها نورتنا وإن شاء الله ديما هكا بحذانا موجودة
2: نحكيو
0: على الأكلات اللي نعرفوهم اللي ما نعرفوهمش
2: أي هو ريتي روعنا برشا ريتي تونسنا بحكم معناها كل مرة نمشي لبلايس هو حبست وكل شيء كل مرة نمشي لبلايس معناها نصور العادات والتقاليد راي بلادنا 24 ولاية ما شاء الله عنا برشا عادات وتقاليد من سي
0: صحيح.
2: بالحق محلاها بلادنا تونس وإيجوا للكيف راي بلادنا محلاها ونهاونوا في الانستغرام وإلا فيسبوك
0: مشهورة كيفاش لقاو شو اسمك في الانستغرام
2: شيف فاطمة
0: الشيف فاطمة ادخلوا تفرجوا فيها عاملة عاملة جو
2: حتى في اللي روسيت خاطر نقوليهم لازم أذيك حاجة تتورث ساعات يقولوا لي تو أنت روسيتات تهبتيهم معناها الكل نقوليهم لا بالعكس أذيك خلي معناها كيما أنا تعلمت جينيراسيون جديدة تتعلم لازم هذيك حاجة
0: محليك هذيك أحلى حاجة في الدنيا ربي فضلك يا الله ونورتنا
2: تحية أول حاجة هذه عندي توا ناعم وايش ما جيتش هذه نهداها الحصة هذه الروح بابا يا رحم إبراهيم
0: الله يرحمه ينعم
2: إبراهيم العويدي شيخ مألوف وعزف نايم
0: ربي يرحمه ينعم ربي يرحمه ينعم إن شاء الله ربي يرحمه ينعم وانتي مرحبا بيك ونرجعوا لكم
1: دبارة من جهتنا صباح الخير ويكند

مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا. برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك، تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب ستور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماك.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبه تستنى فيه دور الباكو اقرا نيميرو دو لو و لور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
2: صباح الخير ويكاند.

لحديش 52 دقيقة خلتنا إلى نهاية برنامجنا، هو برنامجكم في الحقيقة. نحبكم برشا، نشكركم برشا على الاستماع وعلى التفاعل معانا على الباج نتاعنا موزايك فام، ولا الباج نتاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك فام. هوني فريق الكل يسلم عليكم، شاكر في استقبال التليفونات، إيهاب في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ ومعدة البرنامج، خالد قطاع تنورنا وهو مخرج البرنامج، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، حيدر الشاني زميلنا من قسم الرياضة، وجي دور سمعناه في Animal World، أميرة العسكري سمعناها في Nutri Plus، أركان بن فضل سمعناه في Tout Option، ودبارة من جهتنا كانت حاضرة بحذانا اليوم الشيف فاطمة العوادي من الكيف. نخليكم أنا مع زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. أما قبل نسمعوا الأخبار من عن زميلتنا غفران العكرمي، وعنا تدا دقيقة مونديال مع زميلنا حيدر الشادي، ونقولكم إن شاء الله مربوحة، ونقولكم أخذوا معنا على الأولى 13 ساعة قبل الماتش باش تكون فما يعني بلاتويت سبيسيال نتبعوا فيها الماتش متاع الكورة، ماتش متاع المونديال. إن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي قوم الصباح غدوة نقوموا فرحانين على نتيجة محلاها تفرحنا، وهكا تعطينا برشا طاقة إيجابية. أنا على الطاقة الإيجابية نخليكم، نقولكم استنوني الجمعة الجاية صباح الخير ويكاند كالعادة والعويد على الأولى موزايك فام الستة متاع الصباح. عمرو التليفون ولا عمرو المونجيلا، نكونوا بحذيكم إن شاء الله قدرة ربي. يلا باي باي. Thank you.

0: كوريوسيتي مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبه تستنى فيه. دور الباكو اقرا نيميرو دو لو و لور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com.
1: كور خلي العقليه تتطور والدم في عروقك يفور. توانسه بانرجي واحده اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
2: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.

0: موزيك فم يا حب راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة المالية تفيد بأنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 15 مليون دينار ضمن ميزانية السنة الحالية لإنجاز أشغال القسط الثاني من مشروع قصر المالية بجابس، مؤكدة أن المشروع يوجد حاليا في مرحلة إعداد ملف طلب العروض. ووزارة المالية توضح في رد كتابي على سؤال نائب بمجلس نواب الشعب أن المشروع يهدف إلى تجميع مختلف المصالح التابعة لوزارة المالية بولاية جابس في مقر موحد بعد سنوات من تشتتها بين عدة فضاءات ومواقع بالجهة. ويبدي إنجاز قصر المالية الجديد بعد تضرر المقر القديم وسط جابس المدينة بالحريق خلال أحداث الثورة قبل هدمه نهائيا إثر تقارير فنية أكدت استحالة إصلاحه أو إعادة تأهيله. شاطئ المرسى يشهد اليوم تنظيم فعاليات التظاهرة البيئية العالمية يوم البحر في إطار المبادرة اليابانية بلو سانتا، وذلك بمبادرة من وزارة البيئة وبالتعاون مع سفارة اليابان بتونس وبمشاركة عدد من المتطوعين ومكونات المجتمع المدني والشباب المهتمين بالشأن البيئي بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة البحرية وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة في تنظيف الشواطئ والتحسيس بمخاطر التلوث البحري خاصة الناتج عن النفايات البلاستيكية. وزير البيئة الحبيب عبيد يتحدث عن هذه الفعالية لزميلنا غسان العيادي.
2: كما تعرفوا شهر جوان هو بداية العطلة وانتهاء الدروس ويكونوا التلامذة والطلبة على استعداد. كما لاحظتوا اليوم تحاولنا باش أكثر من الشباب التونسي يكون معنا للتوعية حول نظافة الشواطئ أولا وحول البرنامج العمل البيئي بصفة عامة، وذلك قاعدين اليوم بالتعاون مع سفارة اليابان في تونس انطلقت نوع من المسابقة السنة الفارطة قمنا بها في شارع حبيب بورقيبة، المسابقة تسمى سبوغومي. هذه مسابقة دولية تعلن عليها اليابان في كافة بلدان العالم، ويتم الجمع ثم الوزن وثم اختيار الفائزين. سنا حاولنا باش نعملوا المسابقه هذه تكون موجوده على شاطئ البحر باش نعموها، يسموها بلو سانتا في يوم البحر في اليابان على المستوى العالمي. تونس شاركت فيها، ولكن احنا ديما نقولوا هذه فرصه باش نزيد نعرفوا بنظافه شواطئنا بالبرامج نتاعنا. وكما لاحظتوا من فتره 5 جوان اليوم العالمي والوطني للبيئه، ثم 11 جوان يوم النظافه، حاليا يوم 14 جوان ما تواصلين على نفس النسق باش نشجعوا الحملات هذه، وهي حملات الكثيرة من احنا بعض الحملات اللي تسمى حاجة قليلة بالنسبة للي يقوموا به المتطوعين في كافة ولايات الجمهورية. وهذه فرصة باش نتوجه لهم بالشكر للمتطوعين، العمل الجمعيات البلديات اللي كنا قاعدين يخدموا. ان شاء الله السنة الشواطئ نتاعنا تكون انظف من السنوات السابقة.
1: عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن اليوم الأحد غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما جاء في بيان مشترك لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه الذي أكد أن الهجوم استهدف عدة مواقع في الضاحية. وفي جنوب لبنان أسفرت سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في محافظتي الجنوب والنبطية عن استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة آخرين. وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية رغم وجود مسار تفاوضي برعاية أمريكية وهدنة هشة دخلت حيز التنفيذ في 17 من أفريل الماضي وتم تمديدها إلى مطلع جويليا المقبل، حيث يواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات وعمليات نسف لمنازل ومنشآت في عدد من المناطق اللبنانية. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم حسب التوقعات الجوية، مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب، والريح معتدلة ثم تكون قوية آخر النهار قرب السواحل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع حيدر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
4: أهلا وسهلا بكم في ثاني دقيقة مونديال في برمجة اليوم 3 متاع الصباح، موعد المواجهة المنتظرة تونس السويد. البارح كان الموعد مع المؤتمر الصحفي، كان حاضر صبري لاموشي واللاعب علي العابدي علي اللي رجع لتصفية المونديال والأرقام اللي حققها المنتخب الوطني، على أساس أن يقول عنا اليوم مشروع بنينا عليه، عن أرقام جيدة نجمو نبنيو عليها حتى نظهر بأحسن وجه في هذه المشاركة. نسمعوا تصريح علي العابدي لي أحمد عادلة.
5: حاضرين كما يلزم للمباراة الأولى، وإن شاء الله تكون مباراة ممتازة لنا احنا، وإن شاء الله نفوز هذه المباراة. معناها من ديما نرجعوا للمباريات اللي كان فيهم منتخب سيء، لازم نغزوا كما قال الكوتش في الكاس، اشترك كاس المديان، نعرفوا اللي ديما الخسارة توجع، ما حتى وعنا كومبيتيون، تخانا في كوب دي موند، تخانا في نيفو آخر، نيفو عالي، لازمنا معناها اون ريبون بريزون، معناها نجاوبوا اللي احنا سور تيران ونوريو اللي احنا منتخب جينا من افريقيا كأحسن دفاع في البطولة. حاجة دي معناها لازم تتقيد المنتخب التونسي وتتقيد اللاعبية اللي كان والمدرب والناس الكل. معناها احنا ما لازمناش نقعدوا خمو في المباراة السلبية اللي كانت، معناها كما نقولوا جور سون، معناها بالتونسي كنا في ماناش في يومنا. فمتى إن شاء الله المباراة الجاية اللي هي الافتتاح عن كأس العالم نور وجه طيب ونوروا السي إن شاء الله.
4: إن شاء الله، وهذا هو المنتظر من المنتخب الوطني، إن شاء الله ظهور أول ناجح يسهل بقية المشوار مع منتخبات قوية برشا. نحكيو على هولندا ونحكيو كيف كيف على المنتخب الياباني. خلينا نمشيو لبرنامج المقابلات اليوم. 6 ألمانيا مع كوراساو، كوت ديفوار الإكواتور نص الليل، 9 قبل يعني 9 نتاع الليل فما هولندا المنتخب الياباني، مقابلة من مجموعتنا وتونس السويد تلقى 3 نتاع الصباح. نذكر برمجة خاصة اليوم على موزايك فام منذ العشية من مع مكي عوني وصولا لنوفل في الليل، ومن بعد بلاتو سبيسيال مع اسكندر، وبين هذا وهذا فما الأخبار، فما سبور إكسبريس، فما التغطية اللازمة حتى تكون إن شاء الله في قلب الحدث. كملنا مع ثاني دقيقة مونديال والموعد مع دقيقة ثالثة الأربعة متاع العشية.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: موزايك موند كنا رحد من نصف النهار الماضي ساعتين إلياس الغربي.
2: بطبيعة الحال العينين الكل على المكسيك والولايات المتحدة وكندا وعلى كأس العالم. بطبيعة الحال الموعد كل 4 سنين في عرس الكرة القدم العالمية. وبطبيعة الحال كيف زاد موزايكا فام التابع من خلال المواعيد الاستثنائية. وسمعتوا حيدر كان يحكي, وتحية ليه وتحية لكيب سبور الكل اللي كان يحكي على المواعيد لموكرت الماتش الأولاني متاع نصور قرطاج. صحيح زاد كذلك اللي سلوكيات غريبة الأطوار شوية خاصة في الولايات المتحدة مع وصول الوفود ما توا وقت اللي جاء وقت البساط الأخضر وقت اللي جاء وقت كرة القدم رجع كل شيء لبلاصته على خاطر السبيكتاكل هو اللي ياخذ المكان. كان والبارح الموعد مثلا مع المغرب ذكرنا إلى أي مدى فما إمكانية أنه نتفرجوا في كرة قدم متميزة. اللي تفرج في المغرب ضد البرازيل البارح في 4 ساعة الأولى يقول هذه الإيكيب العربية الأولى اللي باش تهز كأس العالم. يعطيهم الصحة وبرافو. نتبعوا المغرب بطبيعة الحال, لكن نتبعوا خاصة تونس وقت اللي باش نتفرجوا فيها في ماتش الأول, واليوم المواكبة باش تكون كبيرة على موزايكا فام. مرحبا بكم, شكرا لكم على الاستماع. بطبيعة الحال اونتخوتون الأخبار الآنية العالمية متواصلة, وذلك علاش في موزايك موند نرجع إلى آخر الأحداث في العالم. شكرا لليكيب الكل وبنا في الإخراج الرقمي, مرحبا بها, مرحبا بمحمد علي, شكرا لي اللي موجود مقابلنا, يرجعنا محمد علي وبلاستو كبيرة, مرحبا بخليل العميري. خليل شوية آخر معايا في سورانتين المواضيع الأساسية اللي مش نرجعوا لها. نرجع إلى ملف الساعة, هو لمحالة كل ساعة وعلمها في هذا الملف واللي هو ملف المرتقب والارتقاب العالمي التي اتفاق واشنطن وطهران. نرجعوا له شوي آخر. نحكي وزاد كذلك على الملف الفلسطيني من جديد, محو لكل ما هو فلسطيني. تقرير جديد يتهم الكيان الصهيوني بالتطهير العرقي في الضفة الغربية, وهذا قلناه توا الآن منذ أشهر, ولكن يتقال زاد كذلك منذ سنوات وعقود. نعرفوه شيء هذا عندك, احنا عندنا في بلداننا العربيه نعرفوا للشيء هذا موجود ولي عقود, لكن تنقول انه الميديا مينستريم في العالم كانوا يحكيوا في حكايه اخرى. الماء والامن القومي, ناخذ معايا شويه اخر حسين الرحيلي في حديث ديما في الفتره هذه حول الماء واهميه الماء. قلت لكم من الأسبوع الفارط نوين نحكيه على الحياة, وهتنقول على مفهوم السعادة كالكوباغا. نشتغل أكثر لكن هل نعيش أقل؟ إلى أي مدى العمل قادر أن يكون ساعات لعنة مش يكون نعمة بالنسبة للبعض؟ ومونديال 2026 يرجع له خليل كالعادة بطريقته الخاصة واللمسة نتاع خليل العميري وقت يقول كرة قدم مساحة جديدة للصراع السياسي. أتنحكي فيها مع الصديق اللي عندي ليه تقدير كبير, الأستاذ الجامعي والبحث في علم الاجتماع محمد الجويلي. شوية آخر المواعد معه نص نهار 12 دقيقة. يلا موزيكا محمد علي.
1: موزيك موند
2: سلطنز أوف سوينغ, هذه الجيتار السحرية متاع مارك نوفلر وين تهزنا زعمة, تهزنا لثلاثة دقائق بيغ بونر.

0: يكتبوا Sultans of Swing وتفرجوا في اللايف تقريبا 10 دقائق نون ستوب لايف الأغنية اللي كنت تسمعوا فيها, وشوفوا قدرة مارك نوفلر وقدرة داي ستريتس على العزف على موسيقى ما عادش موجودة تقريبا الآن في العالم. ولذا صحة وفرحة, نعرف اللي برشا منكم يتابعوا الموسيقى, ونعرف اللي برشا منكم زادة كذلك يمشيوا اليوتيوب يتفرجوا في برشا حاجات خارقين للعادة. مرحبا, شكرا على الاستماع, رجعين بعد لحظات مع خليل عماري نحكيوا على الملف الإيراني. موزايك موند
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي, ذكريات 78 رانا نحن مفايقين, ربي كبير والمكسيك فيها الخير, ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة, علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

صباح الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مين

كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. كنا رحد من نص نهار لمدة ساعتين إلياس الغربي موزايك موند.
2: قاعدين نتابعوا شويه في التطورات في الشرق الاوسط. بطبيعه الحال في الاثناء خبر ورد منذ قليل، غاره اسرائيليه على الضاحيه الجنوبيه لبيروت، تقريبا تنقول اللي هي منطقه محظوره منذ الان اشهر، لكن بطبيعه الحال في الاثناء على وشك توقيع لا ولا ترقب عالمي لاتفاق ما بين واشنطن وطهران. هذا لا يمنع اسرائيل انا في الاثناء تنقول تسمم الاوضاع وقت اللي يخلط خبر لغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. أوكي، تتطور الأمور والكلام يجي كل مرة وكل ساعة وعلمها من عند دونالد ترامب، لكن هذا مع بعضنا الآن على الأقل نحاول نفهمه شوية أحنا وين في هذا الملف اللي عنده تأثير على المنطقة الكل وعلى العالم أجمع. يلا ننطلقوا موزايك موندا.
1: موزايك العالم.
2: عسلامة خليل. ترقب عالمي خليل لاتفاق واشنطن وطهران، هل تبدأ مرحلة جديدة في المنطقة؟ أنظار العالم الكل تتجه إلى اتفاق حاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسط ترقب لتوقيع مذكرة تفاهم تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.
3: الإعلان عن توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق قد يمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها أمريكا والكيان الصهيوني منذ أكثر من 100 يوم، وتحديدا بتاريخ 28 فيفري الفارت. الإعلان جاء على لسان الوسيط الباكستاني، حيث أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في تدوين نشرها البارح السبت على منصة إكس أن باكستان تستعد لتوقيع إلكتروني لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه، وأضاف: نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى، ومن المرجح إنجازه خلال الساعات 24 المقبلة.
4: هذا وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن أن اتفاق السلام المزمع بين طهران وواشنطن أصبح أقرب من أي وقت مضى بحسب تعبيره، مرجحا إتمامه خلال 24 ساعة. رئيس الوزراء الباكستاني وفي منشور له على منصة أكس أكد أن بلاده تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران فور إتمامه، على أن تعقب ذلك محادثات تقنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل. كما أكد ثقته بأن الاتفاق المرتقب سيشكل أساسا متينا لإرساء سلام دائم في المنطقة. شريف الذي شكر طهران وواشنطن على التزامهما بمسار المفاوضات أعرب عن تقديره لدعم الدول المنطقة.
2: به رغم أنه لم يتم الكشف خليل بصورة رسمية الآن على تفاصيل الاتفاق الحاصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلا أنه كل التسريبات تتحدث تقريبا عن أربع نقاط أساسية ودائرة كنا حكينا فيها فالجمعتين هذوما، على رأسها فتح مضيق هرمز والالتزام الإيراني بعدم امتلاك سلاح نووي.
3: بالفعل إلياس، إلى حدود اللحظة ما زلنا نتعامل مع تسريبات إعلامية منقولة عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين لبنود اتفاق سيتم التوقيع عليه إلكترونيا في اجتماع افتراضي بين زوز بلدان، وتفيد التسريبات بأنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم بما يشمل الجبهة اللبنانية وفتح مضيق هرمز فورا دون رسوم، سماح أمريكي لإيران ببيع شحنات النفط، ورفع العقوبات المفروضة على إيران تدريجيا مقابل التزام إيراني بعدم امتلاك سلاح نووي. نسمع مراسل قناة الجزيرة الموجود في واشنطن.
5: ترتيبات ليست واضحة على نحو مفصل، إذ لا تصريحات أو إعلان رسمي من الجانب الأمريكي بشأن هذه الترتيبات، ولكن ما يتسرب نقلا عن مسؤولين من أن هذه العملية ستتم عبر التوقيع الإلكتروني في اجتماع افتراضي سوف تحضره الولايات المتحدة وإيران بطبيعة الحال طرفي الاتفاق، إضافة إلى الوسطاء الرئيسيين باكستان وقطر. السابقة أيضا من ضمن التساؤلات والترتيبات التي ينتظر ويفترض أن تعلن، هذا إذا أعلنت على الأقل هنا في واشنطن، ما يتعلق بالخطوة القادمة بعد هذا التوقيع، إذ أن هذه المذكرة فور توقيعها سيتعين بموجبها تنفيذ خطوات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، من جانب إيران فتح مضيق هرمز دون رسوم، وأيضا من جانب الولايات المتحدة رفع الحصار. كيف ستتم هذه الخطوات ومن سيتولى الإعلان عن البدء الفوري بهذه بالتنفيذ؟ هذه أمور ما تزال مثار تساؤل. أيضا هذه المذكرة تطلق مسارا تفاوضيا فيما يتعلق بالقضايا الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وكذلك بالتوازي مع ذلك القضايا المتعلقة برفع العقوبات وأيضا الأموال الإيرانية المجمدة، وعلى أساس مبدأ خطوة مقابل خطوة. هناك الكثير من التساؤلات حول الترتيبات.
2: معنا بالهاتف الدكتور ميخائيل ماهر، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، معاه الآن تقريبا للأسبوع الثالث أخذنا من عنده تحليله للأوضاع في المنطقة ولتطورات المفاوضات في علاقة باتفاق السلام وباتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. دكتور مرحبا.
6: مرحبا بحضرتك وبالمستمعين الكرام.
2: شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية دكتور. سؤال مباشر قصير، 24 ساعة صحيح وإلا غلط على حد تقديرك؟ هل نتجه حقيقة إلى اتفاق مرتقب في غضون ال 24 ساعة؟
6: خلال الفترة اللي فاتت تم الإعلان إن إحنا على مقربة من توقيع الاتفاق 39 مرة، دي المرة 39. فهل بالفعل هل بالفعل يصدق المرة دي القول في أنه ذاهب إلى اتفاق؟ ده احتمال. أما يعني خلينا برضو نقول ربما يذهب للاتفاق، فإذا ذهب للاتفاق بالمناسبة ده مش مؤشر لنهاية الحرب، ده هيبقى الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأن ربما تكون أحد المناورات من واشنطن المضي إلى اتفاق إطاري خلال هذا المدة التفاوضية اللي هي 60 يوم، تقوم إيران بتطهير المضيق من الألغام، وبناء عليه تتسلل القوات الأمريكية لداخل المضيق، ويبقى هنا إيران فقدت الورقة الأساسية التي بيدها للبقاء.
2: هذا يعطينا انطباع أنه بطبيعة الحال إذا كان تبع شوية كلامك دكتور، هذا يعطي انطباع أنه اتفاقات قد تكون ملغومة بالخدعة، ويعطي انطباع أنه في آخر المطاف المشروع أكبر برشا من أكبر كثيرا من أكبر من أنه يكون فما اتفاق مباشر لستين يوم. يعني نحن أمام المناورة تلو المناورة إذا كان فهمت كلامك.
6: ده حقيقي، يعني أنا ربما نذهب للاتفاق، ولكن سيكون في قلب الاتفاق هذا خدعة أو ما يطلق عليه الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأن هنبقى على مقربة من فقد إيران ورقة الضغط الأساسية، فبالتالي القوات الأمريكية سيكون لها الغلبة وتكون داخل المضيق.
2: أوكي. لكن دكتور ميخائيل، ما هي العناوين الكبرى للخدعة وما هي العناوين الكبرى للتوسع وللمشروع؟ لو كان هناك خدعة هذا يعني أن هناك مشروع أكبر بكثير، فما هي عناوينه؟
6: المؤشر الأول الذي يظهر أمامي عشان كده بقول خدعة، إلى الآن لم تظهر مسودة موحدة من الطرفين، فكل طرف يعلن مسودة تخالف الطرف الآخر، فبالتالي أما نحن على اتفاق حقيقي أو لا اتفاق، وإذا وصلنا لنقطة اتفاق حقيقي يبقى اتفاق دون صياغة دقيقة، فيدي أو يعطي لكل طرف فرصته في التسويق للداخل بشكل يسوق هذا الانتصار. فبالتالي ترامب يقول للداخل الأمريكي أنه انتصر، والنظام الإيراني يسوق للداخل أنه انتصر، ده في نظرة مجردة. أما إذا دخلنا من الداخل، معنى أن عدم وجود اتفاق دقيق إلى الآن، فإننا على ما يطلق عليه اللي هو إيه، احنا بنهاود بعض بالعاميه المصريه، يعني احد الاطراف احد الاطراف يهاود الطرف الاخر ليأخذه الى منطقه اللي هو منطقه الخداع.
2: نوع من المراوده اذا.
6: يعني
2: لكن
6: يعني لو كان اعلن اتفاق واضح من الطرفين كنا هنقول احنا داخلين بالفعل على اتفاق حقيقي وجاد.
2: دكتور ميخائيل ماهر، سؤالي هو اذا كان نحن امام المهادنه ولا المراوغه، ما هو على حد تقديرك المشروع الدفين للولايات المتحدة وإسرائيل للمنطقة؟
6: طيب هستكمل ما قلته في اللقاء السابق، لأن احنا برضو هنبقى في مرحلة ما بعد كأس العالم، يعني هيمضي في تغطية من هذا الاتفاق. أما بعد الاتفاق وفروتي شخصية ستقوم الولايات المتحدة بإجبار إيران وفق هذا الاتفاق الإطاري على تطوير الممر، فبالتالي تتمكن القوات الأمريكية من الدخول ثم تهاجم أو تبقى قريبة جدا من ساحة السواحل الإيرانية، مما يفقد إيران القدرة على المناورة. يعني الجانب الإيراني له قدرة على المناورة في مضيق هرمز، وهو ده اللي بيدوم الغلبة أو ورقة الضغط الأساسية، فبالتالي يفقد هذه الورقة.
2: التوازنات العالمية الآن دكتور في علاقة بما يحدث في إيران وفي علاقة بما يحدث في لبنان وما يحدث في الخليج وهذه الحرب المفتوحة وما يحدث في غزة، إلى وفي علاقة زاد كذلك بالعلاقات الأمريكية الصينية والعلاقات الأمريكية الروسية والتوازنات العالمية، إلى أي عالم نتجه دكتور؟ معناها في الحقبة القادمة عشرات السنوات إلى أي منطق وإلى أي توازنات نتجه على حد تقديرك؟
6: في أعوام فاصلة في التاريخ، منها 26، يعني نحن في عام فارق في التاريخ، لأن سينتهي هذا العام بأن الهيمنة الأمريكية قد أعلن ضعفها، وليس انتهاءها، هي بداية الضعف أو بداية الانتهاء، فهي ضعف، حالة من الضعف ستؤدي إلى ظهور الصين وروسيا كقوة عظمى بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سيكون العالم أو سيخرج العالم من أحادية القطب إلى تعددية الأقطاب. ده الجزء الآخر. ستنتهي فعالية بنهاية هذا العام، ستنتهي فعالية المنظمات الدولية وبالتبعية القانون الدولي، وسيحل بدلها التحالفات التكتيكية الصغيرة الضيقة التي تبنى على مصالح بين الدول في إقليم ما. فبالتالي لن يذهب بعد كده أحد المتضررين إلى المنظمات الدولية، بل سيلجأ إلى تحالف ليأخذ بحقه.
2: هل تعتبر دكتور أنه للمكانة المتزايدة للذكاء الاصطناعي مكان أو تأثير على توازنات عالمية قادمة؟
6: بالطبع، يعني خلينا نقول أن أحد المعارك التي تدور منذ فترة هي أمريكية صينية على إنتاج الرقائق وعلى المعادن النادرة، لأن دي داخلة بشكل مباشر في هذه الصناعة. فبالتالي إن دارت الحرب أو دار الصراع على هذه المعادن، فبالتالي هي أداة من أدوات الحرب والسلم، وستفرض نفسها بقوة في الفترة القادمة. يعني خلينا نطبق أو نقول مثال عملي، القدرة على إسقاط طائرة بملايين الدولارات من خلال مسيرة زهيدة الثمن من خلال تكنولوجيا وذكاء اصطناعي، ده فرض أو أمر واقع من خلال دخول الذكاء الاصطناعي لمجال الحرب.
2: شكرا لك دكتور. إذن الموضوع للمتابعة. دونالد ترامب اللي من ساعة إلى أخرى يعطينا كل مرة هتنقول الدكتور يظهر لي محق جدا في كلمة المناورة، نحن في قلب المناورات في علاقة بالتصريحات وفي علاقة كذلك بفكرة أنه في 24 ساعة ولا في غضون 24 ساعة نجم يكون فما اتفاق. للمتابعة في كل الحالات، وكما قال الدكتور ميخائيل ماهر نجم يكون هذا مناورة لربح الوقت لا أكثر، 60 يوم هذا هو المطلوب يمكن في انتظار نهاية كأس العالم والذهاب إلى توازنات أخرى وقرارات أخرى مطبوخة منذ الآن. نص نهار و34 دقيقة لباس هيتهم محمد علي الشمعة على موزيكا فام، هما اللي كانوا في قرقنا مؤخراً.

شمع لاباس. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع، مرحبا بكم. مع لاباس ولا مع مجموعات اخرى فما قدره كبيره على ان نسمعوا البصمه نتاع مجتمعات، البصمه نتاع بلدان، نتاع حضارات، حاجه خارقه العاده حقيقه. واللي يوجع في اللي باش نحكيو فيه شوي آخر هو قدرة الكيان الصهيوني على محاولاته لطمس حضارة كاملة، لطمس شعب كامل، ولطمس إذا كذلك هوية كاملة، الهوية الفلسطينية. شوي آخر باش نرجعوا ومع خليل وباش نحكيو على يمكن تفرغ إذا كذلك الكيان الصهيوني للجبهة الفلسطينية، إذا كان يتم وبش يتم يمكن تذكير عليه جبهة لبنانية في جنوب لبنان، بالرغم من أن إسرائيل ورات أكثر من مرة هي قادرة أنها تعفس على الناس الكل وتتعدى كل المفاهمات وتعمل اللي في مخها ككيان مارق عن القانون. راجعين بعد لحظات نحكيه على محو لكل ما هو فلسطيني.

0: غير عالمك. كنا رحد بنص نهار لما ساعتين إلياس الغربي موزيك مود.
1: خليل تتتالى التقارير ومش أول مرة تقريبا نحن أمام هات نقول نحن أمام إدانة كبيرة جدا للكيان الصهيوني محو لكل ما هو فلسطيني. تقارير جديد يتهم الكيان الصهيوني بالتطهير العرقي في الضفة الغربية. منذ أيام أصدرت منظمة العفو الدولية تقرير تحت عنوان محو لكل ما هو فلسطيني التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية. حذرت من خلاله من حملة التطهير العرقي الممنهج الذي يقوم به الكيان الصهيوني. خليل،
2: منظمة العفو الدولية اتهمت في تقرير أصدرته يوم الأربعاء الفارة الكيان الصهيوني بقيادة ورعاية حملة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت المنظمة إن الحكومة الإسرائيلية تنفذ المخطط القومي الديني للحركة الاستيطانية وسرعت وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وزادت دعمها المالي واللوجستي للمستوطنات وقامت بتسليح آلاف المستوطنين في المقابل تحب تنزع سلاح المقاومة في غزة. التقرير تحدث كذلك عن أنه تم تهجير نحو 5910 فلسطيني خلال الفترة الممتدة بين جانفي 2023 وأفريل 2026 مقابل إنشاء 212 بؤرة استيطانية جديدة خلال نفس الفترة. نسمع تقرير
3: محو لكل ما هو فلسطيني. بهذا العنوان تفتتح منظمة العفو الدولية تقريرا من 149 صفحة تتهم فيه إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. المنظمة تقول إن التهجير لم يعد حوادث متفرقة بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تسريع ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وسط تصاعد غير مسبوق في التوسع الاستيطاني منذ اندلاع الحرب في غزة.
4: حملة التطهير العرقي ليست جديدة، إنها متجذرة في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي القائم منذ زمن طويل. هي جريمة ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل ضد جميع الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتهم.
3: في خان الأحمر شرق القدس أحد أبرز التجمعات البدوية المهددة بالإخلاء، يعيش السكان حالة من القلق منذ الإعلان عن خطط جديدة لإخلاء المنطقة.
5: وجئنا بقرار سموتريتش وزير مالية الاحتلال إخلاء الخان الأحمر. من يومها يعني الناس بتعيش في رعب وفي قلق.
3: أمنستي دعت الدول إلى تحرك عالمي واسع وهو ما تؤكد عليه السلطة الفلسطينية.
6: ما ننتظره اليوم هو اتخاذ التدابير اللازمة كالتي اتخذتها الدول الأوروبية، وإلا سيستمرون بارتكاب الجرائم.
3: وتواصل الدول الغربية فرضها عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية. وشدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة وقف أي دعم اقتصادي أو مالي للمستوطنات.
1: بالتزامن مع صدور تقرير منظمة العفو الدولية أعلنت 6 دول غربية عن فرض حزمة من العقوبات ضد المستوطنين وقادة منظمات استيطانية، مع منع وزراء إسرائيليين من دخول أراضي دول أوروبية. خليش.
2: يوم الثلاثاء الفارط أعلنت 6 دول غربية عن قرارها فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وكيانات استيطانية، إضافة إلى وزير المالية بتسائيل سموتريتش على خلفية ما وصفته بالعنف المروع الذي يمارس ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. والإعلان جاء على لسان وزراء خارجية فرنسا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج. فرض العقوبات على مستوطنين مطرفين، هذا بالإضافة إلى منع عدد من الدول الغربية دخول 2 وزراء في حكومة الاحتلال من دخول أراضيهم، هما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير ووزير المالية بتسائيل سموتريتش. نسمع التقرير.
7: تصاعد عنف المستوطنين دفع دولا غربية عدة إلى التحرك، إذ أعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج حزمة عقوبات منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية. وقالت أربع من تلك الدول وهي بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج إن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني يقوض إمكانية حل الدولتين، كما دعت الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين ومحاكمة المسؤولين عنه، وهو موقف يوضح تصاعد الغضب لدى عدد من الدول الغربية تجاه حكومة نتنياهو التي وسعت نطاق المستوطنات. وفي إجراء إضافي أعلنت فرنسا منع وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيل سموتريتش من دخول أراضيها بسبب مطالبته بضم الضفة وإنشاء مستوطنات جديدة لتنضم إلى ركب الدول الأوروبية التي منعت الوزيرين اليمينيين بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها، ومنها إسبانيا وهولندا وإيرلندا وسلوفينيا. أما إسرائيل فرفضت هذه الإجراءات قائلة عبر وزارة خارجيتها إن هذه الحكومات فشلت في السيطرة على معاداة السامية وأنها تغذيها بمثل هذه العقوبات. وفي ظل توسع استيطاني متسارع وتحرك غربي متدرج يستهدف الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها التوسعية، تبرز تساؤلات بشأن جدوى العقوبات والضغط السياسي لكبح حكومة نتنياهو عن الاستمرار في سياساتها التوسعية.
1: بالهاتف سمر صحيقة مسؤولة الحملات والمناصرة بمنظمة العفو الدولية بتونس. مرحبا بك سمر، شكرا لك على قبول دعوة الهاتفية. مرحبا سمر.
8: عسلامة الياس ومرحبا بكل المستمعين ومستمعات يذعكم زيك.
1: كيفاش نوصلوا إلى هذا التوصيف، توصيف التطهير العرقي يا سمر؟
8: اليوم أمنستي كانت في شهر جوان قدمت تقريرها اللي كان تحت عنوان محو لكل ما هو فلسطيني، في إطار الخدمة المتواصلة لما تشيل توثيق انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة وفي كل فلسطين. التقرير يقول اللي الاحتلال يمارس التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في فلسطين وتحديدا في التجمعات البدوية والرعوية، واحنا نعرفوا خصوصية هذه التجمعات البدوية والرعوية خاصة في انه الاحتلال الاسرائيلي وسعيه الدائم لمحو اي حاجة تاريخية او ثقافية بالنسبة للفلسطينيين والفلسطينيين. من اهم استخلاصات التقرير الياس انه اسرائيل تمارس في التطهير العرقي بهدف ضم الضفة الغربية وفقا للقانون الاسرائيلي، وخاصة مشروع اسرائيل الكبرى واللي ديما نشوفوا فيها يحكيوا عليهم خاصة في علاقة بمسؤولين في إسرائيل. المساعي متاع الضم هذه يرتكبها الاحتلال وهي تتسمى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في التهجير القسري واللي يظهري أصبحت ثابتة للكل أنه إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في جريمة ضد الإنسانية وتتمثل في التهجير القسري. شفنا جدا كيف ولأسه التقرير أنه عنف المستوطنين في الضفة الغربية ما هوش ظاهرة فردية بل هو عنف ممنهج ويمول فيه السلطات الإسرائيلية من خلال تسليح المستوطنين، من خلال جدا كيف اتفاقية ائتلافية مع أحزاب نجم يقولوا عليهم مغلة في الدينية كما حزب الصهيونية الدينية وحزب القوة اليهودية، والاتفاقيات هذه مكتوبة ومصحين عليها تترجم بشكل مباشر مشاريع الضم ومشروع إسرائيل الكبرى اللي كنا حكينا عليه. في عام 2023 مثال نشوفه اللي الاحتلال الإسرائيلي نقل صلاحيات الهدم والبناء إلى سلطات مدنية، نشوفوا مستوطنين هما واللي عندهم صلاحيات الهدم والبناء، نشوفوا جدا كيف سموتريتش كيفاش ولا وزير إضافي في وزارة الدفاع ونصب روحه مسؤول على معظم الشؤون الإدارية لعملية الضم. شفنا جدا كيف فيديوهات البرشة مسؤولين يوزعوا في مراكب الدفع الرباعي

0: اللي جات على لسان العديد من المسؤولين الإسرائيليين من تصريحات نتنياهو، مثال اللي قال إنه لن يكون أي تجميد للاستيطان. شفنا كذلك وزارة الزراعة الإسرائيلية اللي تمول في هذه البؤر، ووزارة الدفاع اللي تدعمها وتدعم العنف اللي خارج منها. سياسة الضم هذه ليست مهيش جديدة، هي متجذرة في سياسات الحكومة في سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وهو جزء كبير ياسر من سياسات وانتهاكات ينتهجها الاحتلال منذ عقود، من احتلال غير قانوني، من نظام الفصل العنصري، من التهجير القسري، ومن الإبادة الجماعية اللي مستمرة أكثر توا من عامين.
1: تمر ترويع، التهجير، طمس الهوية الفلسطينية، ترهيب، التهجير القسري، هل الآن السؤال اللي عند الجميع الحقيقة بعد ما شفنا إلى أي مدى الكيل بمكيالين وإلى أي مدى فما ضعف للهياكل الدولية الرسمية، ما هي قدرة الضغوط الأوروبية ولا غيرها على تغيير أي شيء في الواقع الفلسطيني قطاعا أو ضفة؟
0: حقيقة هذه الضغوط المجتمع الدولي وخاصة المنظمات والحركات في العالم يظهر لي عندهم سنين وهما يضغطوا، عندهم سنين وهما يقولوا يلزمنا أنه ندعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل البقاء على أراضيهم، هذا حقهم وهذا أقل حاجة ينجم اليوم المجتمع الدولي والمنظمات تعملها في حق الفلسطينيين. اليوم قاعدين نشوفوا الحقيقة تواطؤ أوروبي وتواطؤ أمريكي للسياسات الضم اللي قاعدين نشوف فيها في الضفة الغربية وخاصة في المناطق البدوية والرعوية، العديد من القرارات في علاقة بالمحاكم الدولية ما هيش قاعدة تطبق على أرض الواقع وما هيش قاعدة تحترم. التقرير ده كيف في حمل مسؤولية هذه الدول وخاصة الدول الأوروبية وتحديدا الاتحاد الأوروبي في أنه من واجبه أنه اليوم يمنع هذه الممارسات، وأيضا من واجب الضغط على الحكومة وخاصة الشعوب، هي دعوة للشعوب للضغط على الحكومات والضغط على الشركات، خاصة كي نحكيه على الضفة الغربية نحكيه على شركة Airbnb وشركة بوكينج اللي هما اليوم إذا كان ندخلوا على سيت انت Airbnb ولا بوكينج نلقاهم حاطين منازل للزوار في الضفة الغربية باش العباد يمشيوا ويزوروا الضفة الغربية، وهما مستوطنات يعني هما منازل للفلسطينيين. شركة هونداي أيضا هي شريكة في هذه الانتهاكات وفي التطهير العرقي اللي مارسه الاحتلال الإسرائيلي من خلال أنه الآلات الكبيرة اللي يتم هدم المنازل الكلي من شركة هونداي وهي تمول في جريمة الحرب هذه.
1: ثمر لو كان نرجع التفسير واضح، هذا اللي يهمنا إخباريا، التفسير واضح لما يسمى بمناطق رعوية ومناطق اللي هي مستهدفة مباشرة، لو كنت تفسر لي ايش معناتها المناطق هذه،
0: المناطق الرعوية والمناطق
1: البدوية والرعوية؟
0: أي المناطق البدوية والرعوية خاصة في الضفة الغربية نعرفوا انهم مناطق تاريخية، مناطق قديمة.
1: اي شنو اللي فيها؟ شنو اللي فيها؟ فيها ارث عادات وتقاليد،
0: فيها ارث ثقافي، فيها ارث ثقافي كبير، فيها السكان الاصليين الفلسطينيين اللي مازالوا متثبتين بارضهم، اللي مازالوا يقوموا على الزراعة، على انهم هناك العديد من الممارسات التقليدية اللي مازالوا محافظين عليهم، مازالوا محافظين على اراضيهم. الاحتلال الاسرائيلي يحاول بشتى الطرق انه يمحي كل ما هو فلسطيني وخاصة انه يمحي كل ما هو تقليدي وكل ما هو تراث وكل ما هو ثقافي من هذه المناطق.
1: شكرا لك سمر، بارك الله فيك، شكرا لك على التدخل انتك معنا. اذا سمر صحيقة مسؤولة على الحملات والمناصرة بمنظمة العفو الدولية التونسية. راجعين شوية اخر في فرع تونس قصدي، راجعين شوية اخر الموعد مع اخبارنا يتواصل. نذكركم الموعد الكبير فوتبول اليوم على موزايكا فام بطبيعة الحال، احنا موعدنا باش يكون مع فريقنا من العشية على رأس الساعة، وانتوكا الموعد مع الاخبار ومع سبور اكسبير إكسبريس مع كل فريق الرياضة، ومن بعد فريقنا الكبير اللي متجند اليوم نهار كامل باش نعيشوا المقابلة الأولى للمنتخب مع السويد. هذا الموعد المنتظر، امتحان كبير للمنتخب.

0: المنتخب الوطني. لكن تونس زادة عودتنا على بعض المفاجآت السارة جدا. هات نشوف أنتوكا ماشيين ونيتنا صافية ونحب نشوفه منتخب كبير ونتمنى له كان نجاح وتعاضدوا موزايكا فام وجمهورها في تونس ألا عريض جمهور المنتخب اللي بش يكون إن شاء الله في الموعد. مرحبا بكم ألا موعد في ساعتنا الثانية من موزايك موند. موزايك موند
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: تا تا تا تا
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو, طور عالمك.
3: تخبز ما يكلوش معانا الخبز, باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش, ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتون سيد علي, ناكلوهم ماكله.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم من موجز الأخبار. الوكالة العقارية للسكنة تعلن عن برنامج يهدف إلى إنجاز 8 مشاريع تقسيمات اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل، على أن تنطلق المرحلة الأولى بثلاثة مشاريع نموذجية في كل من سيدي ثابت وبن عروس والمهدية. ورئيس مدير عام الوكالة رجب عرعود يشير على هامش الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن خطة لتعزيز العرض السكني الاجتماعي وتوفير مقاسم بأسعار مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين، موضحا أن البرنامج سيشمل لاحقا إنجاز 8 مشاريع في عدة مناطق مع اعتماد آليات تمويلية وقانونية جديدة تهدف إلى تقليص الكلفة وضمان توجيه المقاسم إلى مستحقيها. الهيئة المديرة للجامعة التونسية لشركات التأمين تعلن تعيين عماد حمدي في خطة مدير عام للجامعة بصفة مؤقتة خلفا لحاتم عميرة الذي تم اختياره ليكون رئيسا مديرا عاما لإحدى شركات التأمين الخاصة. والجامعة التونسية لشركات التأمين هي جمعية مهنية تأسست لتمثيل جميع شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة في تونس، وعددها حوالي 24 شركة تأمين. عالميا، المجلس المعني بتنسيق شؤون القطاع المصرفي في إيران يقول إن هجوما إلكترونيا عطل خدمات 4 بنوك إيرانية رئيسية دون رصد أي اختراق لبيانات العملاء. القوات البريطانية تعترض اليوم نقلة نفط خاضعة لعقوبات وتابعة لأسطول الظل الروسي في بحر المانش، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية في عملية استمرت 6 ساعات. يشار إلى أن قناة المانش هي ممر مائي من المحيط الأطلسي يفصل بين بريطانيا وفرنسا ويربط بين بحر الشمال والمحيط الأطلسي. الناخبون السويسريون يدلون اليوم بأصواتهم لتحديد مصير مقترح مثير للجدل مناهض للهجرة ينص على وضع سقف لعدد السكان، ويطالب هذا المقترح بمنع عدد سكان الدولة الثرية الواقعة في جبال الألب من تجاوز 10 ملايين نسمة قبل العام 2050، علما بأنها تعد حاليا 9.1 ملايين نسمة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع الياس في موزايك موند. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: موزايك FM، الأولى في تونس. موزايك موند، كل نهار أحد من نصف النهار إلى الماضي ساعتين. إلياس الغربي.

0: جورج مايكل على موزايك فام عسلامة. ساعتنا الثانية في موزايك موند. قلت لكم القراءة للأحداث الآنية بطبيعة الحال أحداث آنية مختلفة واللي تبع فينا الآن وانتم تبعوا فينا أكثر فأكثر الحقيقة، وهذا شيء فرحنا برشا. اللي تبع فينا في موزايك موند يعرف لي كل مرة نختاروا زوايا مختلفة باش نقرأوا شوية الأوضاع العالمية، وحنا الآن على أبواب سيفكو كمعاتش على أبواب دخلنا سي للساحة الداخلية للوسط الدار دخلنا الصيف سيئة من الباب الكبير. موضوع الماء، موضوع الماء اللي بطبيعة الحال نحكيو عليه مرة وأكثر من مرة، مش كان في الصيفية لكن مهم أنه نحكيو عليه دون زان أنجو مونديال، وقت اللي نحكيو عليه من منظور زادة عالمي. بعد لحظات نحكيو عليه، نذكركم للموعد اليوم باش يكون موعد كبير على مستوى كرة القدم، والمزيكا فان باش تكون في الموعد. صحيح اللي الموعد صعيب شوية وما ثلاثة نتاع الصباح وغيره، لكن أون توكا فما شكون باش يعمل خيارات مختلفة، فما شكون باش يعمل المونديال يقوم يتفرج، فما شكون باش يستنى يقوم الصباح رابيدمون بروبابلمون يشوف لابري ماتش ويلقى الريزلتا، فما شكون حسب كل واحد وطريقته. وفما زاد خارجين اللي موجودين خارج ارض الوطن واللي يتبعوا الماتش مباشره وهما في الديكالاج هذاك، برشا منهم في كندا ولا غيره من مناطق العالم. اون توكا موزايك فام تكون في الموعد. موزايك موند
1: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

صباح الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفر وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: مزيك موند.
1: مزيك موند عسلامة. الماء والأمن القومي، هل تتحول الأنهار والسدود إلى ساحات صراع دولي؟ هذا سؤالنا اليوم مع بداية ساعتنا الثانية من مزيك موند. على امتداد التاريخ قامت حضارات كبرى على ضفاف الأنهار وخاضت شعوب كثيرة صراعات من أجل السيطرة على مصادر المياه، لكن ما كان ينظر إليه يوما باعتباره مورد طبيعي للحياة أصبح اليوم أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الدولية. فمع تزايد الجفاف في عديد مناطق العالم وتغير المناخ وارتفاع الطلب على المياه، تحولت الأنهار والسدود والموارد المائية المشتركة إلى قضايا ترتبط مباشرة بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي وحتى السلم الإقليمي. مصر أثيوبيا مثلا، من أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا إلى التوترات المتكررة بين الهند وباكستان حول مياه نهر السند، مرورا بالخلافات حول نهري دجلة والفرات وغيرها من الأحواض المائية المشتركة. هات نشوفوا، يبرز سؤال يزداد الحال سنة بعد أخرى، هل يمكن أن تتحول المياه إلى سبب لصراعات دولية أكبر في المستقبل؟ تقرير خليل عماري.
2: لم يعد النفط وحده مادة الصراع في العالم، فالماء ذلك المورد الذي لا حياة من دونه أصبح بدوره ورقة قوة ونقطة توتر وسلاح ضغط بين الدول. ومع تزايد الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتنامي الطلب على المياه، يتصاعد القلق من أن تتحول الأنهار والسدود إلى خطوط مواجهة جديدة في السياسة الدولية. الأرقام وحدها تفسر حجم المشكلة، فالأمم المتحدة تتوقع أن يواجه نحو نصف سكان العالم شحا مائيا خلال العقود المقبلة، كما أن أكثر من 3 مليارات إنسان يعيشون في دول تتقاسم أنهارا أو بحيرات عابرة للحدود. وهنا يبدأ التحدي، من يملك الحق في المياه؟ دولة المنبع التي ينبع منها النهر أم دولة المصب التي تعتمد عليه للحياة والزراعة والاقتصاد؟ أبرز الأمثلة اليوم هو ملف سد النهضة الإثيوبي، فمصر تعتمد على نهر النيل في أكثر من 97% من مواردها المائية العذبة، ولذلك تنظر إلى أي تغيير في تدفق النهر باعتباره قضية أمن قومي. في المقابل تؤكد إثيوبيا حقها في استغلال مواردها الطبيعية وتوليد الكهرباء لملايين المواطنين. وبين هذا وذاك ما تزال الأزمة تراوح مكانها منذ سنوات طويلة. وفي منطقة أخرى من العالم يعود شبح التوتر المائي بين الهند وباكستان، فالبلدان النوويان يتقاسمان مياه نهر السند بموجب اتفاقية يعود تاريخها إلى سنة 1960. ورغم صمود الاتفاق لعقود، فإن كل تصعيد سياسي أو أمني بين الطرفين يعيد إلى الواجهة المخاوف من استخدام المياه كورقة ضغط استراتيجية. أما في الشرق الأوسط فيبقى نهر دجلة والفرات عنوانا دائما للخلاف، فتركيا أقامت خلال العقود الماضية سلسلة من السدود الكبرى ضمن مشروع ضخم للتنمية، لكن العراق وسوريا يقولان إن تدفق المياه نحو أراضيهما تراجع بشكل كبير، ما فاقم أزمات الجفاف والتصحر وأثر في النشاط الزراعي لملايين السكان. ورغم كثرة هذه التوترات، فإن الخبراء يؤكدون أن الحروب المائية المباشرة ما تزال نادرة، لكن الخطر الحقيقي يكمن في شيء آخر، عندما تقل المياه يتراجع الإنتاج الزراعي، ترتفع الأسعار وتزداد البطالة وتتسع موجات النزوح والهجرة، وهكذا تتحول أزمة المياه إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وأمنية في آن واحد. لذلك لم يعد الحديث عن الماء قضية بيئية فقط، بل أصبح جزءا من معادلات الأمن القومي والسيادة والاستقرار. ففي عالم يزداد عطشا عاما بعد عام، لم يعد السؤال من يملك النهر، بل كيف يمكن تقاسم مياهه قبل أن تتحول ضفافه إلى حدود جديدة للصراع.
1: مهم جدا، أسئلة الحقيقة استراتيجية قد تحدد بالنسبة لعديد المناطق في العالم، قد تحدد توازنات وقد تحدد زي كذلك يمكن نوع من الصراعات الموجودة، ساعات صراعات تاريخية، ساعات صراعات استراتيجية تتبدل زي كذلك من فترة إلى أخرى، وتعرف الحمى متاعها ساعات، وخاصة اللي يقول فيه زاد خليل من خلال الروبورتاج متاعه وقت اللي نحكيه على الجفاف الآن والتغيرات المناخية في العالم اللي قاعدة الحقيقة هتنقول تجيب في توازنات جديدة. معايا بالهاتف الصديق والمختص في البحث في السياسات المائية الأستاذ حسين الرحيلي اللي يمكن له تقدير كبير. سي حسين مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية، مرحبا بك.
0: تحية ليك أخوي الياس، وتحية لكل مستمعات ومستمعي إذاعة إسبرام.
1: نحن على موزيك فم، مرحبا بك سي حسين. سي حسين، الآن السؤال الأساسي هو حول هذا المورد، هذا المورد الماء في العالم، كيفاش هتنقول القيمة متاعه، كيفاش نحسبوها؟ نحسبوها حسب مخزونها، نحسبوها حسب الولوج إلى الماء، نحسبوها حسب الكميات اللي تدخل البلاد هذه، كيفاش يتم كومون كونتابيليزي الماء فان كونت؟
0: أخويا رياس، اليوم المهم بالنسبة للموارد المائية كما ذكر التقرير، وشكرا للتقرير، باعتبار أن الماء لن يعد مسألة تقنية بل مسألة معنى حياتية، مسألة معناها تتحكم في الصراعات الجيوستراتيجية وتقسيم مناطق النفوذ مستقبلا. وهذا راه تاريخيا، حتى كان نرجع إلى على سطح الأرض، فالمياه المالحة تمثل 97.5% المياه العذبة اللي هي أساس الحياة، أساس التنمية، أساس الاستقرار، لا تمثل إلا 2.5% بعد على الأرض. 79% من هذه المياه العذبة هي مياه جليدية. وبالتالي اليوم إمكانية الموارد المتاحة والقابلة للاستغلال بشكل مباشر هي 20% مياه جوفية، 1% مياه سطحية. المياه السطحية هي اللي نشوفوها في البحيرات العذبة، ونشوفوها في الأنهار، ونشوفوها في الأودية. وبالتالي اليوم طبيعة الصراع أصلا من الندرة متاع المياه العذبة هو يؤدي أن يجعل الماء هذا معناها محدد مهم جدا. ولعل تقريبا منذ بداية التسعينات طلع الشعار هو من يملك الماء يملك السلطة، وتحددت الخيارات وتحددت الصراعات. ونعطيك أنا مثال، دول العربية شقيقة معناها قامت ما بيناتها حروب معناها ظاهريا سياسية، ولكن في العمق كانت على مصادر المياه. ولعل حرب الأيام الأربعة في جويلية 77 ما بين مصر وليبيا كانت في الظاهر حول الوضع السياسي العام واتفاق كامب ديفيد، لكن في الأصل كانت على خزانات الكفرة الأحفورية الجوفية اللي القذافي آنذاك انطلق في ببناء النهر الصناعي واستنزاف الموارد الأحفورية لليبيا، تعتبر معناها مصر تعتبر أن هذه خزان مشترك. وبالتالي اليوم الماء البعد الاستراتيجي بدأ يتكثف، نظرا أولا الندرة، ارتفاع الطلب على المستوى الدولي، المستوى الدولي نستغله في 4500 مليار متر مكعب سنويا، عدد السكان قاعد يزيد، الندرة قاعدة، وكذلك التحولات المناخية قاعدة تعمق في هذه الأزمات.
1: حسين الرحيلي، أين توجد معظم المياه العذبة السائلة المتاحة للاستخدام في الكوكب؟
0: طبعا حسب التقريب بالنسبة لأكثر خزان للمياه العذبة على مستوى الكرة الأرضية هي كندا، ثم أكبر خزان للمياه العذبة المتجددة لدولة البرازيل، وعلى مستوى الأنهار هنالك آسيا وجنوب شرق آسيا، وفي درجة أقل تقريبا نهر الفرات اللي يعتبر من أكثر الأنهار تدفقات اللي موجود تقريبا ما بين يطلع في جبال طاووس الجنوب تركيا والشمال الشرقي تقريبا السوري إلى معناها المصب النهائي نتاعه في الخليج العربي، وهذه مصادر مياه مهمة جدا. وبالتالي نشوفوا أنه إضافة للنيل، طبعا ما ننسوش النيل معناها تقريبا أحد أطول نهر على مستوى الأرض، و تقريبا اليوم الصراع واضح ما بين دول المنبع اللي هي أثيوبيا، وأثيوبيا أن السد هذايا حسب التوقعات باش يمكنها من إنتاج 75% من حاجياتها للكهرباء، إذا قضية حياة وموت بالنسبة إلى تركيا إلى أثيوبيا، ولكن بالنسبة إلى السودان ومصر وخاصة مصر اللي هي هبة النيل، مصر تعتبر أن المساس بمياه النيل هو مساس بحياة مصر بحياة وقوت 120 مليون مصري.
1: الآن كم عدد الأشخاص اللي يفتقرون حتى الآن إلى مياه شرب بما فيه الكفاية في العالم؟ عندنا أرقام؟
0: طبعا عندنا أرقام، ولعل التقرير اللي خرج سنة 2023 بمناسبة اليوم العالمي للمياه 20 مارس من طرف منظمة المتحدة يقول أنه هنالك أكثر من 800 مليون مواطن على سطح الأرض معناها عندهم وصول إلى مياه الشرب ومياه الطرف الصحي، وهذه الكمية قاعدة تتواصل، هذا العدد قاعد يرتفع. ليش؟ لأنه هنالك الندرة، هنالك التحولات المناخية، اتساع رقعة الجفاف، وهذا اللي باش يخلي اليوم معناها الندرة نتاع الماء باش تأثر على ما يسمى بالهجرة، أو ما ندخل ما يسموه هجرة المياه أو الهجرة المناخية، اللي من دول اللي باش تتأثر برشا بالتحولات المناخية اللي هي دول الجنوب، ونتصور أنه مثال إفريقيا هي أكثر القارات تأثرا، رغم أني ما تساهمش إلا ب 3% من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقريبا جنوب الحوض منطقة الحوض البحر الأبيض المتوسط برمتها يمكن الأكثر تأثرا.
1: احنا الآن في علاقة بهال المخزون المائي العالمي، خاطر البلايس اللي قلنا أنه نجم يكون فيها أزمات، لكن أي استراتيجية عالمية للماء وفاند كونت حسين الرحيلي، احنا أمام صراعات، وإحنا أمام أصقاع وبلدان وجهات كل واحدة تجبد لها في آخر المطاف على أساس نمنعنا ومن بعد يهمني في الآخر، مع تغيرات مناخية كبرى فيها احتباس حراري، فيها تقلص للمياه الجليدية، ولذا وين ماشيين بالضبط تقريبا الماء على سطح الأرض؟ فما دي بروجيكسيون كان نحكيه على 10 20 30 40 50 سنة، فما تصورات وإلا لا؟
0: هو كان نرجع سياس إلى تقرير منظمة المتحدة اللي صدر في 2020 تقريبا أول مرة يستعمل لفظ صعيب شوية يخوف، هو الإفلاس المائي.
1: الإفلاس المائي.
0: الإفلاس المائي. الديفايونس إدريك على الشيل انترناسيونال بيقول راهو دخلنا تجاوزنا مرحلة الاستنزاف الآمن، ودخلنا مراحل الاستنزاف الغير آمنة، وهذا يعني أن هنالك تراجعات كبيرة في المصادر الأساسية للمياه العذبة، هنالك هدر كبير على مستوى الاستغلال المكثف على مستوى الفلاحة، لأنه 80% من الموارد هذه على الأقل سنويا يوقع استغلالها في الفلاحة، وهذا اللي يخلي اليوم معناها منظمة المتحدة تقول راو السنوات القادمة الأفق نتاع 2050 و2060 بالنسبة للموارد المائية أفق راهو صعب جدا، ما تحركناش في الوقت اللازم. حتى تذكر أنه الاتفاقيات اللي من بداية أواخر القرن 19 والقرن 20 إلى بدايات القرن 21 كل الاتفاقيات الدولية أو الثنائية أو متعددة الأطراف حول التصرف في الموارد المائية المشتركة تباء بالفشل، ونحن عندنا تقريبا الاتفاق ما بين الهند على نهر السند، الهند والباكستان أدى إلى الحروب، عندنا 3 اتفاقيات تضمن التصرف في مياه النيل ما بين دول المصب ودول المنبع، كذلك اتفاقيات منذ بداية الخمسينات ما بين تركيا والعراق وسوريا، ولكن الظاهر أن تقريبا الاتفاقيات هذه هي تقريبا ما عندها حتى قيمة، وبعد كل دولة داخل حدودها تتصرف. ونعطيكم مثال اليوم ما بين تونس والجزائر وليبيا، نحن عندنا موارد مائية مشتركة، عندنا الأسفاف، عندنا السيستام أكيفيرس سهريان أو ما يسمى بالقاري الوسيط، معناه هو مائدة أكبرية، واليوم وصلنا إلى اتفاق أبريل 2024، ثم الآلية نتاع التشاور نتاع بيان طرابلس في أبريل 26، وتقريبا وقعت المصادقة على القانون الأساسي لهذه اللجنة التشاورية لتنظيم وتبادل المعلومات، نأمل أنه هذا كان تحت ضغط الاستنزاف الكبير اللي صار في 30-40 سنة من طرف على الأقل الجزائر وليبيا، وبالتالي نشوفه دائما أنه الاتفاقيات هذه المتعلقة بالماء معناها تقريبا دوليا ضعيفة برشا باعتبار أنه الماء. نعطيكم مثال أخيرا، الصراع ما بين المكسيك وأمريكا، معناها عندهم صراع كبير في الموارد المائية المشتركة، وترامب أخيرا يفرض على الدولة في المكسيك باش تضخ سنويا 320 مليون متر مكعب من مياه المكسيك للولايات المتحدة الأمريكية في إطار معناها السيطرة والغطرسة الأمريكية على دول الجوار حتى على المستوى المائي. وبالتالي اليوم نشوف الصراع العربي الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط أيه. تقريبا هذه ضرب السبع جسور على نهر الليطاني في لبنان، والكيان الصهيوني يحب حدود مع لبنان مستقبلا كأمر واقع تكون حدود مائية كذلك نهر الأردن، كذلك بحيرة طبرية تعتبر من أكبر البحيرات في الشرق الأوسط ذات مياه العذبة. إذن الصراع تقريبا ماشي وين يحتد، والأفق على مستوى المياه معناها الأقوى هو اللي باش يفرض سياساته باش يوفر حاجين.
1: شكرا لك حسين الرحيلي، بارك الله فيك، شكرا لك على كل هذه المعلومات وقراءتك الجيوستراتيجية العالمية جستو مريزنا من القارة الأمريكية إلى شرق الأوسط حسين الرحيلي، وكذلك إلى وضعنا في كلمتين تونس لازم ترد بالها. ترد بالها يعني أنها تونس يلزم استراتيجية تدافع على الماء متاعها وعلى مواردها المائية، وفي نفس الوقت يكون عندها القوة والقدرة على أنها زادة كذلك تكتسح جزء من مياهها الجوفية اللي موجودة ما بين الحدود، وهذا يلزم يقظة ويلزم يقظة من عند الجميع. راجعين شوي آخر، يلا هيت ساموراي رحال، شكونه كايروكي أمير عيد يسافر بينا، مرحبا بكم مزيكا فاز.

0: فوالا لف لف لف هكا يقول امير عيد وهكا يقول كايروكي على موزايك فام وقت اللي نسمعوا ساموراي. داير احنا باش نحكيو حتى على اللفين شويه, اما اللفين نتاع الخدمه نتاع تبدا تجري وتشهق ما تخلط وما تعرفش على روحك نهارك وقت تشوفها. نشتغل اكثر لكن هل نعيش اقل؟ بعض الاسئله الوجوديه من عند والفلسفيه من عند خليل العميري وقت اللي نحكيو على العمل وعلى السعاده بين الانتاجيه وحق الانسان في الحياه. قبل اكثر من 100 عام نظر العمال حول العالم من اجل معادله بدات انذاك عادله وبسيطه, 8 ساعات للعمل 8 ساعات للراحه و8 ساعات للحياه. لكن اليوم في عالم السرعه والهيئات الذكيه والعمل المتواصل يبدو ان هذه المعادله اصبحت موضع سؤال من جديد. ففي وقت تشير فيه بعض الدراسات لأن ساعات العمل الاطول لا تعني بالضروره انتاجيه اكبر, بدات دول عديده تجرب تقليص ساعات العمل او اعتماد اسابيع عمل اقصر بحثا عن توازن جديد بين الاقتصاد والانسان وسعادته. لكن ماذا حدث لعلاقتنا بالوقت؟ هل أصبحنا نعمل أكثر مما ينبغي؟ وهل تحول الفراغ الذي كان يوما جزءا طبيعيا من الحياة إلى امتياز لا يملكه الجميع؟ تقرير خليل عميري.
1: في عالم لا يتوقف عن الركض أصبح الوقت أحد أكثر الموارد ندرة وقيمة. نعمل في المكاتب ونواصل العمل عبر الهواتف ونجيب عن الرسائل خارج أوقات الدوام, حتى أصبح الحد الفاصل بين العمل والحياة أكثر ضبابية من أي وقت مضى. قبل أكثر من 100 عام كان العمال في كثير من البلدان يشتغلون 12 ساعة يوميا وأحيانا أكثر, وبعد عقود من النضال النقبي استقر العالم تقريبا على قاعدة تبدو بديهية, 8 ساعات للعمل 8 ساعات للراحة و8 ساعات للحياة. لكن السؤال يعود اليوم بقوة, هل ما زلنا نملك فعلا تلك الساعات المخصصة للحياة؟ المثير أن العلاقة بين عدد ساعات العمل والإنتاجية ليست دائما كما نتخيل. فبحسب بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يبلغ متوسط ساعات العمل السنوية في ألمانيا نحو 1340 ساعة فقط للفرد, بينما يتجاوز في بعض الدول الأخرى 2000 ساعة سنويا. ومع ذلك تظل ألمانيا من أكبر الاقتصادات وأكثرها إنتاجية في العالم. الأمر نفسه يلاحظ في دول مثل الدنمارك وهولندا والنرويج, حيث يعمل الموظفون ساعات أقل نسبيا لكنهم يحققون مستويات مرتفعة من الإنتاج والإبداع. في المقابل تواجه بعض الدول الآسيوية تحديات مختلفة, ففي كوريا الجنوبية واليابان ارتبط الإفراط في العمل لسنوات طويلة بارتفاع معدلات الضغط النفسي والإرهاق, حتى إن اليابانيين ابتكروا مصطلحا خاصا هو كاروشي ويعني الوفاة بسبب الإفراط في العمل.
2: العمل حتى الموت مرض في اليابان لا يوفر حتى الأطباء, فهذه الظاهرة التي تحصد أرواح أكثر من 1000 ياباني سنويا دفعت رئيس قسم الأطباء في مستشفى بطوكيو للانتحار بعد إصابته بالاكتئاب بسبب ساعات العمل الطويلة.
3: انتحر زوجي فجأة وترك رسالة قال فيها إنه لم يعد يستطيع تحمل ضغوط العمل وتركني مع 3 أطفال. أريد أن يفهم الناس حجم هذه المشكلة وتأثيرها.
1: أمام هذه المعطيات بدأت بعض الحكومات والشركات تبحث عن نماذج جديدة. في أيسلندا خاض أكثر من 2500 موظف تجربة تقليص أسبوع العمل إلى 35 أو 36 ساعة دون خفض الأجور, وكانت النتيجة لافتة, تحسنت جودة الحياة وتراجع التوتر, بينما بقيت الإنتاجية مستقرة أو ارتفعت في عدد من القطاعات. لكن المسألة ليست اقتصادية فقط, فعلماء الاجتماع يحذرون منذ سنوات من تحول الإنسان إلى كائن يعيش من أجل العمل لا العكس. في المقابل يرى آخرون أن الواقع أكثر تعقيدا, فارتفاع الأسعار وتكاليف السكن ومتطلبات الحياة اليومية تدفع كثيرين إلى العمل لساعات أطول, ليس رغبة منهم بل ضرورة اقتصادية. وهنا تظهر معضلة العصر, إذا كان العمل العمل وسيلة لتحسين الحياة، فماذا يحدث عندما يصبح العمل نفسه سببا في تآكلها؟ فالفراغ ليس كسلا، بل هو الوقت الذي نقرأ فيه كتابا أو نربي فيه أبناء أو نزور أهلنا أو نمارس هواية نحبها أو نستعيد فيه توازننا النفسي بين اقتصاد يحتاج إلى العمل وإنسان يحتاج إلى الحياة. يبدو أن التحدي الحقيقي لم يعد زيادة ساعات العمل، بل إيجاد التوازن الذي يجعل للحياة مكانا إلى جانب الوظيفة.
0: كلها كلمات مفاتيح ما بين التوازن، السعادة، تحقيق النفس، تحقيق الأهداف، لكن زاد في نفس الوقت حياة كريمة وقدرة على حياة يكون العبد فيها في توازن ما بين أهدافه المهنية وكذلك أهدافه الشخصية والحياتية. هذا الكل ساعات ينجم يتقال بسهولة، لكن هو صعيب التحقيق وصعب المنال. معنا بالهاتف البروفيسورة وديعة الأنيونية، الأستاذة الجامعية والبحث الاجتماعية من لبنان. بروفيسور مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
4: شكرا لك إليك، شكرا لموزايك اف ام.
0: شكرا لك. السؤال من السهل الممتنع، هل يمكن للمرأة أن يكون سعيدا حقا في وظيفة لا يرى لها فائدة اجتماعية ملموسة؟ برشا منا يخدموا في خدم بروفيسور ما يعتبروش أنهم هما قاعدين يعطيوا في إضافة لا لحياتهم ولا للمجتمع. هل هذا ينجم يكون مصدر لأوجاع، مصدر لتوتر، مصدر لي شو رأيك؟
4: إذا بدك نحكي على المستوى الصحي أكيد بده يكون في أثار جانبية، وحضرتك حكيت عن إسلندا تخفيض الساعات ل 65 أو 66 ساعة، وبرضو الإنتاجية زادت. يعني فإذا الإنسان إذا بيكون مرتاح على المستوى النفسي والصحي هذا شيء بينعكس إيجابا على طاقاته، والدليل أنه الإنتاجية ما انخفضت لما انخفضوا ساعات العمل. ألمانيا أكبر مثال كذلك، أنه هي أكثر دولة يمكن ساعات العمل فيها منخفضة، وهي من الدول يلي هي على الخطة الاقتصادية العالمية ودولة ناجحة اقتصاديا. على مستوى الشيء الأفراد بالعمل بينعكس على الصحة أكيد بشكل سلبي، والأرقام مقلقة جدا وحضرتك حكيت عن بعضها. يعني في دراسة كمان فيني بحب ضيفها، أنه المنظمة العالمية، منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية قدرت أنه ساعات العمل الطويلة تسببت بوفاة حوالي 745 ألف وفاة بسبب جلطات دماغية، أمراض القلب اللي هي نتيجتها بشكل ستريس، وهيدا بسنة واحدة عم نحكي. خاصة إذا ساعات العمل تتعدى 50 ساعة أسبوعيا، وبالتالي هون الإنسان بيقدر المجهود يأثر على صحته، وبالتالي أنه يسبب الوفاة. وهذا شيء يعني العمل والشغل بطل فقط قضية اقتصادية ومسألة إنتاج، بل هي قضية صحة عامة يجب الالتفات لها.
0: تطور لافت للنظر ما بين السنوات الأولى للثورة الصناعية والطيلرة وتغيير مناهج العمل وغيره وغيره وغيره إلى سنواتنا الأخيرة، لكن حتى الكوفيد ورانا بعض المشاكل في علاقة بالعمل والعلاقة في علاقة العمل عن بعد. بروفيسور، الوصفة الصحيحة، الوصفة السحرية، ماذا تكون الوصفة السحرية التي قد تكون ترجع بالفائدة على الجميع، على المجتمع، على العائلة، على الدولة في مصاريفها في علاقة بالصحة العمومية، على الاقتصاد من خلال الإنتاج والإنتاجية؟ خلينا نمشي مباشرة إلى ما قد يكون الوصفة السحرية على حد تقدير علم الاجتماع وعلى حد تقدير سيادتك كبروفيسورة وأستاذة جامعية.
4: هلا على مستوى علم الاجتماع، أشهر من كتب عن هيدي المسائل هو كارل ماركس. وإذا بدي أحكي بالنسبة للسوسيولوجيا، بنحكي عن تفسير ثقافة الانشغال الدائم كما حضرتكم يعني بتشيروا. فبالتالي نحن عايشين بمجتمع بيعتبر الانشغال كذلك هو نوع من النجاح. يعني إذا أنا قلت كتير مشغول يعني أنا ناجح بالحياة، بينما بعلم الاجتماع منقول الإنسان عم بيعيش حالة نفسية عم بيحس بالذنب، يعني ما بيلاقي وقت حتى يرتاح أو يقرأ.
5: أوكي.
4: ولبل اليوم الشغل راح عم بيكون معنا حتى برات مكان الشغل، وهيدي أشرت لقلة عن الثورة الصناعية، يعني اليوم شغلنا بجيبتنا بسلولارنا بالإيميل بالتليفون، وهيدا شيء أكيد منه منيح، لأنه نحن بعلم الاجتماع عم نحكي عن الاستثمار بوقت الفراغ. البعض بيفكروا انه طبعا لانه بزمن الفراغ هو زمن لبناء الانسان، بناء الانسان شخصيته علاقاته. الفراغ هو يلي نحن منربي فيه ولادنا، يلي منزور اهلنا، يلي منقرا فيه كتاب، منمارس هوايه.
5: لكن كيف كيف يتحول ذلك الى سياسات عموميه استاذه؟ كيف يمكن للدول ان تقر ذلك؟
4: أكيد في مسؤولية كتير كبيرة على الدولة لعدة جهات. إذا بدنا نحكي على مستوى العمري كمان، في عنا شيء اسمه تسلل العمالي، يعني المفروض أنه يوجهوا نحو التعليم، لنحو تحقيق شهادات، لنحو اكتساب مهارات جديدة. وليه عم أقول لك؟ لأنه باردون،
5: التطوير الذاتي، يعني انه انك يكون عندك سكيلز جديده وانت في مسارك المهني، هذا يعطي دفع جديد للعمل. اي
4: طبعا، ولكن مسؤوليه الدوله حتى ما نوصل لهون والانسان يضطر ببلده يشتغل 50 و55 ساعه. الدوله المفروض تشتغل على مكافحه الفقر، على دعم الاسر الاكثر هشاشه، تأمين التعليم مثل ما كنت عم جرب لك بالأول، وتلحد من التسرب المدرسي، تطبيق القوانين، حماية الأطفال خاصة كذلك. ما فيكون العمل مكان العمل نوع من العبودية للإنسان. فمسؤولية الدولة كذلك ببعض المهن مثل العسكر، مثل الأطباء، المفروض أنهم يأمنوا برامج دعم نفسي، دعم اجتماعي، لأنه يمكن يسبب كثير من الإرهاق على الإنسان. يعني بالنهاية هون نحن كعلماء اجتماع نحكي عن مسألة الاهتمام بالإنسان والجماعة. أوكي. وحماية الفئات الأضعف، لأنه يلي بيشتغل كثير هن بينتميوا للمستوى الفقير أو طبقة الفقيرة أو دون المتوسطة، حتى يقدروا يعيشوا بهالحياة المتطورة. اليوم بيضطروا يشتغلوا ساعات كثيرة، ولكن هودي بحاجة لحماية. هون مسؤولية الدولة بشكل غير مباشر أو مباشر عن ساعات العمل المرهق والانشغال المرهق أو استخدام العبودية ببعض المجتمعات.
5: شكرا لك بروفيسورة، شكرا لك تدخلك معنا كل مرة، تدخل مهم. وديع الأميونية الأستاذة الجامعية والبحث الاجتماعية من لبنان. احنا نذكركم الموعد، موعد كروي بامتياز بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. دايق شوية آخر نحكي كرة، لكن من منظور زاد كذلك أشمل مع ضيفنا اللي بيكون موجودة معنا بالهاتف، محمد الجويلي الأستاذ الجامعي والباحث في علم الاجتماع. يلا توت سويت بعد تنسمعوا بليني بربي هزونا شوية جو كرة قدم برازيلية. رأوا البرازيل والكرة الأولاد ما فماش معنى، هذا كل أمور واضحة. الكرة والبرازيل سوا سوا قال الآخر. يلا راجعين.

0: على امتداد شهر بطبيعة الحال العالم باش يعيش على إيقاع المونديال. هو الحقيقة معناها احنا إزاء حفلة عالمية وإزاء زاد كذلك موعد منتظر جدا من عند الجميع. ولطالما قيل أن الرياضة واحد الشعوب وتجمع ما تفرقه السياسة، وكأس العالم لكرة القدم هو المثال الأبرز على ذلك، فهو ليس مجرد بطولة رياضية بل حدث كوني تابع مليارات البشر وتلتقي فيه الثقافات والهويات واللغات تحت راية المنافسة الشريفة. غير أن المونديال كان زاد كذلك في كثير من الأحيان مرآة تعكس أيضا التوترات السياسية والتحولات الكبرى اللي قد يشهدها العالم خارج الملاعب. ومع انطلاق مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يعود الجدل حول العلاقة المعقدة ما بين الرياضة والسياسة، فبين قضايا الهجرة والتأشيرات والإجراءات الأمنية المشددة والخلافات الدبلوماسية اللي ألقت بظلالها على بعض المنتخبات والوفود، يبرز سؤال مهم جدا: هل ما زال كرة القدم قادرة على أن تكون مساحة تجمع الجميع بعيدا على الخلافات؟ روبورتاج، ونرجع مع محمد الجويدي.
1: إيران tickets and visas nothing to do with football. When people were saying well it would be impossible for Iran to come to the World Cup.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم تقريبا أمام شاشات واحدة، مليارات البشر يتابعون المباريات نفسها، يهتفون للأهداف نفسها، ويحلمون بالكأس نفسها. فكأس العالم ليس مجرد بطولة رياضية، إنه أكبر تجمع بشري وإعلامي وثقافي على وجه الأرض، حدث يتجاوز كرة القدم ليعكس صورة العالم بكل ما فيه من أحلام وتناقضات وصراعات. لكن مونديال 2026 يبدو مختلفا، فالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا تنطلق وسط أجواء سياسية مشحونة وأسئلة تتجاوز المستطيل الأخضر. ففي الوقت الذي تحتفل فيه الجماهير بأكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، تتصدر ملفات الهجرة والتأشيرات والأمن عناوين الأخبار، وأصبح الحديث عمن سيدخل البلاد أحيانا لا يقل حضورا عن الحديث عمن سيفوز بالمباريات. أبرز القضايا التي أثارت الجدل قضية الحكم الصومالي عمر أرتان، الرجل الذي اختير ليصبح أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم، منع من دخول الولايات المتحدة رغم حصوله على تأشيرة سفر، ليستبعد لاحقا من البطولة، وتحولت قصة إلى مادة للنقاش حول العلاقة المعقدة بين القوانين السيادية للدول ومتطلبات الأحداث الرياضية العالمية. ولم تتوقف الإشكالات عند هذا الحد، فمنتخب إيران واجه بدوره صعوبات مرتبطة بالتأشيرات والإقامة، ما أضاف بعدا سياسيا إلى مشاركة رياضية يفترض أن تكون احتفالا عالميا باللعبة. ولم تقتصر الإشكالات على التأشيرات والإقامة فقط، فالأمثلة كثيرة، من إجراءات التفتيش المهينة مع لاعبي السنغال واستخدام الكلاب مع منتخب أوزبكستان وتعطيل بعثة جنوب إفريقيا، إلى استجواب مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين لأكثر من 7 ساعات. كلها تطورات أعادت إلى الواجهة سؤالا قديما: هل تستطيع الرياضة أن تبقى بعيدة عن السياسة؟ التاريخ يقول إن الأمر ليس سهلا، فمن مقاطعة بعض الدول لأولمبياد موسكو سنة 1980 إلى مقاطعة أولمبياد لوس أنجلوس بعد 4 سنوات، وصولا إلى الجدل الذي رافق بطولات عالمية عديدة، ظلت الرياضة مرآة تعكس التوترات القائمة خارج الملاعب. واليوم يعود السؤال من جديد مع مونديال يوصف بأنه الأكبر في التاريخ، فهل ستنجح كرة القدم مرة أخرى في كسر الحواجز السياسية، أم أن السياسة ستجد طريقها إلى المدرجات كما وجدته من قبل إلى كثير من الملاعب؟
0: سؤال مهم. محمد جويلي عسلامة، مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
3: سهلا اللي سهلا وسهلا.
0: هل تستطيع الرياضة أن تبقى بعيدة عن السياسة؟ تسأل خليل العماري، شنو رأيك؟
3: لا تستطيع. أولا الرياضة وكرة قدم على وجه الخصوص هي أولا شأن سياسي قبل أن تكون شأنا رياضيا. طبعا هي شأن سياسي بدرجة، هي شؤون أخرى، ولكن الشأن السياسي هو جزء من اللعبة، ولا يمكن أن نفصل. يعني الفصل هذا هو فصل شعارات أكثر منه حقيقي وواقعي، لأنه الدول عندما تشرف على لعبة كرة القدم تستثمرها إلى أبعد، هي فرجة كبيرة، هي رهان متعدد الأبعاد، وبالتالي لا يمكن لأي سلطة سياسية في العالم، سواء كانت سلطة سياسية ديمقراطية أو غير ديمقراطية، لا يمكن لها أن تبتعد، أن لا تتدخل، أن لا تكون لها علاقة ما بلعبة كرة القدم.
0: لكن محمد الجويلي، حبيت نعرف أنت كيف نظرت ولا كيف قرأت ما قبل كأس العالم؟

0: كبيرة مثل كأس العالم ثم علاقة مباشرة ما بين التنظيم وبين البلد. يعني إذا بلد ديمقراطي غير ديمقراطي نصير للبيئة للمهاجرين يعني ثم قضايا كبيرة برشا تثار ضد البلد المنظم من الخارج ومن الداخل. يعني في احتجاجات من الداخل على مثلا في المكسيك على غلاء المعيشة، في الأرجنتين 78 على الديمقراطية وعلى العسكر الذي يحكم في تظاهرات كبيرة. يعني في احتجاج داخلي واحتجاجات خارجية وكل واحد يأخذ الاحتجاج الذي يناسبه.
1: ولذا الولايات المتحدة كانت فيدالة المام معناها
0: ثم عربدة ترامبية. يعني ترامب يريد أن يبصم على هذه الدورة على الإديسيون هذه في بلده ويبين أنه أعلى من كرة القدم، أنه أعلى من الفيفا، أنه يعني يريد أن يهين الجميع كما يفعل دائما، يريد أن يهين الجميع. وبالتالي يعني الصومال والحكم الصومالي والعراقيين، ما تصور أنت الإيرانيين لا يحق لهم المبيت في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني يلعبون ثم يعني يغادرون في نفس الوقت إلى غير ذلك. فثم الهيمنة الترامبية، ثم الإدارة المتوحشة هذه يعني لهذه اللعبة، هذا واحد. ثم اثنين، ثم نوع من الرموز التي تتداول الآن. نعلم أنه كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية مصنفة الآن في المنصب الثالثة والرابعة بعد الباسكتبول والبيسبول والرجبي وكرة القدم الأمريكية، يعني السكر، يعني كرة القدم كما أنشأها الإنجليز وتلعب في، فهي في مراتب، يعني في ليست في المرتبة الأولى، ليست اللعبة الشعبية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. وكأنه إضافة إلى هذه البصمة الترامبية، وكأنه الأمريكان دائما في دفاعا على خصوصيتهم الرياضية، يعني لا تعنينا كرة القدم، ولذلك يعني يمكن لنا أن نفعل أشياء من هذا النوع، يعني الإهانات إلى غير التفتيش المبالغ فيه، يعني مع الجميع تقريبا، يعني مع الجميع. وهذا أولا يخلي الفيفا لا تستطيع أن تتكلم، لأنه لانفانتينو هذا هو صناعة ترامبية. لا ننسى أنه في المدة النيابية الرئاسية الأولى بتاع ترامب وقع إقصاء بلاتر، يعني بمتابعة قضائية أمريكية إلى غير ذلك، وصار تفاهمات على أنه أنفانتينو هو الذي يخلفه. وبالتالي ثم بين الظفرين رد جميل لترامب خاصة في هذه المسألة، ولذلك لا يستطيع أن يتكلم معه في هذه المسألة.
1: هل لكرة القدم أنترانسيك، معناها بطريقة مباشرة، القدرة على الميدان وأمام الجمهور أنها تنسي الجميع كل هذه المشاكل؟ هل لكرة القدم وسحرها القدرة من خلال التوروا، من خلال المقابلات، من خلال التميز الشخصي عند بعض اللاعبين ميسي رونالدو غيره، هل لديها القدرة أنها تنسي الرأي العام في كل هذه المشاكل؟
0: عندها القدرة لأن هي كرة القدم سرديات مختلفة، سرديات أفراد. ديجا اللاعب المغربي الذي أبهر العالم البارح 18 سنة، ديجا هذاك بدأت السرديات تتحرك، سردية النتيجة المفاجئة إذا تصير بنتيجة مفاجئة، سردية مثلا نهائي غير متوقع، إبهار مثلا تونسي الإيرانيين، العين على الإيرانيين كيف ستتصرفون. يعني باش تدخل، باش ننساو شوية الأشياء اللي صارت وباش ندخلوا في عوالم أخرى يعني لا تتيحها إلا لعبة كرة القدم. ولكن في نفس الوقت يعني ثم العربدة الترامبية، ولكن في المقابل هذا أيضا لا ننسى رئيس المكسيك اللي وقت اللي شافت أنه ثم احتجاجات على غلاء الأسعار بتاع التذاكر إلى غير ذلك، أهدت تذكرة إلى إحدى الفتيات المولعات بكرة القدم، ثم ذهبت إلى حي شعبي مع الناس وتفرجت في مباراة المكسيك الأولى، يعني ما تمشيتش للمنصة الشرفية. ففي نفس الوقت وهذه قوة كرة القدم، أنه كما تعطينا ترامب والولايات الأمريكية والتصرف الشنيع هذا، كما تعطينا في نفس الوقت سلوك ما معقول، يعني محبب لرئيس وهذا فيه تبادل رسائل بطبيعة الحال، واضح معنى رسائل متبادلة، ورئيس المكسيك أعطاه الشيء النقيض من هذه العربدة
1: فلسفيا سمحني قصت عليك، فلسفيا ديما يقعد فمك العركة ما بين الماكينة ما بين الإنسان بإنسانيته وما بين القوالب الجاهزة والمكينة.

0: ديما يقعد الإنسان وقدرته على أنه يفاجئنا بحكايات بديستان برئيسة وإلا لاعب وإلا حد من الجمهور وإلا ديما يقعد هذاك هو العنصر اللي نجم يهزنا للسحر.
1: باتريس لومومبا في المغرب
0: مثلا ولا.
1: الرجل ولا. الذي ولا. يبقى واقفا ساعة. هذا هل هي
0: هذا هو السحر.
1: سحر كرة القدم صحيح. أنها تحيلك على مناطق لا يمكن أن تتخيلها
0: معجزة
1: على مفاجآت على أشياء على سرديات على حكايات على طرائف على أشياء غريبة فهذا ممكن اللي يخلي الولع متواصل بلعبة كرة القدم.
0: أو ملا هت نلعب وملا وهت نتفرج وشكرا لك محمد الجولي شكرا كل الشكر لك هت نتفرجوا في المنتخب نتفرجوا في الكوب دي موند كلها ساعات صحيح العالم مازال فيه برشا مشاكل العالم فيه دم العالم فيه صراعات العالم فيه عربدة كما كان يقول سي محمد لكن في نفس الوقت فيه فوتشوبول فيه زيادة كرة قدم ونتفرجوا فيه على خاطر نتفرجوا في الإنسان وخاطر نتفرجوا في الغرام ونتفرجوا في الديستان كخوازي الناس اللي تعدي حياتها تترينا باش يمكن ساعة ساعة تعيش لحظة من زمان واللحظة من زمان هذيك كيف نلتقطها ونتفرجوا فيها الناس كل ما بعضنا يكون بالنسبة لنا لحظة خاصة جدا مهمة للإنسانية الكل على حد تقديري. شكرا لكم نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم من هنا الوقت أحلى الأوقات على موزايكا فم في الأمان.
2: مرة أخرى التوانسة باش يسهروا باش يحلموا وباش يقولوا مربوحة علاش

الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها ميني ماج

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا انرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم، طاقة الغد.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوه نشويهم ونهرسوه بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: أهلا بكم، ميلا موجز الأخبار. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تبلغ نحو 3669 مليون دينار مع موفى شهر ماي 2026، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت فيها هذه التحويلات 3510 ملايين دينار وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وقد أسهمت هذه التدفقات المتراكمة في تعزيز الصافي من الموجودات بالعملة الأجنبية، ما أتاح لتونس الحفاظ على مستوى تغطية ما يعادل 103 أيام توريد. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تقدم الإجراءات التفصيلية في إطار العفو الجبائي لسنة 2026، تشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية في عدد من الحالات. والإدارة العامة للأداءات توضح في منشورات تفسيرية أصدرتها في إطار حملة تحسيسية بشأن العفو الجبائي للسنة الحالية أن الانتفاع بإجراء التخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع يستوجب اكتتاب رزنامة دفع في أجل أقصى 30 جوان الجاري مع دفع كامل القسط الأول وسداد بقية المبالغ المستوجبة على أقساط ثلاثية تمتد لفترة لا تتجاوز 5 سنوات. يشار إلى أن هذا الإجراء يشمل الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبضات المالية قبل الأول من جانفي 2026، وكذلك الديون الجبائية المثقلة إثر مراجعات جبائية أو قرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل 20 جوان الجاري، إضافة إلى الديون المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل التاريخ ذاته. عالميا، ووكالة الأنباء اللبنانية تشير إلى استرشاد 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية، وذلك في قصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية. ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 710 حالات، من بينها 149 وفاة. وحسب بيانات حكومية، فقد وثق تقرير ميداني 21 حالة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبر إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم، بعد شوية نحكي على الجديد في مدرب الترجي. أيضا وصلت المفاوضات بين النادي الإفريقي وإدارة والمدرب فوزي البنزرتي، لكن البداية تكون بالمنتخب الوطني اللي يلعب اليوم الفجر 3 نتاع الصباح ماتش الأول في المونديال ضد المنتخب السويدي. كل الأخبار جي مباشرة من مدينة مونتيري، ونتواجد منتخبنا موجود مع بعضنا الخاص أحمد عادل. مرحبا بك.
6: صباح النور سامي، صباح النور للناس اللي تسمع وتشاهد شنو صار. 7 درجة تاع الصباح هوني في مدينة مونتيري، الدنيا صبحة غطا برشا. نحكيو على يوميديتي 80%، لأنه مهم برشا. نحكيو على يوميديتي مرتفعة جدا، تتطلق شويه الحقيقه حتى على مستوى التنافس. دونك اللي بيجيب تبقى تلعب خاصك مو النهار كامل حتى وقت المباراه. في المقابل ديما نبداو بالفيتامينيو 26-27 درجه حتى وقت المباراه في درجه الحراره ذيك مع زياده توقع لامطار امطار تقريبا ساعه ساعتين اخرين تبدا تصب ان شاء الله بعد وقت مباراه القصر. بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي امبارح كان انها تحضيرات وكان الموعد مع الشفه التدريبيه الاخيره 4 ساعه منها مفتوحه كنا حاضرين فيها. ما ظهرتش حاجه كبيره ياسر فرابور الاختيارات حتى لبسار ممكن لابسينهم للعبيه وحتى على مستوى تقسيم اللاعبين اكتشفوا بالفيز جوست هكاكا حتى تم الدين الجاي يصوروا بطبيعه وهذا امر مفهوم كيف هذا كان مسبوق بالشفه بالنده الصحفيه. كنت طلعت كلها على تفاصيلها تقع على سكور باي موزايكا كامل لانه صبري لموشي كان شويه متقلق هكا من نوعيه الاسئله اللي تم طرحها مش حتى من الصحفيين الفرنسا اللي كانوا حاضرين عددهم كبير حتى من الصحافه الاجنبيه اللي سالته برشا على مباراه منتخب الوطن التونسي ضد منتخب البلجيكي وعلى وقعها مش علاش خسرنا لكن علاش شنو الوقع نتاعها. بون تقلق شويه هو وقال هوزانس سيترو على الموضوع هذايا يظهر لي وقايب باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي في المباراه هذيا لكن في كل الحالات قال انا نتحمل مسؤوليه كل اختياراتي. قال له فرحه الناس قبل مباراه في مباراه مارس غش في مباراه جوان قال في كل الحالات نتحمل مسؤوليتي وهذا اختيارات. بالنسبه لاختيارات اليوم ثاني فنكمل بها كيف كما ستاند باي كما حكينا قبل الاختيار النهائي على مستوى حراسه المرمى يمكن هو عنده لكن مازال ما ظهر مليح يعني يا الشامخ يا دحمان يا اما مهيب الشامخ يا اما ايمن دحمان. في المقابل تاكد تقريبا بنسبه 80% كانوا باش نعتمدوا على 3 مدافعين وجوز مهاجمين فقط. كيفاش تكون الرسمه التكتيكي هكا باش يكون 3-5-2 لازم نحكيوا على تشكيله ديما تبقى محتمله وقابله للتغيير خاصه نقول على مستوى الخط الامامي اللي تنجم تكون فيه معطيات جديده في الساعات القادمه. نحكيوا على مهيب الشامخ او ايمن دحمان في حراسه المرمى ان شاء الله واحد منهم باش يكون موجود في حراسه المرمى باش يكونوا 3 في محور الدفاع باش يكون منتصر الطالبي عمر رفيق وادي معروف بنسبه كبيره. في المقابل اللي ديزيك سونتري اللي باش يكونوا لاتيرو ظهير ايمن وايسر لكن مقدمين شويه قدام في الوسط. نحكيوا على علي العابدي ويان فاليدي معهم رامي خزيره الياس السخيري وحنا بال مجبري هوري قدام يا العاشوري يا تونكتي الياس العاشوري او سيباستيان تونكتي والاقرب هو الياس العاشوري معهم باش يكون بنسبه كبيره في الشوط اللي كان عانى شويه من ارهاق وتم حصه تدريبيه من حصه تدريبيه ما كملهاش اكتفاء بالصفات لكن نسبه مشاركته كبيره برشا. دونك اذا كان نعملوا ركاب على النسبه التقريبيه 75% التشكيله باش تكون ايمن دحمان او مهيب الشامخ علي العابد يان فاليري منتصر الطالبي عمر الرفيق وادم عروس خزيره راني خزيره ياسر السخيري حنا بال مجبري تونكتي او العاشوري والعاشوري والاقرب معهم في راس شوات تتاكد في الساعات القادمه مازال بك شويه ديجا سمعوا درجين تاع الصباح لهنا بس الساعات القادمه ان شاء الله نديك بالتشكيله اللي باش تكون اساسيه مع زاد اخر كلمه الحضور الجماهيري. شفت البارح الجماهير اللي كانت حاضره وشفت الفيديوهات نتاعهم في ماركو بلاز لهنا تقريبا باش يكون عددهم فوق ال 500 مشجع هوني في مونتيري.
5: شكرا لك احمد عداله مباشره من مونتيري. برنامج اليوم في المونديال السادة متاع العشية المنتخب الألماني يواجه منتخب كوراساو مع 9 مباراة من مجموعة منتخبنا الوطني. المنتخب الهولندي يواجه اليابان ومع نص الليل كوت ديفوار تواجه الإكوادور ومطلقة متاع الصباح ماتش تونس وسوريا. نرجع لتونس. اخبار الانديه التونسيه والمدرب ريغي كامب ينجم يكون هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي. ريغي كامب وصل اليوم لتونس استكمل بقيه المفاوضات مع ممثلي اداره الترجي ونذكر اللي الترجي كان اغلق البارح ملف المدرب البرتغالي سانتوس. في النادي الافريقي جلسه مرتقبه وسط الاسبوع هذايا بين اداره النادي والمدرب فوزي البنزرتي لانهاء الاتفاق الحاصل على تجديد العقد والانطلاق في اعداد الموسم الجديد. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم اللي تلقاوها على السيت مزيكا فما كنت نخليكم مع صوصم في كلاب ويكاند.
0: مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك.

ديمونش اتوس على موزايك اف ام. موزايك اليوم باش تعيشكم الفايبس نتاع ماتش تونس ضد السويد. برمجه خاصه تستنى فيكم لستة نتاع الصباح مع احمد عداله اللي باش يكون حاضر اون ديريكت في المكسيك وينقل المباراه مباشره لحظه بلحظه مع ثلاثة نتاع الصباح. 13 ساعه كره ومواكبه مباشره للماتش بالكواليس وبالحوارات والتحاليل والمافيولا من 5 ل 8. ريكاب سبور مع مكي, عيش المونديال مع اسماعيل من 8 نص الليل, مينوي ماج مع نوف الوصلاح من نص الليل للساعتين, والبث المباشر باش يكون مع اسكندر ابراهيم ومجموعه من المحلين. دونك نقولوا الناس الكل حس سعيد للمنتخب الوطني. وحتى لهنا في كلوب ويكاند باش تكون عندنا فقرات استثنائيه باش نحكيوا على اغرب الحكايات والطرائف اللي صاروا في تاريخ كاس العالم. في فغي وفو باش نجاوبوا على سؤال قداش من مره شاركت تونس في كاس العالم, وضيفنا باش يكون مقلد الاصوات الكارثه. اعطيناه سيناريو قلنا له اي سيدي نحبك تقلد لنا بعض اصوات المعلقين الرياضيين في حاله تونس تماركي وتربح. هكا خلينا نسبق الخير وكيف العاده باش نتابعوا الانشطه نتاع الشباب في الاطار الحياه الجامعيه والجمعياتيه. وفي كلوب انفلونسور ضيفنا صانع المحتوى العزيز باش نحكيوا معاه ونجاوبوا على اسئله المتابعين. دونك كيما سمعتوا ليميسيون تاعنا تري ريش تري فاريي, وبطبيعه باش نسمعوكم الموسيقى اللي قاعدين نسمعوا فيها هالايامات في ملاعب العالم. ما خليكم مع عدنان وائل صوص الغريبي للخمسه نتاع العشيه, وبما انه التوانسه الكل انظارنا باش تكون على ماتش تونس. اول اغنيه نبداو بيها كلوب ويكاند بالنسبه لليوم, ذكرتوها الاغنيه هذيا وقت سيلم هاف يقول خرج الجرينت اللي فيك حس سعيد للمنتخب الوطني. هذيا كلوب ويكاند على موزيك.

مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: سمعتوا عمرو ذيب بابا لموزايك فام في كلوب ويكاند شوي اخر ضيفنا باش يكون العزيز في كلوب انفلونسور مالا خليكم معنا على موزايك فام.
1: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفل وسلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: Club Influenceur.
1: وكل مرة في الروبريك هذية نستدعو بحضنا صانع محتوى يكون ناشط على السوشيال ميديا وعنده عدد محترم من المتابعين وفيديوهات وقاعدين يوصلوا للناس. وضيفنا اليوم هو شاب في مقتبل العمر يعمل في محتوى كوميدي قاعد يوصل برشا ويحقق في ملايين المشاهدات. ضيفنا اليوم هو عزيز المديني شهيرة العزيز. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا صانع عسلامة.
1: مرحبا بك. اسمع سيدي ماريو الدنيا ويا هذا تاع المنتخب
2: بطبيعة حاضر انا من تو
1: حاضر من تو حاضر اي هذا شنو حاب تقول للمنتخب الوطني
2: نحب نقول المنتخب انتم اليوم تلعبوا ماكم شربوا لرواحكم تلعبوا ل 12 مليون تونسي يستنى منكم باش تفرحوهم تلعبوا لكل المقيمين البرة التونسيين المقيمين البرة يجهزوا علم الدرب نتاع بلادهم ويقولوا انا من تونس يفتخروا تلعبوا لكل الاولاد الصغار اللي يحب يلبس ماريو لبلادو ويبدا فرحان تحبكم تدخلوا اليوم للتيرا بكل عزيمة تحطوا ربح قدامكم 12 مليون تونسي معكم وربي معكم
1: وربي معكم
2: وربي معكم بالتوفيق إن شاء الله
1: فلا بالتوفيق للمنتخب الوطني وإن شاء الله مربوحة بيان سور قلوبنا معاهم وأنظارنا بطبيعة باش تكون أبغتيغ من الثلاثة متاع الصباح ونتصور التوينس الكل باش يظهروا الثلاثة متاع الصباح وكيف العادة عنا مواكبة لحظة بلحظة لهنا وبرمجة خاصة على موزايك كافيه ما جوست حبيت نعرف العزيز ترنيت عليها هالمقطع هذا
2: ترنيت على شيء
1: هكاك من
2: مخ أنا ديما اللي شيء نقوله تو
1: اللي دي يقول صحيح العزيز يجي نتعرف عليك هاك دخلنا طول
2: العزيز عمري 20 مزهروني فريم حسن فري علي يخلص وحده عندي عام اللي بديت نعمل فيديوهات على انستغرام اول فيديو عملته عمل فيوز عمل 6-7 ملايين من وقتها سيبه ونعمل في حاجه نحب عليها انا
1: داكو.
2: حاجه عجبتني غرام
1: ايه طب انت قلت عندك عام قداش عندك من عدد متابعين تاعك
2: فما قصيد جيت بريود قراية
1: داكو.
2: خدمة قصيد
1: أوكي تقرأ أنت
2: نقرأ
1: شون تقرأ
2: عام جاي باك
1: عام جاي باك أوه باك شنو
2: باك انفو
1: إن شاء الله مربوح
2: إن شاء الله نجي
1: أول فيديو عملتها قلت عملت نومبر دو فيو كبيرة على الأخر قداش عملت
2: عملت 6-7 ملايين
1: 6-7 ملايين شنو المحتوى متاعها
2: والله فيديو فوكي مشيت الحمام أنا مشيت نعمل في حمام أنا وأخواتي جتني فكرة متاع فيديو غاديكا فهمتنا نحن عاملين جو امبيونس جو غاديكا حبيت نصور منتج تهبط للعبيد عمل فيوز مشي الفيديو كومنتيريت بيا
1: داكا
2: متفهم عبيد دست معايا من الاول كومنتيريت
1: فهمت من وقت اي توقعت النجاح هذايا
2: والله من اول فيديو ليه الحقيقة
1: انا
2: كي صورت فيديو هبطت وما توقعتش نجاح هذا الكل فهمت من بعد وليت نخدم فيديوهات نصور فما افكار تجيني
1: داكا كيفاش تلقى الافكار
2: والله افكار ساعات تجيب من العيشة اليومية متاعي متفهم طرايف تنجم تصير لك نصورها للعبيد نهبطها
1: داكا
2: وانا راقد تجيني افكار نحلم ساعتها
1: خاص مسيت
2: جوست الامكانيات ناقصه راه قادر نعمل فيلم وسلسل نكتب لك سيناريو تو
1: سيناريو جم
2: والله نعمل لك سيناريو
1: خاص مسيت او مال العزيز نختبروه شويه نعطيوك النص بتاع سيناريو قل لك اي خرج لنا منه حكايه عامل لنا هكا
2: والله نخرجك
1: حاجه فيها برشا تشويق واثاره وي وي اوكي سي بون بالعزيز جاوب مجموعه من الاسئله نبداو بالسؤال نتاع وائل اللي قال لك كيفاش تتعامل مع النقد السلبي اللي يجيك سيغتينمون يجيوك برشا كلام هكا بليز او موان ماهوش باهي
2: الحقيقه فما برشا ميساجات تجي خايبه برشا كلام نسمعه خايب تعرف ايش تعمل ما عنده وين يوصل الشيء ذي تافه الحقيقه ما نركزش
1: انت ما تركزش
2: اي باش نقدم لازم ما نركزش لازم ما نسمعوش داخل منا خارج منا
1: داكوغ
2: وننصح اي عبد ما يركزش مع كلام الناس خاطر انا عندي برشا اصحابي قالوا لي سايب عليك وفاش تعمل وضحكوا فهمت
1: داكوغ
2: وتو ديجاكم ولاو يعملوا فيديوهات ويابتوا وعايز يصور معانا
1: باهي برشا باهي قول فقط لك شنو اغرب رساله جاتك على الانستغرام رساله غريبه على الانستغرام أغرب رسالة الانستغرام وصلتك بو كم تحضرش وكي خطر ما مش نقعدوا حتى لين يبدأ الماتش
2: لا الحقيقة ما
1: هكا في مخك
2: جاني ميساج مع طفلة في بارتاجي لها ستوري أمها مستحقة فلوس مش تعمل عملية
1: داكا
2: بارتاجيت ستوري بعد 3 أسابيع عمها توفيت
1: الله أكبر الله يرحمها به نونو قلت لك شنو أكثر موقف محرج صار لك
2: أكثر موقف
1: هكا وانت مثلا تصور لي فيديو نتاعك هكا
2: فما مره نصور فيه فيديو عيط الواحد متعدي قلت له صورني، عطيته تليفون، ركحت الكادر الامور مريكله عطيته يصور وتكملنا صورنا الفيديو سي بون سيد وقت الميكرو تريتوار ربح ومشى على روحه شوف الفيديو نلقى عمل سيلفي والله العظيم سيلفي والله
1: فخبطت بقلو مبروحه فخبطت قلت له خليني يمكن وتلقاه التليفون هي البهي يقول لك انا خليني تستي الكاليتي نتاعو
2: يحب يشوف الكاميرا الكاليتي
1: فلا الكاليتي مريقله ولا محمد قال لك شنو تنصح انسان يخمم يعمل كونتوني كيفك انت
2: به تتوكل على ربي ما تسمعش كلام الناس ابدا باللي عندك انا راه بديت ما بديتش بايفون وكاميرا وميكرو بديت بتليفون حكايه فارغه ايفون 11 بديت نصور
1: ببليسيتي برا
2: ليه ماهيش ببليسيتي
1: سلطو انتي
2: ليه والله ليه اما تبديت نصور بشوية بشوية لين تحركت الامور بدل تليفون ودخلت كاميرا وبرودويات دونك ابدا باللي عندك ما تركزش مع كلام الناس وتوكل بس انا شيء
1: أوكي.
2: في اي حاجة زيت
1: داكور مادام توا وليت عندك الامكانيات صالح قالك الانستغرام فيه فلوس ولا
2: الفيديوهات فيه فلوس والله انا الفيديوهات اللي نهبط فيهم مانيش طامع في فلوس ولا شو انستغرام عشا وانا ريت كي نهبط فيديو ويضرب فهمتي وعبيت تضحك تراني في الشارع تقول لي ضحكتنا ومحليك نفرح الله
1: داكور باهي دالي قالك شكون اكثر صاحب عندك من السوشيال ميديا
2: اكثر صاحب معروفين ولا
1: معروفين
2: كلهم اصحابي الحقيقه نسمي ولا اللي عندي ساعه سوسي هذا اخواتي شنو نتاع حياة وقفوا معايا برشا
1: سلموا عليهم ها
2: عملت معنا انا بيرو بابو حشيش مونيم شوش ما كلهم اصحابي
1: شوش فماش اسم عادي
2: اسم ليه فماش اسم عادي
1: موني قالت لك تسرق في الافكار ساعات هاي ما بيناتنا بالحق
2: موني عرفت ولا فما فيديو صورته
1: ايه
2: نواجه الكلام هذه الموني
1: اي موني اي سلموا عليها برشا موني
2: من الفيديو خطر هبطت وهي طلعت مصورته وانا مريتوش فهمت وانا ريت فيديو عجبني قلت كيفه فهمت طلعت موني فهمت اما انا من بعد ريت عملت لي كومنتير قلت لي العزيز عرش من ريتو الفيديو تضحك نحكو انا وياه موني اصحاب
1: داكا
2: في بالي شبه صورت الفيديو بعد بعثوا لي شكون قال لي راهو مصورته موني فهمت وانا عادي نفصل الفيديو حتى كان ضرب
1: اي
2: وني مخسي بكون عم بوسينك نحبك برشا
1: به وسام قال لك لوين تحب توصل بالمحتوى نتاعك
2: العالميه نحب نوصل
1: عالميه جمعة
2: نحب نعمل قناه ونعرش
1: اي
2: افلام
1: ان شاء الله
2: والله قاعد نحضر في فيلم جديد تاو
1: بها
2: والله
1: اي
2: تونسي وان شاء الله باش يعجبكم
1: بلي
2: وي
1: وشكون ممثلين
2: ممثلين انا صحابي فما شعبيت معروفة برشا
1: فهمتك فهمت. الكاست معناها هكايا ناس هكا عادية
2: بسيطة فهمت فما صناع محتوى الحقيقة
1: يعطيك الصحة العزيز كلمة الختام اللي كنت عارف كنت حاب تسلم
2: نحب نسلم على أصحابي نحب نسلم على أخواتي العبيد اللي وقفت معايا الكل اللي دازت معايا أجلهم تحية نخدموا على أرواحكم المنتخب التونسي إن شاء الله تفرحونا إن شاء الله نربحوا
1: وبالتوفيق لك انت العزيز يعطيك الصحه دونك عزيز المديني كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور
0: كلوب انفلونسور كلوب ويكاند
1: ويكاند اي تو دو سويت باش نرجع بكم العام 1999 مع ذا اندر دوغ بروجكت في سامر جام على موزايك اف ام في كلوب ويكاند

أخرى. التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماتش.

وإذا كان كأس العالم صنع أساطير وأبطال، راهو زاد صنع قصص غريبة وطريفة وأحياناً عندها بعد سياسي مازالوا الناس يحكيوا عليها حتى لليوم. أول حكاية وأشهر حكاية في التاريخ هي أكيد يد الله نهار 22 جوان 1986. في ربع نهائي بين الأرجنتين وإنجلترا، دييغو أرماندو مارادونا قفز مع الحارس الإنجليزي وسجل بيده، أما الحكم التونسي علي بن ناصر ما شافش المخالفة واحتسب الهدف. بعد الماتش مارادونا قال الجملة الشهيرة: شوية من رأس مارادونا وشوية من يد الله. والغريب أنه بعد أقل من 5 دقائق فقط سجل هدف ثاني يعتبره برشا ناس أحسن هدف في تاريخ كأس العالم، بعد ما راوغ نصف

الفريق الإنجليزي. وفي مونديال 1962 في تشيلي صار ماتش لقبوه لليوم بمعركة سانتياغو بين تشيلي وإيطاليا. المباراة تحولت الحرب حقيقية، ضرب، لكمات، طرد لاعبين، وحتى الشرطة دخلت للميدان باش تخرج بعض اللاعبين. المعلق البريطاني وقتها قال هذايا ماهوش ماتش كرة قدم، هذايا تدريب عسكري. أما أغرب بطاقة حمراء في التاريخ كانت عام 2006 في نهائي كأس العالم بين فرنسا وإيطاليا، وقبل دقائق فقط من نهاية مسيرة أسطورية زين الدين زيدان، انطح اللاعب الإيطالي ماتيرادي براسه في صدره. اللقطة صدمت العالم الكل، وزيدان كان يلعب آخر مباراة في حياته، ومع هذايا خرج مطرود. ولليوم الناس تختلف هل كانت ردة فعل مفهومة أم خطأ لا يغتفر. في 1994 الحكاية كانت أكثر مأساوية من كونها غريبة. المدافع الكولومبي أندريس إسكوبار سجل هدف ضد مرماه وأقصى منتخب بلاده تقريبا من البطولة. بعد رجوع الكولومبيا بأيام قليلة تم اغتياله في حادثة هزت عالم كرة القدم بالكامل. أما إذا نحكيه على الحظ السيء، مستحيل ننساو الحارس الإنجليزي روبرت جرين في مونديال 2010، تسديدة عادية جدا من اللاعب الأمريكي أفلتت من يده بطريقة غريبة ودخلت للشبكة. اللقطة دارت العالم وبقات من أشهر أخطاء الحراس في تاريخ المونديال. أما أكثر حيوان مشهور في تاريخ كأس العالم فهو الأخطبوط بول ذا أوكتوبوس عام 2010. الأخطبوط هذايا يتوقع نتائج المباريات عبر اختيار صندوق فيه علم المنتخب الفائز، والمفاجأة اتوقع أغلب النتائج الصحيحة بما فيها تتويج إسبانيا باللقب. الناس وقتها والت تتبع توقعات أخطبوط أكثر من المحللين الرياضيين. لكن كأس العالم عمره ما كان رياضة فقط، برشا مرات ولا منصة لرسائل سياسية، احتجاجات وحتى صراعات بين الدول. نهار 22 جوان 1974 وفي عز الحرب الباردة تواجهت ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، وللمرة الوحيدة في التاريخ في كأس العالم فازت ألمانيا الشرقية 1-0 بهدف سبارباسخ، وتحاولت المباراة الانتصار دعائي كبير للمعسكر الشرقي، حتى أنه أجهزة المخابرات الشرقية كانت حاضرة بكثافة في المدرجات. أما أكثر مباراة كانت حدث سياسي أكثر منها رياضي هو ماتش أمريكا ضد إيران عام 1998. العلاقات بين البلدين كانت متوترة منذ عقود. وقتها وصفت الصحافة العالمية المباراة بأنها أكثر مباراة سياسية في تاريخ كأس العالم. قبل ضربة البداية اللاعبين الإيرانيين أعطوا الورود البيضاء للأمريكيين في لقطة رمزية للسلام. ومن اللقاءات اللي بقاو في الذاكرة هو ماتش الشيلي والاتحاد السوفيتي في مونديال 1974. بعد انقلاب العسكري في تشيلي عام 1973 ملعب سانتياغو استعمل كمركز اعتقال للمعتقلين السياسيين. الاتحاد السوفيتي رفض يلعب المباراة المؤهلة لكأس العالم في الملعب هذاك لأسباب سياسية، وفي النهاية المنتخب السوفيتي محضرش، والشيلي هبطت وحدها للميدان وسجلت هدف في مرمى فارغ، ثم أعلن الحكم نهاية المباراة، وتعتبر من أغرب وأوضح الحوادث السياسية في تاريخ المونديال. كأس العالم مش كان أهداف وكؤوس، هو زاد مسرح للغرائب والقصص اللي مستحيل تتعاود. لحظات صنعت أساطير وأحيانا فضائح، لكنها خلت المونديال أكبر من مجرد بطولة كرة قدم، لأنه في كأس العالم ديما فما حاجة ما يتوقعها حتى حد وتبقى محفورة في الذاكرة لعقود.

0: ايه يا حبوبة اكد اللي لي خلينا نحفلوا الضوء بيان سور وخلينا نشجعوا المنتخب الوطني في الماتش نتاعو ضد منتخب السويد دونك شويه اخر هادي حبوبة تسمعوا جوست بعد انيس رقيقة غفران في الاخبار
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتواصل بمطار تونس قرطاج الدولي عمليات العودة الطوعية للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية. والمشرف العام على مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية يبرز في تصريح لمفدنا إلى مطار تونس قرطاج كريم والناس أنه تمت برمجة سلسلة من الرحلات انطلاقا من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل لفائدة المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، لافتا إلى أن رحلة اليوم شملت 51 مهاجرا.
4: وقعنا في إطار برنامج العودة الطوعية اللي تشرف عليه وزارة الداخلية بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، عدنا رحلات مبرمجة للدول الراقبة هذوما اللي يحبوا يروحوا لبلدانهم. دونك تم برمجة من نهار السبت حتى نهار الثلاثاء القادم برمجة عودة 226 من أفارقة جنوب الصحراء، اليوم سفرة فيها 51 ونهار الثلاثاء إن شاء الله سفرة فيها 91، إضافة لأنه كل يوم دونك عدنا سفرات متتالية. العدد الجملي اللي بلغ منذ أول سفرة في 7 جويلية إلى حد التاريخ 4735 نفر من أفارقة جنوب الصحراء. اليوم كيف زاد عدنا إقبال من أفارقة جنوب الصحراء، تصر اليوم الإقبال على برمجنا رحلة من نابل وسوسة في اتجاه المخيم للعودة الطوعية فيها قرابة 70 شقيحين، تم برمج نهار ثلاثاء حافلة للأشخاص الراغبين على تونس الكبرى.
3: وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن فتح باب الترشح للعمل بصفة موسمية خلال الفترة الممتدة من الأول من جويلية إلى 31 من ديسمبر 2026 لانتداب 80 عاملا للمشاركة في حملات تقليع الأعشاب وإنجاز أشغال مستعجلة بالمواقع والمعالم الأثرية. والوكالة تبين أن الخطط المعروضة تتوزع حسب الحاجيات الجهوية بين تونس الكبرى ب35 خطة والمهدية ب14 خطة والقصرين ب10 خطط وبن عروس وسوسة ب6 خطط لكل منهما ونابل ب5 خطط والمنستير ب4 خطط. واشترطت الوكالة أن يكون المترشح تونسي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يتجاوز 35 عاما مع مستوى تعليمي لا يتجاوز السنة الخامسة ثانوي بالنظام القديم أو الثانية ثانوي بالنظام الجديد. وعلى الراغبين في الترشح إرسال ملفاتهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوكالة بمون بليزير بتونس، علما بأن آخر أجل لقبول الترشحات هو يوم 19 من جوان الجاري على الساعة 5 مساء. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تدعو المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه يوم 19 من جوان الجاري، لافتة إلى أنه يتعين الاتصال بالقباض المالية الراجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصاه 30 جوان. عالمياً، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتهم الولايات المتحدة بالعجز وبغياب الإرادة في تنفيذ تعهداتها عقب الهجوم الإسرائيلي على ضحية بيروت، مؤكداً أن الاستمرار في المسار الدبلوماسي بات أمراً غير ممكن. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن اليوم غارات على عدة مواقع في الضحية الجنوبية لبيروت ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد يتواصل مع سوسن في كلوب ويكاند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.

0: ملا جو ملا هو خلقونا هدي حبوبة بغنية واجد اللي واللي سمعتوها على مزيكا فيم في كلوب ويكاند وشوي اخر باش نحكيو على عدد مشاركات المنتخب الوطني في كأس العالم عبر التاريخ في فغي وفو. ملا خليكم ديما برانشي على مزيكا فيم.
1: فرعون مع ليتر حالي. البخيل بين حسن التصرف والبخل، بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع شخص البخيل، وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة، الظروف المادية الصعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
2: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعد بيناتهم خيطرة في أوتوماتيك. راهو تبيعة، راهو تبيعة. إنسان تلقى حواله قد ويعطي، تجمع عندكش باش تكون كريم، مي ماكش مشحاح. المشحاح اللي عنده راه مش يعطي.
3: أكيد المشحاح والبخيل أكيد أكيد باش يأثر، باش يأثر على العائلة، باش يأثر على صغار. مستحيل مستحيل إنه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحة ولا قرناطة ولا لا، ما نجمش ما نجمش نتعايش معاهم حتى.
1: البخيل بين حسن التصرف والبخل، موضوعنا في فورا من نهار الاثنين.
4: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: 3 و 19 دقيقة، احنا مازلنا معاكم للخمسة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. نحب نعمل ديديكاس تخي سبيسيال للتليم ذا اللي قاعدين يسمعوا فينا توا باش يعديو، فما فيهم اللي باش يعدي 6 وفما فيهم اللي باش يعدي 9. حظ سعيد ليكم انتوما برشا زادة فيكم راهو توا ديريكسيون البحر، توا 34 درجة في تونس العاصمة، ولو انه زادة فما برشا ناس يقول لك يا خويا انا خليني نعمل تبحيرتي على بكري ومن بعد نمشي نعمل قيلولة متاعي. انا ننصحكم باش تقعدوا معنا للخمسة متاع العشية وباش تقعدوا معنا حتى كشي للستة متاع الصباح. علاش؟ على خاطر باش تكون عنا برمجة خاصة لمواكبة ماتش تونس ضد السويد، ماتش كبير كل انظار التوانسة وقلوب التوانسة مع المنتخب الوطني. بالتوفيق بيان سور ليهم الكل. وتو تسويت فري او فو. فري او فو، كي نحكيو على كأس العالم ما نجموش ما نحكيوش على المنتخب التونسي. واليوم مع مونديال 2026 تونس باش تسجل المشاركة السابعة في تاريخها في أكبر تظاهرة كروية في العالم. الحكاية بدأت في الأرجنتين عام 1978، وقتها تونس شاركت الأول مرة في كأس العالم، وبرشا ناس ما كانوش متوقعين حاجة كبيرة من منتخب عربي وإفريقي. أما نسور قرطاج فاجئوا العالم الكل.
1: أمير أمير أمير أمير أمير
0: محلي صوت نجيب الخطاب الله يرحمه. نهار 2 جوان 1978 تونس لعبت ضد المكسيك، المكسيك حلت النتيجة، أما التوانسة ردوا بقوة وربحوا 3-1. والانتصار هذايا ما كانش مجرد 3 نقاط، على خاطر كان أول فوز لمنتخب عربي وإفريقي في تاريخ كأس العالم، إنجاز خلى اسم تونس يتكتب بحروف من ذهب في تاريخ المونديال. في المنتخب هذاك كانوا نجوم كبار كيما طارق ذياب، حمادي العقربي ومختار ذويب، وجيل كامل مازال الجمهور التونسي يحكي عليه لتوا. من بعدها غابت تونس 20 سنة كاملة، ورجعت المونديال في فرنسا 1998، ومن بعدها 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، 2006 في ألمانيا، 2018 في روسيا، و2022 في قطر، وولات من أكثر المنتخبات الإفريقية اللي حضرت في كأس العالم. وفي مونديال قطر 2022 رغم الخروج من الدور الأول، تونس حققت فوز تاريخي جديد كي ربحت منتخب فرنسا بطل العالم 2018 بهدف سجله وهبي الخزري، وخلى العالم الكل يتكلم على الأداء التونسي. وإذا نحبوا نحكيوا بالأرقام، تونس شاركت 6 مرات في كأس العالم. مونديال 2026 باش يكون المشاركة السابعة. أول مشاركة كانت عام 1978، أول فوز عربي وإفريقي في تاريخ المونديال كان باسم تونس، ومازال الحلم الأكبر هو التأهل لأول مرة للدور الثاني. وكما سمعتم الأرجنتين 1978، الأمريكا وكندا والمكسيك 2026، تبقى حكاية تونس مع المونديال حكاية فخر وتحدي. 7 مواعيد مع التاريخ، برشا ذكريات وفرحة وأحلام، وحلم مازال عايش عند كل تونسي. نشوفوا نسور قرطاج يكتبوا صفحة جديدة ويحققوا إنجاز أكبر في كأس العالم. هذه كانت فغي وفو. فغي وفو كلاب ويكاند. وذكركم فاختير من الأربعة غير 4 متاع العشية باش يكون معاكم مع دي جي ريحان في ميكس عالمي. خلينا نحفلوا الجو قبل الماتش الكبير متاع تونس. تو تسويت برونو مارس I just might.

كبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

رجعنا معكم من العام 1995 مع أغنية أمانيت I've got a little something for you واللي سمعتوها لون زي كفام في كلوب ويكاند.

0: دلي قال لي حسرة على الغنية هذية بضحكة لابا عندها فوق 30 سنة 30 سنة وتوا 33 دقيقة وإحنا مازلنا معكم للخمسة متاع ريت ترانزيسيون كيفاه اي بيان سور نجمو نلقاو ترانزيسيون فوالا دونك باش نحكيو توا على المسابقة الكبرى للغناء المسابقة الكبيرة اللي بريس كل عام قاعدة تتنظم وليت موعد لاكتشاف أصوات الشباب في تونس بالنسبة للتوانسة اللي عايشين هنا في تونس وإلا التوانسة اللي عايشين البرا وباش نحكيو على المسابقة هذية بأكثر تفاصيل معنا الموسيقار الكبير ومنظم المسابقة هذية سي رياض الفهري أهلا وسهلا بيك نورتنا
1: أهلا مرحبا عايشك سوسن ومرحبا بيكم ومرحبا بالمستمعين مزيكا فهم
0: أشك فات نورنا لهنا
1: عايشك
0: وبرشا مرات جيت بحذينا في الدورات السابقة متاع المسابقة الكبرى للغناء جوست نعملوا أمتي ركاب سي رياض وقتش بديت المسابقة هذية
1: المسابقة بدأت قبل كوفيد بدأت
0: 2019-2020
1: فما مدة الكوفيد توقفت وقتها
0: داكور ومن بعد رجع
1: وبعد رجعنا
0: فوالا ورجعت
1: هذه رقم ستة هي
0: هذه رقم ستة وبالنسبة للدورة الحالية وقتاش بديتوا؟
1: الدورة الحالية بدينا لي زيليكسيون في شهر افريل
0: داكور دونك في شهر افريل اي
1: حتى لين وصلنا لليوم تبارك الله ثم عدد يمكن المره هذه اكثر عدد من قبل عدد اللي بعثوا مع اللي حابوا يشاركوا في المسابقه هذه وفلا وصلنا برسك الفاز فينال توا عندنا على ستة استعدوا الفاز فينال اللي هي نهار السبت الجاي اللي هو الفينال نتاع المسابقه هذه
0: داكور
1: دونك غدوه يبدا الفوت بار اس ام اس على 85-04 هو خاص مع المشتركين اتصال تونس اللي باش يشاركوا في الفوت دونك انا فرح برشا اللي لو نيفو بالجا معناتها اللي باش يقدموا اللي وصلوا للفينال هذايا ونحب نعطي زاده كلك كونسيني ولا كلك واحد بالنسبه للي يشاركوا ساعات اللي يشارك ما يعرفش يبعث الغداية ما يعرفش يختار ديما نقولوا معناتها هذاك علاش نحن ناخذوهم ونعمل لهم ستاج عملنا تربص لحد اللي فات معناتها دي ميزاجور نوريهم شو يعملوا ما يعملوش ونعطيهم فرصه اخرى باش يعاودوا يبعثوا لي فيديو نتاعهم بالطريقه الجديده وفوالا عندي رابحه قبل الوقت هي ما غلقتش 18 سنه وتعز عليا برشا هي نادر رحالي سي ان كوسكور بالنسبه لي انا اللي هي خاطر تغني تونسي
0: داكور
1: دونك اور كونكور هي مش باش تدخل في الفينال اما انا معناتها اول وحده توا هي اللي فازت من عندي انا معناتها جائزه من المعهد نتاعي اللي باش تعمل تربص نتاع الغناء يعني مجانا اللي هي ابارتي من شهر سبتمبر
0: سي رياض دونك انت حكيت على ست اصوات هذوما يغنيو شنو يغنيو شرقي يغنيو غربي
1: يغنيوا شرقي وغربي ويغنيوا الاثنين ثم اللي منهم يغني الاثنين حتى في المسابقه بيه. ثم اللي يغني حاجتين هو البريمي بري
0: باهي بالنسبه للناس اللي باش تفوتي دونك كيفاش تعمل فما سيت فما دونك كيفاش باش يتعرفوا على الاصوات باش ينجموا يفوتيو ساعه قبل اعطينا فكره على الاسامي شكون
1: اللي باش يفوتيو بارتي من غدوه من 15 حتى نهار 19 جوان
0: اوكي
1: قلت على الرقم 85-004 هو خاص بالمشتركين اتصالات تونس الفوت يكتب فوت واحد امنه سياله فوت اثنين فرير بن عزوز فوت ثلاثه نضال العبيدي فوت اربعه سلمى فقيه فوت خمسه سناء عمي فوت سته اسراء بن سليمان هذوما سته اللي قعدوا في الفينال ونورمالمون خمسه ما هم انا زدتهم السادسه
0: داكور
1: خاطر ثم بوتونسيال معناتها
0: تخي بيان باهي انا سي رياض نحب نسمعهم الاصوات هذيا كيفاش نعمل باش نجم نفوت
1: ابارتي من غدوه باش يبداو على الباج فيسبوك نتاعي
0: اللي هو
1: رياض فهري
0: داكور
1: ثم باج فان وثم باج معناتها بروفيل نتاعي
0: داكور دونك انا نوتر الباج نتاعك نسمع الاصوات
1: سي سور فما
0: الكافرز نتاعهم كل دي زيكستري باش يكونوا موجودين
1: على الاسم وبالرقم نتاع الفوت نتاعك
0: وبالرقم وانا بعد نمشي نعمل اس ام اس نبعث اس ام اس نكتب فيه 3 ولا 1 ولا 2 سولون النومرو اللي انت باش تحط
1: يكتب فوت 1 فوت 2 فوت 3
0: التصويت وقتاش يتوقف
1: نهار الجمعه نص الليل
0: نهار الجمعة نص الليل.
1: نهار الجمعة 19 جوان.
0: ونهار السبت باش يتم الإعلان على نتائج.
1: نهار السبت الفينال عندي ساعة 14 مع ساعة
0: داكور.
1: ساعتين في قمرت.
0: في قمرت داكور. اللي باش يربح شنو باش يربح؟
1: الجوائز ثم 2500 و500 و1000، وثم معناتها الاثنين اللي باش يربحوا الجائزة الرابعة والخامسة والسادسة، توزتهم السادسة باش يربحوا تكوين في المعهد.
0: تخي بيان.
1: المعهد
0: نتاعك. وللناس اللي هما انتيريسي اللي عندهم اصوات باهية نقولوا لهم الله غالب الدورة هذيا سيء
1: سكرنا يا من عاش الدورة
0: الدورات الجاية.
1: هو بصراحة معناتها هذي مولود مزيج من أول دورة.
0: آوي.
1: دونك نحن بارتنير دايم معناتها راديو موزيكا فام اللي شجعتهم الكل من الأول وهنا.
0: وسيغتن مول الفيز وإلى الفيزة باش يكون حاضر لهنا بحضنا في كلوب ويكاند على موزيكا فام. يعطيك الصحة. نحاولوا ديما نشجعوا الشباب لأصواتهم حلوة، وكما قلت أنت سيرياض بلادنا تعجب الأصوات المزيانة. أما اللي ما لقاوش الفرصة يقول لك أنا صوتي مزيان أما ما نعرفش كيفاش نوصله. إيه بان فما مثلا المسابقة الكبرى للغناء موجودة على ذمتك بتبيع باش توصل صوتك كما قلت انت سي بون وفيت او كل شيء. فيفمون الدورات اللي سابقين
1: لا بروشين فوا ان شاء الله.
0: فوالا يعطيك الصحه يعيشك سياد الفهري. مرحبا بك في كل وقت. دونك الكلمه الاخيره ليك.
1: فوالا ان شاء الله نهار السبت الجاي نكملوا الفينال ونجيبهم عندك انت.
0: مرحبا بيك.
1: هذا هو ولا
0: مرحبا بيك وبيهم. يعطيك الصحه
1: الكل.
0: اكزاكتومون يعيشك سيرياض. دونك كان معنا رياض الفهري اللي حكى على المسابقه الكبرى للغناء.
2: مره اخرى

وصباح الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مين

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوي سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

سمعتوا جديد بلتي تونسي على موزايك اف ام في كلوب ويكاند. الغنيه هذه عملها بلتي باش يشجع الفريق الوطني التونسي. ونذكركم اللي موزايك اف ام محضره برمجه خاصه بيان سور لمواكبه الماتش هذايا لحظه بلحظه. 13 ساعه كره مواكبه مباشره للماتش بالكوليس والحوارات والتحاليل والمافيولا. دونك البرمجه هذه باش تبدا ابارتير من 8 نتاع الليل وباش تواصل حتى شي لستة متاع صباح. جست حبيت نذكركم اللي مع الماضي ثلاثة بش يكون فما بيان سور الماتش هذية ريكاب سبور مع مكي من الخمسة للثمانية, عيش المونديال مع اسماعيل من ثمانية نص الليل, من ويماغ مع نوفل وصلاح من نص الليل الماضي ساعتين, والمثل مباشر مع اسكندر ونادر داود وعادل زهمول حتى شي لستة متاع صباح. وحسعيد للمنتخب الوطني واحنا نزلنا معكم.

0: وباش نحكيو توا على اكسيون مارشي من تنظيم انتراكت كلوب سيدي بوسعيد والاكثر تفاصيل جاوب حدانا يوسف السويسي وتقوى النفدي. اهلا وسهلا بكم نورتونا.
1: السلام.
0: مرحبا. صافا كملتوا القرايه ولا سي بيه؟ مرحبا بكم. دونك نحكيو على انتراكت سيدي بوسعيد. معك انت تقوى.
1: بيا عسلامة. انا تقوى نفزي 17 سنه نقرا في ليسي العوينة 3ème سيونس وسكرتير جينيرال نتاع الانتراكت. بيا الانتراكت هو جمعيه خيريه تطوعيه ما ندخلوش فيها ربح مالي. تكون فيها صغار من 13 سنه حتى كشي ل 18 سنه وهي انسانيه. معناها نعملوا 3 غران اكسيون ايفيرو شو وعودة مدرسية وقفة رمضان ونعملوا أكسيونات أخرين اللي باش ندخلوا منهم فلوس باش نزموا نمولوا الأكسيونات الثلاثة ذوما الكبار.
0: داكور. بيه يوسف تحكينا على أكسيون مارشي.
2: بأسيم أنسي كل نقدم روحي يوسف سويسي 17 سنة 3ème سنسي سي بيلوت منزاوي تو 13ème تردرك توب سي بوسعيد. بيه الأكسيون بتاعنا ذي هي شنو؟ هو مارشي باش نعملوا في تونس العاصمة في وسط البلاد باش يجيبوا أصحاب المشاريع الصغرى باش يبيعوا بضائع نتاعهم. عندنا برشا نوع نتاع بضائع باش يجيو من الحوايج من الشرك من الحلويات جميع انواع البضائع. الهدف نتاعنا من الاكسيون هذه هو شنو؟ هو ان نشجعوا الصناعه المحليه التونسي نشجعوا اصحاب المشاريع هذوما. والهدف نتاعنا الكبير هو اسيس لانتيراكت اللي هو الفلوس باش نلموهم من الاكسيون هذه باش يمشيو كلهم العوده المدرسيه. الاكسيون نتاعنا في سبتمبر اللي هي نعملوها كل عام عملنا اللي عملناها ونجمنا نعاونوا 650 تلميذ في مليت مهديه هزين لهم الادمه المدرسيه. وبالتالي نشجعوا اي عبد نجم يجي للسوق هذا والمخشي هذا يعاوننا باش نحقوا هدف اكبر من اللي حققناه عامنا ونزيد نعاونوا صغيرات في العوده المدرسيه الجايه ان شاء الله.
0: ما شاء الله عليكم. تعرف نغزلكم من قبليك قديش عمركم؟
1: 17.
0: ما شاء الله عليكم. ما تكونش عليكم هكا شوف قديش هكا في العمر عندكم خبره عندكم تجربه ما شاء الله عليكم. وسورتو انتم قاعدين تعملوا في هكا حملات تطوعيه هكا وحدكم معناها قاعدين تعطيو من وقتكم. نورمالمون نتصور يوسف الوقت هذاك تلعب روبلوكس ولا برول ستار ولا تلعب كيف تليفونك. ما انت لا قلت لا خليني اموان عاون الاخرين وهذيا الحكايه ياسر مزيانه على الاخر ونشجعكم ديما عليها. جوست يوسف ذكرنا وين وقتاش الاكسيون هذيا وللناس اللي قاعده تسمع فينا كيفاش نجم تعاونكم.
2: الاكسيون هذيا بيصير 21 جوان في اوتيل في وسط البلاد. كان يحب يكونتاكتينا ولا يعرف اي معلومه ينجم يكلمنا على 28 850 045 ولا
1: 29 685 999.
2: نجم نعاود نقول
0: بيان سور
2: 28 850 045 ولا نجم يلقاونا على الباج فيسبوك ولا انستغرام تاعنا انتراك كلوب سيدي بوسعيد.
0: داكوغ. بالتوفيق لكم انتم يعطيكم الصحه بون كوراج. خططتوا للعطله شنو باش تعملوا؟ نزلتوا ونصافى مازاد قرايه شويه كمان وراجع سورتو انت فيلات اي هكا ربي معاكم. ان توكا بون فاكونس لكم انتم وبون كوراج. دونك يوسف وتقوى جاوب حدانا وحكيو على اكسيون مارشي من تنظيم انتراكت كلوب سيدي بوسعيد. اللي يحب يرجع على فيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك.

واحنا مازلنا معكم للخمسة متاع العشية 3:48 طقس اليوم سخون شوية 34 درجة في تونس العاصمة. دونك تحية للناس اللي مشاو يبحروا في طقس كيف ما هكايا, وبون كوراج للتلامذة اللي قاعدين باش يعديو السيزيام والنوفيام. توت سويت بوسي ومسلم, أنا بابا على موزايك.

0: مصر عام 1998 وقت فرنسا ربحت البرازيل في مونديال 98 3-0 إرميس هاوس باند I will survive سمعناها في البستيرات متاع الجوارات دونك I will survive سمعتوها لموزي كفين في كلوب ويكاند واحنا مازلنا معكم للخمسة متاع العشية وشوية آخر استنوا برشة موزيكا فيها الشرقي وفيها الغربي ما لخليكم ديما برانشي على موزي كفين توت سويت تلقاو هيبة في الأخبار
1: مرة أخرى التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا

0: صباح الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل، بعدها ميوي ماج مع نوفل وسلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة بعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيش معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: تي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
2: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التربية نور الدين النوري يقوم صباح اليوم بزيارة غير معلنة إلى ولاية جابس، تفقد فيها مركز تجميع وتوزيع الامتحانات ومركز إصلاح البكالوريا بمعهد أبو القاسم الشبي، واطلع عن قرب على سير العمل بهذين المركزين. المستشفى الجهوي بالكاف يشهد اليوم نجاح أول عملية جراحية للعين باستعمال تقنية استئصال القرنية الصفائحي مع التغطية بالملتحمة لطفل يبلغ من العمر 15 سنة، تعرض سابقا لإصابة خطرة على مستوى العين. وفق الطبيب المختص في جراحة العيون والمشرف على العملية الدكتور سيف الدين قصورية، والمختص يضيف أن العملية تهدف إلى المحافظة على العين وتمكين الطفل لاحقا من تركيب عين اصطناعية ذات مظهر طبيعي، مشددا على أن هذه التقنية تسمح بالحفاظ على العين وتعد أقل تأثيرا من الناحية النفسية وأكثر تقبلا لدى المريض مقارنة بالحلول الجراحية الأخرى. في أخبار العالم، وكالة أنباء فارس تفيد بأن إيران بدأت نقل بنودها المطلوبة إلى أمريكا عبر فريق قطري في طهران، مؤكدة أنه لم يتسنى التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. قوات الاحتلال الصهيوني تقول إنها مستعدة لإطلاق نار محتمل تجاه إسرائيل في الساعات المقبلة، وكان الاحتلال أعلن في وقت سابق أن قواته شنت هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية أن الحصيلة الأولية للهجوم هي 3 شهداء و15 جريحا، بالإضافة إلى دمار كبير في المباني المجاورة والمحلات التجارية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: موزيك FM الأولى في تونس.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال، مرحبا بكم في ثلاثة دقيقة مونديال. منتخبنا الوطني يلعب الفجر مع ماضي ثلاثة متاع الصباح ماتشو ضد المنتخب السويدي في المونديال في أول دور. المنتخب الوطني صبري لموشي باش يغير رسم التكتيك نتاعو باش يلعب ثلاثة ملاعبين في محور الدفاع. تشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي: مهيب شامخ في حارس المرمى، دفاع فيه عروس رقيق وطالبي في المحور، على الأروقة باش يكون فاليري والعاودي في وسط الميدان، خضيرة الصخيري حنبال خط الهجوم، العاشوري إمكانية صغيرة ممكن يكون لي السعد، وفي راس شوات. هذه التشكيلة المنتظرة في انتظار تأكيدها في قادم الساعة. نعطي برنامج المونديال مع الستة المنتخب الألماني يواجه منتخب كوراساو، مع التسعة مباراة من مجموعة منتخبنا الوطني التونسي تواجه هولندا تواجه اليابان، مع التسعة متاع الليل مع نصف الليل كوت ديفوار الإكوادور، وماضي ثلاثة متاع الصباح ماتش تونس والسويد. أيوب بوعدي الاسم هذا الحقيقة اللي قاعد يتم تداوله على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، كيف الصحافة الرياضية العالمية اللي تحكي على الملاعب هذا اللي لعب المنتخب المغربي محترف نادي ليل بعد الأداء الكبير اللي كان قدمه أمام المنتخب البرازيلي من خلال التغطية، خلال التمركز متاعه، الأرقام اللي تحكي عليه والستات متاعه على المستوى الافتكاك والتمريرات. يعني عمل ماتش كبير برشا اللاعب هذا اللي في عمر بالضبط 18 عام و254 يوم محترف ليل. بدايته كانت في نادي تكوين اللي هو نادي كخوي، من بعد مشى ليل لعب في كل الأصناف في ليل في الشبان متاعهم، من بعد طلع الأكابر في عمره 16 عام. أول ماتش ليه في تشامبيونز ليج مع ليل عمره 17 عام. أيوب وعدي في الإجمال عنده 100 مباراة احتراف وعنده 25 مباراة تشامبيونز ليج وهو مازال في العمر هذا. في المنتخبات الوطنية نشط، كان في المنتخب الفرنسي لعب في الأصناف الكل، كان موجود في المنتخب الفرنسي وصل حتى لعب في الأوفنت أيام، من بعد عنده ما عندوش فترة قصيرة باللي اختار المنتخب المغربي وديريكت مشى لمنتخب الأكابر المنتخب المغربي، لأنه حسب تصريحاته مقتنع بالمشروع المغربي، ذلك علاش موجود مع منتخب المغرب. في فقر تعويض الحكم الصومالي عمر أرتان اللي تحرم المونديال بسبب منعه من دخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، الفيفا قرر دفع كامل المستحقات الأرتان اللي كان باش يخذ نفس الفلوس اللي كان بروغرامي باش ياخذها في المونديال هذا. كيف بقيت المحكم المشاركين، ونذكر الاتحاد الاوروبي زاد كان رد الاعتبار لارتان وعينه باش يزفر سوبر كوب بين بي اس جي واستون فيلا، برمج الماتش هذا نهار 12 اوت. دقيقة مونديال وفات بنساوش التغطية متواصلة على موزايك نون ستوب حتى للمباراة وبعد المباراة، كل التفاصيل شنو تلقاوها كالعادة ديما على موزايك FM. دقيقة مونديال
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: اش معناه يغنيو على الباريزيان وما يغنيوش على التونيزيان؟ ريت كيفاش هكا يظهر له جيمس غنى باريزيان على مزيك اف ام في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معاكم للخمسه نتاع العشيه. تحيه للناس الكل اللي خلطوا علينا وقايت هذا غرامي.
1: هذا غرامي
0: اسمه ريان الغربي، شهيرة الكارثة، تلقاوه على انستغرام، تلقاوه على التيك توك، كان ضيفنا قبل في كلوب ويكاند. المرة هذية قلنا علاش لي نعاودوا نجيبوه مرة أخرى. علاش؟ على خاطر هو وليد موهوب، وليد عنده طاقة كبيرة على الأخر، وعنده الموهبة والغرام متاعه أنه يقلد الأصوات. قلنا علاش لي نجيبوه باش يقلد أصوات المعلقين.
2: ألو ألو، مرحبا.
0: طول أكا. ألو ألو طول.
2: السلام عليكم. أحب نشكر معنا على التقديم الكبير هذا.
0: مرحبا بيك ريان.
2: شكرا للتقنيين كل معنا.
0: الناس الكل بيه. مرحبا بيك ريان. نتصور عمل حال الباساج نتاعك آخر مرة هكا ولا؟
2: عمل ضجة والله، ثم عبيد تقلقوا ثم عبيد عجبهم معنا.
0: علاش تقلقوا؟
2: سبين.
0: علاش؟
2: فيسبوك ولا تسب؟
0: تيل الناس الكل هكاك عادي الناس الكل، الباهي والخايب ديما هذاك هو. الواحد يبدا ديما متعرض للكلام الباهي والكلام الخايب بيه. دونك ريان احنا استدعيناك بحذين. علاش؟ على خاطر تقلد في اصوات المعلقين الرياضيين، هذاك علاش حابين المره هذيا نعملوا باقه من الاصوات اللي نعرفوهم، كوسوا توينسا معلقين رياضيين في تونس وفي العالم زيد. علاش؟ على خاطر بعد شويه باش تعمل لنا صوت معلق انجليزي. اما المره هذيا قلنا خلينا نبداو ساعه قبل بالتوينسا، وبيان سور ريان باش يقلد الاصوات هذيا. تقول تونس سي بون، ربحت وانتصرت، هذاك علاش كل مره باش يعمل لنا هكا سيناريو هكا حاجات في الكوره. نبداو بصوت عبد الرحمن العش.
3: كي نحكيو على كاس العالم ما نجموش ما نحكيوش على المنتخب التونسي. واليوم في مونديال 2026 تونس باش تسجل المشاركه السابعه في تاريخها في اكبر تظاهره كرويه في العالم. الحكايه بدات في الارجنتين سنه 1978 وقت تونس شاركت لاول مره في كاس العالم، وبرشا ناس ما كانوش متوقعين حاجه كبيره من المنتخب العربي والافريقي. منصور قرطاج فاجئوا العالم الكل يوم 2 جوان 1978. تونس لعبت ضد المكسيك وربحت المكسيك بنتيجة 3-1.
0: به نعملوا توسط حافظ بن عامر.
3: إذا نحبوا نحكيوا بالأرقام، تونس شاركت 6 مرات في كأس العالم، مونديال 2026 باش يكون المشاركة السابعة. أول مرة شاركت في كأس العالم 1978 كما كنت تسبع في الأرجنتين وكندا والمكسيك 2026. تبقى حكاية تونس في المونديال إن شاء الله أمام المنتخب السويدي. تونس باش تعمل حاجة كبيرة برشا، وإن شاء الله باش تفرحنا وتفرح الشعب التونسي، وإن شاء الله في رشا وقت يسجل 2 أهداف أمام المنتخب السويدي. وتحية نادي صفاقس.
0: نمشيو الفارس عوض، نخرج شوي من تونس، نمشي والفارس عوض، نشوفوا شوي الخليجيين شنو يعطيونا. يا ريان
4: يا سلام يا تونس يا سلام يا نصور قرطاج، الليلة موعد جديد مع الأحلام، موعد مع الآمال، موعد مع كتابة فصل جديد من الحكاية. التونسيين يضربون لقاء مع المنتخب السويدي. يا الله يا تونس الله.
0: نمشيو لخليل البلوشي. خليل البلوشي.
5: يا جماعة الخير، هذه تونس التي لا تستسلم أبدا، مباراة أمام السويد لكنها أيضا مباراة إرادة وعزيمة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا سلام يا سلام على التونسيين. الله الله الله الله.
0: نمشي للمعلق الإنجليزي، نبدلوا شوية شيء.
6: أنا بال passes to Ayari, strips sent the cross in the header. It's a goal, goal for Tunisia. Take a lady and get serious with it. It's a 1-0 for Tunisia.
0: برافو برافو ريان. مازلت مش مازلت
5: يا الله يا تونس يا تونس يا نصر قرطاج. والحلم مازال حي والجماهير التونسية ترتذر من أبطال أن يقاتلوا حتى لآخر ثانية. وقول قول قول قول إيش هو هذا؟
0: هذا يخدرتني فيها. أما أنا في بالي الصوت اللي قلته أنت هو رؤوف خليف. أسمع سيدي بالطبيعة يعطيك الصحة ريين. وشو تحب تقول أنت بصوتك المنتخب الوطني؟
3: والله إن شاء الله يعملوا نتيجة 2-1 واحد بشي يفرحونا. 3 points إن شاء الله كاو من الأخر أول ماتش.
0: أكها.
3: إن شاء الله 3 points
0: إن شاء الله إن شاء الله مربوحة. أعطيك صحة ريان.
3: أحب نقدم تحية كبيرة لصحابي أحلى حومة وأحلى كرم وأحلى ياسمينة. تحية لأمي وبابا وأختي ودارنا. شكرا أساسنا على الاستضافة. إن شاء الله مرة أخرى.
0: يعيشك ميرسي بوكو ريان دونك الكيرتا. ريان الغربي كان هو ضيفنا في هذا غرامي.
1: هذا غرامي كلاب ويكند.
0: نذكركم اللي فما برمجة خاصة على موزيك فيما بارتير من 5 متاع العشية لمواكبة ماتش المنتخب التونسي ضد منتخب السويد حسعيد التونس. إن شاء الله يا ربي فرحونا بيان شور. دونك احنا مازلنا معاكم لل 5 متاع العشية شوي آخر. هيفا وهبي وجديدها شو المطلوب؟ المطلوب 3 points. هذيك هي كما قال قبيلي كرايين 3 points ما فيها حتى شيء. راهو بالطبيعة الربح راهو سهل. يشوفي انه كل كوارجي خارج الجرينتا اللي فيه. دونك هايفة وهبي تسموها شوي آخر على موزايك FM.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: نحكيه على إيفنمون اسمه Next Gen 26 في نسخته الثالثة، والأكثر تفاصيل جاوب أحدنا المنظمين متاع الإيفنمون هذية خلود الفيديلي وآمنة الورتيني. أهلا وسهلا بيك نورتونا البنات. مرحبا بيكم. دونك نحكيه على الإيفنمون هذية Next Gen، هذاك علاش حبيت نعرف الهدف متاع تنظيم الإيفنمون هذية.
1: والله سي أمنا ورتيني يعطيكم الصحة على الدعوة. بالنسبة للإيفنمون Next Gen جي برانسيبالمون من زوز مشاكل نراو فيهم في تونس. أولا اللي جين ألفا واللي جين زيد ما همش خدمة وما همش نراو فيهم، والثانية أنه ما فماش خدمة في تونس، واللي زونتربريز اللي في تونس ما همش قاعدين يلقاو في نجاح كبير. دونك رينا لي دو اوبسيرفاسيون هذوما. فما من جهه عندنا صغار اللي يحبوا يقراو حاجات تكنولوجيك وما همش لاقين كيفاش، فما دي جون ديبلومي اللي كملوا في لي ديبلوم نتاعهم وما همش لاقين وين يخدموا كي سان شومي، ومن جهه اخرى فما دي زونتربريز اللي توا قاعدين يتعداو للاندستري 4.0 5.0 ويحبوا يعملوا دي ريكروتمون وما همش لاقين براتيكمون مش تيوريكمون لي تالون اللي باش يعملوا لهم هالميغراسيون هذي.
0: داكور.
1: من هالزوز مشاكل حبينا ان اون فيت سا جات فكره نيكست جين 26 باش توري لوتر التيرناتيف نتاع لي جينيراسيون اللي طالعين جدد ولوتر التيرناتيف نتاع لاندستري ولي زونتربريز في تونس. دونك فكره نيكست جين 26 هي ان نعملوا كونيكسيون ما بين هالي جون تالون هذوما وما بين لي زونتربريز.
0: انا نتوما كيما البون
1: فوالا ايكوسيستيم كي
0: تربطو ما بينات لي دو بارتي هذوما.
2: هاكا بون باش نقولوا لي رانا عندنا راهي تونس فيها، راه مش معناتها كي تقعد في تونس يعني كاريرك مات، مش صحيح. موجود فما لي تالون وفما لي سوسيتي لي تريكروتي في لي تالون،
1: جست يلزمنا نماتشيو ما بيناتهم.
0: تماتش حلو هذايا فوالا نتاع هكا الجينيراسيون هذي. هذي هي باهي ديجا هي نيكست جين معناها جينيراسيون هكا
1: نيكست جينيراسيون.
0: اوكي باهي خلو تعطينا بروغراماسيون نتاع ليفينمون هذايا ساعة وين وقتاش؟
2: باهي احنا في الاليكسو ان شاء الله 9 و10 جويليا.
0: داكور. باهي باش يصير بالضبط؟
2: باش يصير براتيكمون سور لو بلون براتيك عندنا ثلاثة أحداث، عندنا أربعة كاتخو أكس. كاتخو أكس كبار، عندنا لي كونفيرونس لي ديبا اللي باش يصير فيهم هكا النقاشات وكطرح المشاكل. بيان سور شكون هالناس اللي باش تبدا تحكي؟ ناس معناتها دو كاليبر، ناس عندها اكسبيريونس كبيره سواء كان في الاندستري ولا في ليدوكاسيون زيد كيف كيف. هذا لاكسوليني اذا كانك انت بارون، اذا كانك ايتوديون وتحب تشوف وتحب تعرف وين تنجم تمشي وكيفاش نجم تصير، دونك لازمك تحضر لي ديبا نتاعنا وتحضر لي كونفيرونس نتاعنا. لاكس دو اللي هو لاكس اللي بدينا به في نيكست جين 2024 اللي هو لاكس جونيور. لاكس جونيور اللي هما دي بروجي فوار كامل من دي بروجي 53 بروجي عاملينهم صغيرات، بون صغار تو يتغش عليا، عاملينهم لي فيتور انجينيور نتاعنا من 7 و14 سنه. دي بروجي دو روبوتيك اي دانتيليجونس ارتيفيسيال تقول دي انجينيور عندنا فيهم 32 سوتونونس. سوتونونس اوفيرت، مرحبا بك بحذينا كان تحب ترى معناتها عندنا دي بروجي في الماركتينغ ديجيتال سلاش انتيليجنس ارتيفيسيال.
1: عندنا 75 نسر راهو حتى احنا يزيكم تشجعوهم.
0: فوالا فوالا تشجعوهم بيان سور لي فيتور كادر هذوما مستقبل البلاد رانا قاعدين نحكيو عليه.
2: هذوما هذايا لاكس دو. اذا كانك انت بارون وتحب صغيرك يولي هكاك ولا صغير مغروم، خاطر صغار ترى مكبار، يعني انت تقول صغير وهو مش صغير، يجيو لها الفواغ هذايا ويشوفوا شنو صغارهم ينجموا يعملوا ينجموا يولي. هذا دوزيام اكس. ثوازيام اكس اللي هو لاكس عملته الحقيقه وحده دي بلو غران جروب في تونس اللي وين تمشي تلقاه في البي تي بي في الكوزميتيك في الاغرو اليمونتير، عاطين تشالنج اندستريال ريال في الميغراسيون من الاندستري 3.0 لل 4.0 بور لي ستارت اب اي لي بورتور دو بروجي. هذا فيه بري 5000 دينار وما هوش راهو هيا ايجا واعمل بيتش وروح، لا راهو فما قبل جمعه فورماسيون. الجمعه الفورماسيون هذه من تكنوبول الغازيله اللي هو انكوباتور دي بروجي ومن لابي اللي هي لاجونس دو بروموسيون دو لاندستري في تونس ومن اون لا سوسيتي ليدر اون ايتيك، هي اول سوسيتي في ليتيك في الافريك وفي تونس كيف كيف باش تعمل دو فورماسيون تكنيك للي بورتور دو بروجي ولي ستارت اب اللي باش يصبوا في هاد تشالنج هذا.
0: نوصلوا الكاتريام اكس.
2: الكاتريام اكس هو لاكس نتاع الكومبيتيسيون دو روبوتيك تاع الجو.
0: هي هذه هي اللي يستنوا فيها شفتوا كالفايتر وكال
2: مانيش كلاسيك. احنا كل عام الكومبيتيشن تاعنا سنه سهله ياسر باش نمشيو في سمارت لوجيستيك ماكيت 4 متر على 6 متر نتاع سمارت سيتي مدينة ذكية فيها زوز كراهب يتحركوا دون مانيغ اوتوماتيك ويلزم السيارة نتاع الشخص اللي باش الغبو نتاع الشخص هذايا تخرج من الدبو بالليسانس تمشي توصلوا لستاسيون ا ستاسيون بي ستاسيون سي وترجع لاباس عليه ما غير اكسيدون ما غير حتى شيء وفما دي بوان وفما دي غري وفما
1: ربح
2: وفما ربح بيان سور
1: فما فلوس
2: الربح لهنا هكايا 1000 دينار مليون 500 اون اسبيس و 500 بون داشا
0: بيه والإيفينمون هذي محلول الناس الكل حسب كلامكم انتوما الصغار والكبار هكا ولي دي انجينيور دي فيتور انجينيور الناس الكل
2: راو احنا نخدمو سامحني قصيت عليك احنا نخدمو انها التكنولوجيا تكون مطروحه للناس الكل
0: مهما اكسيسيبل
2: مهما تكون انت بسيط والا راهي ماهيش حاجه معناتها مختصه لناس معينين ورانا ما نحكيوش بالصعيب راهو بالعكس باش تلقى صغار تفسر لك في اجهزه كومبلكس في دي ماشين كومبلكس ولكن بلغه بسيطه راهو سواء كان في لي بري نتاع الدخول راهو حاجه رمزيه جدا اي انسان كابابل عليها والا حتى في اللونجاج المستعمل
0: به دونك للناس اللي انتريسي بالايفينمون هذا كيفاش نجموا يتصلوا بكم
1: به بالنسبه ينجموا يتصلوا بنا فما السيت نتاعنا اللي هو nextgen-6summit.com فما زيد ايفينمون فيسبوك اللي هو nextgen africa hub ونحب نقول لهم ينجموا يكلمونا على 28 163 941. ليفينمون راهو حتى العباد اللي باش يجيو راهم باش يقعدوا يتفرجوا راهو فما دي وركشوب كي فون تيتر انيمي لو جور جي وراهو باش يعملوهم دي اكسبير فما دي وركشوب باش يصيروا في الايرو سباسيال باش تعملهم اول شركه تونسيه مختصه في علم الفضاء باش يكونوا حاضرين معنا دي انجينيور بور انيمي سي وركشوب باش يكون معنا شركه ليدر في الالكترونيك عالميا باش تكون موجوده باش تاسوري هذه وركشوب
2: ديجا فما ماتير بسمها في كل مدرسه نتاع مهندسين
0: دونك
1: فوالا بالنسبه للصغار اللي عمرهم لي بارون اللي يحبوا ولادهم يتغرموا زيد فما دي وركشوب باش يصيروا على نهارين ينجموا يجيبوا وليداتهم بحذنا ويعملوا دي وركشوب نتاع ساعه ونص ونتاع ثلاثه سوايع
0: حاجه هايله
1: الحقيقه سي تري انتريسون ونستدعاكم الناس الكل كو سوا دي ستارت اب ولا دي ستوديون ولا دي بارون باش تكونوا موجودين معنا
0: نذكروا جوست وين وقتاش
1: 9 و10 جويليا في الاليكسو المنظمه العربيه للثقافه
2: والعلوم
0: والبنا يعطيكم الصحة البنات نورتونا دونك خلود وإمنا كانوا حاضرين بحضينا وحكيوا على إيفينمون اسمه نيكس جين 26 في نسخته الثالثة الحقيقة إيفينمون تريز انتريسون يهم الكبار والصغار دونك فرصتكم إنكم تكونوا حاضرين في الإيفينمون هذا يا ولي اللي حاب يرجع على فيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك
3: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعض

وصباح الاثنين عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفل وسلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: Mom.
1: Feel good.
2: Nothing. Where is he?

0: وفي إطار تشجيعنا للشباب وللأنشطة اللي يعملوها باش نحكيو على بلاتفورم اسمها بطبيعة بلاتفورم تونسية اسمها volunteer.ان تلم فرص التطوع والأنشطة الجمعياتية متاع الشباب والأكثر تفاصيل على البلاتفورم هذية جاو بحذنا محمد علي طبي وسلمان غرسلاوي. أهلا وسهلا بكم الأولاد.
1: عسلامة سلسل وعسلامة بالنسبة اللي تسمع فيه
0: نورتونا. دونك باش نحكيو على البلاتفورم هذية مي كمان يزمني نسلكم وذي أول سؤال كيف جيتكم الفكرة؟
1: أكيد فكرة البلاتفورم تاع فالنتيري اللي هي كأول منصة تونسية تلم فرص التطوع والأنشطة الجمعياتية بديت الفكرة أنه أحنا ننشطوا في الجمعيات في الكلوب اونيفرسيتير ودي ما ثم دي جون اللي يسألك يقول لك كيف سمعت بالإيفينمون هذاك يخبر رسمي عنا جمعية ولا كلوب اونيفرسيتير يخدم على الحاجة هذيك ومن شيرة أخرى ثم جمعيات ونوادي جامعية يعملوا في ديزاكتيفيتي اسوسياتيف مي مالوغوزمون ساعات ما ينجموش موبيليزي ونومبر دو بارتيسيبون وإلا دو بينيفول سوفيزون دونك حبينا نعملوا لا بلاتفورم فالنتيري كأول بلاتفورم تونسية تجمع فرص التطوع وليزاكتيفيتي اسوسياتيف باش نماتشيو العباد اللي تلوج على أنشطة والجمعيات والنوادي اللي تلوج على العباد باش تنشطوا معاها.
0: فوالا دونك انا كي ندخل على البلاتفورم هذه شنو باش نلقى بالضبط؟
1: اكيد باش تدخل على البلاتفورم باش تلقى فرص تطوع باش تلقى دي زابيل ا بينيفول دي زابيل ا ريكروتمون من عند دي جمعيات دي كلوب اونيفرسيتير في دي سيكتور داكتيفيتي مختلفين نجم جو شيخ شينا على فرص التطوع ولا لي زيفينمون فاسيلمون بار دي فيلتر نحب نشارك في حاجه في الانفيرونمون في الكوميونيكاسيون في ليدوكاسيون نجم نحب نتطوع اون ليني با فورسيمون بريزونسييل باش تسهل عليك عمليه الريشيرش نتاع لي زاكتيفيتي اسوسياتيف وفرص التطوع.
0: داكور وكيفاش تلقاهم معناها الانشطه نتاع الشباب كيفاش تلقاوه؟
1: المو توا احنا مزلنا كملنا لونسمون نتاع البلاتفورم بدينا بخدمه كبيره صافي 8 شهور وين عملنا كونتوني ديجيتال يلم فرص التطوع والجمعيات ومن اللي صار لونسمون صافي 2 سمان ثم برشا جمعيات اللي قاعدين احنا كونتاكتيو فيهم وهما كونتاكتيو فينا اخذت منين بالبروجي اللي اون بلاتفورم اللي كي سنتراليز فرص التطوع باش تسهل على الجمعيات واللي كلوب اونيفرسيتير انهم يلقاو عباد ينشطوا معاهم وباش تسهل على لي جون انهم يلقاو فرص التطوع. وتو يزيد سلمان يحكي لنا على الكوتي تكنيك نتاع الجمعيات واللي جون.
0: Exactement, Salmane, احكينا على كوتي تكنيك.
2: مرحبا. دونك فوالا دونك دالي قبيل حكي على الجينوم تاع كانك انديفيدو ولا جون دونك كي تدخل فاسيلمون باش تلقى لي زوبورتونيتي و لي زيفينمون اسوسياتيف سور فالنتيري دونك باش تكون باش تلقى ليستا فيها اون ديزين دوبورتونيتي وكل يوم قاعدين يزيدوا تنجم فاسيلمون تفلتري بالحاجات اللي كي تانتريس افيك ماش دوري لي سيكتور اللي انت معناها مهتم بيهم حتى معناها بالبلاصه تحب انت حاجات اللي تنجم معناها ديبلاسي لهم فاسيلمون دونك الفلتراج تري فاسيل دونك نجم تلقى الحاجه اللي تساعدك رابيدمون. هذا بجانب معناها ان طونك انديفيدو فما جانب الاخر ان طونك اسوسياسيون ولا اورغانيزاسيون دونك كاينك جمعيه تنجم تدخل على فالنتيري تعمل كونت تحط لي زانفورماسيون نتاعك الكل في البروفيل نتاعك ودي كو تكمل البروفيل ديجا باش يولي معناها اكسيسيبل اون بوبليك دونك سا معناها هذا يعاون برشا في الفيزيبيليتي نتاع الجمعيه نتاعك. ابخي تنجم زيد تهبط معناها اون اوبورتونيتي دو بينفولا وين تلوج على العباد باش يعاونوك في الاكسيون نتاعك ولا حتى ان ايفينمون اسوسياتيف وين تلوج على جوست عباد باش يحضروا لك معش ايفينمون نجم يكون وركشوب سيمينير اتسيتيرا ودونك هذا كل معناها يعاون في الفيزيبيليتي كما قلنا وزيد يعاون في جيستيون تاع لي كانديداتور من بعد فما توت ان ايميل زيد دي ميلينغ دو نوتيفيكاسيون دي كو انت تفاليدي معناها بارتيسيبون بعد يوصل له ميل دو كونفيرماسيون اوتوماتيك اللي هذا كل معناها سهل عليك الجيستيون.
0: تري بيان دونك البلاتفورم هذيا جوست حبيت نذكر للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا اللي البلاتفورم هذيا مجانيه.
1: اكيد مجانيه للجمعيات ولليجون اللي هما يلوجوا على فرص التطوع وليزاكتيفيتي اسوسياتيف.
0: داكور هي على الاخر والناس الكل ينجموا يشاركوا فيها.
1: اكيد احنا الهدف انها تكون منصه وطنيه نتاع عمل تطوعي ديجا قاعدين توا اون دي بلاس في برشا ولايات مازلنا كمان لونسمون في ولايه توزر عندنا دي دات في صفاقس في بنزرت في تونس في بنعروس والهدف انها من الاخر العام نمشيو لبرشا ولايات في تونس نلموا جمعيات محليه بور اوبجيكتيف ديتر لا بلاتفورم ناسيونال وين انت في اي بلاصه في اي ولايه تحب تشارك في فرصه التطوع تدخل على volunteer.ان في او ال U N T 2 E R Y تلقى فرصة تطوع اللي تساعدك في الوقت اللي يساعدك.
0: يعطيكم الصحة على المبادرة هذه على خاطر انتم الهدف نتاعكم هو تشجيع الشباب سورتو في الفرص التطوع وفي الأنشطة نتاعهم دونك بالتوفيق لكم انتم. يعطيكم الصحة محمد علي طبي وسلمان غرسلاوي. أما دالي حبي يقول حاجة
1: آخر كلمة جوست أون ريميرسي ليكيب اللي معنا في البلاتفورم ثم صديقنا عزيز بن عمال الأسوسياسيون تونيزيان يوث امباكت دونك بارتنير ألفا موشن والعباد الكل كالكوا في البروجي ميرسي بوكو ساوس.
0: مرحبا بك في كل وقت يعطيكم الصحة. دونك محمد علي وسلمان جاوا بحذانا وحكاو على بلاتفورم اسمها volunteer.ان واللي حاب يرجع لا فيديو نجم نلقاها على باج موزايك سور فيسبوك.

حاسة عيد التلامذة اللي قاعدين يسمعوا فينا برشا فيهم باش يعديوا سيزيام، فما زادة اللي باش يعديوا النوفيام، وفما زادة اللي صلعوا بون فاكونس للزيتيديون، زادة بعض التلامذة اللي سي بون تو هكا هو فات القرايب بالنسبة لهم هما وبدات العطلة. دونك صحة سلعة ليهم هما. كوتي موزيكا توت سويت نخليكم مع جديد شيرين، الغنية اسمها تباعا تباعا.

0: ديديكاس اللي باش نعملو توا ديديكاس تري سبيسيال عليه على خاطر باش نعملو الولد زميلنا سيف الدين المهري زميلنا من قسم الاخبار اللي ولده يحيى يحيوشة ما شاء الله عليه كبر اي ميلا ولا عازب ما شاء الله عليه عامل في باباته وماماته يحيوشة اليوم عيد ميلاده دونك الناس الكل نقولوا له كل عام وانت حي مليار خير وان شاء الله ديما تعمل هكية هكا حالة تعمل حالة في باباتك وماماتك ربي يفضلهم ان شاء الله ويفضلك انت ليهم وان شاء الله نلقاوك ديما نجح في حياتك. الأربعة وستة وخمسين دقيقة هكا نكون وصلنا لآخر كلوب بيكاند بالنسبة لليوم. حظ موفق حظ سعيد للمنتخب الوطني إيه وي الناس الكل قلوبنا وأنظارنا بشكون متوجهة للمكسيك لمواكبة ماتش تونس ضد الشويد وكيف العادة فما برمجة خاصة على موزيكا فما بارتيغ من الخمسة متاع العشية بطبيعة مع زميلنا مكي حتكشي للثمانية عيش المونديال مع اسماعيل من ثمانية نص الليل عندنا زيدا مينوي ماج مع نوفل وصلاح من نص الليل الماضي ساعتين والبث المباشر مع اسكندر ونادر داود وعادل زهمول حتيكشي للستة متاع صباح والتحاليل والمافيولة والتصريحات بطبيعة باش تكون موجودة حتيكشي للستة متاع صباح أحمد عليلة زميلنا باش يكون حاضر لمواكبة الماتش هذية لحظة بلحظة كما سمعتوا 13 ساعة كرة ومواكبة مباشرة للماتش باللي كوليس بالحوار والتحليل والمافيولا ولا قال لي مافيولا دالي مش مافيولا اوكي مافيولا بالفي ولو انه بالعربية مش الفي ما بيسيلش بالمافيولا حظ سعيد للمنتخب الوطني بالحق ان شاء الله يفرحونا راهو الهدف متاعنا ثلاثة نقاط ما فيها حتى شيء ثلاثة نقاط نجمو نعملوهم هكا ولا دالي نجمو نماركيو بالجرينتا وبطبيعة عنا ثقة كبيرة وقوية على الاخر في الملاعبية متاعنا ان شاء الله يا رب يجيبوها ان شاء الله مربوحة للمنتخب الوطني التونسي. يعطيك الصحة دالي مرسي زيد العدنين كانوا معاكم في الاخراج التقني اليوم كان معنا يسري ومع لبنى في الاخراج الرقمي وائل في الستندار وبالنسبة لي انا ساوس الغريبي نرجع لكم الجمعة الجاية ان شاء الله في كلوب ويكاند جديد على موزايك اف ام ونخليكم مع هبة في الاخبار. الي باي تشاو.
1: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماك.

0: مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Araura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي يؤكد انتشار ظاهرة الإقبال على اقتناء المياه مجهولة المصدر عبر شاحنات متجولة بكل ولايات الجمهورية، مشددا على أن هذه المياه غير آمنة وتمثل خطرا على صحة الإنسان باعتبار أنها مجهولة المصدر ولا تخضع للمراقبة، سيما وأن الصهاريج والأواني المستعملة في النقل والتخزين غير حاصلة على شهادة صحية من قبل الهيئة لمعاينة مدى تسرب المكونات البلاستيكية إلى المياه. والربحي يوصي بضرورة تفادي استهلاك هذه المياه نظرا لتعرض الصهاريج والأوعية البلاستيكية إلى أشعة الشمس المباشرة بما يسبب تسرب مواد كيميائية سامة إلى الماء، مشيرا إلى أن الصبغة التراكمية للملوثات الجرثومية للمياه لا يقتصر على إمكانية التسمم الفوري بل يمتد إلى التلوث التراكمي الناجم عن استهلاك هذه المياه بصفة يومية، مما يمكن أن يؤدي إلى احتمال الإصابة بأمراض عديدة ومشاكل صحية خطرة حسب تقديره. من جهته أوضح الأستاذ الباحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه حمزة الفيل أن نتائج تحليل عينات من المياه التي يتم ترويجها عبر شاحنات على أساس أنها مياه عيون عذبة أثبتت أن أغلبها مياه محلات تخضع للتصفية وبالتالي تفتقر للأملاح المعدنية وهو ما يجعلها مضرة بالصحة، مضيفا أن خطورتها مرتبطة كذلك بظروف نقلها وغياب التعقيم مما يجعلها حاملة للبكتيريا. والمختص يؤكد أن نسبة كبيرة من المواطنين تناهز 30% تلجأ إلى استهلاك المياه مجهولة المصدر نظرا لتوفرها بأثمان زهيدة مقارنة بالمياه المعدنية المعلبة مقابل العزوف على استهلاك مياه الحنفية الذي يتميز في أغلب الأحيان بملوحة عالية. رئيس النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة محمد كمال ربانا يعبر في تصريح لمزيكة عن استغرابه من إصدار بطاقات صحفي محترف لسنوات 2025-2026 دون تشريك النقابة في أعمال اللجنة المسندة للبطاقة وفق ما يقتضيه المرسوم 115 و116 المنظمين للمهنة. وربانا يعتبر أن غياب الهياكل الأساسية الممثلة للقطاع الإعلامي العمومي أو الخاص صلب اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحف المحترف أساسي، مطالبا رئاسة الحكومة بتقديم جملة من التفسيرات المتعلقة بتركيبة اللجنة ودورها.
4: فيما يخص البلاغ اللي هبطته الهيئة المديرة للنقابة الوطنية للإذاعة الخاصة هو يهم معناتها اللجنة اللي قاعدة تسند في بطاقات الصحفي المحترف، واللي نعرفه احنا توا منذ سنة 2025-2026 ما وقعش إصدار حتى بطاقة، ونعرفوا اللي حتى بالنسبة لنحن اللجنة هذه أصبحت غير ممثلة من القطاعات اللي هي الأساسية فيها، ونستغربوا أنه اللجنة تصدر بطاقات بدون الحضور أو بدون وجود الهياكل الأساسية حسب المرسوم 115-116 اللي هما يمثلوا القطاع الإعلامي سواء كان عمومي أو خاص ومسموع أو مكتوب، هذوما غايبين يعني على اللجنة هذه. نحن نستغربوا كيفاش تم معناتها إصدار هذه البطاقات. هل المؤسسات المعنية بالأمر اللي هي في الأساس نورمالمون تسند يعني هذه البطاقات يعني تحت إشرافها، لأنه الصحفي يعمل في مؤسسة إعلامية، يعني وجود المؤسسة هذه أساسي. طالبين تفسير من رئاسة الحكومة اللجنة هذه موجودة أم لا، ماش متكونة، وشنو دورها، وشكون يسند بطاقة الصحفي، هذو ما نحبوا نعرفوها احنا. We'll be right back.
3: أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق السلام في المنطقة بما يشمل لبنان. وترامب يقول إنه ينبغي على إسرائيل عدم شن هجمات أخرى على أي مكان في لبنان. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100% تيوب.

0: تونسي الرخلة وأكيد المنتخب التونسي اليوم الرخلة إن شاء الله ضد المنتخب السويدي. نحن زاد الرخلة اليوم بما أنه بلاتو سبيسيال ينطلق من توا من ميريكاب سبور. تغطيتنا من الخمسة متاع العشية باش تتواصل حتى للصباح لما بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. باش نعيشكم مباراة السويد بكل تفاصيلها. نذكر موعد المقابلة مع الثلاثة متاع الصباح. دونك ريكاب سبور من توا حتى الثمانية متاع الليل. عيش المونديال مع اسماعيل انطلاقا من 8 وحتى نص الليل. من ويماغ مع نوفل من نص الليل حتى المساعتين متاع الصباح. ومساعتين متاع الصباح حتى للستة متاع الصباح مع اسكندر في بلاتو سبيسيال. ونقل مباشر المباراة المنتخب الوطني التونسي في مواجهة منتخب السويد. دونك باش نعيشوكم المقابلة بكل تفاصيلها. يبدأوا معنا محلينا الفنيين محمد سلامة. مرحبا.
1: مرحبا مكي. مرحبا بالولاد الكل جميع المستمعين والمشاهدين. وإن شاء الله مربوح.
0: إن شاء الله مربوح المنتخب الوطني التونسي. كريم العوادي مرحبا.
2: مرحبا مكي بالحضور ومشاهدي ومستمعي ومزاكفين.
0: في الإخراج عدنان وسيم. في الإخراج الرقمي تحياتنا حمل أخونا ناصر اللي بشي صبح اليوم.
1: نتمنى له صحة حظاً سعيد وجهد كبير.
0: إن شاء الله إن شاء الله أخونا ناصر باش يكونوا مع اسكندر إن شاء الله في البلاتو سبيسيال. كما قلنا تغطيتنا تتواصل من توا حتى للستة متاع الصباح حتى من بعد ستة متاع الصباح. كل ما يخص المقابلة تعيشوه على موزايك فام. وأكيد أكيد ما نجموش نبدأو من غير ما نمشيو للمكسيك المونتيري وين يلتحق بينا زميلنا أحمد عدالة صوتا وصورة. مرحبا أحمد.
3: مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل هوني مباشرة من مونتيري 10:08 هوني. مرحبا بمحمد. مرحبا بكريم بالأولاد في الاستديو كل. نحيي تحية خاصة كبيرة برشا خويا عبدين في الأوف الغنية تتعدى وقاعد يغني لي كاه. دونك بدل شوية الكلام هو لما حالها ما في الأخر مهم كلمة الرحلة موجودة. نحيي ناس كل تابع فينا هوني صوتا وصورة.
0: شكرا لكم محمد. زاد عنده تحية خاصة لك صديق قاعد.
3: فاضل في محمد ما نعرفها شيء فاضل.
1: الخويا حافظ على صحتك لأنه التصويرة اللي شفناها قبل ديريكت معناها ما تنزلش على روحك برشا.
3: لا
1: التدخين مضر بالصحة.
0: لا خليها في الهريسة يا ودي. هو حكيته مع الهريسة بالله. ما سي بون الهريسة كملتها ولا هيز كونتيتي لين حشيكم الكلب شامل الهريسة الكل.
3: هما دو تيوب بركة. اما سلامة كان يحب يحكي لك خلي يحكي لك خطر سلامة. وانا نعرفه ملاعبي احترف البرة ما يتحرك كان بالهريسة معناه وقعه.
0: معناه وانتي ماشي كومبيتيشن كي من هكا هزوز كيوبتك هاو ولا معامل على الرأي الحار عليك في المكسيك غادي كان مش كيف كيف.
3: لا نحط بالمية تتولي مع جنسي بتولي أكثر.
0: هاي بيه المهم حاضر روحك من ناحية الغذائية ومن ناحية الجونة به غاديك.
3: الحمد لله رب العالمين كل شيء عالم.
0: وكي نحكيه على هريسة نحكيه على الجو محرحر غاديك أحمد في المكسيك. التوانسة وين يمشيه ويعملوا جو كبير ويصنعوا الحدث يظهر لي
3: وين تمشي تلقى توانسة عددهم قليل تمشي كيفاش وين نمشي نلقاهم. الحقيقة انبهار تام هوني بالجمهور التونسي اللي وين يمشي تلقى جيت من بلايس الكل التوانسة جاءوا من مؤتمر بارش جاءوا من باريس اللي لاحظتوا ثم ناس جيت من دول الخليج العربي ثم ناس جيت من تونس عاصمة بيانسير من تونس والبقية مدن الجمهورية من الجنوب من الشمال من بلايس الكل. لقيت الناس الكل موجودة لهنا حاجة اللي محلاها ومزيانة اللي الناس الكل صوت واحد رغم كل شيء ناس كل منا بتونس وناس الكل بتأمل برشا خيط المباراة الأولى اللي بتكون هي المفتاح. داير البارح في ماركو بلازا في هوني في مونتيري في وسط البلاد كما نجم نقولوا احنا كان ثم لما بتاع توانسة واليوم زاد ثم انطلاق جماعي بتاع توانسة الكل مبدئيا اللي بيش يكونوا فري يعني بلاش فلوس جراتويت الركوب في البيش جراتويت وناس كل شتلاقة في الستاد. اما شكر زي ما بعضهم مصابين يعني تقريبا مصلحة لتو يعني تقريبا خمسة سوايع قبل المباراة مصلحة مطلع شيء هوني بتوقيت مونتيري شتلم توانسة كل شكر زي بعضهم. كان نحكيه على شيفر ماكي حسب الاجتماع الامني اللي صار حتى للبارح ثم مبدئيا 500 تونسي والعدد مرشح للارتفاع اكثر لان ثم برشا ناس في وسط الازيكال اغلبهم يتعداوا على الولايات المتحده الامريكيه. ثم شكون في الولايات المتحده الامريكيه جاي اليوم نعرف منهم برشا جاي اليوم. دونك العدد مرشح للارتفاع ان شاء الله اليوم مهما كان عددهم صوتهم مش نسمعوه ان شاء الله في مدارج الملعب نتاع بي بي في اي كيما كما كان في قطر وكما كان في روسيا وكما في قبلهم بيانسير.
0: وأكيد الجماهير التونسية ديما صانع على حدث وديما ضحي على خاطر المنتخب الوطني التونسي. وحتى أحمد وصل بالنسبة للي جاب الكهرباء من من من كندا.
3: وصل جهاز وبرافو شابو بالي هو الحقيقة أحسب هو قال لك أنا كان ناخذ تيكر نتاع الماتش اللي هما ديجا غاليين زيد ناخذ طيارات تولي لي برشا. قال عم ناول جيت كاس العالم للانديه بالرغم اللي هو من محبين نجم الرياح اللي قال جيت نشمت ريحه تونس على التونس اللي جاو فرحت شفت. دونك السنة قرب شامل 4500 كيلومتر بالسياره وصل ما شاء الله عليه. وتقريبا ماهوش هو الوحيد ثم شخص اخر زاد كيف عملت 3500 كيلومتر نوصل الحمد لله يا ربي وباش نلقاهم ان شاء الله في الاستاد من بعد
0: ان شاء الله. احمد قبل ما نرجعك على الجمهور ما نجموش ما نحكيوا على يعني القصه مثلا بتاع جهاد محمد وكريم حاجه نورمالمون ستاف يوريها للملاعبيه قبل ما تبدا المقابله شوفوا الناس شنو عملت على خاطركم. كي نحكيوا على واحد يعمل 4500 كيلومتر بالكهرباء معناها ويشق من كندا يشق امريكا الكل ويهبط يكمل للمكسيك 4500 كيلومتر معناها
1: صحيح مكي يعني تنجم تكون حتى في الكوزريم تاع قبل الماتش يعني في الرينيو تكنيك نجم تكون حتى ميساج صغير نتاع موتيفاسيون معناها شفنا لي زونترينور يستعملوهم الحكايه هذوما باش يحفزوا اللاعبين نتاعهم يعني مثال هذا مواطن تونسي معناها شوف المجهودات والتعب اللي عمله الكل باش يحضر المقابله هذه انه يعمل 4000 كيلومتر معناها مش اي واحد قادر انه يعملها. وكما قلت انت نجم تكون موتيفونت على الاخر معناها للاعبين باش يعطيو اقصى ما عندهم ونتصور معناها اللاعبين في مقابله اليوم ان شاء الله ولا غدوه صباح بليتو ان شاء الله يعملوا ما يعملوا الماكسيموم لانهم شافوا معناها حتى جماهير اللي عملت له ديبلاسمون اللي هو ماهوش ساهل كسوا من تونس ولا من اوروبا ولا من الخليج ومكلف جدا كما شفنا والصعوبات الكل معناها في الفيزا وفي الطيارات وفي كل شيء اكيد جدا انه اللاعبين يراو فيه شيء هذا قدامهم قاعد يتعدى وقدامهم وان شاء الله معناها يعملوا بريستاسيون باهيه ترضي الجماهير اللي عملت ديبلاسمون
0: ان شاء الله. كريم 4500 كيلومتر حاجه كبيره برشا على خاطر المنتخب
2: برشا سيرتو مباز بلا راه تعدى برشا متاعب وبرشا مشاكل وباش نقول يمكن احنا معاش جديد على الجماهير التونسيه
0: ولي ريسك وكل شيء
2: كل شيء موجود ماهوش جديد على الجماهير التونسيه كما قلت لكم انا يوصل ياخو من وقته ياخو من تعبه كل شيء باش يجي ويعدي المسافه هذه كل اوتوماتيكمون تنجم تكون كما حكى طاو محمد تنجم تكون حافظ كبير للجوارات مي هذا ما يعنيش اللي ديما نقولوا نحن الجماهير التونسيه سيرتو في المناسبات الكبار تلقاهم وين مشاو يحطوا البصمه نتاعهم. نتصور انا الحكايه هذه بالحق معناها ساعات تتمس اللاعبين ولا تمس المجموعه ما غير ما تشعر. نتصور حتى كي تحكي عليه معناها نحن انا هون يمكن انا قاعدين وكل شيء وجبد عليها احمد حسينا بارابور باش بعباد اخرى ولا باش تحطوا انت للاعبين. نتصور انا نجم يكون حافظ كبير للاعبين وباش يعرفوا قيمه معناها للعباد اللي وراكم كي سوا معنا في الباهي ولا الخايب راهي العباد ديما وراكم
0: ان شاء الله باش نفهموا اهميه الشيفره علاش نحكيوا عليه. كي نحكيوا على 4500 كيلومتر راهو عباره نحكي واحد خدم كرهبته خرج من تونس العاصمه حتىش لدبي من تونس حتىش لدبي معناها ديجا معناها حاجه كبيره 4500 كيلومتر باش تفهم يعني التعب والتضحيات وقيمه التضحيات نتاع الجماهير التونسيه
2: اللي قد ماكي من
0: احمد ظهر لي 3 ولا 4 ايام احمد
3: تقريبا قعد 5 ايام تقريبا كل في كل يعني وقت اللي يوصل للحدود نتاع المكسيك زاد بيت ليله ولو ان وقتها مازالوا تراجين نتاع ساعتين لكن هو تعب برشا
1: وحده مع السياره وحده
3: لا معه وحده معه بيتو ان كندا لكن يسوق وحده فاتكمو حتى ما حكيت معاه ثم حاجه مهمه برشا نسيناها نعرف سلامه باش تسالني على الماكله فارابور للسيد اللي جاي من كندا تكفي بالكابتوركيت تاع الهريسه اللي
1: بعثت تعرف عليه مسالتكش يا احمد
3: هاي
1: خاطر سالت معناها عباد اخرين غادي قالوا لي معناها كل شيء موجود والماكله بنينه دونك متهني عليك باش تجرب كل شيء
3: لا مش عليا انا نحكي على جهاد تاو جهاد قال انا باش تسلقت بالقوه برشا هريسه بعثت لي الوالده من تونس ربي يفضلها له برشا ماكله معلبه دونك استعملها وبلاها باش تزيد القوه فالكونتر متهني عليا مش متهني عليا سلامة. أنا لازم نقول لك ما تتهنيش برشا الحقيقة لأنه تم شوية مشاكل لنا.
0: شنو المشكلة؟
3: ما فماش مشكلة كبيرة معناها ما زلت ما فيش ليكيليبر معناها لي روبير ما زالوا مش موجودين ما زلت عندي شوية جيت لاك دونك ديكو وقت اللي تلهيت انا ولي لوز لي بونز ادريس ولوز ومش ناكل ان شاء الله وبالطبيعة لي بونز ادريس ديما يمشي ولا السلامة خاطر السلامة عادي تبعثوا تصويرة تاع فحم تونسي في مكسيك ياخذ طيارة ويجي
0: معناها. اوكي كان سي نورمال سي نورمال التضحيات نتاع وقت اللي كان جوار الكل قاعد يعوض فيها توا ويأكد لي شيء هذايا وشديت روحك كنت تروح على الاخر على الاخر على الاخر كنت لاعبي من الملعبية اللي عمرك ما ترى عندهم ميزان زي
1: لا فما شوية ما صح ما شوف فما عبيد معناها شيء ما عناش جينيتيك معناها ما هرمونال فما عبيد تاكل معناها حاجة ديركت تزيد وفما عبيد اللور لقد ما تاكل وما تسمنش أنا من العبيد هذيك كنت مضحي الحقيقة لكن بعد ما كملت الكرة الشهوات
0: ما حرمتش روحك
1: حرمتش روحي من
0: عمل أبون موهك مع أصدقائنا تحية تحية اليوم به أحمد دونك لما متاع الجمهور بشي مشيو في ديبيوس للأستاد ليبيوس هذوما قبيلة قلت لي مجانا باش يكون التنقل من البلاصة اللي باش تلموا فيها للواحد يعني فما شكون تكفل بيه وإلا هكيك السيستم تاع النقل الأستاد في المكسيك بلاش
3: حنكونوا واقفين في النقطة ذي قلت إمكانية كونه يكون تم ديبيوس كرسوي بشركوا فيهم
0: إمكانية مش ما زلت مش
3: مؤكدة علاش نحكي هكا ماتي لأنه الحقيقة على غالب واحد ديما يتيح في الكومباريزون معناها سيدي مستاز مقارنة بقطر ما احنا متهمين اللي احنا عرب وأشقاء وميلين برشا لقطر في تنظيم كأس العالم هاتش نقارن بروسيا على الأقل يكون حاضر فيها راه شيء بعيد على بعضه دولة تنظم كأس العالم لثالث مرة بعد 70 و86 كانت أول دولة دايرة في العالم تنظم دي كوب دي مونت معناها سيتي أول دولة المكسيك اللي شفته اللي هنا في مونتيري بون مكسيكو سيتي ما نعرفش يحكي لي ثم شويه هكا تحسي ثم كوب دي مونت مش شويه ثم لكن في مونتيري اللي هي بلاد من فيها 6 ملايين ساكن مساحتها كبيره فيها اقوى دربية المكسيك
0: بلاد كوره بالضبط معناها كي نحكيوا على تيغريس ونحكيوا على مونتيري يعني بلاد كوره ماهيش مدينه كلي ماهيش معروفه ومتسميه على كره القدم
1: حتى ماديا معناها في العوام الاخرى بطوله مكسيكيه معناها ولات تدفع في برشا فلوس معناتها ديجا دي جوار من اوروبا يرجعوا يلعبوا في المكسيك شفنا معناها حتى
0: جينياك ديجا سنوات طويله معناها اسطوره ولا مع تيغريس
1: دونك بلاد تاع كوره
3: بلاد تاع كوره من الاستغراب هو كونه ما تحسش اللي سماء كوب دي مونت قاعده تلعب لهنا يمكن في بلايص معينه في دي زون صغار مثلا غير كنت تاخذ مثلا الاكريديتاسيون تاعك باش تاخذها مش هي بيدها لدرجه موجوده في كيف تلقاها موجوده وقت اللي تمشي البلاصه هذيك باش تاخذ ان كومبلكس سورتيف ما ثم حتى بلاك دي سينياليزاسيون نتذكروا كل اللقطه الشهيره في قطر مترو زيسوي مترو زيسوي هوني ما ثمش حتى شي تحكي معاك لغه انجليزيه ما حكيناش على الفرنسيه ولا العربيه معني على الاقل لا ما تقدرش تحكي اونجلي كلهم اسبانيول ما ثمش دي بلاك دي سينياليزاسيون ترجمين برشا ما ثمش حاجه واضحه اللي تعرف انت وين ماشي ما ثمش مثلا جوج دي ماتش يقول لك راه ثم انونس للناس الكل راهو النقل مجانا ما ثمش لورينتاسيون باش تلقى منين باش تمشي دونك فينالمون ماهيش مشاكل لكن دي ديتاي احنا كمبعوثين لهنا ولا مراسلين نقولوهم للناس في الشارع مثلا او الشارع ما ثم حتى درب لهنا معلق يوحي توني ثم الدول القاعده تلعب لهنا ولا منتخبات ولا جمهورها موجود ثمش في دول اخرى حتى في كاس افريقيا كي نمشي حتى في الوتيل في حد ذاته كي تدخل تحس لي ثم كوب دي مونت لهنا وكانه الامور الماديه خانتهم برشا مثلا ذاك علاش امور ريال كصدقني ربي رفضت مش تنظم كاس عالم خاطر طلبوا منها برشا حاجات ماديه كبيره برشا كان يعاود يفرش كاس الكل مثلا ما عاد يستقبلوا حتى تورنوا ولا كومبيتيسيون اوفيسيال شهر قبل كوب دي مونت وشهر بعد كوب دي مونت الكومبري سيرتي تاع فورمولا 1 معناها سمع حاجات موريال ولا تشني البلاصه اللي في المقاطعه اللي في كندا لكن هي موجوده في كندا لك علاش كندا نمبر دو ماتش اقل برشا دونك ديكور لي ريستريكسيون برشا والمشكل نتاع الفلوس ظاهر وملموس جدا جدا جدا لهنا هذاك اللي يخلي اللي تحس كاينك جاي وحدك لهنا فماش كون باش يوريك يقول لك راهي هنا تما كوبيون بار كونتر الناس لهنا باهيين ومحلاهم صوت العائق نتاع اللغه ديما يبقى هو فيديو يحكي برشا اسبانيول مالوريزمون تحكي اسبانيول باش تعيش معاهم لهنا مي فينالمون ثم برشا حاجات كانت لازم تتلافاها الدولة المنظمة لهم.
0: هذا وان شاء الله ان شاء الله مع بدايه المونديال. هو المونديال كله العبيد ما زلت ما حسيتش انه بدا بي يعني مونديال مونديال، مش كيما للاسف ديما يعني نقاو في رواحنا في وضعيه تاع مقارنه بالمونديال الاخر تاع قطر ولا قبله مونديال روسيا والعبيد كيفاش لونغومون الكبير على المونديال. ان شاء الله في الايام الجايه بلكش تتبدل اكثر الامور، وان شاء الله اللي يهمنا نحن ولادنا ومنتخبنا وجماهيرنا اللي موجوده غاديك. المهم خاصه احمد خنطمنو العبيد على الجانب الامني، الجانب الامني يظهر لي الامور على الاقل مضمونه على الاخر ومريق على الاخر.
3: شوف النصايح اللي امدونا بهم الناس اللي عايشه هنا عددهم قليل، معناها ثم ناس عايشه هنا عندها 4 5 سنين، ثم شكون عنده عام، ثم شكون عنده 4 5 سنين، ثم شكون عنده 14 سنه كيما امير اللي تعدى معنا في مزيكتين كيما ياسين كيما غيرهم. يقول لك دونك تمشي في شارع كبير فيه برشا ناس ما عندك مناش تخاف، فركونت باش تدخل الشوارع المتفرعه راهو انت تاخذ الريسك على روحك. مثلا البارح مثلا مشيت لونترينمون تاع ليكيب ناسيونال اللي هو بعيد لهنا سياره، معناها باش تمشي في سياره في تاكسي تعمل تقريبا 45 الى 60 دقيقه، خاصه كونه ثم برشا زحمه في الطرقات هنا مع الامطار صبت وكل شيء. كي مشينا لونترينمون ثم فيديو داير موجود على الكوربا الموزايكه تام وقت خارج الحافله نتاع منتخب السويد، عبارة رقعة تتعدى في زنيقي، معنى الزنقة هذيك المتعدي كان البيوس مثلا ليش تعدي الذكرى بجنب بعضهم. الحقيقة البلايس وهو يتريني في اليونيفرسيتي بيان سور كيما المنتخب الوطني التونسي، الحقيقة البلايس الداخل ما تنجمش تدخل، لكن التوانسة لهنا واعيين وفاهمين وتوا تبارك الله الجمهور التونسي حتى شفتهم لهنا ثم ناس ملي تراهم تعرفهم، انت ريت في قطر، انت ريت في روسيا، انت ريت في المغرب، انت ريت في كوت ديفوار، ما تعرفهم ديجا الناس قاعدة تتحول مع تونس تعرف ولات عندها خبرة، حتى هي بيدها واخذة حذرها حتى باش تمشي تسهر ولا حاجة تعرف وين تمشي البلايص الكبيرة الأنجز الكبيرة. ودايور الحماية الأمنية موجودة بشكل كبير جدا هنا، ولكن ديما يقول لك ما تعرفش عليهم، أنا ما تعرفش من نجم يصير، لكن في كل الحالات والحمد لله الناس كلها عارفة روحها وين تحط ساقيها بلغتنا احنا بالمثل الشعبي نتاعنا احنا، ويمشيوا كان البلايص فيهم الناس كل مع بعضهم، وذلك علاش ديما توسع تلقاهم في جروب واحد موجودين في نفس المكان.
0: هذا بخصوص الجانب الأمني والجانب الجماهيري. نذكر أنه تقريبا مبدئيا فما 500 أو أكثر مشجع المنتخب الوطني التونسي باش يكونوا حاضرين اليوم. ما دام نحكيوا على المكسيك قبل ما نمشيوا للجانب الفني نرجعوا على اهم ما تقال البارح في الكونفرنس دو بريس مع صبري لاموشي باش نحكيوا على التشكيله. احمد الجماهير المكسيكيه اوموا في الماتش هذا، لانه نحسوا انه ربما هما اقرب لينا في الثقافه في كل شيء زواولة كيفنا من الاخر، معناها احمد كيفنا كيفهم نحسوا انه يكونوا ما يعني مع في التشجيع يشجعوا المنتخب الوطني التونسي ضد السويد، ولا زعما نقاهم مع المنتخب السويدي اليوم. احمد ما نعرفش كان مازال يسمع فيا ولا لا. احمد يبدو انه باش يكون احمد يسمع فينا، باه نرجع مع احمد.
3: نسمع فيك ما وصلنا كولينج بريك في وسط الماتشات، حتى انا باش نعمل كولينج بريك. هما راهم حاشمين ما يحبوش يتعداو في اللايف، اما شوف الدريب اللي باش نعملها انا تو شوالي هما كلهم معايا تو ما غير ما يكونوا معايا، انا جبرتهم تمشي يكونوا معايا. دونك خلينا نسمعوهم الساعه الناس اللي جات لهنا واللي جات للمنتخب الوطني التونسي. ليدي فيرست بيان سور ياسر ولا ذاك هو معروف. منين جيت انت؟
4: احنا جينا من باريس. نسمو في باريس وجينا فجاه في المنتخب.
3: بكري قلتوا لي تحكيو قلتوا لي الديكالاج هورير وتعب.
4: تعبنا ما مشيتش على خاطر المنتخب كليكم.
3: ولا اكزاكتومون. دونك اليوم شو تكهونات تشكو المباراه؟
4: مربوحه بياسر.
3: قد ايه نص فر يا زيد؟
4: لا خمسه
3: سؤال شويه، اما واحد اثنين بيت.
4: مربوحه المهم.
3: نعم ان شاء الله مربوحه.
4: ان شاء الله.
3: جيت من باريس؟
4: نعم جيت من ساقه ثانيه.
3: جيت من ساقه. جيت من تونس انت؟
0: يا احمد.
3: المهم اصعب بيت لكم. وين؟
0: احمد قرب لنا لما نشوفوا فين في الكاميرا.
4: باريس
3: الماليه. ما همش يشوفوا فيك في الكاميرا. لحظه فقط. خلي هكا تو
0: نورمال. اي هكا موجودين بعدك.
3: اوكي داكو. دونك انت جيت من ساقه نورمال من تونس. دونك كيفاش عملت؟
4: ساقه تونس، تونس باريس، عملنا اسكاس باريس، ومن بعديكا كونكون، ومن بعديكا مونتيلي.
3: طبعا جينيرالمون يمشيو كونكون حسب ما كيرعوني في الاستديو، ما عادش يخرجوا من
4: غادي. مش نرجعولها توا هيك زي. بياسر كملوا. احنا كنا الجروب كامل.
3: ساقه ميسي ورد بالك في
4: كونكون. بياسر.
3: فوالا. باغ كونتر انت بياسر انت بياسر. مش جاتكم فكره باش تجيو تاع المنتخب الوطني يكون في الشجره؟ والله يا اختي راحنا عند صاحبي ديب من باريس، قال لي نطلعوا، قلت له نطلعوا نشجعوا المنتخب. هوني في المكسيك تحاول تحسها ما كنت ديموند ولا ما تميش حاجة
5: حتى حتى هو مازال ما تميش شامبيون حتى في المطار اللي راح ما تميش شامبيون في بريد
3: تحس اللي في
5: عادي يعني في مليان مكسل
3: حضرت انت قبل كنت ديموند
5: أول مرة
3: جافريك
5: أول مرة أول مرة
3: حضرت كنت جافريك بين الكاتب تون ما لقيت وجه خير
5: وجه خير ان شاء الله كاس الفينال دي بالكاس
3: خد كان لو كل يوم ادي زيرو ان شاء الله
5: جزاء
3: مش
5: انا بالو وطالبي
3: انا بالو وطالبي صح هذيك كيف اجيب جيت من
5: جيت انا جيت من باريس هنا
3: جيت من باريس
5: من باريس
3: انت الوحيد ما عندكش مريو ما شاولكش
5: لا عندي يعني بس مش نبدل
3: بينهم الابيض نكشن
5: احمد
3: تمام مدام
5: انت كيف
3: انت بتشوف معك كونكون انا
5: نقش
3: كلكم كلكم ما نتلاقاو بعد ما تاع كونكون
5: ان شاء الله
3: وقت البنات كل فرحانه وشي
5: راح يدير
3: ان شاء الله
5: زيرو شكون شي بارك شكون شي مارك اللي مارك مبروك
3: المهم زيرو
5: مبروك
3: المهم زيرو
5: زيرو عادي
3: بيت
5: كل شوف فيكم طاف
3: 100% دينا تكونها برشا
5: تكونها برشا الدنيا برا مو الصب مطرق عليك العشيه لوزه ولا كذا انترنيا ما لقيناش اوكي هاو.
3: ان شاء الله زينا
5: فيك كله على خاطر تونس
3: يكونوا على خاطر تونس
5: الكل لا لحظه عاد لحظه عاود قال هو مش يسمح لانه لانه لانه لانه ما سمعكش شو تحب تقول مكي
4: نقول كوكو مكي فتات تبدلت عندي برشا مريضين
5: هذا هو طيب ثلاثه معك ثلاثه معك
0: هاي تحيه ليها تحيه استنى هذه يمين هذه يمين هاي سي بون بارامون كابتن
5: هديل هديل هديل
0: سي بون
5: سي
0: بون تحيتنا ليها
5: تحياتنا ليهم ان شاء الله هذا هو اهم حاجه تشوف في تواس هنا برغم السخانه ثم تكون متخبي غادي يسعد الدنيا هنا خايف يهزهم لهم خاطر لهنا تنجم ديريكتوم تلف تلقى شاك فوالا اكزاكتومون المهم اللي حبيت نوريه اللي حبيت نفسره بالحق حتى الناس ما هي الشعره اللي ثم كوب دي مون دانيا يزيدونا ليا حاجه ثانيه نشوف وجوههم تعب من الصباح انا ريتهم ناس تعبه برشا ان شاء الله الملاعبيه يوصلهم ميساج ان شاء الله يفهموا اللي ثم ناس فريمون كيما جهاد وكيما اللي جاو من باريس وكيما جاو من بلايص اخرين ما يحبوا حتى شيء راه يحب يبكيو من الفرحه مش حتى يبكيو ولا يضحكوا فرحانين خاطر مكي انت تعرف والناس كل تعرف بونتو مع ايكيب ناسيونال ما يساوي حتى شيء وانتصار مع ايكيب ناسيونال في وسط الساد يبدا فيه حتى 10 توانسه بركه تتقلب الدنيا كلها وتولي يا بن حسن يا شادي وتولي حومه الحمايه وتولي كل شيء لهنا وتشوف كان دراب الاحمر والابيض وهذا هو اللي ان شاء الله اللي باش نعيشوه اليوم نرجعوا للاسئله نتاعك مكي
0: ان شاء الله باهي قبل ما نرجعوا للاسئله واش نحكيوا على تشكيلة المنتخب وشنو تقال في الكونفرنس دو بريس البارح فصل قصير احمد تقعد معنا وراجعين
6: أيام 77 المسرحية الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن عروض عربية لقاءات نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام هنا لنلتقي للفرجة فقط بل نلتقي لنصنع الممثل هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم جيل يمرر المشعل إلى جيل أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة بمساهمة لابخيس فضاء سينما دار نزل المرادي أكاديمية الفنون بقرطاج ومزيك فم تحت شعار المسرح لمن يجرؤ
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ريكاب سبور كل أحد من الخمسة لثمانية تحليل ماكيلوني.
2: رجعنا معكم مواصلين في ريكاب سبور، ونذكركم أنه تغطيتنا متواصلة من الخمسة متاع العشية حتى للصباح لما بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ضد منتخب السويد مع عمر ثلاثة. باش نعيشكم المقابلة بجميع تفاصيلها. تغطية تبدأ من ريكاب سبور، ومن بعد من 8:30 الليل إسماعيل في عيش المونديال، نوفل في منوي ماج حتى من نص الليل حتى المساعتين، ومن بعد سكندر في بلاتو سبيسيال حتى للستة متاع الصباح. دونك باش نرجعوا مرة أخرى للمكسيك المونتيري تحديدا مع مبعوثنا الخاص أحمد عدالة باش نحكيه فنيا المرة هذية. خلنا نبدأ بشنو أهم تقال البارح في الندوة الصحفية الصبري لاموشي قبل ما نحكيه على الاختيارات. أحمد
3: مرحبا بك مكي من جديد. خلنا نحكيه على شنو يتقال في الندوة الصحفية، لأنه الأسئلة كلها كانت تحوم حول موضوع واحد، كيفاش المنتخب الوطني التونسي باش يتجاوز خيبة الأمل الكبيرة اللي صارت بعد المباريات الودية في شهر جوان ضد النمسا ضد منتخب بلجيكيا، وبوان اللي حتى الناخب الوطني صبري لاموشي تقلق برشا من نوعية الأسئلة ذي، حتى في التواريخ تقلق برشا من نوعية الأسئلة ذي، قالش بيهم ما عندهم كان السؤال ذي يسألوا. أول حاجة ساعة نقطة للتوضيح باش بعض ما يقولوش حكينا كان في ربح تونس مثلا، نتمنى وإن شاء الله تونس تربح، وأنا متأكد أن تونس تربح، خاطر حتى صبري لاموشي البارح قلنا له قال أين يجيك خواه، قلنا له حتى احنا اونيك خواه على الاخر معناها بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي ونحبوه ومتأكدين باش نربحوا. السؤال تطرح مشكلة من الصحفيين التونسي، تطرح من سؤال من صحفي من ثلاثة صحفيين أجانب من بينهم واحد لبناني، طرحوا على لسان راضي جعايدي، قال له أنا عندي ليك سؤال، وإحنا في MDC قالوا أنا عندي ليك سؤال من راضي جعايدي، كيفاش عملت باش ديباسي الخيبة الأمل في البلون مونتال؟ تسألنا عن صحفي زو صحفيين أجانب أخرين ما همش عرب بيان سيور، جاوب عليهم برحاب الصدر الصحفيين التوانسة، ديما هو المشكل في الصحفيين التوانسة مهما كان ومهما يصير، معناها حتى كان نربحوا 4-0 مش على خطر التكتيك، أما خطر الصحفيين التوانسة بعدوا علينا. لذا في كل الحالات السؤال تطرح بطريقة واضحة جدا، أنت عايشت التوانسة حلمة كبيرة برشا في شهر مارس وقت اللي عملنا دو ماتش أميكو أندبوندامون ريزلتا، كانوا باهين برشا ومبشرين ببرشا خير وبرشا تغيير جاي على المنتخب الوطني التونسي وبرشا اختيارات تبشر كونه احنا نبني في منتخب جديد، وانتي في انجكتي جوارد جدد وصغار للمستقبل، خاصة كونه لهنا نقطة هامة نذكروا بها لحديث وقته ولا مش وقته، لكن صبري لاموشي كونفاكتويلمو على مستوى العقد ما عنده حتى اوبجيكتيف في كأس العالم، عنده اوبجيكتيف في كأس افريقيا، وهو قالها النقطة ذي وكان اكدها حتى الجامعة مأكدتها. النقطة الثانية كي عايشت الناس الحلمة ذي وصارت قائمة الامل في جوان وتغشت الناس برشا، شو متسجل توصلوا لهم؟ خاصة كونوا رينا التوانسة في المطارات، رينا التوانسة في المكسيك، ريناهم في التنقل متاعنا في المطار، على الأقل أنا مشيت ثلاثة مطارات شفت في كل بلاصة نعبط فيها لازم نلقى التوانسة بالمريول وبالدراب ومتاع تونس ويستناو في حاجة تفرح الناس هذه. الإجابة واضحة من عند مش كان على السؤال متاعنا احنا، من السؤال متاع الصحفيين التوانسة الكل، أنتم تعطيوا في الكومنتات نيجاتيف، أما أنا نحب الكومنتات بوزيتيف، وعلى ذكر الكومنتات بوزيتيف ونيجاتيف فسرنا له قلنا له أنت راك في كأس العالم 2014 في أول مشاركة ليك كمدرب، في أول تجربة ليك كمدرب بديت مع الكوت ديفوار، كان عندك الشانس أنك تبدأ مع منتخب الكوت ديفوار، ربحت أول ماتش 2-1 ضد اليابان، زعما النجم نعاودوا نشوفوها ولا لا، هذه بالنسبة لي هو كانت بوزيتيف، الداخل كله كان نيجاتيف. الناخب الوطني على مستوى الندوة الصحفية كانت الإجابة بابتسامة على بعض الأسئلة، والإجابة بجريماس متاع وجهه متاع إنسان متغشش برشا على بعض الأجوبة الأخرى. باش نتجاوزوه النقطة ذي باش نرجعوا لها نهار آخر إن شاء الله.
2: مش مشكل، نحن رانا ورا المنتخب تو بعد الماضي تاعنا نحكيو.
3: نتكلموا هكا مانيش أي احنا رانا نتكلموا هكا مش رانا ورا المنتخب. احنا نتكلموا هكا باش ما نقولوش ما تكلمتوش وقت اللي قبلنا وقت اللي صارت الحكاية. دونك في كل الحالات احنا راهو المنتخب ما يزيد علينا في حد، كنا تواسى قلبا وقالبا ودما
2: نتمنوا
3: اليوم نرفعوا حتى نص
2: النهائي. هذاك علاش قلت لك كنا ورا المنتخب، خاطر في المومون المنتخب مستحقنا فيه، ما دخلناش في الحاجات الجانبيه، معناها هو حب يدخل في الحاجات الجانبيه ماهوش مشكل، احنا ورا المنتخب فما شعار لابسينه الناس الكل، داير راني لابسينه المريول الناس الكل، راه معناها الناس الكل نعرفوا شنو عباد ضحات على خاطر المنتخب.
3: الناس ضحات بجيل منتخب لنا، دونك هذا تقريبا اهم في النادي الصحفي. ثم سؤال تسال مره مرور الكرام ولكن انا في نظري انا احسن الاجابه عليه صبري لاموشي، صحفي برازيلي قال له سامحني باش نستعمل جوجل تراديكسيون، معناها باش نستعمل تراديكسيون الفرنسي نتاعي نكسر السؤال بالفرنسيه، محتوى السؤال قال له كيفاش المنتخب التونسي تراه وقت اللي هو متكون من عده لاعبين تولدوا وعاشوا لبرا، ليبي ناسيونو عاشوا لبرا، وهنا الصبر اللي موش حسب رأيي أنا أحسن الإجابة، لأنه قالوا أنا بيدي معناها تولدت برا ونحب تونس وأني ندرب في تونس اليوم من غير ما نرجع على الموضوع كونه كان يلعب مع المنتخب الوطني التونسي ولا لا. ثم قال نتمنى كونه ملعبية البطولة حتى هما تجيهم الفرصة يمشي يلعبوا برا، وهذاك علاش احنا لهنا. ويمكن انا كان زيد نذكره حتى مثلا سانتوس لعب مع المنتخب الوطني التونسي، خوزي كلايسن لعب مع المنتخب الوطني التونسي، قال له هو ثم منتخبات في العالم هزت كؤوس عالم بملعبيه بناسيونو. دونك لهنا السؤال هذا مره مرور الكرام، والحمد لله مره مرور الكرام، لانه كان ينجم يعمل بوليميك كبيره برشا في الكونفرنس. فيما عدا ذلك علي العابدي كان بوزيتيف برشا في الديسكور نتاعو، هو واحد من اللي كادر ثم الديسكور يتحكاه يزمو يتحكاه ما بينه هو ما بين اللاعبيه كواحد من الكوادر نتاع المنتخب الوطني التونسي، كيف وكيف الكابتن على الياس الصخيري لانه العابدي والكابتن الثاني، كيف وكيف اللاعبيه اللي عنده مده في المنتخب الوطني التونسي وعاش معاه فترات باهيه وخايبه واغلبها كانت باهيه والحمد لله، كما ايمن دحنان كما منتصر الطالبي كما برشا من اللاعبيه موجودين كما حنا باكي برشا من اللاعبيه موجودين اليوم كما ثلاث سواد زاده. دونك الحاجه اللي نتهمها ونخرج بها من الكونفرنس دي بريس هي اللي قلتها مع فهمي البرومي نهار السبت في سام دي سبور، كل يوم افضل من اليوم اللي قبله في لومبيوس تاع المنتخب، ما نكذبوش على رواحنا، وقع الهزيمه كان خايب برشا واللاعبيه حكيت مع بعضها وصارحت بعضها كل واحد وين اخطا شو الخطا اللي عمله ما يزموش يتلافاه هذيك مباراه وديه قادمين على كاس عالم. هذا المهم لانه يعني لومبيوس كل يوم خير. حتى البارح كنت حاضر في 4 ساعة الاولى نتاع الحصه التدريبيه، الاجواء كانت جميله ورائعه جدا بين لاعبيه المنتخب وبين حراس المنتخب، لانه الحراس يدربوا وحدهم واللاعبيه وحدها موقف قلت عليهم
2: به. دونك مادام حكينا على التدريبات واللاعبين، دونك التشكيله الاختيارات هل حددت احمد ولا مازال فما نوع من الغموض؟
3: كيف باش نعاود نفس باش نطلق بنفس الجمله اللي انطلقت بها البارح مع ثاني البرهومي في سام دي سبورت. شوف فما مدربين يخيروا كونهم يعطيوا الفورماسيون في اخر لحظه وتبدا لانهم يحبوا يخليوا الجوارات كل كونسيرني بالمباراه وباجواء المباراه، فما مدربين يقعد يحسموا اختيارات من اخر لحظه. لهنا البارونتيز اللي نحب نحلها، مثلا كي نقولوا راهو مثلا الاختيار ما بين مهيب الشامخ وايمن دحمان حتى للبارح، نحكيو مش اليوم حتى للبارح، كان ماهوش محسوم لانه جرب كل الخيارات، يمكن من منطلق كونه كل واحد يزم ياخذ الشانس نتاعو وكل واحد يزم يكون متاكد من الاختيار نتاعي باش ما نندمش عليه من بعد. وهذا هو اللي صار في ماتش دابليكاسيون في ليزونترامون اللي صاروا مهيب ودحمان كل واحد فيهم خلال نصف الوقت مع التشكيله الاساسيه مع التشكيله الاولى، ثم تاتي الاختيارات الخاصه بالرسم التكتيكي. يبدو كونه الموضوع حسم نلعبوا بثلاثه في خط في محور الدفاع 3-5-2، وهذا تقريبا التوجه النهائي النجم نقولوا بنسبه 99% تبقى الاسماء. شكون ثم شكون يحكي على بن حميده جربوا البارح في لي زونترامون قلت البارح، لكن حظوظه في المشاركه ضئيله بارافور الادم معروف في اللاكس. ثم في الخط الامامي الخط الوسط دار ثم بعد نحكي عليه، ثم الخط الامامي ثم اختيارات عديده لهنا، كيف تلعب زوز ينجم يختار في راس سواد ومع الياس العاشوري او في راس سواد ومع سيباستيان تونكتي، ثم زاد حديف على الياس سعد ولكن حظوظه زاد مش كبيره برشا باش يبدا المباراه. في كل الحالات يمكن هو قاعد يجرب في ديبلون على حسب مجرى المباراه، كما الماتش الاخراني ولينا نلعبوا كونتر ايكيب الاخراني بلوتو نلعبوا ب10 ولا الماتش اللي قبل وقت اللي كنا نلعبوا ضد ايكيب تلعبوا ب10، دونك الاختيارات يحب يخلي الناس الكل حاضره. لكن الرسم التكتيكي تقريبا واضح باش يكون 3-5-2 بعد سيلون الجرولمون دي جو والبوزيسيون اوفنسيف ولا ديفنسيف بعد يتبدلوا مراكز اللاعبيه اكيد مكي.
2: به دونك هذا بالنسبه للتشكيله نتاع المنتخب الوطني التونسي. خلينا نذكروا بالتشكيل احمد قبل ما نخليوك. مبدئيا مهيب الشامخ في حراسه المرمى،
3: اي مثل شكون مهيب الشامخ في حراسه المرمى، باش يكون علي العابدي ويان فاليري، باش يكون منتصر الطالبي وادم عروس الاكثر حظا باش يبدا هو ومعه عمر رقيق، وسط الميدان باش يكون راني خبيره انا بعد المجد والياس الصخيري، خط الهجوم باش يكون فراس شوات والاقرب الياس العاشور.
2: به دونك هذايا مبدئيا التشكيله اللي باش يلعب بها المنتخب الوطني التونسي. شكرا لك احمد عداله، موعدنا ان شاء الله في بعد ساعه ونص اخرى كيكا ولا اكثر شويه،
3: بعد
2: خليك ترتاح شويه
3: ان شاء الله. ليه مش ننسى احنا توشيش البلاصه اللي باش نصوروا منها البلاصه الثانيه المكان الثاني باش نصوروا منه اللايف اللي باش نكونوا فيه معكم ان شاء الله في مداخله، ان شاء الله يكون الجمهور التونسي موجود الغادي ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله تكون الجماهير التونسيه متبارك الله، معناها حتى في البلاصه اللي كنت موجود فيها انت وانت طالع لايف على موزايك انا فما الجماهير التونسيه كانت موجوده، دونك ونمشيو نلقاو الجماهير التونسيه وان شاء الله الكلهم يروحوا فرحانين وشيخين من المكسيك. يعطيك الصحه احمد، دونك موعدنا معاك ان شاء الله في ساعتنا الثالثه. شكرا ليك. دونك باش نحكيو على تشكيله المنتخب بعد فاصل قصير.
4: معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12-28 جوان، أثاث سرابي ريدوات مفروشات أفيك دي سبيسيال برومو توصل حتى 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
1: ريكاب سبور كل الأحد من 5-8 تحليل ماكيلوني.
2: تشكيلة المنتخب اليوم ضد السويد مع عمان 3 نتاع الصباح، منتظركم فيها مهيب الشمخ في حراسة المرمى، 3 ملاعبية في محور الدفاع عروس الطالبي ورقيق فاليري والعابدي دوزيك سونتري، قدامهم السخيري خضيرة حنبع للمجبري، وقدامهم العاشوري تونيكتي والعاشوري أو تونيكتي وفيراس شوات. محمد سليمة شنو رايك في التشكيلة اللي من المنتظر أنه تشارك في المقابلة نتاع اليوم في انتظار حسم
5: أول الخيارة. شيء الرسم التكتيكي اللي أنا كنت حتى تنبأت به وقتها حكينا وقت على مقابلة بلجيكا أنه المنتخب معناها حبيته يجرب 3-5-2 لأنه حسب رأيي أنا كسواء المنتخب السويدي ولا منتخب الياباني الاثنين يلعبوا بزوز مهاجمين من المستحسن أن نلعبوا لهم بالثلاثة خمسة اثنين، لأنه حتى في السابق المنتخب الوطني مكي في التاريخ معناها المقابلات لعبناهم كبار وعملنا فيهم نتائج بها، لعبنا بثلاثة خمسة اثنين مع البرازيل، لعبنا بثلاثة خمسة اثنين، فرنسا لعبنا بثلاثة خمسة اثنين، مصر وقت ربحناها في مصر لعبنا بثلاثة خمسة اثنين، كرواتيا قبل كأس العالم 2018 لعبنا لها بثلاثة خمسة اثنين. دونك كي تشوف نقاط قوة الفريق السويدي اللي هما اثنين مهاجمين اللي هما زوز نجوم الفريق كسوا إيزاك ولا جوكيريس، ريسك كبير انهم تلعب لهم بواحد ضد واحد، تلعب يعني بدفاع باربعة مع تشوف الرسم التكتيكي متاع المنتخب السويدي اللي هو نفس الشيء يلعب 3-5-2 ولا 3-4-1-2، تشوف اللي بوان فور متاعه اللي هما كما قلنا اللي دوز اتاكون واللي وراهم نيجرين صنع اللعب، الليستات متاعهم معناها تشوف جوكريس سنة معناها في أرسنال مسجل 21 هدف توت كومبيتيسيون، 14 هدف في البريمير ليج، هداف في المنتخب السويدي معناها 33 سيليكسيون مسجل منهم 18 هدف منهم 3 في البراج، تشوف إيزاك اللي هو النجم الثاني الفريق اللي كان في نيوكاستل وسنة معناها مشى بترانسفير ركور ليفربول 145 مليون يورو، لكن صارت له موسم صعيب برشا بحكم الإصابة اللي صارت له، نفس الشيء صنع لاعب اللي حكينا عليه اللي في سلتيك نيجرين عمل موسم محترم ومحترم جدا. دونك هنا نقاط قوة الفريق ذايا نتصور باش نكونوا اونيكيليبر كسوا هجوميا ولا دفاعيا بالثلاثة خمسة اثنين نكونوا واقفين أحسن. الاختيارات معناها شفناها المنتخب هذا خاصة على مستوى الترانزيسيون في ظهر لدوزيك سنتري اللي هما جودمونسون وزفنسن الاثنين يقدموا بالكديك نجموا معناها نستغلوا معناها كسوا علي العابدي ولا فاليري ولا العاشوري اللي كان بشبده هو كمهاجم ثاني المساحات في ظهرهم هما. نتصور انا التشكيلة متاعنا اللي سميها احمد متزنة، لك سنترال هنا اول مرة بشيلع مع بعض وصحيح الطالبي رقيق وعروس، نتصور لو الثلاثة يكونوا في نهارهم ويكونوا متفاهمين مع بعضهم كسوا في الكوفرتير ولا حتى في الرولانس مع خذيرة وسخيري الاثنين قدامهم مع حنا بال كان يميرو ديس، نتصور لابور اوفنسيف تاع لي العادي باش يكون كبير، ولهنا المدرب اختار زوج مهاجمين معناها كومباتيبل في شوات اللي هو انا تكون دي فيكساسيون واللي حتى في المساحات معناها يجري، والعاشوري اللي شفناه معناها جربناه في المركز هذاك وكان في فيه باهي معناها كمهاجم ثاني في كاس افريقيا، ومن بعد نتصور تونيكتي باش يكمل المقابله في البوست هذاك. نتصور احسن تشكيله اللي تكون متزنه هجوميا ودفاعيا.
2: كريم انت
6: بالنسبه لي السؤال المطروح هوني يمكن احنا كنا عارفين السيد كيف تلعب، كنا نجم مينيموم على الاربع الماتشات اللي تعداو نجم في مقابله تجرب التشكيله هذه، نجيش معنا نقول
5: هو نتصور كريم أنه يعني الناخب الوطني ما كانش معمل بش يلعب 3-5-2, لكن مقابلة بلجيكا والمشاكل الكبيرة اللي لقيناها كسوة دفاعين وهجومين رجعتوا ل 3-5-2.
6: نحن منتخب بلجيكا والمباراة بلجيكا مش روبير, خاطر المنتخب بلجيكا مش منتخب السويد, مش نفس النجوم, مش نفس المجموعة بالحق. معنا بلجيكا من المنتخبات القوية, مش نفس السويد. معنا منش أنا مش نبني أخطائي ولا مش نبني المقابلة متاع المنتخب البلجيكي بالسياد. السياد يظهر لي فكري آخر, ستيل دو جو واحد آخر, سيستم دو جو واحد آخر, مهوش بلجيكي. يعني أنا كي على حكيتكي كنت نتصور الأربع المقابلات نحن اللي لعبناهم الوديين مش نحضروا بهم المباراة السياد. يعني إذا إيش يقول القانون متاع الكور. من بعد أنا في الأربع المقابلات اللي تعديهم محمد نلعب كالعادة 4-3, وفي مقابلة سيد نجي معناه في يقول ما نقولش ليل صلالة, نجي في قبل بنهار ولا بنهارين نبدل التشكيلة. صحيح يمكن منتخبات اللي لعبناهم ما لعبوش 3-5-2, بريسك لعبوا 4-3-3 ومنتخب هايتي لعب 4-4-2. مين المشكل وين؟ اسكو الديسبوزيتيف هذي باش تمشي معنا ولا تركيبة متاع الجوارات؟ صحيح نحن في مقابلات الكبار سرتو مع السجلية القادري كنا معنا ورينا لعبنا ورينا بالحق, معنا ورينا سرتو بلوك ديفونسيف قوي برشا. مديما نقول يعني لوجيكمو بالتشكيلة هذه بالاسامي الموجودة بارابور بالمنافس تنجم تكون ممتازة. كيف تنجم تمشي شمال من النهاية؟ مش خطر مانيش انا زادة توا مش نجي نبني تزبوزيتيف ونبني فكر محمد في 24 ساعة ولا 48 ساعة.
5: كريم ما تنجمش تلعب لهم باربعة بإيزاك وجوكوريس.
6: أنا قلت أنت نجم تلعب باربعة بحكم كسوة الياس سخيري ولا راني خذيرة نجم يرجع لك طول زي مكسال. أما أنا الفكر وين محمد؟ أسكو التشكيلة هذه ونتصور معنا ديما نحن نعطيه في مش تفكير معنا
5: هو نتصور حتى بخلاف يعني الصعوبات الدفاعية اللي لقيناهم ولقينا رواحنا سورتو في الانكونترا مع منتخب بلجيكا, يعني تغلب علينا ولقينا صعوبات كبيرة في الانكونترا حتى كيف كينا الكرة ما عرفناش نستحفظوا عليها.
6: ولهناك
5: لهناك نتصور التعويل على 5 لاعبين في وسط الميدان يندرج في انه نحاولوا اكثر نشدوا كرة, نحاولوا نلقاو اكثر حلول معناها باش نجموا نشدوا كرة باش البورتور دو لابال يبدا عنده اكثر
6: دي سوليسيون. ممكن احنا كامش نقارنوا محمد منتخب البلجيكي المباراة, انت تشوف اللاعبين اللي ديما نقولوا ما نتصور الناس الكل كانت تستنى مباراة بلجيكا باش تكون بنسبة 90% كان مش أكثر التشكيلة الأساسية لمباراة السويد. يمكن هذا ما ريناهوش احنا بين النمسا وبلجيكا كان ستة تغيير.
5: هو نعرف يعني هو انت كي تصير لك كاتاستروف لازمك تبدل. معناها حب كان ناوي يعمل ديسبوزيتيف ولقى كاتاستروف معناها صارت له كلا 5 أهداف فكيد جدا انه لازم
6: يبدل. اما ديما نقولوا راه المنتخب البلجيكي ماهوش المنتخب تاع السياد, ماهوش نفس الاسماء الموجوده, ماهوش نفس الكوليكتيف الموجود. انا ايش حبيت ديما نقول انا حتى انا واحد من الناس كنت نتمنى للمنتخب التونسي من اول نهار اللي جاء فيه المدرب يكون يلعب يمكن بالتركيبه هذه اللي تنجم نحن نقوله تحب ولا تكره. يمكن من نقاط قوة المنتخب التونسي البلوك ديفونسيف كيفوك الكورة ترانزيسيون رابيد اللي يكون عندنا بحكم ثم لاعبين رابيد القدام. ميانا ديما اسكو انا النجم في 24 ساعة ولا في 48 ساعة ديما نحكي وراء نسبة تنجم تكون النسبة المئوية متاع التشكيلة هذه صحيحة والاختيارات تكون صحيحة. اسكو التركيبة هذه نجم انا في 48 ولا 24 ساعة وعدنا الجوالات اللي في النيفو هذا ينجم يضبط يروحوا مع مع ديسبوزيتيف هذه خاطر ما يسهل سورتو مع ديما نقولوا نحن محمد المنتخب السويدي انت مش شكل منتخب فرديا قوي مي جماعي مش قوي
5: حسب ما نشوف. انا نجاح الخطه ولا نجاح الاستراتيجي اللي عملها مربوطه بثلاثي محور الدفاع, لانه علاش فاليري متعود ولعب معناها في 3-5-2 مع المنتخب برشا مرات, علي العابدي مع فريق نتاعه ومع المنتخب
6: علي العابدي يلقى راحته, اما فاليري ما يلقاش.
5: نعم
6: فاليري ما تصاب خاطر فالي انت باش تلعب فاليري بلسكاكسيا مش بشي ما يعني مش
2: يطلع عزوز
6: مش يطلع عزوز ليه
7: ليش ما يطلع عزوز
2: اي مي فاليري
6: يطلع فاليري مش ما يعطيكش فكر هجومي كبير بس
5: دفاعيا هجومي يمشي يكون قدامه الادفيرسير ديريكت لانه المنافس يلعب ب 3 5 2 دونك الاكسونتري غوش نتاع السويد باش يكون هو اللي مقابله يعني باش تكون لان كونترا مع الادفيرسير نتاعو ظاهر علي العبد يمشي للاخر نقولوا حتى ما يطلعش برشا فاليري نعطيه اكثر ليبرتي نتاع علي العبد ديما عندنا ليكيليبر باربع جواري التريو نتاع وسط الميدان سامحني هو بيدو متعود لعب مع بعضه لهنا كيما قلنا خفيره وسخير لازم في اقتسام المهام ولا واحد فيهم يكون اكثر هجومي باش يعاون اكثر على مستوى الهجوم حنا بالك نيميرو 10 معناها هذاك احسن بوست ليه وشوات وعشوري كومباتيبل معناه واحد ستان اتاكون دو فيكساسيون واخر يحب الاسباس يعني نجم يدور اوتور دو لوي دونك لهنا حتى على مستوى التفاهم نتصور هذوما الكل لعبوا مع بعضهم قبل وفاهمين الخطه بالكدا لهنا كما قلنا لي تروز اكسيو اول مره يلعبوا مع بعضهم شكون فيهم باش يلعب على اليسار لانه عروس متعود يلعب على اليمين رقيق معناها متعود ما سيتان درواتي الطالبي معناها هو مستانس يلعب على اليسار كي يلعب مع كسوا مع مرياح وبرون كي يبداو الثلاثة ولا كي يلعبوا بزوز هل الطالبي لأنه هو لو بلوز اكسبيريمونتي نتصور هو يكون في الوسط لهنا حسب رأينا لو نجحنا في اللي معناها في التفاهم بين التريو نتاع الدفاع قادرين نعملوا ماتش به
2: كي نحكيوا على فاليري على الجهه اليمنى مش على الجهه معناها اكسونتري دروا ونعرفوا فاليري ما يطلعش برشا من نوعين تاع جوره ما يطلعش برشا وما نجمش يقوم بالواجب الهجومي بنفس الصيغه اللي يقوم بها علي العابدي العاده انه من المنطقي انه نقاو معناها لي دو اكسونتري يطلعوا وقت نقاو اكسونتري يطلعوا اكسونتري ما يطلعش دونك فما باش يكون فراغ على الجهه اليمين هجوميا هذاك شكون باش يغطي الفراغ هذاك هل باش يكون حنا بعد باش يولي يطيح يمين
6: ولا
5: العاشوري معناها كان يقسم كي باش يقسموا التيران شوات والعاشوري يكون عاشوري اكثر هو على اليمين باش ياخذ هو الكولوار يمين نجم تكون هذه فكره وتنجم تكون زاده معناها حتى الديسبوزيتيف هذا نلعبوا باربعه وقدامهم حنا بال والعاشوري ويكون قدامهم شوات معناها دو بيفو
6: يكونوا اربعه في الوسط
5: فوالا خفيره وسخير دو بيفو دو زيكسونتري فاليري وحنا بعل وعشوري تحت شوات يكونوا هنا هما اللي ياخذوا معناها الكسوة الهالف سبيس
6: لاكس
5: ولا الكلوار بالنسبة للعشوري علمي
2: ايش اسمه ريجيستا انت
5: ريجيستا
2: فماش ريجيستا في الخطة هذي ما عناش ريجيستا في كريم النقطة هذي انه مثلا وقت نشوفوا العابدي ولا لانه العشوري بش يكون اكثر اقرب الشوات وقت نشوفوا حنبال يمشي على الجهة اليمين ما تنجمش يعني تنقص نوعا ما الخطورة متاعه حنبال
6: يعني نحن لو حنبال كل ما يعطي رنموك وقت يكون لعب متحرر في وسط الميدان أنا يو يولي ليبر بحكم الحكم العربي من أكثر اللاعبين اللي يعطيك معنى روح يعطيك معنى تحسه بدنياً ديما حاضر خير برشا جواريت الحق الطالبي معناك يبدا متحرر اللي يعطيك اوتوماتيكو مش باش نلقاو نلقاو العاشوري كوتي دروا اكثر منه من الكوتي غوش خاطر نحن نعرفوا اللي انت كيما كنت تحكي توا فاليري مش باش يعطيك نفس هجومي انا باش تلقى

0: انت تعرف اللي الطفل هذا نفس هجوم كبير برشا معناها يلعب في مكان نقولوا نحن اليوم يمشي برشا القدام اللي علينا نحن مش نحكي وكي ونجرين لاعب سلتيك بالحق انك تفرج فيه محمد اللاعب هذا كيف يتحرك وليزباس اللي خلقهم مع جزء مهاجمين اللي موجودين
1: وحتى المهاجمين ايزاك يعني
0: صح ديما واحد يتيح واحد ديما واحد يتيح على معنى ما نقدمش نلقاو
1: من لاعب 4 5 في اللاكس مينيمو بالضبط
0: مينيمو معنى على هذا انا يلزمنا نعبيه ونحن اللاكس سيرتو مع الثلاثي لاكس اللي ديما نقول الخدمه الكبيره اللي باش تكون كان لعبنا بالتشكيله هذه باش تكون بين الصخيري وخضير سيرتو في دوزيام بال اللي بيزم تعمل انت كاري قدامه نتصور انا اللي تنجم تكون اما ديما نرجع علاش معناها خممنا مش نلعبوا بالتشكيله هذه ولا بالفكر هذا وما خذيناش وقتنا خاطرنا نتصور ديما نقولوا اربع مقابلات اللي حضرناهم للمنتخب السويدي من بعد نجي نلقاو اربع مقابلات لعبنا بالكاتر وتروا من بعد المباراه اللي لزمنا اكثر مباراه ناخذوا فيها ديسيجن صحيحه نبدلوا كومبليتمون الحكم تاع ربي هنا ثم
1: ما هو كريم يشلق بروحه غلط قبل
0: الماتش من بعد الماتش لا زاد ديما نقول لك لوجيكمون كي احنا مش نحضر منتخب السويدي باز راهو خدم عليه منتخب
1: السويدي حتى اليابان نفس الشيء حتى اليابان نفس الشيء يلعب ب 3 5 2 نفس الشيء
0: من اول نهار هو من اللي جاء معناها نتصور عنده كل كبيره وصغيره على المنتخب السويدي انا كنت نجم انت مقابلات الوديه كي نحضروا فيهم
1: يا كلامك صحيح
0: نحضروا فيهم على المنتخب السويد مانيش نحضروا على مانيش نحضروا بخاطر بلجيكيا راهي ماهيش السويد راهي بلجيكيا كرويا تهرب برشا بالسويد
1: لا وحتى في اللعب مش كيف كيف
0: مش
1: يعني بلجيكيا شفناها معناها تحب تلعب على الليزيل معناها يخلقوا معناها لانكونترال الليزيل نتاعهم باش يمشيو في الدريبل وفي السونتر الوغ كو لعب السويد الاكثريه اكسيال معناها شفنا مع قلت انت مع العياري ولا مع لي دوزاتا كوم تاعهم ولا مع نيغرين وفي كي يلقاو لاكس مسكر وقتها يستعملوا لي دوز اكسونتري سورتو جودمونسون على اليسار اللي هو معناها عنده كاليتي سونتر باهي
2: هو ديجا منتخب السويد منافسنا مع ثلاثه نتاع الاسباح هو موضوعنا من بعد الاخبار ان شاء الله باش نحكيو بكل التفاصيل كيف باش يكون معنا المدرب جوزيف ريكز من السويد باش نحكيو معاه على كره القدم السويديه والمنتخب هذا جوست قوس صغير مش نحلو لأنه ياسر تلمون ولينا نعيشه في الشعبوية وكل واحد يبدأ قاعد ورا بيسي ورا تليفون يكتب شنو يحب وفما عباد للأسف تحب تتبع الشعبوية هذيك فما واحد ميسالش أبش نجاوب وانا معناه يكتب شنو علاقة العواضي وسلامة بالمنتخب الزوز لبس وماريول المنتخب باش نكونوا متفاهمين بخلاف الكارير في الأندية متاحهم بخلاف الدبلومات نتاعهم والشهادة نتاعهم دونك تو سامبلومون اعمل الرباع نتاعهم وتو نشوفوا عملنا تحليل فني ولكن تنجح ميسيلش تنجم تكون موجود في الـ في الـ في البلايص وكل باش الناس ما تتبعش الغلط اللي قاعد تكتب في في في فيسبوك دونك بعد شويه موعد مع الاخبار احنا راجعين معاكم في ساعتنا الثانيه باش نحكيوا على منافسنا اليوم منتخب السويد كيف باش نعاودوا نرجعوا للمكسيك المونتيري مع مبعوثنا الخاص واجواء الجماهير دونك ونذكركم ان تغطيتنا متواصله من 5 نتاع العشيه حتى للصباح لما بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب السويد.
3: فرعون مع ليتر حالي البخيل بين حسن التصرف والبخل بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره شنو المقصود بالشخص البخيل بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى هل الطفولة الظروف المادية صعيبة البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل
4: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعد بيناتهم خيط راهو في أوتوماتيك راهو تبيعة راهو تبيعة إنسان تلقى حواله قد ويعني شيء تجمع عندكش باش تكون كريم مي ماكش مشحاح. المشحاح اللي عنده ما يمشيش
5: اكيد. المشحاح والبخيل اكيد اكيد باش ياثر، باش ياثر على العائله، باش ياثر على صغار. مستحيل مستحيل انه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحه ولا

0: قرناطة ولا لا ما نجمش نتعايش معهم الحق.
1: البخيل بين حسن التصرف والبخل موضوعنا في فارة من هار الاثنين.
2: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big Five Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم طاقة الغد.
3: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة محمد كمال ربانا يؤكد أن المؤسسات الإعلامية وسيما الإذاعات الخاصة تعيش أزمة مالية بعد تقلص الإشهار بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، إضافة إلى انتهاء التمتع بإجراء تخفيض معاليم البث لدى الديوان الوطني للإرسال، قائلا أن الإذاعات الخاصة أصبحت غير قادرة على خلاص المعاليم كاملة. وربانا يطالب رئاسة الحكومة بإعادة النظر في التخفيض في المعاليم وتمتيع الإذاعات بامتياز تقليص المعاليم المستوجبة للبث ب50%.
5: احنا في الوقت الحاضر المؤسسات الإعلامية وخاصة الإذاعات الخاصة وطنية إن كانت أو جهوية راهي تعاني يعني معاناة كبيرة ماديا يعني من الوضع الاقتصادي. أولا المؤسسات ما عادش تعمل في الأشهار يعني الوضع ولا ثقيل على الإذاعات هذه، مع أنه رجعتنا أنه كان ثم تخفيض في قيمة بتاع الإرسال وأصبح هذا تنحى، معناتها توا أصبح ثمن ضاغط ما عادش قادرين احنا كإذاعات راهو خاصة باش أنه نجمو نخلصوا المبلغ هذاك، لأنه ما أولا ماهوش مطابق معناتها حتى مقارنة بدول أخرى راهو غالي برشا، وثانيا احنا كان فما التخفيض 50% كانت تتمتع به الإذاعات تنحى كانت متمتعة به من 2014، دونك احنا كي تنحى التخفيض هذا أصبحت متعب كبير على الإذاعات وغير قادرة على الخلاص. احنا طلبنا ونطالب وإن شاء الله معناتها يسمعونا في رئاسة الحكومة أنه على الأقل يقع إعادة النظر في التخفيض هذا ويرجعون التخفيض ب 50% للإذاعات الخاصة على غرار الإذاعات العمومية اللي هي متمتعة جدا بنفس الشيء.
4: الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتكون فضاء رسميا لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يتيح للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. والمنظمة تعتبر أن إنشاء منصة وتطبيقة المواطن الرقيب أصبح ضرورة لإعادة توازن في العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها من خلال تمكين المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات من آلية رقمية فعالة للإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية ومتابعة مدى الاستجابة لها. في أخبار العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يحذر عقب التصعيد الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت من أن ذلك يهدد بشكل مباشر استمرار المسار الدبلوماسي مع واشنطن. ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول إنه سيتم الرد بقوة بعد الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وأعلن الاحتلال رفع درجة التأهب خشية تعرضه لاستهداف من إيران. وأفادت وسائل أعلام عبرية أن جلسة المجلس الوزاري المصغر اليوم ستعقد بملجأ محصن خشية إطلاق صواريخ من إيران. قوات بريطانية مسلحة تعترض اليوم سبيل ناقلة نفط خاضعة للعقوبات تابعة لأسطول الظل الروسي في القنال الإنجليزي لتقود بذلك لأول مرة عملية من هذا النوع لتعطيل إيرادات النفط الروسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مارك العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش. كنا رحد من 5 إلى 8 تحليل. ماكيل عوني.

0: كاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل ماكيلوني.
1: مرحبا بكم من جديد. نذكركم انه على موزيكا فام تغطية خاصة انطلقت مع 5 متاع العشية وتتواصل حتى لما بعد 6 متاع الصباح. المباراة المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب السويد. ريكاب سبور من 5 متاع العشية حتى للثمانية متاع الليل. من 8 نص الليل عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى. من نص الليل المساعتين متاع الصباح مينوي ماج مع نوفل وسلاح. وابرتير من ماضي ساعتين متاع الصباح باش يكون اسكندر ابراهيم في بلاتو سبيسيال وناقل مباشر مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي. دونك الناس الكل وراء المنتخب الوطني التونسي, الناس الكل وراء نصر قرطاج في المواجهة المنتظرة مع ماضي 3 متاع الصباح ضد منتخب السويد. في انتظار هذا فمقابلة أو المقابلة في برنامج اليوم انطلقت مباراة ألمانيا ضد كوراساو. حاليا 10 دقائق في المقابلة هذه, ما زال التعادل 0-0. نحن ما زلنا ألمانيا متقدمة 1-0 على كوراساو. نحن ما زلنا باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي, على تشكيلته, باش نحكيو على منافسنا خاصة منتخب السويد. دونك يلتحق بنا زبير إبراهيم المدرب التونسي اللي موجود غديك في السويد. زبير مرحبا بك.
2: مرحبا اخويا مكي ومرحبا بخويا محمد وكريم وكيف مستمعين معك بلاتو.
1: وتحياتنا زادة الجوزيف اللي هو ابريتو انتم كل توينسة غاديك تدربوا وتعيشوا في السويد. جوزيف ريكس
2: صحيح صاحبي يوسف ودربنا مع بعضنا, ما توا كل واحد يدرب في فريق واحد.
1: باه انت وين توا؟
2: أنا طوى في السويد. أنا طوى
1: لا الفريق معنى الفريق
2: سمعني فريق إيكو فري تيبي.
1: دونك التجربة طوى قداش عندك من عام غديكا؟
2: عندي تقريبا 17 سنة. كنت نلعب ولعبت حتى كشي للترون دي, ومن بعد وليت تخذ للتدريب وطوى عندي 7 سنين ندرب.
1: وكيفاش غاديك الدنيا في السويد والكرة في السويد والتدريب, خاصة أنه السيستم تاع البطولة متاعهم والعيشة والطقس وكل شيء ما هوش كيف
2: صحيح خاصة الوقت التدريب للشامبيونات ديما تبدأ في أفريل, البريباراسيون تبدأ ديما في جانفي يعني في الوقت البرد, والبطولة توفى في نوفمبر. دونك مش كيما يعني كيما في تونس ولا في اوروبا ديما عندك توفى البطوله في الصيف وعاد تعمل البريباراسيون. نحنا البريباراسيون نعملوها في يعني في البرد, في البرد يعني الا 10 الا 15 مي او ساعات نمشيو دي ستاج لبرا اسبانيا, نمشيو غاديك مثلا نعملو دي ستاج كل مره 10 ايام باش نجمو نعملو بريباراسيون باهيه.
1: والصيف يظهر لي انتم كخدمه نتاع مدرب غاديكا في السويد تولي محرومين من الصيف تاع تونس.
2: لا والله تنجم تقول شوي ديجا الجمعه الجايه اخر ماتش يوفا لالي, بعد نعاد نرجع الرتور في اوت. دونك لازمنا ما تعرف لازمنا ما نرجع الماتش شويه ترجع في اوت, دونك لازمنا نحن نرجع قبل شوي. اوكي واحد يلقاك ثلاثه جمعات شهر يعمل فيها نطلع ويرجع.
1: لا عاد سافا ثلاثة جمعات شهر باهية برش.
2: سافا باه خير من بلاش.
1: هاي بموا هكا تتاخذ غرضك من الشميسة لهنا في تونس وما نحكيلكش نهاير اليوم. انتم قداش عندكم بري من درجة تو؟
2: تو عندنا 16 ما شتاء تو البارح واليوم شتاء برشا.
1: نحن لهنا نلعب فوق ال 30 تو سخانة ما نحكيلكش البر.
2: هنا في السياد
1: 31 درجة لهنا بالضبط في
2: الوقت. نحن في السياد تلقى 4 فصول في النهار عادي, الصباح تبدا شمس بعد تبدا نص النهار الريح, في الليل شتاء عادي. 4 فصول تشوفهم في النهار عادي جدا ما تمنوش.
1: ان شاء الله ربي معكم, واكيد كوميونيتي تونسية عايشين مع بعضكم غاديكا وعشره وجيران وكل شيء. معناها انت داير من الجيران نتاعك ياسين العياري, وكنت كان نهار حكيت مع حايدر في الركاب على ياسين وعلى الاختيار نتاعو المنتخب السويد. وياسين من المنتظر يكون اساسي ظهر لي اليوم.
2: لا تيتيلير هذاك تيتيلير اندسكتابل يعني هنا يحبوه برشا, هو جاري يعني نعرفه من 2010 من اللي هو صغير, جاري يعني في نفس العماره نفسه.
1: وما تنجم ما تنجمش تشوف لنا تاع اخوه ينجم يجي ولا ما ولا سيه؟
2: والله شوف طه اخوه ما نكذبش عليك، انا جاي وقعدوا معها صحيح في رمضان، عارف نحكيك يعني معلومه، جاي وقعدوا معها
1: هذا سكوب، هذا سكوب به
2: جاي وقعدوا معها في رمضان، وما جايهم بعد ستاج الاخراني نتاع مارس، دونك صعيب ياسر كان باش يعيط له للكوب دي موند، يعني ما تجيش يعني ديريكت باش يعيط له، اما في بالي في البرنامج يعني بعد الكوب دي موند يلزمهم الدوسي هذاك يسكروه، خاطر طاهر ملاعبي راه ملاعبي وعنده العينين عليه برشا لان حتى لبرا.
1: ديجا يعني قيمته التسويقيه كبيره، اكثر من تقريبا 1.5 مليون يورو، بقى هو ستانلي غوش وما نعرفش في وسط المنتخب الوطني التونسي، وانت تعرف طه وتعرف اللي موجودين عندنا في الكولوار هذاك برشا ملاعبيه زاد.
2: هو لا من هو لا هو الحاجه اللي في بيه بوليفارو ينجم يلعب لك حتى تحت 3 كون، ينجم يلعب لك على الكولوار اليمين كولوار اليسار، لهنا في الكيب نتاعو يستغلوا فيه برشا في البوست هذيك، كلك سوا في الاربع 4 2 يحطوه على اليمين، ولا في الاربع 3 3 ساعات يحطوا تحت 3 كون، يعني جوير بوليفالون لاعب في ثقيه وما شاء الله عليه وعنده مستقبل 20 سنه.
3: هو حتى عصام الجبالي عمل باركور ممتاز جدا غادي في شامبيونات السويد، وخلى فكره نتصور باهيه برشا على اللاعب التونسي.
2: صحيح عصام عمل الباركور باهي، بورتو يعني بدا من ليك 2 اللي هو نسميه ونحن سوبرات، من بعد مشى ليكيب الفسبوري تلعب في الدوري الممتاز، غادي هو غادي وقتها عمل بيرفورمانس كبيره ياسر، خليته يعني لهنا يحكيوا عليه برشا، ويعني من بعد خرج تقريب للدنمارك،
3: لا روزنبورغ مشي، هاي
2: مشي لروزنبورغ وغادي مشي تقريب للوحده
3: السعوديه،
2: اما هو اما في لهنا يعني في الفسبوري صراحه عدى عام ونص اكسيلون.
1: باهي دونك يعني قلت لي خلينا نرجع معاك زبير ابراهيمي، دونك بالنسبه لطه العياري اللي هو شقيق ياسين العياري اللي هو مازال ما لعبش مع المنتخب السويدي، لو ما عنده لعب مقابلات كلها مع منتخبات شبان مازال، دونك
2: واحد يلعب مع الاولمبي، يلعب مع ليكيب اولمبيك تاع يلعب مع ليكيب اولمبيك ديما عيطولو،
1: دونك فما فما فما امكانيه انه يجي المنتخب الوطني التونسي بعد المونديال، قلت لي قعدوا معاه ومازال فما امل انه يكون ما بين العناصر التونسيه، وانت تعرف العائله ابريتو كي شوا سبورتيف وهما احرار فيه، لكن توانسه قلبا وقالبا
2: رغم ويحكيوا تونسي بالكدي وكل عام رام يجيوا لتونس، وقبل كي كانوا هما صغار ديما لي بريباراسيون كي توفى البطوله في نوفمبر يروحوا ديما فك البريود نتاع راس العام 20 يوم يعملوا بريباراسيون في تونس، نعرفهم كيف ويجيوا لهنا يرجعوا سابقين الجواريات، علاش هما طلعوهم صغار سيميو الخطر كي يجي يرجع فك البريباراسيون يروحوا حاضر من نهار الاول يبداو حاضرين ديريكت لاقين رواحهم، على ذيك هما طلعهم فيسا على السنيور وفرضوا رواحهم، يعني طاهر 17 سنة طلعوا السنيور وما شاء الله عليه عنده 3 سنين في السنيور.
1: نحكيه على ايك، مش اي فريق زادة معناها غاديك في البطولة السويدية. زبير البراهمي دونك مدرب التونسي في السويد، كي نحكيه على المنافسة متاعنا اليوم، انت كنت حكيت شوية كنهار ميسالش فما ناس يعني حتى اللي ما سمعش، واليوم سوايع قبل المقابلة، شو نجمو نحكيه لهم على منافس المنتخب الوطني التونسي اليوم؟
2: شوف السويد توا قبل ما يجي المدرب جراهام بوتر كانت في في في ريتم وطولات في ريتم اخر، قبل كانت ديما تلعب لو 4-4-2 مع اي مدرب ديما السويد هذيك هي الفيلوزوفي نتاعهم، على ذيك ديما لقاو برشا صعوبات، كي جاء توا المدرب جراهام بوتر بدل طريقه اللعب، يحب هو راهو يحب يلعب ديما 3-4-2-1، وساعات يلعب التروا 5-2 كي يبدا له عنده مثلا عنده لاعب ناقص خاصه ايلانغا ولا في الكلوار وقتها يولي يلعب دوز اتاكون، يعني هو وهي جديده لهنا الفلسفه نتاع السويد ثلاثه في المحور صعيبه، ومع الوقت مع الماتشات بدات تتحسن فهمتني، فما لكن نسمع في برشا ناس مركزين يعني على المنتخب السويدي قوي، صحيح السويد قوي في الليني الاتاك خاطر عندها اتاك يلزم نقرا له الف حساب، لكن راهو عندها في الديفونس ديفونس نتاعها راهو زين وفيه برشا مشاكل، وديجا هو تو المدرب مازال يلوج على ثلاثه اللي في المحور، ديما تلقاه كان ترجع على الماتشات ديما يبدل ليندلوف ديما يلعب لكن ديما يبدل في اللي زوز اللي معاه.
1: الإشكال الهجومي لهذا عند تقعد معنا زبير عند المنتخب السعودي معاه زاد عدم الجائزة 100% لألكسندر إيزاك محمد, هي اللي تزيد تخلي جرام بوتر أشك فوا يبدل ويلوج على الحلول في الأتاك.
3: صحيح, سورتو في اللي شفنا معناه في الأبسونس متاع إيزاك كان يبدل كما قال هو معناه بين 1-2 ولا 2-1, ولهنا معناها كما قلنا احنا الشوا متاع نتصور صبري لموش اليوم انه باش يلعب ثلاثه في اللاكس, اكيد انه متاكد انه ايزاكا باش يكون موجود, وكما قلنا لهنا لامبورطونس والخطوره متاع المنتخب هذا على مستوى اللاكس دو تيرا, يعني بثلاثه جوارد في اللاكس معهم دو بيفو نتصور كونوا سكرنا كسوا الديفونس ولا حتى الزون اللي تحت متاع الريجيسور اللي موجود فيها جوار يلعب في اسكتلندا نيجري اللي هو خطير وخطير جدا معناها في الدوزيام بال. دونك نتصور كما قال قلنا في اول الاستوديو انه في لي ترانزيسيون تاعنا في ظهر لي زيكسونتري نتاعهم فما لي سباس اللي نجموا نستغلوه.
1: دونك هذايا الساعة خلينا نرجع لك زبير بالنسبة لألكسندر إيزاك اليوم من المنتظر يكون أساسي في المقابلة سي بون يعني 100% بدنيا ولا مازال ملاعبي حسب الأصداء اللي عندك والأخبار اللي عندك غاديك؟
2: إيزاك على حسب ما شفت اليوم في الميديا باش يكون تيتولير, مي المشكلة يلانغا هو اللي ماهوش باش يلعب, دونك باش يلعب بتاع الشواء 3-5-2 كما قال محمد, يعني 3-5-2 باش يمشي فيها اكثر حاجه, ونيغرين هو اللي يجي تحت لاتاكونيت يلعب جوار رابيد ويحب يسرد الدوزيام بال, وراهم العياري مازال الثاني الثاني اللي باش يلعب مع العياري ما بين بيريك فول مازال مش محسوم اللي يلعب توتنهام والا كالستروم تاع اودينيزي واحد منهم مازال, اما المكسريه كالستروم هو الاقرب حسب ما سمعت انا اليوم في اخر قبيله عندي ساعه ونص كيف
1: أخذ معنا زبير كريم. بالنسبة هذا في الوقت هذا كوراساو تعدل المنتخب الألماني, كوراساو الجزيرة اللي في الكونكاكا في أمريكا الشمالية تعدل النتيجة لألمانيا وأول هدف لها في تاريخ المونديال في 21 دقيقة لعب, وفرحة كبيرة لجماهير كوراساو اللي حاضرة غاديكا في الملعب. دونك في توقيت 21 دقيقة لعب ألمانيا متعادلة مع كوراساو 1-1, دونك هذايا زاد في متابعة للمقابلات متاع المونديال. نحن معنا زبير إبراهيم المدرب التونسي في السويد ونحكيه على منافسنا المنتخب السويدي. كريم كنت أسمع في زبير على الناحية الهجومية والانجاش يعني صعيب لكن مش يكون حاضر, يظهر لي مع الاختيارات هذية بالنسبة للمنتخب السويدي نجم نحكيه على أحسن الاختيار صبري لموشي بالتوجه نحو ثلاثة في محور الدفاع ولا لا؟
4: والله أحسن الاختيار ديما نجموش نحكم حكمها, ولم يمكن كما سمعنا توا خونا زبير رحبوا به قلت لك المشكل وين هون, يعني كنا احنا مش لازمنا زاد نركزوا برشا على المهاجمين, اللي لازمنا نركزوا على السورس اللي باش توصل الكره للمهاجمين اللي هما شكون, يعني كسوا العياري كما حكى بكري ولا كاستروم ولا نيغرين اللي ديما نقول سورتو ديما نلقاو مشاكل نحن سورتو المنتخب التونسي كي يلقى نلعب مع ادفرساري على برقم 10 ليبر معناها نلقاو برشا مشاكل في وين باش يطلب كره وكل شيء. مي ديما ثم حاجه مهمه اكيد اللي دوز اتاكول موجودين يلعبوا في بطوله قويه برشا يلعبوا في نيفو عالي, ممكن ايزاك ناس كل تعرف البلوسير الاخرانيه اللي كيف كيف موش لعب برشا ماتشات كما كان من نجم تكون حافز اللي هو معناه نجم يكون هو فيزيك مو حاضر على برشا جولات بحكم
1: هو ديجا مركة في
4: صحيح معناه ما مش يكون حاضر كيف شنو نقول لك من زمان زي خاطر كي مش نلعبوا بثلاثه وش نبقاو مركزين على المهاجمين انا الحق نتاع مش نلقاو برشا مشاكل, ديما نقول نركزوا على شكون باش يوصل الكره للمهاجمين ينقتلوا من نقاط
1: السورس نتاع
4: الكره, خاطر نحن يمكن ثم حاجه مهمه اللي انا حتى تفرجت فيها اللي يمكن زبير يزيد يعطينا صحيح فيها اللي الكوتيبه لاريتي من ناحيه السويد اسكو باش تكون قويه ولا, خاطر شفنا معظم اللاعبين مصلي على النبي الطايم تاعهم كبير ومبلي تم شكون معناه ان بون تيرير عندهم اللي نتصور انا باش تكون معناه من نقاط القوه نتاع المنتخب السويدي باش تكون في البلاليتي. نتصور خويا زبير اللي هو عنده فكره اكثر منها على السويد اسكو من نقاط قوه ذي صحيح ولا
2: صحيح؟ هذا كلامك صحيح، هذه من نقاط القوه ويخدم عليها برشا لبلاريتي حتى في لي زونترينمون يخدم عليها برشا خاطر عندهم دي جاباري خاصة المدافعين يعرف يضربوا بالراس وزاد المهاجمين دونك يركزوا عليها برشا دونك لازمنا يعني عندهم على مينيموم خمسه يعرفوا يضربوا بالراس دونك لازمنا نحاولوا نتفاداو لي كورنير ولي كوفرون اللي قراب شويه سي امبورطون.
4: يا مطاو سؤال يمكن حتى نطرحوا فيه نحن معناه يمكن بقينا مركزين على زوز مهاجمين.
2: صحيح كلامك صحيح نتفق معك كريم في سامحني كقصيت عليك في الليل نحن تو مركزين كان مع الزوز ما ركزوش على شكون باش يعطيهم الكوره والخدمه اللي يعملوها باش توصل الكوره هذاك لازم نركزوا على ذوكم نحن التريو نتاع وسط الميدان قبل ما نركزوا على لي زاتاكون.
4: واش قديما نقول واش البلوك نتاعنا نحن خاطر ما نتصورش كان مش نلعب بلوك طايح برشا مش نلقاو برشا مشاكل لازم البلوك يكون نتصور انا في وسط الميدان يكون بلوك كومباكت اللي نعرفه نحن كل ما نطيح وكل ما نخليه ليزادفيرسير ياخذوا لعبهم راه مش نلقاو برشا مشاكل. ممكن المنتخب السويدي مش المنتخب كلا يقهر يمكن حتى نشوفه مع المدرب هذا خاطر المدرب اول مره يشرف على منتخب يمكن تعدى بنوادي معنا ما عندوش شكل ما عندوش الخبرة متاع المنتخبات ونحن شفنا المنتخب السويدي فرديا موجود مي جماعيا مازال ما وراش حاجة اللي بالأسامي الموجودة عنده طب.
2: صحيح صحيح كلامك صحيح هو راه الإيكيب السويد طاو في الوقت هذا راه ماهيش إيكيب رايك اللي تصنع اللاعب وتفرج راه بالاليكيب هذه اللي في كتيف متاعها متاع إيكيب تلعب أون رياكسيون يعني تحب تفكرك الكرة بعيد شوية مثلا في المليو تيرا وقتها كيفوك الكرة غادي يمشي ديريكت يعملوا الترانزيسيون رابيد عندك ياسين يمشي فيسع للدزويت عندك ليزارير لاتيرو يطلعوا ومع ليزا تكونات دونك نحن مرضبين البلوك المرضبين يكون بس طايح شوية ولاسق فهمتني مش مخليوش الاسباس مجميعة المليو تيرا خاصة نيغرين وش اسمه إيساك على خاطر يحب اللعب في الاسباس الصغير على خاطر باهي تكنيك مو باهي ويحب الكرة ديما في ساقيه يعني كي تعطيه في اسباس صغيرة ينجم يخرج لك منها.
1: باهي زبير كي تشوف عرش عمل طلع على الاختيارات المنتظرة الصبري لموشي في المقابلة نتاع اليوم ولا لا عندك فكرة تابعت معنا ولا لا؟
2: عندي كنت نسمع فيكم
1: في الاختيارات هذية هل مقارنة بنقاط القوة نتاع المنتخب السويدي ونقاط الضعف ومن بعد زادا نرجع معك عليها بالضبط هل هي أفضل اختيارات بالنسبة ليك أنت ولا لا؟
2: أنا بالنسبة لي أنا شواء كانوا يلعبوا بكاسة في اللاكس به أما حبيت لو كان لعبنا به في ماتش بلجيكا طيب أنت يعني تعرف روحك باش تلعب مع فريق يلعب بالطريقة دي وعنده مهاجمين يعني باهين كنا أفضل لنا لعبنا به مثلا مع كونتر بلجيكا ولا كونتر حاضرين ولا النمسا جينا باش نلعبوها اليوم فيها شوية ريسك أما هذيك هي أحسن حاجة كي تلعب ثلاثة في اللاكس باش تكون على الاقل خاطر نحن في تونس ديما نجحنا فيها تحب ولا تكره الخطه هذيك نجحنا فيها انا مع التمشي نتاع 3-5-2
1: كما حكينا نحن مع التمشي نتاع ثلاثه ملاعبيه في محور الدفاع. وخذ معنا زبير ابراهيم المدرب التونسي في السويد فاصل قصير ومكملين حديثنا على المواجهه المنتظره مع مال ثلاثه نتاع صباح تونس ضد السويد.
0: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء

0: L'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie. Récap sport. كل أحد من الخمسة لثمانية متاع الليل. ماكيلوني.
1: رجعنا معكم واصلين في ريكاب سبور، ونذكركم أنه تغطياتنا الخاصة انطلقت مع الخمسة متاع العشية وتتواصل حتى للصباح. من ريكاب سبور من خمسة للثمانية، عيش المونديال مع اسماعيل من ثمانية متاع الليل حتى نص الليل، نوفل وسلاح في منوي ماج من نص الليل ما ساعتين، واسكندر براهيم من ما ساعتين متاع الصباح حتى الستة، بلاتو سبيسيال خاص بمباراة تونس السويد. دونك باش نعيشوكم كل ما يخص المقابلة هذه، ونحن معنا بالتليفون من السويد زبير ابراهيم المدرب التونسي اللي موجود غاديكا. كنا نحكيو على الاختيارات نتاع الموشي وهل هي الأنسب لمواجهة المنتخب السويدي اليوم، ونحكيو على المنتخب هذا، حكينا على نقاط القوة خاصة في الهجوم. شوما زوير نقاط الضعف نتاع المنتخب اللي باش نواجهوه الليلة؟
2: ده نقاط الضعف، عندهم مشكلة في الجارديان جبيت، بعد ما عندهم الجارديان القديم تاع اللي كان يلعب في أولسن، اللي كان يلعب في أستون فيلا وكالياري، اعتزل. بعد ما اعتزل ما عنده مشكلة في الحراسة، حتى كي تشوف لي ماتش الخلاني كل مرة جارديان يستعمل توا في جارديان تاع أيكو، واللي عليه برشا كلام لهنا، برشا كلام من الناس معطوه من مدة ديما عليه شوية كريتيك، هو في الإكيب نتاعو عنده شوية كريتيك، فما بالك في الإكيب ناسيونال. يعني هذه نقطة، هذه من نقاط الضعف. ونقاط الضعف الديفونس، الديفونس رزين شوي. عندك إيساك اللي يلعب في نتاع أتلانتا، وعندك ديما يغلط، سامحني، ديما عنده برشا أغلاط، ديجا برشا عليه كريتيك. شوف انت حتى قديش من مرة يخرجوا الانترونير، مازال ما رقاش تحسوا التركيبة المثلى اللي باش يلعب بالثلاثة الصحاح. عنده لينفلوب هذاك نوندسكيتابل، وديما يلوج على السنين اللي معاه، مرة يجرب إيساك، مرة يجرب
3: جوستاف،
2: وساعات يلوش فما أكسي عليك يلعب في سلتا فيغو، والله نسيت اسمه، سترافيل يلعب في سلتا فيغو، ديما قاعد يلوش، ملقاش تحسه، ملقاش الثلاثة اللي ديما باش يعمل عليهم، حتى الأخير الماتشات ميكال يبدل فيهم. إيساك يغلط برشا، خاطر جوير قوي في بدنه ويحب لي ديال برشا، دونك ساعات يجي مع تاكون ولا لاعب تكنيك مو بي يلقى شويه مشاكل. هذه هي النقطه لازمنا نحن نركزوا عليها، خاصه اللاكس نتاعها، فهمتني؟ باركونتر لي زارير لاتيرو نتاعهم يعني جواريت يعني باهين، يعني قويين فيزيك مو كيك سوا ديفونسيف مو اوفونسيف مو، خاصه جيدمونت لاتيرال جوش نتاع ليت، ذاك جوير بوليفالون ونجم يلعب ساعات يدخل حتى الميليو تيران. وزاد فما نقطة أخرى في البناء نتاع الهجمة، في الهجمة زادة عندك ليندلوب راهو يدخل معاهم زادة للوسط، هذا راهي نقطة يزيد معاهم، يولي تروازيام ميليو تيران مع العياري
4: كالسترو
2: كالسترو وإلا باريك بار.
1: ممكن نحكي على نقطة الدفاع الثلاثي اللي فيه مشاكل بالنسبة للمنتخب السويدي ومشكل حراسة المرمى. محمد، كيفاش نجم نعرف ونستغل الإشكال هذا وعدم التفاهم يعني ما بين الثلاثة متاع المحور متاع السويد،
3: سورتو بالليزابيل، معناها الليزابيل متاع الليزاتاكم تاعنا كسوا شوات والعشوري والجارديان، كما قلنا نحاولوا معناها من أول نجربه، معناها كسوا نحاولوا من اللي تير من اللي بالاريتين، معناها نقربوا له باش نحاولوا نستغلوا باش ما يدخلش في الماتش، معناها يبدا بارد الكره الاولى الكره الثانيه علاش ليه نستغلوها ونسجلوها. وبالنسبه كما قلت لك المحور الدفاع سورتو بليزابيل، نتصور حتى العاشوري مستانس باللعب نتاع الاسكندناف ويعرف معناها يتاقلم مع اللعب نتاعهم، اكيد جدا انه هذا اتو للعاشوري، نتصور قرا له حساب المدرب باش حطه في التشكيل الاساسي.
1: هو فاسون كسوا العاشوري ولا تونكتي، زوز تونكتي ديجا غلبيه كاريره في السويد،
3: نفس الشيء الاثنين، نتصور واحد فيهم باش يبدا واحد فيهم باش يكمل. العاشوري اكثر معناها لعب اكثر كدوزيام اتاكون في المنتخب، تكونكتي شفناه ديما موجود كالي جوش، الاثنين معناها سي دي جوور دي سباس، معناها وفي طريقه اللعب هذه وفي التركيبه هذه مع شوات اللي هو اتاكون فيكساسيون، الاثنين قادرين يعطيونا بروفوندور للمنتخب بالكاليتي دي فيتيس متاعهم, وان شاء الله يستغلوا البطء متاع محور الدفاع ويطلبوا كور باهين في ظهرهم وبهم هم معناها نعملوا فرص ونسجلوا هدف.
1: كريم, هل فما طرق أخرى نجم نقلقوا بها المنتخب هذا المنتخب السويدي والمشاكل الدفاعية اللي عنده؟
4: من الطرق يلزم أكيد باش نجم نقلقوا بها المنتخب السويدي كي نفكوا الكورة لهم شنو نعملوا به. حتى ساعات نلقاو كيما تو حكينا كي باش يبدا شوات كرأس حرب ما يلزموش زاد الشوات يقعد يحارب بين ثلاثة, يعني لازم على الأقل كي تتفك الكورة وتوصل الكورة لشوات ولا باش توصل للعاشوري يكون كي سوا معناها حنبع على قريب كي سوا عليه قريب راني خذيرة قريب, معناها يلزم ديما نقولوا يلزم لي سوليسيون تاع الناس كل سورتو من الكوتي اوفنسيف تكون موجودين. خاطر نحن نحكيو كون حتى من اول حصه ديما نحكيو دفاعيا كيفاش ندافعوا اللي راهو جاد شيء معناها حتى في الكوره يقول لك راهو قبل الدفاع تخمم في الهجوم, أنا كمش نبقاو ديما ندافع ونبقاو نستناو أكيد مانيش مش نتخلق ونتصور أنا من الحاجات المشاكل اللي لقيناها كي سوا في زوز مقابلات اللي تعداو كي نفك الكورة ما نعرفوش نعملوا بها, أنا كي نفك الكورة نلقاو مشاكل باش نوصلوا بها فيسا ديما نلقاو اللي تعاود تتفك ومنطوك تتفك الكورة وانت عاود فكيتها أكيد باش تلقى روحك ديزيكيليبري. نتصور أنا ما بالعشوري ولا بحنبال كي تفك الكورة لازم تعرف اش تعمل بها وسورتو تمشي معناها تمشي ليك لقدام انت ما نبقاوش نعرفوا فك اللاعب السلبي اللي ديما باش يلقى يلقى المنافس نتاعو يعاود يرجع لبلاصته. ونتصور انا كي يكون شوات سورتو ستان ستاسيون يلزمنا نقلبوا له كي سوا العاشوري ولا حنبال المجري اللي سورتو هذوما الزوج ينجموا يعطيوك برشا حلول قدام.
1: زبير براهمي المدرب التونسي في السويد, نرجع معك دونك حكينا على نقطة الضعف اللي هي حراسة المرمى كيف كيف ثلاثي محور الدفاع, وحكيك كنت تسمع في كريم العوادي ومحمد سلامة على كيفاش النجم نستغلوا نقطة الضعف هذه, هل فما طرق أخرى النجم نستغلوا بها نقطة الضعف تاع منتخب السويد؟
2: أكيد لازم فلوس الميدان خاصة راني خذيرة وحنا بعل وليس سخيري لازم أول حاجة يكونوا قراب ياسر من ياسين العياري وكالسروم ونيقران لازم يكونوا قراب منهم على خاطر ياسين وكالسروم رام جوارين لاعبين يحبوا يفكوا الكرة ويمشيوا بها, أما كي أنت تضايق عليهم الاسباس يولي ما عندهمش الطريقه اللي ياخذ كره ويدور بها ويمشي بها لقدام, يولي يحاول يرجعها لسيل يبدا يدخل فك اللعب السلبي. نحن في المومو هذيك وقت ننجحوا في ما نخليهمش يدوروا بالكره ويلعبوا لقدام, وقت كي نفك الكره نستغلوا خاصه الكوتي اليسار اللي فيها ايزاك هي نستغلوا غاديك اللوجو على اللي سباس هذيك باللي زابيل اللي يعملهم كلك سوا العاشوري والا حتى علي العابدي زادك يطلع على خط علي العابدي نعرفوه لابور تاعو اوفنسيف نجمو نلقاو دي سبوت في لي كوتي هذوكم خاطر شوات باللي شوات باش يكون اكيد باش يكون مفيكسي مع لينديلوف باش يكون معاه يعني مان تو مان فهمتني. دونك كي نفكوا الكره لازمنا اول حاجه نلوجوا على لي كوتي على اليمين وعلى اليسار خاصه انا محبت على اليسار في الكوتي اللي يلعب فيها ايساك خاطر ايساك يغلط برشا كما قلت لك وفي ساقي يعني ناقص شوية باللوك في الكورة.
1: كما نحكيو على المدافع مش الـ مش الـ مش المهاجم.
2: نحكيو على المدافع.
1: على المدافع مش المهاجم بالنسبة للناس تسمع فينا خطر فرق كبير حتى في الكاليتي ما بين الزوز لاعبين هذوما متاع المنتخب السويد. زبير ساعة أنتم غاديك الكوميونيتي التونسية كيفاش عايشين الريفينمون هذا متاع مواجهة ما بين البلاد اللي تعيشوا فيها سافي دي زاني توا و البلاد الأصلية أكيد اللي تونس
2: هذيك تونس نعيشوا عادي لأنه نتقابلوا نمشيوا حتى في الماتش باش نتفرجوا فيه عنا قهوة يقعدوا فيها التوانسة مش يتفرجوا فيه الماتش غادي كيما نعبد لكم مع بعضنا.
1: قداش عندكم الوقت الماتش باش يجي؟
2: الماتش الأربعة
1: انتم تفوتونا بساعة ساعة فقط تفوتوا تونس كيف يعني, وغاديك الهدف الثاني المنتخب الألماني ضد كوراساو 2-1 في توقيت 38 دقيقة لعب, وغاديك السويدوا شنو يحكيوا على تونس على المنتخب الوطني التونسي شنو يعرفوا على الفوتبول في تونس؟
2: بالنسبة للسويدوا فريسك يعني ما يعرفوش برشا على الكرة في تونس عرفوها توا هنا بيسكو فما ريبورتاج عمل صحافي هبط في ماتش هبط قعد شهر في تونس عمل دي ريبورتاج في الديربي مشى ماتش في سوسة ومشى ماتش القروين والمستير وجاء لهنا وعمل ريبورتاج عداوا في أكثر من قنوات انت وقت بداوا يعرفوا في الكرة التونسية أكثر وأكثر فهمتني لكن هما توا اللي قابل فيهم واللي يشوف فيهم متفائلين برشا وحا يعني قال لك صراحة تونس هو المفتاح نتاع الترشح يعني يقول لك نربح تونس من بعد تجيني هولندا هولندا باش تجيني اكيد الماتش الثاني باش يكون صعيب من بعد نقابل اليابان دونك نربح تونس هما يعني مش سهلين الحق مش سهلين اما انا متفائل اللي تونس راي تربح ومنتخب السويدي مش منتخب راهو اكل يخوف ولا باش يقعدوا خايفين منه ولا حاجه نجم نرفعه هو ديجا حتى في كي ترشح انا ما ترشح تقريبا بالاسعاف من الاول في المجموعه الاولانيه جاي الرابع انا ما ترشحش
1: دونك
2: يعني دونك يعني هم متفائلين اللي نحن يعني بلغتنا نحن ما تفائلوا باش يربحوه فهمت
1: مستسهلين دونك المنتخب الوطني التونسي هذا تحكي على الشارع عموما ولا ولا ولا الناس الكل بما فيها الراي العام الرياضي بما فيها المنتخب ولا واللاعبين ولا كيفاش
2: الراي العام متقسم شوي فما اللي يقول لك لازم راهو المنتخب التونسي يجدوا في يقول لك في الماتش في الكوب دي موند اللي فات كنت مع الدنمارك يقول لك راهو المنتخب التونسي لازم تقرا له حساب الدنمارك تعادلت معاه في الكوب دي موند اللي فات راهو يعني تنجم تعمل لك مشاكل تنجم تونس تربحك تنجم تصير كل شيء فما ناس يقول لك لا ماتش المنتخب التونسي مش منتخب قوي قادرين باش نربحوه خاصه بعد الخساره الاخرانيه تاع بلجيكا يعني هما قال لك المنتخب التونسي منتخب يعني نجم يربحوه يا فهمتني ملكن الشارع الرياضي الشارع الرياضي اللي انا نشوف فيه وحتى زملائي في التدريب سويديين وكذا يقولوا لي راهو باش نربحوكم يعني يقول ليش لا 50-50 ولا
1: محضر لهم انت مفاجاه ان شاء الله كيفاش نربحوهم ولا لا
2: انا محضر لهم انا نقول لهم باش نربحوكم انا مش انا متفائل تونس متى ماشي باش تخسر مع السويد على الاقل
1: ان شاء الله
2: تعادل ولا انتصار
1: عندك موجوده موجوده الهريسه غاديك باز تونسي سورمون فما الهريسه
2: موجود كل شيء موجود
1: نربحوهم اعمل دي فيهم عام نربحوهم ياكلوا الهريسه باهي دي فيه ولا تخاف من النتيجه
2: لا لا لا نورمال نعمل معهم دي فيه عادي ما قلقونيش
1: لا هما تخاف تصير لهم حاجه من الهريسه ولا حاجه هذاك عليه مش على حاجه
2: خليهم امورهم يسالش مش مشكل ما تونس ربحت الباقي مش مشكل
1: ما نخافوا عليك خويا انت غاديك متغرب
2: لا بيس ما يعمل شي شيء لا بيس مسلسين عليهم مسلسين بالاجواء
1: وبخلاف كرة القدم يعرفوا تونس هما كبلاد ولا ما يعرفوهاش معناها
2: يعرفوا تونس ما برشا ناس جات وعملية وانا كنت الكيب نتاعي كنا باش نجيو نعملوا ستاج في المرادي لكن ما كتبش في اخر لحظه ما كتبش ولينا مشينا لاسبانيا كنا باش نجيو نعملوا ستاج في تونس وبعد صار شويه تعطيلات ولينا مشينا لاسبانيا وبرشا ناس يمشيوا لتونس يمشيوا لباكونس ويعرفوا تونس بالقدا برشا
1: حاجه باهيه برشا انه اكيد انه يعرفوا البلاد هذيا واكيد نعملوا عليكم انتم لانه غاديك انتم راهو السفراء نتاعنا وانتم اللي تعاونوا البلاد نتاعكم وانتم اللي تعرفوا بالبلاد نتاعكم تبارك الله رياضيا كفاءات قاعدين تعرفوا بالبلاد هذيا وحتى خارج العمل نتاعكم زاد باهي برشا انه تعرفوا بالبلاد نتاعكم وتعطيوا احسن تصويره للبلاد هذيا
2: والله بكلامك باش نقص على كلامك والله في النقطه هذه مهمه على الاخر نحن لا فخر على حد شيء لهنا في تونس نحن خمسه تقريبا سته مدربين ويعني ديما تلقانا قبل ما توفى السيزون تلقانا مطلوبين من عند الجمعيه زي ما عند ديما يقولون انتم التوانسه انتم تفهموا انتم تعرفوا يعني ديما عندك الحاجه الزايده وعندنا زاده شكون زاده في تونس عنده حال جمعيه وصرف عليها وقاعد يبدأ فيها من الأقسام السفلى طوى وصل للقسم الثالث ويحب يطلع للثاني ويحب يمشي يطلع للدوري الممتاز
1: يعني في السويد غاديك معناها تونسي عامل انفستيسمون في في في جمعية
2: عامل انفستيسمون في جمعية ودرب فما ناس ديفيزيون راهو لهنا بدا من نيف طوى وصل للتروا ويحب يطلع للدو ويطلع للان يعني راهو يعني مش تاهل
1: شو اسمها الجمعية هذه؟
2: اسمها اف سي براند بيرين اسمه لولاي اسمه جميل
1: نسلم عليه وتحياتنا ليه وكل المساندة ليه وان شاء الله نشوفوه في الدرجة الممتازة
2: نحن ديما نحن ديما واقفين معاه كان اللي زنترونا حتى في الجوارات نعرفوا جوان نقولوا برا شي غادي معاونوا في بعضنا حتى يوسف تولى مدير رياضي زاد في فريق فما زاد حلمي بوعزي كان في مع نيس بجلبينة في جرجيس زاد فما يعني فما توينسة لنا برشا يعني الحمد لله يعني ندربوا في مستوى به
1: ان شاء الله ربي
4: يوفقك. سؤال يمكن اسكو فما لاعبين زبير خويا ينجموا معناها في المستقبل يفيدوا المنتخب التونسي ماك تعرف توا مع كي سوا ساعات تلقى لاعب ما نعرفش تلقاه تزيري ومغربي وتونسي فهمت معناها اسكو في موجودين لاعبين التوانسة ولا صغار ينجموا معناها كما قلت توا يفيدوا المستقبل مع تونس ولا معناها كان فما خاطر فما حاجات نحن ما نجموش نعرفهم خاطر انتم عايشين غادي وتنجموا معناها تعرفون بجوارات اللي ما عندناش عليهم فكره فهمت
2: فما دي جوار داو ديرنيير مو فما جوار 16 سنه عيطولو للستاج الاخراني تاع الاي دي سي ويعني يلعب في ايك وزاد ان جوار ميليو تيرام ما شاء الله عليه زاد عنده مستقبل ان شاء الله يكمل ديما يقعد يعيطولو باش نلقاو في المستقبل وعندك زاد توا في الليجان عندك زاد في الفريق اللي يلعب فيه نفاتي فما ولي داخل زاد تونسي الياس الجمل زاد مليابي زاد لازم نظر عليه قاعدي ماركي وان بون جوير اما يلعب في الكولوار ونحن ما كتعرف البوست هذيك فيها برشا وعندك لازم ان شاء الله يخدم مع الدوسي نتاع طه طه على خاطر ان بون انفستيسمون
1: طه نحكي على طه عياري شقيق ياسين العياري اللي هو باش يكون ضدنا اليوم في المنتخب السويدي
2: صحيح وفما جواري فما لاعبين عمرهم 15 و14 انا قاعدين نحن بشويه حسب علاقتنا شويه بالفيدراسيون اوكي يعيط لهمش الاستاج كذا فهمتني باش يلعبوا في فرق بها يعني في فرق الاربعه الاولانيه في السويد يعني في الاكاديمي الباهين ان شاء الله نحن اوكي بشويه نعاونوا زاد هذا وهذا وان شاء الله ديما نجيبوا جوارات باهين كيما المغرب وكيما الجزائر علاش ليه عنا على خاطر فما لاعبين لهنا ممتازين
1: ان شاء الله وان شاء الله ربي يوفقكم زبير ابراهيمي المدرب التونسي في السويد شكرا لك نشكرك على تدخلك معنا وان شاء الله مربوح على المنتخب الوطني التونسي وما تنسانيش في الديفي ان شاء الله بقدره ربي نربحوهم وانت هكا قوم بالواجب غاديك
2: تعال وانا نجيب لهم العريسه نمشي نشريها من توا
1: يعطيك الصحه زبير ابراهيمي شكرا لك على التدخل تاعك معنا وعلى المعلومات الكل دونك اللي حكيتها لنا على المنتخب السويد منافس المنتخب الوطني التونسي اليوم عام 3 نتاع الصباح محمد مهم برشا انه كي تشوفهم هكا مستسهلين المنتخب الوطني التونسي وتجي من المفاجاه
3: صحيح مهم برشا معناها شفنا ديجا البارح اكزامبل منتخب سويسري مع المنتخب القطري كيفاش معناها المنتخب السويسري معناها بعد ما سجل هدف الاول شفنا تراخي كبير برشا ومنتخب القطري في الشوط الثاني خاصة في العشرين دقيقة الأخرى معناها كان مسيطر وسجل هدف التعادل وعمل معناها خاصة نص ساعة أخيرة ممتازة جدا معناها صحيح تغييرات المدرب زيادة كانت ممتازة لهنا أنهم مستسهلين ولا فما معناها في معناها يسخالوا المقابلة سهلة حكم مقابلة بلجيكا الأخرانية اللي كانت كارثية تسمى معناها معطى ممتاز على المستوى النفسي ونفس الشيء كما قلت لك في الأخر رأي الأمور مربوطة بنا نحن قادرين إن شاء الله لو نكونوا في نهارنا واللاعبين كل يقوموا بالمطلوب منهم إن شاء الله نخرجوا بوجه محترم للمنتخب التونسي ونسجلوا هدف ولا هدفين يخلينا يعطيونا الانتصار
1: إن شاء الله نربحوا كريم مهم برشا أنه يكونوا يعني يقول لك أنه في السويد مستسهلين شوية المقابلة لكن يظهر لي مش كيما الشارع الرياضي كيما جراهام بوتر
4: مش ديما هذوما جولات يلعبوا في نيفو عالي جولات تعرف تركز على ماتشات ما نتصورش لهالدرجه وانا باش يكونوا مستسهلين المنتخب التونسي يمكن يعرفوا اللي سيت ان اكسيدون صار مباراه بلجيك مش باش يلقى المنتخب التونسي كيما مباراه بلجيك نتصور باش يكون قاري حسابه زاد كيف اللي يعرف المنتخب التونسي راهو كان فاز لك على في الكوب دي موند الاخره كان فاز على المنتخب الفرنسي وعمل والدنمارك في احسن حالاتها كان قام معها بتعادل وكنا معناها اقرب من المنتخب الدنمارك للفوز ديما نقول لك هوني نحن معنا كمجموعة نحن نخموا في روحنا قبل ما نخموا في المنتخب السيدي. إذا المنتخب السيدي كما قلنا نحن يمكن حكينا ونسي كل حكايات اللي كسوى المنتخب السيدي والمنتخب التونسي زوز فرق طامعين في بعضهم كمبارا بول بالقوة متاع المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني. نتصور باش تكون كيف كيف, نتصور ما هي شكل المنتخب اللي نجم اللي يجمع اللي يخليه يعني بشي سياسة بشي خلينا نحن اضعاف قدامه. معنا منتخب راهو عادي جدا كيف كيف, معنا قرب بالزوز لبعضنا, معنا ما نتصورش باش يكون مستسهل المنتخب التونسي كما نحن حتى حتى كيمش نحكيه. يمكن الحاجة الباهية في في في الماتشات هذوما مكي اللي جاء اللي جاء الماتش الاول انا ينجم ما جاش الماتش ديما نحن نحكيه الماتش الاول يعني نقولوا نحن يعطيك برشا ابواب باش نجم تتراجح ولا انا منتخب سيادي في المتناول مش المنتخب اللي يقهر انا ما نجمش يكون هو باش يستسلمنا
1: في المتناول. اش معناه
4: ما هوش هكا المنتخب اللي تنجم معناها هو هو بعيد عليك برشا. معنا منتخب كما نحكيه معنا الباركور الاخراني نتاعو كان صعيب حتى في الترشح نتاعو كيسوا الماتشات اللي كنا كنت انا واحد من الناس شاهدت المنتخبات اللي لعب لهم في الماتش في الماتشات اللي ميكولي لا ماهوش منتخب اللي كما كتاو يحكي زبير ممكن المنتخب لا يقهر معنا كولكتيف بعيد برشا. معنا انا قلت لك الاسامي موجوده صحيح اما ماهوش المنتخب اللي ما نجموش نربحوه. منتخب عادي جدا مش ما نقولوش في النيفو نتاع المنتخبات الاوروبيه بعيد شوي معناها ديجا من نيفو نتاع المنتخبات الاوروبيه مش في النيفو
1: هو ديجا ترشح في في البرج. في البرج يعني ما كانش من المنتخبات الاولى اللي رغم الاسامي الموجوده فيه.
4: اي حتى كنشوف المقابله معنا مع بونو وقت في وكنا انا محمد وقت موجودين اللي الناس الكل ما كانتش تتصور المنتخب السيادي باش يفوز على المنتخب
3: البولوني.
4: يعني كان بولوني اقرب من المنتخب السيادي معناها في 3-2 كانت معناها ما هو شكل المنتخب اللي ديما نقوله فيه مطموع
1: هما طامعين ونحن
4: صح طمعين يعني المقابلة هذيك هي هذيك هي زوز طامعين في بعض ما تنجمش معناها مثلا مش نقارنوا بالمنتخب الهولندي ولا المنتخب الياباني زوز طامعين في بعض كيما مباراة استراليا في مباراة استراليا في
1: المشكلة وين كنا طامعين
4: صح يدير بحد
1: للأسف المقابلة هذيك تقعد
4: ان شاء الله ان شاء الله ما يصير الشيء هذا
1: ان شاء الله ان شاء الله. ليه محمد هل بالساعة في انتظار هذايا نهاية شوط الأول مباراة كوراساو ألمانيا؟ ألمانيا زاد سجلت الهدف الثالث في دقيقة 45 زائد 5 من ضربة جزاء كايا فيرس. هل صحيح انه منتخب برناب يعني هما طامعين ونحن طامعين وطمع في ربي في الاخر؟
3: شوف معناها باش ما نقولوش احنا معناها نبالغوا ولا حاجه, في الثلاثه منتخبات اللي معانا في المجموعه اكثر منتخب قادرين ان معناها اقل ساعه اقل مستوى في الثلاثه واكثر منتخب قادرين ان نجيبوا معاها نقاط, لانه في الفتره الاخيره منتخب الياباني معناها ورلا مردود محترم ومحترم جدا وفاز على منتخبات عريقه في المقابلات الاخرانيين كما الانجلتير. منتخب الهولندي معناها لي جوار نتاعو هو النتائج نتاعو ممتازه ولي جوار نتاعو في البطولات الاوروبيه الكل معناها في انديه كبيره وعملوا سيزون محترمه جدا السنه. دونك اقل مستوى يجي منتخب السويد اللي ترشح كما نقولوا في البراج اللي معناها اغلب اللاعبين نتاعو ما همش في التوب فورم نتاعهم كما حكينا ابار 3-4 لاعبين. شفنا معناها في البراج لقى صعوبات كبيره خاصه على المستوى الدفاعي وقبل برشا اهداف معناها في المقابلات الاخيره. دونك اليوم معناها مقابله الاولى في الكاس العالم ان شاء الله معناها نعملوا المقابله اللي لازمنا نعملوها معناها على مستوى الاداء وان شاء الله نسجلوا اهداف, لان كي نشوفوا توا البريسك المنتخب السويد في المقابلات العشرة الأخيرة قبل فيهم هداف
4: برش
3: معناها دي كل مقابلة يقبل تشوف مقابلة الودية الأخرى اثنين اللي قبلها ثلاثة مقابلة البراج الأولى الثانية اثنين مقابلة البراج الأولى واحد بعد مقابلة الكاليفيكاسيون واحد أربعة واحد اثنين قبل اثنين اثنين يعني موين متاع أهداف
1: كبيرة مقبولة
3: كبيرة وعادل.

0: فيولنرابل على المستوى الدفاعي. ان شاء الله نستغلوه المعطى هذا.
1: ان شاء الله هذا اللي نتمناه. ونذكر انه تغطيتنا متواصله من بديت من 5 نتاع العشيه توصل ل 8 نتاع الليل مع ريكاب سبور، من 8 حتى النص الليل مع اسماعيل في عيش المونديال، من نص الليل حتى الماضي ساعتين نوفل في مينوي ماك، وانطلاقا من الماضي ساعتين بلاتو سبيسيال مع اسكندر ابراهيم وبقيه محللنا الفنيين، يتواصل حتى لما بعد مباراه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. نحن راجعين، مازلنا مش نحكيو على اجواء الجماهير، باش نرجعوا لمونتيري في المكسيك بعد شوية، باش نحكيو على الحكم اللي باش يزفر المقابلة متاع المنتخب الوطني التونسي اليوم، وكيف كيف باش نحكيو على منتخب أقل من 23 عام اللي لعب البارح نهائي دورة طولون، نحكيو على الترجي الرياضي التونسي وريجي كامف الاتفاق وين وصل مع ريجي كامف، كيف كيف النادي الافريقي آخر التطورات في ملف فوزي البنزرتي. في ساعتنا الثالثة إن شاء الله راجعين معكم بعد الأخبار.

0: مع ليتر حالي.
1: البخيل بين حسن التصرف والبخل، بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرق بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل، وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسر تصرفات الشخص البخيل وحب الجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الإنفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة، الظروف المادية الصعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
2: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف

0: والبخل تعاد بيناتهم خيط راه في اوتوماتيك راهو تبيعه راهو تبيعه نسيت القحوال وقد قد ويعطي تجمع عندكش باش تكون كريم مي ماكش مشحاح المشحاح اللي عنده راه مش يعطي
1: اكيد المشحاح والبخيل اكيد اكيد باش ياثر باش ياثر على العائله باش ياثر على صغار مستحيل مستحيل انه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحه ولا قرناطه ولا لا ما نجمش نتعايش معاهم الحق.
2: البخيل بين حسن التصرف والبخل موضوعنا في فرام نهار الاثنين.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فان الأولى في تونس.
4: كاليبسو
5: Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM.
6: Calypso, what else?
7: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. تجرى بعد غروب شمس يوم غد الاثنين 15 جون الجاري عملية تحري هلال بداية سنة الهجرية الجديدة 1448 هجري، وإفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي الذي بيّن أن رؤية الهلال ستكون ممكنة مساء في ظل ظروف جوية ملائمة. والمعهد يذكر أن الإعلان الرسمي عن ثبوت رؤية الهلال وبداية الشهر القمري والسنة الهجرية الجديدة يبقى من أنظار سماحة مفتي الجمهورية التونسية. يشار إلى أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت أنه وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 جوان أو يوم الأربعاء 17 جوان حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر كافة المواطنين أنه تم رصد موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية إحدى المؤسسات المالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية عبر استمارات مشبوهة. والوكالة تدعو في بلاغ المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وتوصي لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية بالتأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات شخصية وعدم الضغط على الروابط الواردة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة، إضافة إلى عدم مشاركة كلمات العبور أو الأرقام السرية أو المعطيات البنكية عبر المواقع غير الرسمية. تجميع حوالي 200 كيلوغرام من النفايات من شاطئ المرسى ومحيطه في ساعة واحدة خلال فعاليات التظاهر البيئية العالمية يوم البحر ضمن المبادرة اليابانية بلو سانتا التي تهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة البحرية وتشجيع مختلف فئات المجتمع للانخراط الطوعي في المبادرات البيئية. في أخبار العالم، القيادة والعسكرية المشتركة العليا في إيران تفيد بأنها تنتظر أدنى خطأ من العدو لكي تلقنه درسا لا ينسى. سويسرا ترفض اليوم اقتراحا بتحديد عدد سكانها ب10 ملايين نسمة مع تفضيل الناخبين الاستقرار الاقتصادي والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي على المخاوف من أن تضغط الهجرة على الخدمات العامة وترفع الإيجارات. وأظهر إحصاء أولي للأصوات في الاستفتاء الذي أجري في مختلف أنحاء سويسرا أن نحو 45% من الناخبين أيدوا الاقتراح بينما عارضه 55%. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع مكي العوني وأكمل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس
3: ريكاب سبور، كنا لحد من 5 إلى 8 تحليل مكي العوني.

0: ماكيلوني. مرحبا بكم من جديد ومواصلين معاكم في ريكاب سبور من الخمسة متاع العشية حتى للثمانية متاع الليل، لكن تغطيتنا ما تقفش لأنها متواصلة من الثمانية متاع الليل حتى نص الليل مع إسماعيل بن عيسى في عيش المونديال، من نص الليل حتى الماضي ساعتين نوفل وصلاح في مينوي ماغ، ومن بعد أبارتير من مساعتين متاع الصباح بلاتو سبيسيال مساعتين متاع الصلاح
1: مساعتين متاع الصلاح متاع الصباح
0: نوفل. مرحبا،
1: شنحوي لك لباس؟
0: والله لباس، متفائلين وإن شاء الله
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ديما متفائلين. نشكركم اللي حطيتوا الله بالمونديال إسماعيل بن عيسى، هو مختص في الكرة رقم واحد في موزايك،
2: خبير في الشأن السويدي
1: يتعارك معنا قبيلي، قلنا له بدرة في اللاكس قال لي ما أنت جعايدي خير، فهمت؟
2: إن شاء الله سنين يعمل بيرفورمانس بإذن الله.
0: سلاح مرحبا،
3: مرحبا بيك ماكي، مرحبا بالإكيب الكل، مرحبا.
1: احنا توينسا مهما نتغشوا ديما ديما نشجعوا فرحانين
3: والله الحقيقة. الفيديوهات اللي قاعدين نراو فيهم غاديك لمات التوينسا والكل ما اللي صورناه معنا حتى اللي هما قاعدين تم اللي زام فيونسور قاعدين يهبطوا، الحقيقة كل ما يمشيوا ديما ينورونا، تحسوا ينساو اي حاجة ديما مباراة الإكيب ناسيونال ان شاء الله ديما هكا هكا
0: ان شاء الله. اسماعيل شلون استناو من الثمانية حتى
2: السنه وكل الخير
3: تشكيله حصريه عن اسماعيل
2: تشكيله حصريه اربع سوايع ان شاء الله من الثمانية متاع الليل حتى النصف الليل باش نواكبوا لحظه بلحظه اللي قاعد يصير في المونديال، باش نرجعوا على اهم اللي خليني نقول لي مومون اللي ماركيو المونديال، باش نرجعوا على لي سكاندال الكبار متاع المونديال، باش نرجعوا على لي ريغل الجدد بالنسبه للتحكيم بالنسبه للنسخه هذه للمونديال، باش ناخذوا تليفونات من عند مراسلين في مختلف الولايات، باش ناخذوا تليفونات من عند التوانسه اللي موجودين في المكسيك في السويد في فرنسا، باش نعملوا دوره كبيره حول العالم ونشوفوا التوانسه كيفاش يشجعوا في المنتخب خلال المونديال هذا، المونديال اللي للامانه مانيش متسنسين بالتوقيت نتاعو هذا، خاصه مع 3 نتاع الصباح 5 نتاع الصباح ولا مع نص الليل باش يكونوا معناتها التوقيت نتاع
3: حتى الاداره مش مستانسه
2: حتى الاداره زاده تصور الاداره راقده لو قيت
1: لا بكش معناتها عندها نوع من الزملاء فايقين. علاش الماتشات انا فيش جوج موني، فما ماتشات الثمانية فما ماتشات الحداش، المانيا مريول المانيا ذي التاريخي احلى مريول في تاريخ المانيا اللي لبسته
2: اسمع حتى كوراسو زيد
1: انا مذكر ماتيوس وكل جو المانيا في سنوات الضوء كانت لبسة علاش الوقت يعني كيفاش ماتشات من 6 نتاع العشاء ل 3 نتاع الصباح
2: اللي وقف لي مخي انا اللي بلاش
0: عندهم الصباح بكري هذو في الولايات المتحده الامريكيه.
1: دونك شكون الميتو ما رجعش لما توفى البيب ولا فاز هكا
2: هذوك لي كونتروفيرسي اللي قاعدين يصيروا
0: هذوما من الحاجات اللي مش حكينا عليهم اسماعيل بعد ما نقولوش كل شيء نخليو لهم يحكي معنا. نوفل شنو نستناو معاكم انت وصلاح من نص الليل حتى
1: دونك منوي ماغ هو اسماعيل باش يحكي على المونديال بصفه عامه ويسخن الجو لتونس، احنا منوي ماغ باش باش نشوفوا التوانسة الغادي في المكسيك، باش نشوفوا اللحظات الأخيرة دخول المنتخب، باش إذا فما التشكيلة بدأت تتوضح باش ناخذوها باش نحلوها بينسير، وباش نعملوا دورة زادة باش نعيشوا مع توانسة في برشا ولايات من الجمهورية، فما قهاوي فما ناس عايشة جو دونك باش نعيشوا جو داخل وخارج تونس ونسخنوا جو اللي نجي اسكندر، معناتها باش نستمتعوا بالوقت كيما يا سارو كيفاش باش يعملوا؟ احنا عندنا فقرة أنا وإسماعيل كيفاش تشجع في الليل؟ علي قداركم راقدة مثلا وتضيع فرصة وانت
3: ملف خرجولهم تاع الوطنية احترام الجار احترام الجار بغير تعايد
1: انت كتضيع فرصة ملف تقول ربي يهديك بالقوي كيش تقولها بشوية
3: ويبدأ يزنوم ما نصورش تغش برشا كان فما رياكسيون راه غدوة صباح بعدها باش تكون واضحة برشا.
0: وسلاح انت دور المحلل الفني اليوم
3: اكيد اليوم باش نقدموا نصايح باش نقدموا نصايح لجمهورنا في المكسيك
0: كيفاش تسهر كيفاش تروح تحضر الماتش
3: جمل بالاسبانيه باش تعدى حصريا بعد جمل هذيا باش نحاولوا
0: نوصلوا
3: بالاسبانيه دونك امور واضحه وزيد في الليل هاكا دونك معناها باش نحاولوا نوصلوا لهم غاديك جوست نذكروا جمهور ابارامون ما نعرفش ماكي كان عندك المعلومه قالوا اللي هما لازمهم قبل الخمسه يدخلوا للاستاد
0: حسب ديجا من بعد شويه باش يرجع معنا احمد عداله باش ناخذوا كل التفاصيل لانه مش موجود في اللمه نتاع
3: الخمسه بتوقيت المكسيك هو بتوقيت المكسيك الثمانيه نتاع الليل الماتش دونك قالوا لهم الجماهير لازمهم يبداوا بهذيك قبل بثلاث سوايع من المباراه
1: عليك كي تونس
3: كيما هذا تمشي في الليل
0: اجراءات تنظيميه كي تخاصه باش نرجع عليها بعد شويه مع مبعوثنا الخاص احمد عدالة
1: وانت حافله عندك يعطيك الصحه شو الجو باش تحكي مافيولا وجو ريت البان اللي قطر حقها ربحت
0: عادل زهمول
1: شنو صار؟ صار بان
2: قال لك فما بوغ ما نجمناش نتحصلوا على زيماج نتاع الفار
1: بوغ المهم بان المهم بان
0: ديجا باش يفسروا عادل زهمول بعد شوي
1: معناتها قطر كرها ربحت
0: هو فوز ما نعرفوش معناها هذيك هي كرة القدم وهذيك هي التكنولوجيا في كرة القدم كيما تنجم تعاون كيما تنجم تعمل
2: لعب الكرة زيد مكي راهو الكرة سنين قال لك حاجة اكسبسيون صحيح
0: كرة تنجم ستة سوايع
3: ولا ما فهم معايا تشارج تنجم تشوفها تيح شارج دي
2: الكرة اسمها تريوندا اسمها تريوندا هكا سميوها ولا الوين موجودين على مراجع درسي على
1: الاخر محضر
2: نقول لك علاش
1: خليك
2: نقول لك خاطر دارت او تسمع بعد ممكن تسمعهم
1: لا
2: دوك سربيهم
1: عند هالزملاء
3: ويبعثوا له ساعات
0: يعطيكم
1: ان توكا فهمت اللي باش تصير فوضى من هنا لماتش تونس
0: وبقدرة ربي يا جماعه ان شاء الله ممتازه وان شاء الله توفى بالفرحه هذا اللي نتمناوه الناس الكل الناس الكل راه المنتخب الوطني التونسي تونسي الرخله المنتخب الرخله اليوم ضد المنتخب السويدي لحظات وباش نحكيو شويه كره قدم تونسيه نحكيو على اخر التطورات في الترجي في النادي الافريقي وراجعين الحديث مع على المنتخب وجماهير المنتخب والأجواء في المكسيك بعد لحظات مع محللينا الفنيين

0: مكي العوني. مواصلين معكم في ريكاب سبور حتى للثمانية متاع الليل، لكن تغطيتنا لمباراة المنتخب الوطني التونسي متواصلة حتى للمقابلة، بما أنه من الثمانية حتى نص الليل إسماعيل في عيش المونديال، ومن نص الليل الماضي ساعتين من ويماغ مع نوفل وسلاح، ومن بعد بلاتو سبيسيال مع اسكندر إبراهيم. بعد شوية باش يكون معنا عادل زامول، كيف باش نحكيه على حكم مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي. لكن في انتظار هذا نحكيه على آخر الأخبار في تونس و البداية مع الترجي الرياضي التونسي وآخر التطورات في موضوع المدرب الجديد للفريق.
1: ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل مكي العوني.
0: اليوم دونك وصل لتونس ريكي كامف، المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي، اللي مبدئيا مش يكون هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي. ريكي كامف حاصل الاتفاق معه في انتظار الامضاء الرسمي وانهاء اجراءات التعاقد. هو اللي بيش يحدد نقائص الفريق اللي تخص الميركاتو، وهو زاد اللي بيش يعمل الغربلة بالتعاون مع الخلية الفنية في الترجي الرياضي التونسي. قبل ما نحكيه على ريكي كامف، سانتوس أليكسندر سانتوس اعتذر على خوض تجربة جديدة في تونس. أليكسندر سانتوس قال للترجي الرياضي التونسي أنه ما عندوش مشكلة مع الترجي الرياضي التونسي، لكن تجربته السابقة في تونس وما عاشه في التجربة السابقة في تونس والمناخ العام في كرة القدم التونسية ما يشجعوش باش يجدد تجربة في تونس، رغم أنه اسم الفريق الترجي الرياضي التونسي. محمد سلام، شنو رأيك؟
2: صريح، كان صريح
0: يعني كي تشوف مدربين يرفضوا يعني مهما كان اسم الفريق اللي بيجي يدربوا، يقول لك المناخ العام في تونس ما
2: صعيب برشا الحقيقة. هو سانتوس يعني تشوفه يعني حتى في الكلوب اللي خذيهم كسوا مع بيترو ولا متوا مع الجيش، صبروا عليه معناها في المشروع اللي بدا فيه، صبروا عليه. أنا كسوا في بيتروس البداية كانت صعبة، في الجيش الملكي البداية كانت صعبة، بعد عطى الريزولتا نتاعو معناها كسوا مع بيترو شفناه وصل نصف النهائي شامبيونز ليغ وعمل دي ماتش كبار برشا مع الجيش الملكي، سنة وصل للنهائي عمل معناها كيف كيف باركور ممتاز ممتاز جدا في البطولة، نفس الشيء ينافس على البطولة. يعرف اللي هنا المناخ في تونس صعيب برشا، أنه الأندية ما تصبرش على المدربين تاعها، أنه الضغوطات متاع الجماهير كبيرة، أنه التغيير مدربين معناها ولا عادي معناها الأندية معناها بزوز وثلاثة واربع مدربين في الموسم. الحقيقة نتصور وخمم في الـ في الـ في الكونتكست هذايا، وذاك علاش خذا القرار نتاعو انه ما يحبش يخدم في تونس.
0: كريم،
3: حر، هو حر. يمكن التجربة اللي تعدى بها في نادي الرياضي الصفاقسي كانت صعيبة، بقات له في مخه. نتصور من اخيب الحاجات الحق اللي موجودة عندنا نحن في البطولة التونسية اللي ما نصبوش على المدربين. انا يقول لك انه يمكن نبقى ستابل غادي قاعد نخدم في جو باهي، في جي هون يعرف اللي راهي كرة تونسية صعيبة وكل شيء. مي ديما نقول انه كان وصل المدرب شي خمم هكا ومتحملش المدرب المسؤولية، سورتو كي يجيك فريق كيما الترجي هذه التونسي اللي تاريخه بعريقته بكل شيء اللي موجود عنده، ويعرف اللي الترجي هذه التونسي ديما عندها ديزوبجيكتيف كبار. ما نتصوروش رينا ايكيب افضل من الترجي هذه التونسي، ينجم يكون حسب يقول لك انا مانيش قد المسؤوليه، يمكن الحاجه باهي فيه اللي هو كان صريح. ما نصورش ان الترجي الرياضي التونسي باش تقف على مدرب كيما هكا، ولا مش معناه نتصور اللي القرار اللي خذاه كسوا باش يفيد كسوا الترجي الرياضي التونسي ولا باش يفيد نفسه.
0: باه، كي نحكيو على ريكي كامف وعوده منتظره لريكي كامف، دونك ريكي كامف يغادر الترجي الرياضي التونسي، ريكي كامف يعاود يرجع مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي، رأيك في الاختيار كريم؟
3: والله رأيي في الاختيار يمكن كمش نحكيه على المدرب هذي في المرحلة اللي عملها من بعد الترجي التونسي مع الفريق السوداني والمشاكل الموجودة في السودان، كان ورا برشا كورة ورا اللي نجم يفيد، يمكن مخذاش وقت كبير في الترجي التونسي من نتائج نتاعه، كانت يظل ممتازة سيرتو من الناحية الهجومية، كان فريقي يصنع كورة، فريقي يسجل في برشا أهداف. المشكل ولا الفكر هوني أشكل قيمة العقد خدا باش تكون يعني اشكو باش الاوبجيكتيف اللي محطوطه خاطر نعرفوا نحن ثم فرق راهو تفركس لك على الاهداف قبل كل شيء معناها لازم تخلط الاوبجيكتيف نتاعك باش نجم تقعد معنا. نتصور انا ينجم يكون قرار نوعا ما تربح به برشا وقت زياده باش يجيك مدرب يعرف يعرف مش قول كل كبيره وصغيره لا يعرف عنده فكره على الترجي دي تونس وعنده فكره على البطوله التونسيه. وحاجه اخرى انت قلتها تومك اللي هو باش يكون معناه واقف على كل شيء معناه باش يكون واقف على الانتدابات ديما اسكو الفكر هذا اللي معظم الوقت نلقاوه كان في البطوله التونسيه. ما نصورش انا المدرب هو اللي باش يقف على الانتدابات خاطر المدرب في تونس في اي وقت ينجم يمشي تكون الانتدابات باش تقعد تتابعه هو ولا نتصور باش يكون عنده دي بوست معينين باش يجيو فيهم جوارات وهما هو معناه يقول ويحاولوا
0: هما فما دي بوست واضحين معناه ما يسحقوش لا لا لا بوجود المدرب هذا ولا غيره معناه في الـ في الـ في الترجي هذه التونسي. دونك يعني من تحصيل الحاصل فقط هو زاد باش ياكد باش يكون عنده راي لانه هو اللي يستعمل
3: ديما نقصدوا نحن اسامي اللاعبين يمكن محمد في يعرف خير مني للسوجي هذوم اسكو اسامي اللاعبين هو اللي باش يختارهم ولا هو يختار لي بوست والاداره تجيب له الاسامي اللي يلزم يكونوا في البوست هذيك.
0: هذا يا باس
2: هو اكيد جدا معناها يعني الفاليداسيون تصير بالاشتراك بين الاداره والمدرب. نتصور حتى هذاك علاش معناها توا موضوع المدرب هو من اهميه اداره الترجي لانه الانتدابات باش تكون معناها لازم تكون موافقه نتاع المدرب مش ما تجيش معناها تجيب لاعب المدرب وهو يقول لك بعد ما ما ما, ما حشتيش بيه ولا ما يدخلش في افكار ان هنا تولي مشاكل. لكن نتصور انه الاداره هي اللي توفر اللاعبين والمدرب هو اللي يختار كسوسوا معناها بين لاعب ولاعب. انا بالنسبه لي كان في يعني كي تشوف الباركور نتاعو تاع الترجي معنا السابق 24 مقابلة 16 انتصار 6 تعادلات وزوز خسائر يعني النتائج معناها ماهيش كارثية الأداء كان مش خايب. لكن لهنا سؤال يطرح نفسه هل القرار برجوع أرجي كامب مرتبط بالأموال معنا القضية اللي سألها تاع الترجي التونسي ولا اختيار فني مباشر لمدرب؟ نتصور الترجي كان اختار تريكي كامف اكيد جدا حاب تربح وقت مدرب يعرف اجواء الفريق مدرب يعرف الاجواء الشامبيونز ليغ افريكان اللي خدم فيها معناها في الزوز مواسم الاخيره مدرب عرف بطوله تونس معناها ولعب فيها مدرب يعرف معناها اغلبيه الافكتيف الموجود في الترجي التونسي. نتصور النقطه هذه مهمه ومهمه جدا في اختيار المدرب القادم للترجي على مستوى الستيل دو جو شفناه معناها مدرب معناها يحبذ على الاستحواذ اللي هو الماركة والاديان متاع الترجي الذي تونسي اللي في الموسم الفارط معناها ما شفناهاش. نتصور حتى لشواء متاع الجوار كسسوا بينه هو ولا بين إدارة الفريق بش يكون على لاعبين يعاونوا الترجي في تمشي هذا.
0: إذا دونك كما قلنا ريكي كامف وصل لتونس في انتظار إنهاء إجراءات تعاقده مع الترجي الرياضي التونسي وعودته للفريق بعد الاتفاق على جميع التفاصيل. ونذكر أنه أليكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي يعتذر على خوض تجربة جديدة في تونس بعد تجربته الأولى اللي كانت مع النادي الرياضي الصفاقسي. هذا في ملف الترجي الرياضي التونسي. الملف القادم مش أحكيه عليه هو ملف النادي الإفريقي كيف كيف ملف المدرب فوزي البنزركي.
1: ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل ماكيلوني.
0: في النادي الافريقي جلسة وسط الأسبوع مبرمجة مع المدرب فوزي البنزرتي لإنهاء الاتفاق الحاصل والموجود معه لأنه تأخرت الأمور لأن فوزي البنزرتي قولوا له إن شاء الله لباس لأنه خضع لتدخل جراحي. هذاك علاش حتى عودة الفريق للتمارين اللي كانت مبرمجة نهار 18 تنجم تتأخر بعض الأيامات. كريم العواذي يعني فوزي البنزرتي الاتفاق موجود وحاصل ومن الأول حتى هو يعني أعلن هذا لكن ظروفه الصحية الأخيرة هي اللي أجلت الاتفاق هذا.
3: أول حاجة نتمناه الشفاء العاجل سي فوزي اللي تعرف معناه مدرب كبير مدرب ناس كل تحبه. ديما نحن نحكيه ويمكن فما فما فما مسائل ساعات تاخذ برشا وقت. تصور كانت تنجم من بعد نهاية الشامبيونات تعين كل شيء كسوا معنا
0: هما تفهموا قبل ما توفى الشامبيون.
3: دي ما خلنا اسمعني فقط اسمعني نتفهم ولا لا. أهم حاجة شنية سينياتور نجم نتفهم أنا وياكم بعد ما نعمل سينياتور. هي أهم حاجة سينياتور نورمال مو دي ما نقول يمكن أخذت أكثر من وقت. الحاجة يمكن هوني أنت قلت كلمة متاع سيفاوزي اللي أسكو بش يكمل ولا انا سؤال المطروح النادي الافريقي عنده البلان بي ولا انا مش نحكي تو على البلان بي
0: كان على شنو بلان بي كي هو فما الاتفاق
3: ديما ناس ما فما الاتفاق وما صارش الى حد الساعه انا فما حاجه مش عاديه انا كان جاي فما اتفاق كما نحكي ورا صار السينياتور وكل شيء معنا ما نبقاوش نحكيوا عليه خاطر نحكي هوني راي تحذيرات في منتج بام وتعرف نادي الافريقي الاهداف اللي جايتها والمشاركه نتاع الشامبيونز ليغ والسوبر كوب والشامبيونا معناها يلزم مدرب يبدا موجود توا باش ينجم يحضر الموسم نتاع النادي الافريقي.
0: محمد سلامه دونك الاتفاق كان موجود لكن الظروف صحيه معناها الفوز البنزرتي هي اللي اجلت الامور.
2: اكيد جدا الاتفاق موجود معناها سي فوزي بينه هو وبين اداره النادي الافريقي الامضاء الى حد الان ما صارش نتصوره باش يصير معناها في الاسبوع هذا وقيت لانه الى حد الان باش الامور تولي رسميه يعني صحيح التفاهم الشفاهي موجود لكن باش تكون الامور رسميه لازم تصير امضاء العقود وباش سي فوزي معناها يبدا يختار سواء بالنسبه للانتدابات مع بالاشتراك مع الاداره الرياضيه للفريق مع التحذيرات وقتاش باش تبدا اللاعبين المغادرين معناها هذا كل موضوع مهم ومهم جدا مستحق الامضاء الرسمي للمدرب فوزي بنزرتي وان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل وان شاء الله يرجع على القريب للميادين
0: ان شاء الله. لباس فوزي البنزرتي دونك مدرب النادي الافريقي في انتظار الامضاء الرسمي بالنسبه للموسم الجديد بعد الفوز بالبطوله بالموسم اللي تعدى. فقط نختموا بحاجه اللي تخص موضوع ريجي كان في انه تم استشاره ملاعبيه الترجي الرياضي التونسي وهما كيف كان عندهم يعني كان عندهم راي وقالوا للملاعبيه انه تقريبا احسن مدرب لعبوا معاه كره هذيك من الحاجات اللي خلات اداره الترجي الرياضي التونسي تمشي ريجي كانف مره اخرى. هذا فيما يخص الترجي والنادي الافريقي واخر التطورات. بعد شويه باش نرجعوا للمكسيك المونتيري بعد شويه باش نحكيوا على الحكام اللي باش يظفر مباراه تونس باش عاودوا نشوفوا الاجواء تاع المنتخب الوطني التونسي بعد ما نحكيوا على الجائزة الكبرى لتونس البارا العاب القوى بعد لحظات.
1: ريكاب سبور لو ماغازين دو تو لي سبور لو ماغازين دو تو لي سبور.
0: سعيد جدا انه يكون معنا بالتليفون سي محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية. سي محمد مرحبا. لحد اللي فات على غالب ولو انه كان الوقت كان ينجم يعني نحكيه فيه على الحدث لكن ميسالش انا مش نحكيه على الحدث اليوم. مرحبا بك من جديد وراك صديقنا وديما تنورنا وديما تشرفنا وان شاء الله المرة الجاية تكون بحذنا ضيف لهنا في البلاتو.
4: بارك الله فيك سي مكي وشكرا على الاستضافة وإن شاء الله ديما معنا تكونوا داعمين للرياضة البارالمبية وديما داعمين مخدرتها بإن شاء الله. ملتقى تونس كما سيادتك كنت تحكي عليه معنا النسخة هذه نسخة خاصة نسخة خاصة بطعم خاص اللي احنا معنا قاعدين نحتفلوا بالمعنى عشرينية الملتقى التونس اللي عد أقدم ملتقى عالمي في رياضة ذوي الإعاقة البارالمبي. والملتقى هذا معنا يشهد أكثر من 60 دولة. الملتقى هذايا يشهد رياضيين معنا عالميين. نعطيك مثال خويا مكي اللي رياضيين اللي بيشاركوا في الملتقى هذا عندنا 23 رياضي عندهم ألقاب عالمية معناها من أنحاء العالم باش تشوف القوة متاع الملتقى هذا متاع تونس, وتشوف العدد الهائل معناها متاع البلدان المشاركة, وتشوف حتى ضيوف معناها الضيوف اللي جات رؤساء متاع اللجان البارلمبية الكل مصمة معناها, وسيد رئيس اللجنة الدولية والسيد رئيس اللجنة عضو المكتب الشيخ محمد هذا من البحرين عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة العربقاء والمدير, معناها كي تشوف معناها نسبة الحضور متاع المسؤولين اللي جايين لتونس تحس فخر اللي معناها قاعدين نعملوا في حاجة رغم الإمكانيات اللي عندنا رغم كل شيء, تحس حاجة ثم اعتراف عالمي بالرياضة وش قاعدة تقوم بها الرياضة البارالمبية واللجنة البارالمبية في تونس. نعطيك مثال, احنا تونس حبينا مع الملتقى هذا باش يقع معناها كما يقولوا ميدة مستدية ولا ندوة اللي تنظمها اللجنة الوطنية البارالمبية بحضور السيد رئيس اللجنة الدولية ميسيو أندرو, باش ننظر حابين هنا أن نعطيه ونشارك العباد البلدان المشاركة الاستراتيجية اللجنة البارالمبية الدولية إلى حد 2030, وهذا معناه خلى معناه حتى بلدان اللي استحسنت الشيء هذا, وإن شاء الله معناه غدوك هذا السبب على العشية إن شاء الله بشي يكون معناه اللقاء هذا باش معناها الناس كل واحد يعطي فكره, وديما معناها تونس خاطر عندها كلمتها وهي رايدة وعندها كلمتها مسموعة. معناها اقترحنا على السيدة رئيس خلال زيارته وقلنا له علاش معناها البلدان اللي جات ومشاركوا البلدان الكل باش يقعوا معناها يعطيوا رايهم ويعطيوا معناها الأفكار متاعهم باش ننميوا الرياضة البارالمبية معناها العالمية. وكما قلت معناها بتطبيق غدوك باش يكون هاللقاء لقاء كبير, وإن شاء الله معناها معناها كبار المسؤولين من تونس معناها وصفاء المعتمدين باش يكونوا حاضرين اللي هما كلمونا وبداوا يحبوا يجيوا بحذانا, وان شاء الله الملعب الاولمبي بيراتس باش يتحلى بمعناها زينه تليق بتونس وتليق بعراقة الملتقى هذا والعشرين سنه اللي عداها هذا الكل. وان شاء الله هذا الملتقى هذا معنا اللي حابينه هي اولادنا معنا باش يشاركوا الابطال العالميين, اولادنا باش نشوفوا من يدنا الوجوه الجديده باش نحاولوا ندمجوها هذا الكل, وان شاء الله معنا نكونوا معنا موفقين. ونحب معنا كلمه شكر كبيره ياسر اللي وليداتنا المتطوعين اللي قاعدين يخدموا في خدمه كبيره, معنا يخدموا في خدمه معنا الملتقى تونس ولات توا معنا من الملتقيات اللي يعتمد التكنولوجيا الحديثة معناها على الهاتف الجوال متاعه ولا على الطابلات متاعه وكل شيء في وقت قلقها أنا استعطي يتبع كل الاتيليه الفلاني قداش هذاك معناها هذه جديدة شخلات معناها حتى احنا بديناها السنة الفاتة ولقات استحسان مع اللجنة البارالمبية وتبناوها, وولادنا اللي كما كنت نحكي هما شاكوا معنا باش نشهوا ملتقيات عالمية أخرى هذا وكل ما متطوعين سيبك.
0: وأكيد إن شاء الله هذا مهم جدا لأنه صورة تونس وانتم تبارك الله قاعدين حاطينا في أبهى حلة صورة تونسي محمد المزوغي وضيوف كبار موجودين لهنا, كل الدعم لكم احنا مساندين لكم كما العادة. شكرا لك سي محمد المزوغي على تدخلك معنا, وأكيد كما قلنا ديما نحن مدعمينكم ومعاكم ومع الأبطال متاعنا البارا أولمبيين. إن شاء الله بالتوفيق لكم في الملتقى هذا جائزة تونس الكبرى. الحضور الجماهيري مجاني, يعني اللي يحب يحضر يجي الرادس في الأيام الجاية.
4: هو الحضور مجاني, الباب مفتوح للخيان الكل, حتى الجمعيات حبيناهم يكونوا حاضرين, استدعينا جمعيات وان شاء الله ننتظر باش يكون ثم عدد محترم من الجماهير اللي بيتابع الملتقى وباش يقع النقل نتاعو تلفزي على الوطنية وباش يقع النقل زاد الايامات الكل على 64 دولة المشاركة هذه وعلى منصة اللجنة الدولية على اللايف ستريمينج. يعني باش نحبوا علاش قلت لك انا معناها قال لي انا ميلو باكي باش يكون ملعبنا جاهز وزي وحل تونس موجودة معناها زينة تونس وجهة تونس اللي شرفها وإن شاء الله معناها ربي وفقنا باش نكونوا معناها إحنا معناها وليداتنا يكونوا منورين ومنورين رياضة الباراليمبية. وما أخرى شكرا شكرا على الاستضافة والأستاذ المستمعين نشكرهم وإن شاء الله ديما كما عودوكم وليداتنا بنتائج طيبة إن شاء الله ديما متألقين يا.
0: ان شاء الله هذا اللي نتمناه وان شاء الله المره الجايه تكون ضيفنا زاد لهنا انت سي محمد المزوغي. دونك شكرا ليك لحظات ونرجع نحكيو على المنتخب الوطني التونسي واجواء الجماهير والحكم اللي باش يظفر مباراه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم.
1: ريكاب سبورت لو ماغازين دو تو لي سبور.

0: موسين معكم تغطيتنا الخاصة اللي انطلقت مع الخمسة متاع العشية ومتواصلة حتى لما بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أكيد ريكاب سبور من الخمسة حتى للثمانية متاع الليل، من الثمانية حتى نص الليل إسماعيل بن عيسى في عيش المونديال، من نص الليل ماضي ساعتين نوف الوصليح في منوي ماغ، ومن ما ساعتين متاع الصباح اسكندر حتى ما بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي، المباراة مجمعة عام 3 متاع الصباح. دونك مزيكا فهم تعيشكم المقابلة هذه بكل تفاصيلها، كل ما يخص المقابلة هذه متاع المنتخب الوطني التونسي، وإن شاء الله يكون فيها الفوز للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في افتتاح مبارياته في المونديال. لحظات يكون معنا عادل زامون نحكي معه على الحكم، لأنه مش نرجع للمكسيك، المونتيري في المكسيك و أجواء جماهير المنتخب الوطني التونسي وسواء قبل المقابلة وآخر التطورات مع أحمد عدالة. مرحبا يا أحمد.
1: مرحبا بك ماكي، مرحبا بالناس اللي تسمعوا تشاهدين صوت النصر. أجواء الجماهير التونسية نزلت شوية علامة بشي كلامه بعد ما تفعل الميسيون تاع الركاب، لكن مش يكونوا موجودين معنا إن شاء الله في باقي موعدنا، بأنه مش يكونوا موجودين حتى الستة متاع الصبح في توقيت تونس إن شاء الله، وقتها تكون الناس كل فرحانة بربح تونس. احنا موجودين في وسط المدينة، يعني في وسط مونتيري، وين موجود المكان اللي اسمه ماكرو بلازا باش تلم فيه التوانسة. شوف فيهم بكري بداية يمشيوا ويجيوا، لكن ما زلت لما ما انطلقتش، يمكن هوني النص ساعة أخرى ساعة غربة إن شاء الله تتلم، وبعض جماهير باش تتوجه للملعب بطبيعة بعد ما تحط المونتيري، لأني ناقصة شوية لازم يعرفوا اللي فما ماتش كورة لهنا، لأنه اللي يشوف فيهم فقط مراوي اللي منتخب المكسيكي عادي، ناس من المكسيكي الساكنين هوني، شوية بركة من أعداد من جماهير السويد لازم يكونوا مقيدين بعد يجيو، لأن الدنيا سخونة برشا زادة، كما زادة بعض الجماهير التونسية اللي بدأت تتوافد هوني على ماكرو بلازا، واللي إن شاء الله كما العادة كما قلنا باش تكون هي تلفت الانتباه إن شاء الله، وتعرف الناس اللي في مونتيري ثم ماتش الكورة ثم يكون ديما قاعدة تتلعب. فيما عدا ذلك سخونة برشا الحقيقة، والميديتي مرتفعة جدا، نحكيه على 75 أو 75% الميديتي، تعب برشا النقطة هذه، لكن نتصور من هون لوقت الماتش إن شاء الله تبدأ الأمور واضحة جدا. في انتظار الأمطار اللي قالوا باش تصب، والمدة هي تصبش يمكن ساعة ساعة ونص أخرى، في انتظار إن شاء الله تحول جماهير المنتخب الوطني التونسي إلى مونتيري. عاش، كان عندك أسئلة أخرى مكي؟
0: باهي، أنت جبت على الطقس أحمد، الأمطار باش تصب قبل المقابلة، لكن في توقيت المقابلة في البريفيزيون فمش شتاء.
1: في التلفزيون المطر يمكن قبل الماتش بشويه او مع انطلاق المباراه، لان الصباح كان في التلفزيون كان المطر تصب الصباح تقريبا في حدود 11 نص النهار 10 ل 11 نص النهار، ما ثبتش وقتها تاو في التلفزيون 8 متاع الليل، لكن ذكر كانوا البارح حتى في التلفزيون كان تصب تقريبا العشيه، ثبت وقت الانترمون تاع المنتخب الوطني التونسي يعني في نفس توقيت المباراه، يعني ما كانش متاع الصباح بوقت 8 متاع الصباح 8 متاع الليل بتوقيت مونتيري. ننتظروا ونشوفوا، لكن في كل الحالات اغلب رداهات المباراه باش تكون على ارضيه باهي، واغلب رداهات المباراه مش تكون فيها امطار حسب التوقعات الجويه هوني في مدينه مونتيري. خانة على بكري زادة طلعت، واللي ميديتي كما قلت لك ما بين 70 و 75%، في انتظار زادة كما قلنا بعد شوية كان خينا نشوف في درابو تونسي اللي جاي من غادي لمحالة، نحاول انا نقرب له قبل ما يوصل هو. خلينا نوريكم زادة البلاصة اللي فيها تلقاو فيها برشا جماهير نتاع المنتخبات، عدة منتخبات موجودة لهوني بالطبيعة. إلى حد الآن شفت برشا اللي كما قلنا المكسيك التوانسة يبدأوا بشوية يتوافدوا بالطبيعة، وشوفوهم أكيد بعد شوية تنشوفوهم الجماهير التونسية في مونتيري، أو بعض الجماهير
0: أكفر نشوف في مريو
1: التونس في المباشر. رانا المباشر احنا توا انت جيت منين؟ قاعد في البرودكسيون معنا زميلنا سامي الدباو، قال لي لا يلزمنا ناخذوهم. تحيه للسلام وتحيه لكل الصحفيين الموجودين هنا. دونك منين جيت انت؟
2: انا من دبي والله 28 ساعه توتال
1: 28 ساعه.
2: عمل دبي مدريد، دبي برشلونه، برشلونه مكسيكو سيتي، مكسيكو سيتي مونتيري.
1: هذا كل خاطر منتخب، منتخب يهون عليه كل شيء.
2: ان شاء الله يفرقونا، ان شاء الله نربحوا. طلعت عدى ماتش باهي اليوم بصراحة، ما هيش فايدة في اللعب اليوم، فايدة في الريزلتا. أنا زيرو، نروح الناس كل فرحانين وإن شاء الله الأمور مريحة.
1: ما أنا حتى كان جاي ثم نص صفرك تروح
2: ربع صفر روح. إن شاء الله نختار زيادة متاع بلجيكا تكون موتيفاسيون.
1: نتصور كانت موتيفاسيون للاعبيه اللي كانت في الإكيب ناسيونال، هما يعرفوا شكيوا مع الوليد الجدد في المنتخب، خاطر ما عندك حتى حل آخر.
2: هذيك كانت تجربة وكانوا ناخذوا منها الحاجة البوزيتيف، وان شاء الله مربوحه ان شاء الله ان شاء الله يا رب. انت خاش عندك من جيت؟
3: انا والله جيت البارح في الليل وعملت 11 ساعه في كندا عملت سكان في تورتو فايرتا وجيت كيف كيف ان شاء الله يلعبوا ماتش ان شاء الله ما نندموش بعد الماتش ان شاء الله نحطوا كل شيء
2: نطبقوا الخير بطبيعه
3: ان شاء الله ما نندموش على الماتش معني نعطيه كل شيء ان شاء الله نقول مكان الخير. فهمت يا كريت اليوم مثلا 70-80% فهمت سويسرا فهمت شدت الكوره وابريتو في ماتش نيول يعني النيول سهل والربح اصعب شوي المهم فهمت يكونوا ديفونسيفمون واقفين بالكدا ان شاء الله ربي يسهل
2: مشكلتنا ديما ديفونسيفمون
3: هاي كاين فريق احنا ربي انا ما تو كنت نحكي له قلت له عاد نجم نقدموه مضبوط 30 دقيقه ان شاء الله نشدوه البونت ان شاء الله نكملوا بيه للاخر.
2: فاش تحير روحك بعد قد ايه تو مازالوا 4 ساعات 5 ساعات فاش تحير روحك بعد 7 سوايع من تو؟
3: والله احنا تو ديجات لاعبين ما لقدناش بعد 7 سوايع نزيدوا لي الاخرى ما خدوش ما عرفتش كيف
2: المهم نعرف واقع اجاب حذايا بنولي كيف
3: انت شنو انت من جيت؟
2: من مروج على كراس جيت من تونس
3: تحية
2: نحن تحية الحالة كرام والكل أحياء في تونس بطبيعة ما يلبدين وكلهم لحوم ممتعنا احنا شو توقعاتك المباراة؟
3: والله إن شاء الله نربح ما طمع حتى توقعات ونمشي على توقعات كل ما نتوقع وفري ديما توقعات غلط إن شاء الله نربح
2: ليش توقع أنت بالغلط خلصين حاجة تحية
3: إن شاء الله على قد إن شاء الله 1-0 2-0 3-0 anyway so يربح وكذا
2: المهم
3: يربح وكذا ويربح وكذا كما قال معز نلعب لهم بطنات وكذا
2: معز كيف
3: معز من شريفية قطع طناش في التشكيلة
2: والله انا في مالي جوار
3: حكايه
2: المهم الربح والمهم
3: ان شاء الله
2: نكسب واحده ورا المنتخب الوطني التونسي يعطيكم الصحه
3: يعطيكم
2: بارك الله فيك عايشك مرسي دونك كيما كنت تسمعوا الناس برغم كل شيء ديما متشابك شفت الوجيعه موجوده بارابور للدو ماتش اللي زعما يكون نتاع جوا لكن الفرحه كونك ديما تجي تشجع بلادك تجي تشجع المنتخب نتاع المنتخب الوطني التونسي منتخب بلادك يخليك تنسى كل شيء ويخليك فخور جدا كون موجودين هنا سيد راشد بكيت نحب تونس مع المكسيكو لكن في كل الحالات المكسيك ذكرنا بحاجات مزيانة برشا حاجات حلوة برشا تاريخ باهي برشا المنتخب المكسيكي احنا زادة فرحانين ومتسائلين ان شاء الله يا ربي بعد المباراة نفهم بعضنا ويكون ما عادش نقل مباشر 13 ساعة و 13 ساعة على موزايكا ثان نكملها معاكم 24 ساعة ونلتزم نكملها معاكم 24 ساعة من غير ما نقطع
0: ان شاء الله ان شاء الله المهم يكون الفوز للمنتخب الوطني التونسي يعطيك الصحه احمد خليك تعمل ترتيح لانه مازال برشا برشا وقت وتعب الكل يهون على خاطر المنتخب الوطني التونسي والمهم الاولاد يفرحونا في الاخير الاهم هي النتيجه ضد السويد. شكرا لك احمد عادل اكيد مازلت عندنا برشا مواعيد لانه التغطيه متواصله على موزايكا فام. شكرا لاحمد عادل وتبارك الله التوانسه في كل مكان ومن بين التوانسة عادل زهمول ديما تغرد خارج السرب
4: خلق حي الأكراد
0: تحياتنا ليه تحيات الأكراد عادش بيه شنو
4: اي اي اي شوفوا افهم قداش التوانسة حبوا
0: لكيب
4: ناسيونال يعني الصحة محق هو الحقيقة معنا قبل ما نبدأ والله سمعت قبيلة كلمات هكا في المباشر والله يعطيها الصحة عندها معنا نظرة دقة في الملاحظة بالحق راك تبدلت أما بالنسبة لينا بالنسبة لينا أنت تبدلت في البوزيتيف محليك وليت بارابور للي نعرفك معناها قبل جي با في اتونسيون يعطيها الصحة. حبيت نسأل أحمد عدال على الكونتاكت متاحة عندي صبة عندي صبة أما بون صحة لها
0: لا يجيك عادي ديما جي وجي مشاكلك تغرد خارج السيرفر او عند ريو لان خاطر نورمالمون كيف ندي
4: بالله لا والله اسمع واحد يفرح حتى في المكسيك وزر كيفاش معناها العباد تبع في موزايك
0: دنيا صغيره
4: ولا ولا
0: جيت بحذانا باش تحكينا على الحكم
4: على الحكم فالكون بيريز معناها احنا حكينا عليه برشا الحقيقه هو اربيتر معناها انترناسيونال اربيتر مش معناها فا معناها ما يعمل كان اربيتر برك 38 ans من 2022 بون 2022 حتى التوا هو الحقيقه سي ان بروف ديدوكاسيون فيزيك معناها تشوف انت حتى الكونديسيون فيزيك نتاعو تبارك الله عليه هو فهمت بون ثم دي فوت هي اللي انا قريتو معناها برشا كان في ماتش ليسبيرونس وتشيلسي باش تعرف علاش نقول انا ليسبيرونس تشيلسي على خاطر موجودين غادي الفيفا بكلهم وقت اللي يكونوا موجودين لي ريسبونسابل لي او ريسبونسابل تاع الفيفا بالحق. معناها أي أربيتر مهما عليه شانه يكون معناها ستريسي وانتي مع القانون الجديد ويلزم تطبيقه ويلزم تطبيقه القانون هذا تلقى لي زربيتر تخاف. انت بتشوف واحد عامل دو ماتش معنا دو زيديسيون فمني كوب دي موند الاربيتر البرازيليان وحل في ليكسبليكاسيون نتاع الفار معنا الديسيزيون فمني بعد ما شاف الفار معنا باش تعرف راهو بور ان اربيتر باش ياخو قرارات يلزمو يكون عنده اعصاب قويه سورتو القراءه نتاع الاخطاء. نعطيك انا الخطا اللي صار بين ليزيتازوني و
5: باراغواي
4: والباراغواي كي احنا نحكيه في القانون انه يدخل الفار في الدوزيام افيرتيسمون وعندك زادة في البروتوكول فار يلزمك تدخل وقت اللي تكون الافيرتيسمون معناه يكون سناد الانذار خاطئ للاعب. يعني كي تشوف اللقطة هذه وتشوف اللي الملاعبي متاع الباراغواي عمل سيمولاسيون اي تو دو سويت الاربيتر عطا للجوار نتاع لي زيتازوني عطا هو لافيرتيسمون هوني تولي فمني تدخل نتاع الفار معناها
5: واجب
4: هوني تدخل الفار باش يبدل القرار نتاع الاربيتر في الاعلان على المخالفه مع افيرتيسمون يتنحى للجوار نتاع امريكا ويتبدل للجوار الاخر بشوف معناها فريمون سي تان شي دوفر معناها وكيفاش يقراو اللقطات وسورتو كو يبداو معناها اللي يقراو في الـ في الـ في الفار في سنتراليزي هو الفار موجودين معناها الكل مع بعضهم والقراءة معناها تكون قراءة جيدة. فما أربيتر مكي اللي صار معاه معناها المشكل متاع الدخول للتريتوار معناها في أمريكا هو اللي عمر أرطان الصومالي. بون ما نحب أن نخو تفسير فيها ونحب معناها إكسبليكاسيون للموضوع أنه ما يقبلوه شوكي اما روح تم معناها التكريم نتاعو من الناس الكل وحتى الناس الكل معناها حكيت عليه. فما حتى
5: ممكن جاته في الصلاح اكثر من انه لو كان
4: اي هو خير يلفو ميو يقعد غادي خاطر كان جاي فمني راهو معناها بتتر راهو غلط وراهو ما مشاش معناها في لي ماتش عطاه معناها رجل اعمال عطاه برشا فلوس فمني باش يعوض له سواديزون اللي خسروا في الكوب دي موند المره هذه الفيفا فمني زاد كيف باش تعطيه $100,000 اللي نورمالمون اللي خذوهم لي زربيتر الموجودين. يعني معناها بالحق طلع ربح من كل شيرة
5: ينجم بيجي
4: وفاتاتو معناها ينجم يحل فيدراسيون واحد والراجل فمني ومن غير ما مشى معناها زفر. شوف فما اربيتر اسيستون ارجنتان باش يكون موجود للمرة الرابعة اللي هو أخوان بابلو بيلاتي للمرة الرابعة عمل الكوب دي موند متاع 2014-2018-2022 وتو موجود في 2026 بون تلمون كو الفار بالحق
5: بازا هذا النجم يحلل البيسين اللي في دار
4: اي فوالا افهم انت ما بدا هو يعرفهم قداش معناها بدا وحتى لين معناها وفاو لكن هو يظل لي 2014 يمكن كان معناها يخدم على روحه اون طون كاسيستون وقت يدخل الفار 2018 ولا معناها نقصت برشا الخدمه نتاع لي زربيتر اسيستون حتى شلتوا هذاك عليه معناها يكون موجود. نحب نختم جوست بحاجه واحده لو خيالنا معناها في قطر راهو الهدف صحيح الضربة جزاء بلوتو صحيحة الملاعبي كان اون بوزيسيون ريغولير صحيح وراهو موجود في العالم الكل انه الفار يقف مش يقف في الكابين نتاع الفار يقف في اللي باش تتعدى تتسوق للناس اللي كنا نشوفوا فيها تو في الماتش نتاع المانيا تو اللي قاعده تلعب كونتر كوراساو اللي زفر فيها جلال جيد معناها ان جون اربيتر عمره 40 سنه معناها ان جون اربيتر فهمت معناها ليميتي موجود معناها غادي الحقيقه نحب نرجع للقطة هذيك راهي الخدمة صارت في الكابين متاع الفار اللي الملاعبي ايتي معناه اون بوزيون ريغولير فمني ما متعداتش. الور كنا نشوفوا في اللقطه علاش نقولك في الماتش هذايا راهو ديما نمشيو على اخر نقطه نتاع الملاعبي لاتاكون واخر نقطه نتاع الديفونسور. الور الملاعب اللي كنا نشوفوا فيه في الماتش نتاع قطر راهي نساو الناس اللي تم ساق نتاع ديفونسور نتاع قطر كانت ممدودة على اليمين, يعني هي اللي كسرت لورجو. ومن بعد خرج الشيما نتاع البوزيشنمون نتاع الملاعبيه الكل وكيفاش معناها ايتي اون بوزيشن ريغولير. بون هذا يخلي الناس تشك في القرارات. تصور

0: معك انت وكريم على المغرب خاصه البارح والبريستاسيون كونتر البرازيل.
1: حقيقه معنا نيفو كبير نيفو عالي نيفو نتاع كوب دي مون نيفو نتاع شامبيونز ليغ انك مع البرازيل سورتو الشوط الاول تشوف سورتو الاستحواذ معنا والسيطره نتاع المنتخب المغربي الكاليتي تكنيك نتاع اللاعبين نتاعو الحقيقه معناها نيفو عالي جدا يفسر الانديه اللي يلعبوا فيها اللاعبين هذوما ويفسر لي كومبيتيسيون الناس تلعب في الشامبيونز ليغ اوروبيان معناها كل جمعه الناس تلعب في لي كومبيتيسيون اوروبيان الحقيقه هنيئا المنتخب المغرب بهذا المنتخب لحق شوف المره هذه على عكس كوب دي موند اللي فاتت التشكيل الاساسيه الكل معناها لاعبين تكونين خارج المغرب معناها حتى ما فماش لاعبين من اكاديميه محمد السادس اللاعب الوحيد
0: البارح ال11 تولير كلهم مولودين خارج المغرب
1: بالضبط مولودين خارج المغرب الا بونو اللي متكون في المغرب الحقيقه بخلاف هذا العشر الاخرين متكونين خارج المغرب كي تشوف بوعدي كيما حكينا عليه والعالم كله حكى عليه
0: أنا هذا عندك مدة حكيت عليه
1: من اللي وقتها عملوا له عيد ميلاده ضد ريال مدريد في الملعب في عمر 17 سنة تشوف حتى معناها كي تشوف الكاليتي انتليكتويل نتاع اللاعب هذا ما يخول باك ربح عام معناها قبل عام يقرا في اليونيفرسيتي توا معناها اديستانس تشوف معناها البريزونس نتاعو خاصة كيفاش يطلب كورة في أي سيتياسيون عنده كيفاش قراءة اللعب قبل ما ياخذ الكورة الانفورماسيون ديما موجودة البريز دو ديسيزيون ديما صحيحة الحقيقة المغرب البارح قدام البرازيل عمل مردود محترم ومحترم جدا ونتصور بشي ينجم ينافس باش يوصل الابعد مفهمة كيما المونديال اللي فات
2: محمد واللي جون اللي استعملوهم واحنا عندنا دي جون حتى جون ما مشى يلعب
3: انا تبارك الله انا مشكل انا هوني الشجاعة متاع المدرب اللي خذا
0: في ليل خاصة 16 سنة يلعب أوروبا ليج
1: أنك نحي مرابع
0: وفي المغرب
3: أنا نحكيه على المغرب نحكيه على المغرب ونحكيه على الأسامي الموجودة أنت مدرب خاطر محمد وهبي راهو هذايا بالحق معناها مستقبل مدرب
0: كارير الكل خاصة في الصغار معناها يعرف شنو معناه قيمة الشبان
3: تقول لي كاريره كل في الصغار ويعرف مي انا كي نحط لاعب
0: لا معناه يمن بشنو معناه
3: من فما زيد فما مدربين علينا قلت مدرب ما يخافش
0: اي معناه وقت يبنشي
3: ما يخافش انا كي لعب طفل
0: لاعبيه كبار
3: اول ماتش كوب دي موند قدام البرازيل مش اي واحد نجم يعمل وبالله نحب نقول كلمة صحيحه لاي المروك طلعت البر على برشا فرق على برشا منتخبات افريقيه انا لا ما نبداوش نحبوا نقارنوا لوحنا به المغرب يظهر لي كلاسمون وتي
0: ستيم
3: في بالي ستيم كلاسمون ستيم مونديال راه مش بالسهل اللي عملته المغرب في قطر شو غادي تب المغرب ناس كل تحكي ما تشوف انت الميتون لول المغرب شامت مع البرازيل مش انا مش من فراغ شيء جيد شوف اللاعبين نتاع المنتخب المغربي وين يلعبوا فين النيفو يلعبوا هذاك علاش انت تعرف اللي المنتخب المغربي كيهبط يلعب مع اي فريق تحس الفريق المنافس هو اللي قاري حساب للمنتخب المغربي مش المنتخب المغربي قاري له حساب انا نتصور المنتخب المغربي باش تكون عنده كلمه كبيره في الكوب دي موند هذه وعلاش لا علاش لا نشوفوا برشا منتخبات افريقيه ماشي على خطى المنتخب المغربي
0: ان شاء الله هذا اللي نتمناه شكرا لمحمد سلامة شكرا كريم العواضي تعبناكم اليوم معنا ما خير
1: لا بخلاف وحتى ربع ساعة الاخرى مع الكابتن عادل
0: هي هو قال لي ما نجلش نروح قبل ما نسمع
1: بارك
0: الله تدخلاتك ديما
2: أنا قلت لك أنا فرحت برشا وأنا جاي في الكهرباء وقت اللي سمعت المكسيك معناها وسورتو صديقتك معناها تحكي عليك
0: يعطيك الصحة
2: أحسن حاجة
0: شكرا شكرا لك الدنيا صغيره بيان سور الدنيا صغيره شكرا لك
2: عادل تفسيرك للجماع مش لينا
0: شكرا عادل زهمول شكرا كريم العواضي شكرا محمد سلامه شكرا العدنان في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي وائل في التنسيق الهاتفي برمجتنا ما زلت متواصل على موزايك اف ام ما زلنا مش عايشوكم مباراه تونس والسويد مع اسماعيل بن عيسى بعد شويه في عيش المونديال لكن قبله هو معايا هنا في ريكاب مونديال بعد الاخبار مع الحسين زين الدبابي.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزيكا فم تونس، الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وحدات الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق اندلع بأحد المخابر المختصة في صناعة الأدوية في المنطقة الصناعية الأولى بجبل وسط ولاية زغوان، ما حال دون تسرب النيران إلى بقية أجنحة المصنع، وخاصة مع وجود مواد كيميائية سريعة الاشتعال. ووفق ما علمت به موزايك، فقد تعهد أعوان الحرس الوطني في ولاية زغوان بفتح بحث في الغرض للكشف عن ملابسات وظروف اندلاع هذا الحريق. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حزب الله اللبناني يعلن تصديه لمسيرات الاحتلال ولتجمعات قوات الجيش الصهيوني وآلياته عند الحدود الجنوبية، ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة في قوات العدو من خلال ضربات صاروخية وبالمسيرات الانقضاضية. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يقول بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إنه لا مجال للحديث على التقدم في المفاوضات إذا لم يكن لدى واشنطن القدرة على الوفاء بالتزاماتها. وقليباف يضيف موجها الرسالة إلى واشنطن في منشور عبر منصة إكس قائلا: إذا لم تكن لديكم الإرادة والقدرة على الوفاء بالتزاماتكم فلا مجال للحديث على التقدم في المفاوضات. وقليباب يؤكد أنه لا يمكن للولايات المتحدة تحقيق مكاسب سياسية بإعطاء الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر لارتكاب جرائمه في لبنان وغزة، مشيرا إلى أن زمن لعبة الشرطية الطيب والشرطية السيء قد ولى. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يندد الأحد بالضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت التي تهدد بنسف خطط الولايات المتحدة فيما يتصل بتوقيع اتفاق مع إيران في وقت لاحق اليوم. ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق لحد أن التفاهم مع إيران بات قريبا جدا، معتبرا أنه سيحقق السلام للمنطقة بما فيها لبنان. نهاية هذه الجولة، والآن لكم موعد خاص مع إسماعيل بن عيسى وكامل الفريق في عيش المونديال إلى غاية منتصف الليل. حظا سعيدا لمنتخبنا الوطني.
1: الأولى في تونس.
3: تابع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام. www.mosaikefm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وإلى الابليكاسيون موبيل. موزايك اف ام. موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: ريكاب مونديال.
4: مرحبا بكم في ريكاب مونديال، موعدكم اليومي كل يوم على 8 متاع الليل، وتابعوا فيه آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي ومشاركته في المونديال، وآخر أخبار كأس العالم أمريكا كندا والمكسيك 2026. البداية مع المنتخب الوطني التونسي، وكما تعرفوا الناس كل أنه مباراة المنتخب الوطني التونسي ما 3 ضد المنتخب السويد. المقابلة هذه بلاتو سبيسيال على موزايك اف ام، تغطيتنا الخاصة انطلقت مع الخمسة متاع العشية في الركاب، ما زلت متواصلة بعد شوية تقاوس مع بن عيسى حتى نوصل الليل في عيش المونديال، بعد نوفل وأسلاح في مينوي ماغ، وانطلاقا من ماضي ساعتين متاع الصباح باش تكون البلاتو سبيسيال مع اسكندر ابراهيم. دونك باش نعيشوكم المقابله هذه بكل التفاصيل نتاعها. بعد شويه باش تكون لمه الجماهير التونسيه تبدا تتلم في ساحه معروفه في مدينه مونتيري في المكسيك، دونك باش تلم الجماهير، ومن الساحه هذيك باش يكون التنقل للملعب، ملعب مونتيري باش يحتضن مباراه المنتخب الوطني التونسي اللي من المنتظر تشكيلته يكون فيها مهيب الشامخ في حراسه المرمى، ثلاثة ملاعبيه في محور الدفاع: منصر الطالبي، عمر رقيق، وادم عروس، على اليسار علي العابدي، على اليمين يام فاليري، قدامهم الياس السخيري، راني خذيره، حنبع المجبري، الياس العاشوري، وفراس شوات. هذه التشكيله المنتظره للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم ضد السويد، نذكر بالموعد مع ماضي 3 متاع الصباح. هذا فيما يخص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة لبقية المقابلات، أول المقابلات اللي تلعبت اليوم هي مباراة منتخب ألمانيا اللي فاز على كوراساو 7-1. إلى حد الآن في المونديال هذا أعرض نتيجة في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك، 7-0 ألمانيا ضد كوراساو. في هدف المنتخب الألماني الأولاني سجلوا فيليكس المشاف في دقيقة 6، بعد ايفانو عدل الكوراساو دقيقة 21، شلوتربيك زاد الثاني الألمانية دقيقة 38، هافيرس من ضرب الجزاء دقيقة 45، جمال موسيالا في دقيقة 47، براون في دقيقة 68، دينيس أوندا في 78، وكافيرس مرة أخرى في دقيقة 88 يسجل 7 أهداف المنتخب الألماني. دونك إلى حد الآن أعرض نتيجة في المونديال الحالي 7 أهداف الألمانية ضد منتخب كوراساو. بقية المقابلات بالنسبة لليوم 9 تنطلق مقابلة تخص منتخبنا، هي مباراة من مجموعتنا، مباراة هولندا ضد المنتخب الياباني. المقابلة ذي تنطلق 9 متاع الليل. بالنسبة لمباراتنا نذكر بالموعد متاعها، تونس ضد السويد مع عمر 3 متاع الصباح. فما مقابلة أخرى هي مقابلة من مجموعة المنتخب الألماني، مباراة تنطلق نص الليل، كوديفوار تواجه الإكوادور. من أخبار المونديال، الجامعة السنغالية لكرة القدم خرجت بلاغ معها مجموعة من الجامعات الإفريقية بما فيهم كيف مش كان الإفريقية، لأنه فما زادة كوراساو، فما هايتي، فما أوزبكستان زادة موجودين في البلاغ هذا اللي خرجوا دو الجامعة السنغالية. الجامعة السنغالية والجامعات بما فيها الجامعة التونسية احتجوا على تصريحات تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي يقول اللي انتقد توسيع المونديال 48 منتخب، يقولوا انه فهم مقابلات ما عندها حتى أهمية. الجامعات الإفريقية وكيف كيف مع أوزبكستان كوراساو وهايتي احتجوا على التصريحات هذه ويعتبروا انه مقابلات المونديال كان هو يعني بالنسبة لي هو ما عندهمش أهمية، رأوا عندهم أهمية كبيرة بالنظر للمنتخبات الإفريقية، المنتخبات الإفريقية اللي كان عندها باركور كبير في المونديال وخاصة المونديال الأخير بالنسبة للمنتخب المغربي. دونك رد كبير وخطأ اتصالي كبير جدا لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين. هكا نكون وصلنا لنهاية ريكاب مونديال بالنسبة لليوم. تغطيتنا للمقابلة تونس والسويد متواصلة، بعد لحظات تلقاو اسماعيل بن عيسى في عيش المونديال.
1: ريكاب مونديال

0: موزايك فام الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام.
1: وهدف جميل عالمي يا ولد.
2: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
0: تبع الكرة وعيش المونديال.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم انتم على موزايك فيم. هذا جو المونديال مع مباراه تونس والسويد من المجموعه اف، مجموعه اللي باش نلقاو فيها زيد اليابان وهولندا. مباراه تونس باش تلعب مع 3 متاع الصباح بتوقيت تونس في ملعب مونتيري، دونك باش نتابعوا المباراه هذه لحظه بلحظه 13 ساعه كاملين بث مباشر. نتلقوا مع ماكيلوني في ريكاب، نكمل معكم هنا من توا حتى نصف الليل سلاحنا، وفيلم من نصف الليل لمساعتين اسكندر ابراهيم باش يكون موجود حتى الصباح لنيوفا الماتش مدة 4 سوايع كاملين. نتابعوا المنتخب في مباراته الاولى ورحلته في المونديال، مراسلين من مختلف الولايات نتابعوا جو تونس وكيفاش باش يتفرجوا في المباراة هذه. خليني نكون صريح معاكم، مانيش مستنسين بالتوقيت هذا، مانيش مستنسين نصبحوا باش نتفرجوا في المنتخب الوطني التونسي، دونك سي اون بروميير بالنسبه للتونس في الوقت هذا. وتوكا 4 سوايع كاملين نتابعوا فيهم المنتخب في مباراته الأولى ورحلته في المونديال. المراسلين باش يكونوا موجودين من تونس ومختلف الولايات، لكن زيرا باش نعملوا دورة في العالم، فرنسا، السويد، المكسيك، وناخذوا معنا التوانسة الموجودين في مختلف الدول. نرجعوا زيدا على أهم اللحظات من المونديال، الفضايح، الأرقام القياسية، شنو حكاية الصحافة العالمية على منتخب تونس، أغاني المونديال، نعملوا ريكاب للي قاعد يصير في المونديال هذا، القوانين الجدد على مساوي التحكيم. معنا برشا ما نحكيو من توا حتى نصف الليل، لكن الأهم والمهم إن شاء الله يا ربي حظ موافق للنصور، وإن شاء الله الحلمة تتعاش للآخر. عيش المونديال تبدأ توا ونبدأوها بالموسيقى. باق وأغنية تعملت على المونديال، سيلم هاف خرج الكرين تلفيك.
4: كيف صوتنا للمباراة؟ والله لو باع الصوت، والله لو باعت الأصوات،

0: واحد من المقصود يسمعنيهم في السوبر بول اللي كان حاضر فيه باد بني نحكي على المقصود تي ام اف مقصود اللي تسمع برشا اللي دار برشا 28 دقيقة توم على موزايك اف ام هذي عيش المونديال وقايت ان ريكاب للي صار واللي يصير في الكوب دي موند هذيا
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام
2: وهدف جميل
1: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب تبع الكورة وعيش المونديال
0: برشا عينين كانوا توجهوا لعمر عبد القادر الصومالي عمر عبد القادر ارتان واحد من احسن الزربيتر في افريقيا اللي كان من المفروض يكون في كاس العالم من سنه 2026 لكن تم منعه من الدخول الى الاراضي الامريكيه نهار 8 جوان رغم اللي كان عنده فيزا فاليد السبب نتاع المنع هذا كان حسب مسؤول في الاداره الامريكيه الحكم كان في علاقه مع اشخاص مشابه فيهم كونهم تابعين لمنظمات إرهابية وكان مجبور بالتالي باش ياخذ طيارة رتور متجهة إلى إسطنبول عمر في المقابل قال حاجة عادية وإذا القدر إلى ديدراماتيزي نونتر جيمي الحكم ماهوش الوحيد اللي تمنع من الدخول إلى الأراضي الأمريكية بوليميك أخرى ليكيب متاع السنغال في مطار رالي في الكارولين دو نور نهار 7 جوان فركسوم ومهبطين من الطيارة وعديهم على الديتكتور دو ميتو في الترماك تصاور هذي اللي هبطوا على الانترنت توصفوا بكونهم فيهم برشا من عنصرية مقارنة بالاستقبال الباهي اللي عملوه لدول أخرى المهاجم العراقي أيمن الحسين اللي تم حجزه 7 سوايع في المطار من الفوتوغراف نتاع العراق زاد رفضوا له الدخول الى الاراضي الامريكيه رغم اللي عنده فيزا اون ريغل 9 جوان في نيويورك منتخب أوزبكستان كنترولي ومقبل الدخول إلى ملعب متاع الحصص التمرينية بعض تصاور يوريون الكنترول هذا اللي فيه إيه هنا حطولهم السكان متاعهم في القاع وطلبوا منهم الابتعاد وجيبوا كليب اللي تابعين للشرطة باش يفتشوا السكان متاعهم بسبب التوترات السياسية إيران توترات مع واشنطن السيليكسيون إيرانيين مجبورا باش يكون المقر الرسمي متاعها في تيخوانا في المكسيك واشنطن سمحت للفريق هذا في المقابل الدخول إلى الأراضي متاعها ليلة المباراة أكاهو الفيفا المعروفة بعدم سكوتها متكلمتش على الصور والأحداث هذية ووضحت في كومينيكي اللي كوني ما تدخلش في إجراءات الهجرة للبلد المنظم أما بالنسبة لمنظمة حقوق الإنسان سين قالت كونه اللي يصير في امريكا يضر من حقوق وكرامه الانسان ليكيب ناسيونال نتاع النرويج قاعده تعاني من سخانه 31 درجه في الترمومتر بالنسبه ليوم الحصه التدريبيه و31 درجه بالنسبه ليوم حاجه كاسحه برشا الصحافه الفرنسيه سخرت منهم برشا وقالت لي الوضع هذا يساعدنا خاصه في مباراه باش تجمع فرنسا والنرويج نهار 26 جوان لأن الكل زادة كانت متوجهة الكوراساو جزيرة اللي فيها أكثر شوية من 150 ألف ساكن اللي تشارك لأول مرة في تاريخها في الكوب دي موند هذية وذي أول وأصغر دولة تتأهل للمونديال المونديال اللي باش يشهد من جديد غياب واحدة من أكبر الناسيون متاع الفوت وهي إيطاليا البلاد هذا خلينا نقول ونجح باش يلم فريق متكون من لاعبية يكوروا معظمهم في نوادي أوروبية كوراساو وصلت تأهلت بفضل مجهودات المدرب الهولندي ديكا فوغ لكن في فيفري تخلى على المنصب متاعه باش يتلهي ببنته المريضة لكن قبل بشهر من الكوب دي موند رجع للكوموند متاع المنتخب خلينا نقولوا كوراساو موجودة في الجروب او ألمانيا موجودة زيادة الكوت ديفوار والإكواتور والمباراة الأولى بالنسبة لكوراساو كانت انتهت بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا رغم اللي برشا من الناس كانوا يقولوا كونه المنتخب هذا ينجم يعمل علاش لي هنكسبلوا لكن يظل غير ما كيو على إكسبلور نار التيلي جثة متاع شخص لقاته الشرطة قريب من ملعب التمرين لإيران في الكفر متاع السيارة مقارية في الباركينج المقابل لاستاد كالينتي في تيخوانا اللي تيخوانا تعتبر من أخطر المدن في المكسيك في عام واحد العام الفارط نحكي وصاروا 1200 جريمة قتل في 12 شهر فقط بعد 21 يوم من الحجر الصحي في بلجيكا، هذا اللي طلبته الإدارة الأمريكية من الليوبار نتاع الار دي سي ريبوبليك ديموكراتيك دو كونغو. نهار 11 جوان لاعبية الار دي سي وصلوا أخيرا ليوسن في أمريكا، وكانوا لبسين دي تونو موتيف ليوبار اللي لفتوا الانتباه الكونغومي، مشاركة تاريخية في الكوب دو موند بعد غياب دام 52 عام على الكومبيتيسيون هذه. عتاب فني في الفار في مباراة قطر وسويسرا، هدف سويسرا أمام قطر عمل بوليميك كبيرة، والفيفا قالت اللي صار مشكل بان تكنيك لهنا وغياب ليزيماج متاع الفار. انتقادات كبيرة بخصوص الإشارات اللي تعديوا وقت ليبوز واللي تنقدوا بكونهم خلينا نقولوا طويل برشا، ورجوع متاعهم يحرم المتفرجين عديد المرات بشخلتوا على الرجوع للعب، خاصة في مباراة الافتتاحية بين المكسيك والأفريك دو سود. أداء مشرف البارح للمغرب أمام البرازيل، هو نتيجة وفات بتعادل 1-1، لكن العينين الكل كانت متوجهة لرقم 6 أيوب اللي العمر متاعه 18 سنة واللي قال وحده وقف السلسة وبيأتم عن الكلمة. هكا كنا كمان الريكاب بالنسبة لليوم، زنا حتى النصف الليل مزيد برشا حاجات السنة فيكم، بعد شوية نعملوا طلع على هم الفضايح اللي صاروا خلال زيديسيون المختلفين متاع الكوب دو موند.
3: فرعون مع ليتر حالي.
4: البخيل بين حسن التصرف والبخل، بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل، وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الإنفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى؟ هل الطفولة، الظروف المادية الصعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
5: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعد بيناتهم خيطرة في أوتوماتيك، راهو طبيعة راهو طبيعة إنسان القحوال وقت قد ويعطي تجمع عندكش باش تكون كريم، مي ماكش مشحاح، المشحاح اللي عنده راه مشحاح.
6: أكيد المشحاح والبخيل أكيد أكيد باش يأثر، باش يأثر على العائلة، باش يأثر على صغار. مستحيل مستحيل إنه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحة ولا قرناطة ولا لا، ما نجمش نتعايش معهم حتى.
4: البخيل بين حسن التصرف والبخل، موضوعنا في فورو من نهار الاثنين.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس،
7: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام.
2: وهدف جميل،
1: كأس العالم فيفا 2026، نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
7: تابع الكورة وعيش المونديال.

0: واحد من أكثر المغسول اللي تسمعوا في الأمريكا اللاتين أوليفي دالا باندا إكس إكسال مغسول بنين برشا خلتنا حتى لل 48 دقيقة توما لموزيك فيم. وهذا جو المونديال نعيش المونديال مع بعضنا لحظة بلحظة نستناو في مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام السويد وإن شاء الله حظ موفق للمنتخب الوطني. خلينا نعملوا طلع على أكبر الإسكندال والفضايح في تاريخ الكوب دو موند.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
2: وهدف جميل
1: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
0: من أشهر الإسكندال في تاريخ الكوب دو موند باش يكون الهدف الشهير لمارادونا في 1986. احنا موجودين في المكسيك الكارد فينال، الأرجنتين حاضرة ومع مارادونا اللي باش يسجل باليد من غير ما يشوفوا الحكم. بونتو شهير برشا داير ماهوش باش يكون الهدف الوحيد لمارادونا، باش يسجل دوبلي. نتيجة نهائية باش تكون 2-1 للأرجنتين. لانجلتير بالتالي إليميني ومارادونا باش يولي أسطورة بها تمان الكلمة، والأرجنتين هزت الكوب دو موند عامتها. أول بوليميك ترجع لأول كوب دو موند في 1930، تاريخ تنظيم أول مرة المسابقة هذه من طرف الأوروغواي مو من طرف الفيفا. باش تصير في الأوروغواي الحاجة هذه ما تساعدش البلدان الأوروبية بسبب مدة السفر وكلفة التنقل في الباتو اللي كانت وقتها 4 جمعات ألي روتور في الوقت ذاك اللي هو يسمى معناتها أنكسبلوا، خاصة نحن من بعد واحد من أكبر اللي كخاش بوغسيه في التاريخ لسنة 1929. النتيجة 12 دولة انسحبت، فرنسا بلجيكا رومانيا ويوغوسلافيا، لكن 4 سنين بعد القدر باش يحرم الأوروغواي من المشاركة والتنقل بما انه بطل النسخة الأولى من الكوب دو موند رفض انه يتنقل إلى إيطاليا. من أكبر الفضايح الرياضية في الكوب دو موند حادثة البوس الشهيرة في سنة 2010 في الأفريق دو سود. توترات كبيرة بين الجوار الفيديراسيون والسيليكسيونور الفرنسي غيمون دومينيك بسبب الجيسيون المنتقدة للفريق وخاصة مع إقصاء اللاعب نيكولا نيلكا. بعد تصريح كان كاسح شوية تجاه السيليكسيونور إلا إيتي إكارتي بيتمان الكلمة. النتيجة نهار 20 جون 2010 الجوار رفضوا أنهم يهبطوا من البوس باش يتدربوا، يعني شفنا إضراب تاريخي من طرف دي جوار متاع فوت. فرنسا خسرت ضد الأفريق دو سود وروحت من التور اللوليني، وباش تبقى لهنا خلينا نقولوا من أسوأ اللحظات في الكرة الفرنسية. في فرنسا سيدة صارت النسخة الثالثة من كأس العالم، احنا موجودين في 1938 عام قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. هتلر على رأس ألمانيا، موسوليني على رأس إيطاليا، أنظمة فاشية وديكتاتورية تحكم الدول هذه وزوز قرب من بعضهم فكريا وديولوجيا وحتى زيد على مستوى التوسع. هتلر مازال كيضم لوتريش اللي رصدت لها بالتالي نيلدكلاغ فوغفي. ألمانيا بالتالي باش تشارك بدولة زعما موحدة، لكن في الواقع باش نقاوم لاعبية من لوتريش اللي كانوا ملزومين باش يلعبوا مع منتخب ألمانيا ومجبورين زيد باش يعملوا سالو نازي في البارك دي برانس في أول مباراة من الكومبيتيسيون هذيا ضد السويسرا. سالو فاشيست زيد باش تقوم به ليكيب إيطاليان قبل المباراة قدام فرنسا في الربع النهائي. ريزولتا إيطاليا باش تهز الكوب دو موند هذيا من النسخة هذيا. 1938 زادة تعرف العام هذا بمباراة تشيلي وإيطاليا، مباراة تعرفت باسم باتاي دو سانتياغو. هذا واحد من عادنا في الماتشوات في التاريخ، أول تاكل كاسح جيم بعد 12 ثانية من انطلاق المباراة. الدقيقة الثامنة لحمة عركة بين زوز فرق، الأربيتر عطى الأمر بإقصاء ملاعب على خاطر وقتها ما نعرفش كان تعرفوا ولا لا، وقتها ما كانش فما كارتون جون وما كانش فما كارتون روج، كانوا الإقصاء يصير بطريقة شفوية. أون توكا الأربيتر عطى أمر بإقصاء ملاعب لكنه رفض، قال مانيش باش نخرج من التيران، ومع كل إقصاء الملاعبية ترفض قرار الحكم. 1978 فضيحة أخرى في إسبانيا، مباراة العار بين ألمانيا والأوتريش. من بعد 1-0 للألمان في الدقيقة 10 لدوز إيكيب اتفقوا باش ما عادش يلعبوا كرة بالحق. النتيجة لهنا تخول لزوز فرق باش يترشحوا، دونك قالوا يجن تفهموا ووليت 0 هجمة من بعد الهدف هذا. بالتالي الجزائر تحرمت من المرور إلى التور اللي بعده، خاصة الجزائر ربحت ألمانيا أيامات قبل وسنوات من بعد. زوز ملعبية واحد من الأوتريش وواحد من ألمانيا باش يعترفوا كونه صار كور بيناتهم، تعمل كور والمباراة ذي بالتالي خلت الفيفا تغير في القوانين، دونك زوز آخر مباريات من كل مجموعة يتلعبوا فرد وقته. 1978 الأرجنتين تستقبل مسابقة هذه وموجودة في تومبك نظام ديكتاتوري، الجنرال فيديلا وصل للحكم وعيش البلاد في أسوأ فتراتها، ولهني النظام استغل مسابقة هذه لتبييض الصورة متاعه. ريزولتا الأرجنتين ربحت هولندا وهزت الكوب دي موند. 1982 رئيس الفيدراسيون تاع الكويت هبط للتيران، مباراة فرنسا كويت الانجيريس كان سجل هدف الرابع امام الكويت، لكن رئيس الفيدراسيون تاع الكويت ماهوش راضي بالهدف هذا وقال لفريقه قبل الهدف بعد ما فما مشجع زفر في بلاصه الحكم. الحكم بالتالي من بعد اللقطه هذه ومن بعد البريسيون اللي صارت من طرف رئيس الفيدراسيون تاع الكويت لقى روحه مجبور باش يلغي الهدف الرابع لفرنسا. الكوب دي موند هزت زوز دول الى حرب، حرب شهيره تسميت بالغير دو غير نتاع الفوت. الحرب دامت 100 ساعه بين كل من هندوراس وسلفادور في جويلي 1969، وهذا خلال ماتش باراج اللي باش يخلي واحد من زوز دول يتاهلوا الى كاس العالم 1970 اللي باش تدور وقتها في المكسيك. ولهنا الحرب اندلعت نهار 14 جويلي 1969 وتسبب في مقتل الاف الاشخاص قبل ما يتوصلوا الى وقف اطلاق النار. من غير ما ننسي الكربول متاع زيدان راس الشهيرة الكوتيد في 2006 من على ماتيراتزي، النتيجة بطاقة حمراء لزيدان وفرنسا خسرت بينالتيات وإيطاليا زادت نجمة على المريول متاعها. 2018 روسيا كأس العالم تعرفت بكوني شهدت حالة دوباج ومن عنصرية واضحة وفي شيء في الملاعب متاعها. شبه الترشوة للفيفا بعد ما عطات لقطر التنظيم واستقبال الكومبيتيشن ذي، وزيدا كان فما وضعية العمال في قطر حسب لزوين جيم كان كارثي، على الأقل 6500 عامل كانوا فارقوا الحياة وهم يبنيوا في الملاعب. هكا كنا رجعنا بكم لحظة بلحظة تاريخين على أهم الفضايح والإسكندال في تاريخ الكوب دي موند. شاكيرا داي داي، راجعين بعد لحظات.

0: موسوكي نخرج في 2024 في لابيل مو بلاك ريكوردز نحكيو على سبارون باربوسا هذا الموسو اللي هي
1: دو
2: مورو في المباشر خبر عاجل خبر عاجل
1: اموره باهية
0: خلنا ديزانونسي على الغناء
1: عودة كريم حق المحور الدفاع
0: ان شاء الله خوزي كلايتون يغير النتيجة خلنا بعد ديكوباج لعب
1: انا هتفعل
3: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم
4: وهدف جميل
3: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب تبع الكورة وعيش المونديال
0: صلاح الدين سكوحي مرحبا
2: أهلا وسهلا
0: اسماعيل مرحبا
1: يا مرحبا شنحوالك
0: شحوالكم انتوما
1: لاباس أنا كل ما يقرب الماتش تزيد تسخن وتزيد تولي على أعصابك
0: باش نسخنوه أكثر خنقولوا مرحبا مرحبا ناس
5: مرحبا اسماعيل تحية ليك ولكل المستمعين وللحاضرين معاك في البلاتو نوصل أسلاح
0: شحوال سوسة يا ناس
5: الحمد لله في فورما

0: ساعات توافد عدد هام من المواطنين اللي خيروا يحجزوا مقاعد أمام شاشات التلفاز على بكري. ثم أيضا شكون باش يلتحق
1: ثم أيضا
0: ثم المباراة اللي بتجمع هولندا في اليابان وهي مباراة مهمة لتونس دونك الأنظار الكل متجهة إلى مباراة هولندا واليابان. إسماعيل الأجواء هوني حماسية، الأعلام التونسية تزين المقهى، الكل ينتظر في صفرة البداية متفائلين. الحقيقة يقولوا ثم هدف من أقدام فراس شواد أو خنبعل المجبري رغم معرفتهم بصعوبة المباراة. إن شاء الله أول ظهور لنصور قرطاج يكون موفق ومشرف.
1: ان شاء الله هذيك
2: اللي نحن عايزين حتى صبري لموجي ملك يعطينا بونت
1: اللي يجي حتى الجمهور
2: اللي تعرضوا يشوف
0: صحيح. دونك اسماعيل معنا في المباشر لاعب المنتخب الوطني السابق واحد صانعي ملحمه كاس العالم للانديه في اليابان 2007 مع فريقه النجم الرياضي الساحلي سيف غزيل. مرحبا سيف. دونك باش ندخل طول اسماعيل في صلب الموضوع ونطرح اسئلتي على سيف. دونك سيف، شنية حظوظ المنتخب الوطني التونسي في أولى مواجهته اليوم، وشنية الخطة التكتيكية اللي لو يعتمدها الناخب الوطني صبري اللموشي تكون ناجعة ونكونوا أقرب إلى شباك المنتخب المنافس؟
3: مرحبا ساعة اسماعيل نوصل سلاح. مرحبا بك.
1: مرحبا سيف.
3: ان شاء الله البداية تكون مفرحة للشعب التونسي كل سيرتو اللي الماتش ما ثلاثة متاع صباح معناها ما تعرف ناس مش صبح وبعد فما شكون يمشي الخدمة فما شكون اللي عنده
1: سيف. انت مش تقعد غادي المطلث ها؟
3: والله بو هكا شوية من هنا شوية من هنا الواحد ينجم يكون على حسابه راهو كما الناس كل
1: مريض كل ما يقرب الماتش كل ما ستريس يضرب. اي معناتها لا نخمم فيه قدام نشرب باش تهبط قهوة جازوزة سترونا. لا اما انت جوار، انت جوار تعيش ستريس، احنا جمهور نعيشوه. اما انت جوار على قد ما يقرب الماتش ستريس يكبر ولا تبدا مرتاح اكثر؟ وصف لي خاطر انت عشت المنافسات الكبرى مونديال كوب افريقيا احكي لي.
3: بو هو راهو كي تكون ملاعبي ستريس جوست يوفا راهو بعد صافرة الحكم دوما ما يبدا لا تبدا المقابلة، لكن كي تبدا معناه متفرج كيما الناس الكل بالعكس هو يظل الحكم يظفر ستريس يكثر لانه تعرف التورنوا هذه كبيرة برشا وراهي مهمة برشا حتى من الناحية الاجتماعية. مثلا نعطيك مثال كنت نحكي بكري معناه كيفاش غيرت برشا. احنا مثلا في حومتي صغيرات كانوا يلعبوا مره معناها في الفيل معناها يلعبوا قدام الدار تو ولا برس كل يوم صباح للسياح معناها على خاطر المنتخب وعلى خاطر الكوره معناها ولاو يلعبوا ديما قدام الدار فهمت في الحومه فهمت. مهمة جدا ان شاء الله المنتخب يدخل كما يلزم
1: يربح المنتخب غدوه سيف الكلنا نمشي ونخدموا في الوقت يخسر نمشي ورتان
3: حتى كان
2: سيف عندي سؤال خمم فيه توا عندي مده اللي انت بحكم ديفونسور نصور تنجم تجاوبني كيفاش نجم نتعاملوا معاه ايزاك اللي طوله 1.92
1: اي سيف مش
2: تاكسي تاكون تاع السويد كيفاش انت كمدافع مثلا تعاملك مع تاكون طويل نتصور تقلقك مش معناها تقلق اي مدافع
1: اطول سيليكسيون في المجموعه يعني تتعامل معه كره ولا كره وضرب شر وكره
3: يفو افار اول حاجه معناها بيرسوناليتي في اللي مومو هذوما معناها لازم تكون عندك شخصيه قويه وبرشا معناها خباثة وبرشا انتليجونس لانه كره القدم صحيح تتلعب بالمخ وتتلعب بالبدن ما اذا كان يبدا عندك معناها توافق ما بين الزوز المخ والبدن راهو تنجم حتى الكاليتي فيزيك كاليتي تكنيك نتاع الادفيرسير نتاعك فيزافي نجم تغلبوا على مقابله كل شيء نجم جايز. اول حاجه فما التايمينغ مثلا كره عاليه تايمينغ راهو مهم جدا للديفونسور حتى قبل ما توصل الكره ينجم الديفونسور ونصور الطالبي ولا الرقيق عندهم الانتليجنس باش معناه يضيعوا له ليكيليبر قبل ما توصل للكره.
1: ويلزم الكور الاولانيين تغلب انت يا معناتك ديفونسور. اش اسمه البارح جوار المليون نتاع المغرب
4: نمره 6 ايوب
1: عبث بالديفونسور بشكون ديفونسور البرازيلي
2: نمو جابرييل تقريبا نتاع ارسنال
1: عبث بالديفونسور ربحوا ماتش كامل معناتها دونك انت كديفونسور

0: عنصر كي تفك الكره الاولى والثانيه والثالثه معنويا تولي رابح. واه
1: معنويا رابح، لكن ما تنساش راهو فما حاجه برشا مهمه، احنا ديما نحكيو الديوال الاول راهو مهم في كره القدم، لكن الكرة علمتنا مش كيما الديفونسور مثلا كيما لاتاكو، لاتاكو لازم يضيع لك على 10 كرة يضيع 9 ويسجل واحدة يخرج بطل، والديفونسور على 10 كرة ينحي 9 وواحدة يختارها ويقبل هدف
2: يحصل في فيسبوك.
1: هذاك علاش هذاك علاش الديفونس نتاعنا يلزم من أول ماتش لآخر ماتش يكون معناها على بيرفكسيون، لأنه على المستوى الهجومي الحقيقة المنتخب السويد معناه فريق محترم جدا.
3: خلينا نخليه سيف يعربن على بلاس ولا في كل بلاس ونسلموا عليه. سلموا عليه برشا سيف، ميرسي بوكو يا سيف. ميرسي ساميمي موجز الاخبار مع حسين دبيبي، مازال معكم حتى نصف الليل. سلاحو نوفل من نصف الليل حتى المساعتين، اسكندر ابراهيم من مساعتين حتى الصباح، راجعين بعد لحظات.

0: موزايكا فام راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وحدات الحماية المدنية في جابس تسيطر مساء اليوم على حريق اندلع في منزل يقع جنوب مدينة جابس، بما مكن من انقاذ الزوجين، تم نقلهم الى المستشفى الجامعي بجابس وفق ما كد لموزايك مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية. والمصدر ذاته يضيف ان الزوج يعاني من حروق من الدرجة الثالثة، في حين اصيبت الزوجة بحالة هالع، وقد تم فتح بحث في الغرض لكشف ملابسات الحادثة. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا يطلق اليوم الأحد دعوة لتقديم ترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. ويهدف هذا النظام المعروف باسم سيفاير والموجه إلى الإدارة العامة للغابات إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية، وذلك بهدف نهائي يتمثل في تعزيز الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. وسيمكن هذا النظام الإدارة المركزية للمحافظة على الغابات من جمع التقارير الخاصة بما بعد الحرائق ورقمنتها، وهو ما سيمكن كل دائرة غابية من إدخال المساحات المتضررة والبيانات الأخرى مباشرة عبر التطبيق. في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة اقترابها من التواصل إلى اتفاق وشيك لإنهاء حرب إيران، طهران تشير إلى انتصارها في الصراع، حيث أكد وزير الخارجية عباس عراقشي أن بلاده خرجت من هذه الأزمة أكثر قوة وصلبة. وفي هذا السياق، مسؤول أمريكي بارز في إدارة الرئيس دونالد ترامب يقول أن الطرفين الأمريكي والإيراني توافقا على نص اتفاق مبدئي قد يوقع خلال الأيام، بينما أرجئت المفاوضات بشأن الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. وتتضمن مسودة التفاهم المنتظر توقيعها بحسب مصادر متعددة إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي فورا عن الموانئ الإيرانية، على أن ترجى مناقشة البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة ضمن محادثات تستمر 60 يوما. نهاية هذه الجولة والمشوار، التواصل مع إسماعيل وكامل فريق في عيش المونديال. حظا سعيدا لمنتخبنا الوطني.
0: الأولى في تونس الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايكا فام.
2: وهدف جميل
0: كأس العالم فيفا 2026، نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.

0: العد التنازلي بدا امام مباراة المنتخب الوطني التونسي والسويد. رانديفو باش يكون مع 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. موزايك فيهم حاضر عيش المونديال وباش نعيش المونديال مع بعضنا. بدينا مع ميكيلوني مازلنا توا حتى نصف الليل سنة وصلاح ونوفل مع نص الليل حتى لمساعتين وسنة واسكندر ابراهيم من مساعتين حتى الصباح لحد انتهاء المباراة. ان شاء الله يا ربي حظ موفق للمنتخب الوطني التونسي وان شاء الله نمشيو لبعيد. 9:13 توم على موزايك فيم. خلنا نعملوا طلة على القوانين الجدد وبارش حاجات قاعدة تتحكي بخصوص المونديال هذا.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فيم.
2: وهدف جميل عالمي وعلن.
3: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
1: تبع الكرة وعيش المونديال.
0: وشكون خير من عادل زهمول؟ فماش ما فماش نقاش. صديقنا نحبوه برشا عادل زهمول، مرحبا.
4: اهلا اسماعيل، اهلا بالاولاد الكل، واهلا بجميع مستمعينا ومشاهدينا على موزايك فم.
0: عادل، فما برشا ما يتحكي، فما برشا انتقادات، فما برشا حاجات تتقال على القوانين الجدد. قاعدين نشوفوا نوعا ما في طريقه جديده على مستوى التحكيم. فما برشا قوانين اللي قالوا تم اضافتهم، فما اللي رفضهم، فما اللي انقدهم، فما برشا حاجات تحكيم. شنو اهم الحاجات اللي لازمنا نسطروا عليها في الكوب دي موند هذايا؟
4: شوف اسماعيل، هو راهو ديما معناها تصير هذه التعديلات باش يحسنوا ونربحوا اكثر وقت افكتيف، معناها باش يكون في الملعب الملعبيه تلعب كره، مش كيما قاعدين نشوفوا احنا. يزلي احنا عندنا تخمه كبيره نتاع اذاعه وقت في البلدان العربيه، راهو بصفه عامه انه اللاعب وقت اللي باش يلعب التماس يعدي برشا وقت، يخلي كره يعاود يجي صاحبه 5 متر 50، كيف زاد الكارديان واخرى حتى الكره، فهمت؟ ولا شانجمون الملاعب كانت قبل 30 ثانية، معناها كانوا الملاعبيه حتى يعملوا اكثر من هكاكا والملاعب يخرج في عقله. هذوما الكل جاء عليهم القانون وتم معناها اخذ تدابير اللازمه وال معناها الردع فيها، انه في رميه التماس الملاعب عنده الحق كان في 5 ثواني باش يلعب الكره نتاعو، سينو تتبدل تولي للليكيب ادفيرس. هذه معناها بالنسبه للتماس. بالنسبه ل 5 متر 50، الحارس المرمى كيف عنده 5 ثواني ما لعبش السيمتر نتاعو، تتلعب ركنيه كيما زاد معناها عنده زاد قانون اخر. الحارس المرمى وقت اللي يمسك الكره عنده 8 ثواني باش يلعب الكره نتاعو. شوف بالنسبه للشانجمون قلنا احنا 10 ثواني فمني با بلوس، سينو ليكيب يخرج الملاعبي والليكيب تقعد اموندري بوندون اون مينوت. واضح معناها. شوف حتى صارت معناها اللقطه هذه وصار عليها هدف، ليكيب تلعب اموندري وصار معناها هدف في اللقطة هذيك. شوف ما نحبوش نكسروا على الناس احنا القوانين، لكن العد التنازلي بالنسبة للقرارات اللي كنت نحكي لك عليهم هذوما سي تري امبورطون وي سورتو بون راهو معناها مش معناها تعليمات صار ما فيها، سورتو وقت اللي الملاعب يحط يده على فمه باش يحكي هوني يكون معناها الحكم مذكي ويعرف اسكو ثم اكروشاج بين الملاعبيه فمني باش تم معناها الاقصاء نتاع اللاعب اللي يحط يده على فمه. فما حاجه اخرى تخلف فيها الفار، ممكن هما 4 تولوا 5 بالنسبه للركنيه اللي تكون معناها واضحه وجليه، معناها يلزم تكون معناها كلير ايفيدون باش ينجم يتدخل هوني الفار باش يحسب الركنيه وقت اللي الحكم يحسب 5 متر 50. فما لقطة
0: بلي البوليميك متاع قطر وسويسرا، الهدف متاع سويسرا.
4: يقولوا للفار معناها سكت. يظل لي احنا عندنا خبرة كبيرة معناها في تونس على الفار، كي يسكت ولا تصير معناها مشكل في الفار دو في تونس، مش دو للفار بيتو، لكن دو للانفراستركتور اللي عنا في بعض الملاعب احنا في تونس اللي الاليمونتاسيون معناها تلقاها ما فماش. وصارت داير في ماتش في سوسة الفار يخدم الفوق، الاربيتر يشوف اللي زيكران 9 كاميرات قدامه، لكن الحكم اللي متاع التيران كي يمشي للسكرين متاعه باش يعمل لك يشيك على الاكران اللي قدامه ما يمشيش هذاك، على خاطر صارت بان في البريز اللي باش معناه شيء كبير راهو عندنا معناه بالكونتر. شوف انت معناه التكنولوجي اللي موجوده في الكوب دو مون، الماتريال الموجود في الكوب دو مون
0: نورمالمون ماهيش مطروحه حاجه كيف من هكا في
4: وصاريف فهمني معناه اني تصير مش بان في الفار يا اسماعيل، مش بان في الفار، الكابين نتاع الفار معناها هي مش كابين، هي كومبلكس كامل معناها موجود يشوفوا في اللقطة وخدموا اللقطة متاعهم، والكوميونيكاسيون مع الحكم موجودة معناها اللقطة ما فماش تسلل او ديبار دو لابال، لكن التسويق متاع الصورة هو اللي صار فيه بان. التسويق متاع الصورة اللي نحن وين نشوفوا فيها بالتروادي باللورجو سمي اوتوماتيك وتشوف فيها معناها الشيما اللي تخرج كمني للمنعبية معناها للجمهور بلوتو، فهمت، هي اللي صار فيها البان اينو با الفار بيدو واللورجو بيدو. اللورجو ما كانش تم تسلل وضربت الجزاء ضربت جزاء صحيحة، وذا يراو من حق الناس اني تشك معناها انه فما بتتر تسلل في الاي بي بي في مسار الهجمه اللي جات على اسرها معناها الضرب
0: الهدف زيد. السلام عليكم برشا عادل زهمول، ميرسي بوكو في كل مره تكون موجود معنا وفي كل مره تعطينا تفاصيل جديده بخصوص القوانين التحكيميه في الكوب دي موند نتاع سنه 2020 اللي قاعده تصير حاليا في كل من ثلاثه دول. حاجه مهمه، حاجه اكسبسيونيل قاعده تصير خاصه على مستوى عدد الفرق المشاركه، فما 48 فريق المره هذه موجود، فما اكثر من 104 مباراه وبالتحديد 104 ماتش باش يتلعبوا خلال الكومبيتيشن ذي. تو بعد لحظات نرجعوا لحظة بلحظة على الأرقام ولي شيفخ خليني نقول أسترونوميك بخصوص الكوب دو موند ذي. راجعين بعد شوية هم قبل مخصو اللي للأمانة يقعد في البال ومخصو اللي ديركتومون يذكرنا في الكوب دو موند.

0: سيرجيو مينديس بلاك إيد بيس مغسول أوريجينال يرجع ل 1966 لكن الغوبريز هذايا البنينة برشا اللي اكتشفناها 16 عام تيلي عطا ديمونسيون واحدة أخرى للمرسو هذايا 39 دقيقة هذا جو المونديال على موزايك اف ام خلينا نطلع على الأرقام الخيالية والقياسية نتاع ليديسيون هذايا من الكوب دو موند
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام
2: وهدف جميل
1: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب تبع الكورة وعيش المونديال
0: فينانسيرمون هي الكوب دو موند هذايا هي الكوب دو موند نتاع تو لي سوبرلاتيف بيتم عن الكلمه وزاده لي ريكور ارقام خياليه لي كونتور باش يترشخوا اذا كان ما ترشخوش ديجا الكاس العالم هذايا نتاع سنين باش تدخل الفيفا اسمه مليح الارقام راهو دي شيفر استرونوميك نحكيو على مداخيل تقدر ب 9 مليار دولار معناتها اكثر من 7 مليار اورو معناتها 75% من اكثر من كاس العالم الفارطه اللي صارت في قطر اللي ديجا وقتها كنا نحكيو على ريكور بالنسبة للسنة 48 إكيب تشارك في الكومبيتيسيون هذايا اللي في حد ذاته أن ريكور وباش يلعبوا 104 ماتش مباراة اللي مقسمين في 16 مدينة من 3 دول منهم الولايات المتحدة الأمريكية اللي تستقبل 3 أرباع من الكومبيتيسيون هذايا الباقية باش تكون مقسمة على الكندا والمكسيك التنظيم كان محكم جدا على مساواة الأرضية الفيفا زرعت اكتارات من الجازون تحت الميرا ارتيفيسيل باش ينساليهم في مختلف الملاعب باش لي جوار يكون عندهم نفس الكونديسيون تاع التيرا معتا اللي في 16 مدينة باش يلقاو البلوز نفسها في مختلف الدول في أمريكا ولا في المكسيك ولا زيادة حتى في الكندا التسع مليارات هذوما منين باش يجيو هذا السؤال لي دغوا تيلي في مرحله اولى تقريبا 4 مليارات سبونسورينغ 2 مليارات مع كونترا كبير سنه مع غامكو الشركه البتروليه السعوديه ومن بعد مبيعات التذاكر اللي صاروا عليهم ديجا بوليميك وصايرين عليهم دي بوليميك كبار اللي باش يدخلوا على الاقل 3 مليارات اللي في الفينال باش نبداو واضحين البلايص ستاندر نحكي لهنا البلايص العادي ماهوش البلايص هكا القراب برشا والفي اي بي ولي نحكيو لهنا على البلايص ستاندر في الفينال سويمهم باش توصل بين 7000 و 10000 دولار 7000 و 10000 دولار اي ما يعادل تقريبا 30 مليون بلغتنا احنا و 30000 دينار بلغتنا احنا اللي هو معناتها يتسمى مونطون خيالي الفيفا عملت سنة زيد ان سيستم دو تاريفيكاسيون عباره من شركه طيران اللي الاسعار باش تطلع حسب الدوموند معناتها كل ما يدخلوا برشا عبيد للسيت باش ياخذوا بي او تذكره السوم باش يعلى اوتوماتيكمون وهذا حسب الول ستريت جورنال اللي عملت انكيت كاملة وتبعت مشجع اللي استنى سوية أو سوية باش يشري ثلاثة تسكر لمباراة من البرومي تور نحكيه على 2500 أورو هو الكو توتال متاع ثلاثة تسكر 2500 أورو اللي هو توتال متاع ثلاثة تسكر 10 مرات أغلى من أسعار ذكرة قبل دونك نحكيه لهنا على 6 مليون تسكرة كانوا تحطوا للبيع الفيفا باش تاخو كوميسيون متاع 15% على البلاتفورم متاع الغوفانت تاخو كوميسيون من عند الاشتور وما عند الفندور زي بورسنتاج كان عمل سكاندال درجة كونو كي الجمهورية متاع نيويورك بروكور متاع نيويورك ديكلونشا اون اكسيون ضد الفيفا الجماهير ياسر شوكي بالاسوام ومش هذا كهو حتى من اللي كريو في الكراب النزول ترانسبور الكل زادوا في الاسوام تاعهم مثلا ناس مليحة تران جاوي في نيويورك اللي قبل التراجي كان يتكلف 13 دولار تاو طلعوا الاسوام الى حدود 100 دولار او اكثر شويه بالنسبه لالي سامبل 150 دولار يوصلوا زاده ما يعادل 120 اورو الفيفا هيش باش تعمل بالفلوس سؤال مهم برشا التنظيم باش يتكلف في حدود 4 مليارات الباقي الفيفا باش تعاود توزع الفلوس على لي فيديراسيون تاع 211 دوله امونتون فورفيتير لتشجيع على ممارسه السبور هذا في مختلف الدول وكل دوله باش تروح ب 8 مليون دولار باغ بي من هنا نحكيو على كل بلاد مهما يكون الحجم نتاعها والحاجه هذه لا سوسيتي اون بوليميك يقول لك كيفاش مثلا الهند تاخذ 8 مليون دولار بار اكزومبل جو دي بيان بار اكزومبل على خاطر هي معناتها بلاد فيها عدد كبير من المتسكنين بار اكزومبل كوراسو اللي هي فيها 150 الف سكن كاو باش ياخذ نفس المونطون دونك فما لهنا ان ديزيكيليبر كبير برشا في المقابل الباقي باش يبقاو لي ريفينو باش تهزهم يمشيو للكاسه نتاع الفيفا والبريزيدون نتاع الفيفا انفنتينو كان ربح اكثر من 5 مليون دولار في سنه 2014 هذا الريفينو اللي صرح بهم اي هذوما لي شيفران ارقام خياليه قياسيه بأتم معنى الكلمه. مازلنا معاكم ومازلنا نتبعوا اللي قاعد يصير في المونديال هذا. نذكركم اللي فما مباراه مهمه برشا تتعب اليوم من مجموعتنا اليابان وهولندا، والمنتخب الوطني التونسي المباراه نتاعو باش تكون مطلثة نتاع الليل سنه، واستوديو سبيسيال ابتداء من مساعتين نتاع الليل حاتكش الصباح مع اسكندر ابراهيم سلاح ونوفل باش يكونوا من نص الليل حتى المساعتين، وانا هاني معاكم حتى نصف الليل، راجعين بعد شويه.

0: يقول سونغ 2 هذا الساوند تراك اللي كان موجود في لعبة فيفا 98 للمغاربة واللي يحبوا فيفا على الكونسول ولا البي سي ولا غيره يعرفوا مليح الموسوعة 46 دقيقة توما على موزايك اف ام. هذا جاو المونديال نعيشوا المونديال وكي نقولوا مونديال فورسيمون نقولوا موزيكا نتاع الكوب دي موند.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام.
2: وهدف جميل
1: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المونديال.
0: كيفاش وليت غنية المونديال جزء من الفرجة وكيفاش غنية وكا وكا وليت أسطورة. كانك تسمع كلمة كأس العالم فنبرشة حاجات تجي في بالك كورة جماهير دموع فرحة وزيدة الأغاني. اليوم السعيب نتصور مونديال من غير أغنية رسمية. نعم السؤال شكون جيب الفكرة هذه أصلا. الحكاية بديت في الستينات قبل 1962 ما كانتش فما أغنية رسمية لكأس العالم. وقتها الشي اللي كانت تستضيف المونديال وفرقة اسمها لوس رامبلرز عملت أغنية سميتها الروك ديل مونديال. الأغنية هذه تعتبر أول أغنية رسمية في تاريخ كأس العالم ونجحت نجاح كبير وقتها وبيعت أكثر من 2 ملايين ديسك وهو رقم كبير برشا بالنسبة للفترة ديكا.

من بعد كل مونديال تقريبا ولا عنده غنيت وما الأغاني هذه كانت الأكثرية تنجح يما في بلاد التنظيم ولا عند عشاق الكرة من فقط الأمور باش تبدل في 1998 الكوب دي موند اللي صارت في فرنسا 98 اللي هزتها فرنسا 3-0 لفرنسا أمام البرازيل نذكروا مليح زوز أهداف نتاع زيدان اي 1 اي 2 اي 3-0 الهدف الأخرين يسجلوا إيمانويل بوتي وبالتالي أول كوب دي موند لفرنسا النجمة الأولى تتحط في المريول نتاعها والأمور تبدلت عامتها مع ريكي مارتن وغنية The Cup of Life.

لكن الانفجار الحقيقي صار في جنوب افريقيا سنة 2010 وقت طلعت اغنية اسمها واكا واكا This Time for Africa بصوت شاكيرا. والاغنية ما كانتش مجرد اغنية متاع مونديال ولات فينومين مونديال بيتمنى كلمة الارقام متاع خيالية. الفيديو الرسمي تجاوز 4.5 مليار مشاهدة على يوتيوب. الاغنية دخلت ودخلت نادي المليار استماع على المنصات الرقمية. تحصلت على مبيعات بلاتينيوم في 18 دولة مختلفة وبعد اكثر من 15 سنين مازالت تسمع في الملاعب والحفلات الرياضية. أما المفاجأة الكبيرة وكا وكا ماهيش أصلية 100% رفران شهير زامينا مينا إي إي وكا وكا إي إي جاي من أغنية كامرونية اسمها زنجلي وخرجت عام 1986 وغنيتها وغنية الجروب جولدن ساوندز. الجروب هذا كان متكون من أعضاء في الحرس الرئاسي الكامروني والغنية كانت معروفة في الأفريق قبل ما يعرفها العالم الكل.

هاي فما تساؤلي شمعتها زنجلاوة؟ ما عنديش ترجمة واحدة مؤكدة 100%، خاطر الكلمة جاية من لغات كامرونية محلية، أما أكثر التفسيرات مقبولة تقول كونه زنجلاوة بالإيوندو، معناتها شكون عيط لك أو شكون يناديلك، وزنجلاوة بلغة الفانج معناتها شكون بعثك. ما شو معنى الغنية كاملة؟ الغنية الأصلية متاع جولدن سانس ماهيش غنية متاع حب ولا متاع شي حاجة، هو هي غنية مساوحات من الحياة العسكرية في الكامرون، ومن الأغاني والنداءات اللي كانوا يستعملوها الجنود في قارتنا الإفريقية. هذا الفرقة أصلا كانوا يخدموا في الحرس الرئيسي الكامروني. الغنية تحكي بطريقة ساخرة على التعب متاع التدريب العسكري، العرق والمشقة، الأوامر العسكرية، الجندي اللي يتشكى من الظروف، وفي نفس الوقت تشجع على الصبر والشجاعة والتضامن بين الجنود. حتى اللبسة في الفيديو والكليبات زادة كانت ساخرة، باش نبداو واضحين اش معناها زامي نامي نا واش معناتها وكا وكا. عبارة شهيرة زامي نامي اي وكا وكا اي من جملة واضحة كما الجمل العادية، اما هو من اقرب لي خلينا نقولوا هتافات هكا عسكرية وشعارات تشجيعية افريقية قديمة. في التفسير المتداول زامي نامي نا معناتها تقدم والا تعالى، وكا وكا معناتها اعملها او واصل او امشي القدام. دونك فما رسالة ورا الغنية هذه اذا كان نختصروها بجملة واحدة، شد صحيح ما تهربش، واصل القتال والتحدي مهما كانت الظروف. دونك سبب نتاع الأغنية هذه واللي تستعمل برشا في الجيوش، في الكشافة، في الملاعب الجماهير الرياضية وغيرها، وفي افريقيا كاملة تقريبا. وهذا يفسر علاش كي خديت شاكيرا الرفران هذه وحولتها وكا وكا في مونديال 2010، الأغنية الأصلية كانت اصلا تحمل روح التشجيع والحماس والانتصار، وهي نفس الرسالة اللي تحب الفيفا توصلها في كأس العالم. كي خرجت نسخة شاكيرا صار جدل كبير على حقوق الأغنية، خاصة وأنه التشابه واضح برشا. في الأخر صار اتفاق قانوني مع أصحاب الأغنية الأصلية وتم الاعتراف بالمساهمة متاعهم. أما ليش بالذات وكا وكا نجحت أكثر من أي أغنية مونديال أخرى؟ اولا كانت اول كاس عالم تتعمل في افريقيا، والاغنيه خلطت لقاعات الافريقيه مع البوب العالمي. ثانيا شاكيرا كانت في قمه نجوميتها. ثالثا الفيديو كان مليان لقطات كرويه ونجوم من مختلف البلدان. ورابعا الاغنيه كانت بسيطه وسهله، دونك المفارقه جميله لهنا. وبرشا من الناس اليوم تتفكر مونديال 2010 من خلال وكا وكا اكثر من نتائج بعض المقابلات نفسها. من اغنيه تشيلي متاع 1962 الى وكا وكا متاع سنه 2010، الأغنية الرسمية للمونديال ولات جزء من ذاكرة كرة القدم، وكي تسمع أول نغمة منها ترجع مباشرة لأجمل ذكريات كأس العالم. ميرسي بوكو سلاح الدين ساكوحي على النص المزيان ذي. مازلنا حتى نصف الليل، باش نمشيو للسويد، باش نمشيو لفرنسا، باش نمشيو للمكسيك، وباش ندورو في مختلف ولايات الجمهورية. راجعين بعد شوية.

كارول جي هموسولي خلتنا حتى العشرة متاع ليل تمالا موزايك فيم عيش المونديال مع موزايك فيم ومزينة حتى الستة متاع صباح حتى الخمسة متاع صباح 13 ساعة ديف كاملة ديفوزيون تابعوا فيها مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام السويد مع 3 متاع صباح موجز الأخبار مع حسين دبيبي رجعين بعد لحظات.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. المكلفة من إدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم منال شعبان تفيد بأن تحقيق تغطية كاملة لحاجيات تونس من الدم ومشتقاته يستوجب الترفيع في عدد المتبرعين الطوعيين المنتظمين. ووفق ما صرحت به شعبان للإذاعة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، فإن أغلب المتبرعين بالدم في تونس هم من أفراد عائلات المرضى والمصابين الذين سيخضعون لعمليات جراحية تستوجب نقل الدم أو أحد مشتقاته. وتمثل عمليات التبرع العائلية نحو 65% من إجمالية التبرعات بالدم في تونس، مقابل 35% فقط للتبرعات الطوعية المنتظمة وفق معطيات سبق نشرها المركز الوطني لنقل الدم.

0: في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، استشهاد 9 مدنيين من بينهم طفل صغير اليوم في هجمات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه، وفقا لما أفاد به لحد مركز المعلومات الفلسطينية المرتبط بالحركة الإسلامية الفلسطينية حماس. الفصائل الفلسطينية تقدم ردا موحد على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الولايات المتحدة لقطاع غزة، وذلك بعد مشاورات موسعة مع الوسطاء في القاهرة. وفي هذا السياق، حركة حماس توضح في بيان صحفي أن الرد قد تم توقيع أو تقديمه أمس بعد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ووساطة من مصر وقطر وتركيا، أسفرت عن توحيد الموقف الفلسطيني تجاه الخطة المقترحة. حالة من الترقب تسود قبيل التوقيع المزمع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة ورفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. ولا يتوقع أن يؤثر قصف ضاحية الجنوبية لبيروت في مسار الارتفاع خلال الساعات المقبلة وسط دعوات أمريكية لخفض التصعيد في سائر المنطقة بما فيها لبنان. في أبرز التوقعات الجوية ليوم غد الاثنين، البحر قليل الاضطراب، الحرارة عامة في ارتفاع طفيف وتكون بانخفاض طفيف في الجهات الغربية للشمال والوسط. نهاية هذه الجولة والمشوار يتواصل في عيش المونديال. على مزيك، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس، الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام.
2: وهدف جميل عالمي يا ولد.
1: كأس العالم فيفا 2026، نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تابع الكرة وعيش المونديال.

0: سمير لوسيف الليلة سهرة طويلة، ما زلت السهرية، ما زلت حتى الصباح على موزايك فيم. نعيش معكم جو المونديال بعد لحظات نص الليل، تلقاو صليح ونوفل وتلقاو زيدا بعد ابتداء من مساطيم تاع الليل حتى الصباح. اسكندر ابراهيم نتابعوا مباراة المنتخب الوطني التونسي امام السويد، المباراة باش تكون مطلثة متاع الليلة.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فيم.
2: وهدف جميل،
1: كأس العالم فيفا 2026، نتبع معكم الأجواء ونعيش معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المونديال.
0: يلتحق بينا زميلنا صلاح الدين سكوحي من قسم الرياضة. مرحبا سليح.
3: مرحبا بك بتبيع اسماعيل، مرحبا بكل
0: اليوم مجنس في قسم الرياضة.
3: اليوم قمنا بتحويل وجه هنا واسماعيل انضمينا لقسم الرياضة، شكرا للإدارة اللي اعطتنا الفرصة هذه. اكيد
0: آخر فرصة.
3: اكيد احنا في متابعة اخبار منافسينا في كأس العالم، المنتخب الهولندي والياباني قاعدين يلعبوا توا. هولندا تفتتح التسجيل في دقيقة 51، عرضية كانت ممتازة من لاعب جرافنبرخ، ونلقاو زادة انه فان دايك هو اللي مارك الهدف برأسية ممتازة برشا. 1-0 بين هولندا واليابان. نذكر اللي هذوما زوز ان شاء الله يخسروا زوز اليوم بالطبيعة، احنا ماذا بينا كل امال خاطر تو سامبلومون هذوما المنافسين نتاعنا. احنا قاعدين اكيد نتفرجوا، اكيد زادة جواريتي يتفرجوا غادي راهو معناها اسماعيل يتبعوا سورتو الاطار الفني معناها، وان شاء الله تكون امورنا واضحة. نذكر انه المنتخب الهولندي من اطول المنتخبات نحكيو معناها في التايم تاعهم طويل ياسر جواريت، اما ربي معنا.
0: هو باش نبداو واضحين سلاح، انت قاعد تبع في المباراة الميتون الاوليني كان ضغط من طرف اليابان، معناتها كنا نستناو انه اليابان هي اللي باش تفتتح النتيجة، لكن لي هولندا نجحت في الدوزيام ميتون باش تدخل وتعمل اونتام به بالنسبة للدوزيام ميتون.
3: هو بالضبط، لكن حسب خبراء المحللين زي اسماعيل، اليابان معناها نجاحها في العلم وفي الدراسة معناها ماهوش قاعد ينعكس في الفوت كيف كيف معناها، دونك هما قاعدين توا يعتبروا من ابرز المنافسين من الاخر معناها اسماعيل. حتى برشا والله يحكيوا ما غير حتى تفديك، قال لك راه عادي جدا حتى اليابان تطلع هي الاولانيه في المجموعه هذه، الله اعلم مازال الماتش لا محاله. اما انا نستناه وحاسيلو بطبيعه قداش بشوف الماتش هذا ومن نفهم على الاقل على شنو قادمين زوج ماتشات جايين.
0: بيقعد معايا سلاح، خلينا نمشيو المكسيك. مواطن تونسي مقيم في المكسيك، نبيل مرحبا.
4: مرحبا مرحبا بيك اسماعيل، بلي كيف الكل؟
0: شحوالك نبيل؟
4: الحمد لله لاباس.
0: شحوال الصحه؟
4: الله صافا الحمد لله.
0: سؤال، قداش ليك على تونس؟
4: باه نمشي ونجي على تونس، ما عندي توا 12 سنين في المكسيك.
0: 12 سنين قاعدين في المكسيك.
4: 4 سنين في مونتيري، منهم 4 سنين في مونتيري.
0: باه، ما دام انت في مونتيري وما دام موجود في المدينة اللي باش تصير فيها مباراة المنتخب الوطني التونسي ولا السويد، طمني على التوانسة، فما قبيل كبير، فما عدد مهم نتاع التوانسة.
4: فما منها انت نهار الخميس مش برشا عباد، نهار اثنين نهار الجمعه السبت، شاك دور تشوف جروب جاي، شاك دور اليوم عند ساعتين التالي ثم جروب جاي زاد،
0: معناتها يوميا فما ديفول يجيو معبين بالتوانسه.
4: فما ديفول بارتو معناتها من امريكا من اوروب من بلايص كلها.
3: بلاي نبيل نسلم عليك برشا، انت التوانسه اللي موجودين غادي، كنحب نسالك حاجه. نهارت اللي عرفت اللي تونس باش تلعب في مونتيري، مع نهارت اللي سمعت بالمعلومه هذه سمعت بون انت في بالك بيان سور الكوب دي موند غاديك، اما اختيار المدينه ماك تعرف حاجه تقعد في الاخر، شنو حسيت معناها تونس باش تجيك غادي؟
4: شنو حسيت؟ شنو نقول لك؟ نحن الجاليه في المكسيك ما ثماش برشا عباد، كانت معناتها ماكسيموم 10 من الناس يبارتي في المكسيك الكل، 10 15 100 ما نجموش نتقابلوا، المكسيك كبيره فريمون، فرحه كبيره وفرحه ما تحسيتها كي تجي الجمهور يجي السونتر فيل تاع مونتيري اليوم غادي
3: نصور نهارين هذوما. ما فماش غربه نبيل نهارين هذوما صافا
4: حتى شي واحد يوصل البلاد
0: ريت مرسي اي
4: البلاصه وين كونسونتري الجوار كما تقول ريد مارسي يخرجك على لافيني اكزاكتومون سا لافيني اسمها بلاصه ماكرو بلاصه ولافيني اسمه بريه اونتيغو فريمون داين كما ريد مارسيل لافينيس بالضبط.
3: باهي برشا في كل شيء.
0: في كل شيء
3: اكيد. كيف سورتو فك الباساج بيتون
0: هو دخول والخروج من ريد مارسيل ماهوش نفسه معروف. اما خلينا نكملوا تبعك خلينا نزيدوا نسالوا مع بعض. التوانسه حسب للامانه باش نكون صريح نبيل قالوا لي التوانسه الموجودين في المكسيك واللي يعيشوا في المكسيك ما خلاوش ما عملوا يمشيوا يجيبوا في التوانسه من المطار مع كل فول يكونوا موجودين يمشيوا للمطار وبالرسمي برافو فرمره بلي خلينا نصفقوا نبيل
3: يا بنت وعد النتيجه ممتازه المنتخب التونسي هذه راي خلينا نكملوا هكا
0: لا بيه بيه ساعدنا واحد وحدين خلي الكلمه الاخرى نبيل شنو تحب تقول شنو التوانسه محضرين في بالي بداوا يتلموا انت مازلت في الدار ولا خارج
4: لا هبطت سنتر فيل انا تورشات جست المدام شنو زعما انا ما نجيبش الماكس
0: صافي لا لعب لي حتى غادي سيكريه
4: خنقولوا كلمه على الاورجانيزاسيون في المكسيك بالحق اللي فيها لوتور ومعناتها سيكوريزي لي ترانسبور سون معناتها غراتوي من سنتر فيل المطار مش سولمون من سنتر فيل من برشا بلايص المونتيري الترانسبور معناتها غراتوي وجاليه التونسيه في المكسيك وفي امريكا والتوانسه ياسر متعاونين عاملين جروب مزيان جروب دو واتساب مزيان يعاونوا في بعضهم على الاخر فريمون حسيت حاجه ما حدش راح يجي تونس الايمات هنا ما عادش موت تونسي مش مكسيكي
0: خويا ان شاء الله ديما تحس في الاحساس هذا وان شاء الله ديما ماكش
4: متغرب ان شاء الله مربوحه
0: ان شاء الله مربوحه حاجه سلام عليك برشا نبيل الربحي اللي كان مباشره من المكسيك من مونتيري وسلاح اليابان تعدل النتيجه
3: اليابان تعدل دقيقه 57 من عند ناكامورا جور ممتاز يلعب في البطوله الفرنسيه هذه ناكامورا وتوا وليت هكا واحد واحد نتصور الماتش هذا باش يزيد يصعب توا خاطر تو سامبلومون نحكيو على زوج منتخبات يلوجوا على صداره المجموعه معناها فهمتني
0: وباش نبداو واضحين ممكن برشا من الناس ما تعرفش ممكن برشا من الناس زاد تعرف لي سلاح الدين سكوحي من العشاق نتاع الكره وانا صديقي كي نحكي له مشاكلي يحاول يحلهم لي ويعطيني فكره على الكره مثلا نقول له راه صارت لي مشكله مع دارنا يقول لي هذه راهي صارت كيما فيجو وفلورنتينو بيريز فهمتني والله قصه والله نحكي براس كالعام نحكي معاه على موضوع عاطفي قلت له شنو نعمل قيس راهي صارت هذه قبل فيجو كيف البرسا من بعد جيبوا فلورنتينو بيريز معناتها نجم بدل من جمعيه
3: كيما مثلا دروس الياس نقول لك عمرك ما تايس خاطر مثلا اليوفي لعب بتسعة فينالات تشامبيونز ليج ربحت كنزوز دونك ربحت كنزوز عادي جدا مش بخاطر توصل فينال ليه بالعكس ان شاء الله يجي نهار تهزها تحيه لاحمد التونسي بتبيع زميلنا من ايطاليا يخدم معنا
0: سلموا برشا على الجاليه الايطاليه في تونس سلموا عليهم برشا
3: سلموا على معاكم
0: سلموا على وائل سلموا على سار بكوش سلموا على صالح سلموا على الناس الكل راجعين من بعد شويه من يوغيلا موسوبنير مع اولترا ناتي موفين تو ذا سان راجعين بعد شويه

0: دان عمر دانزا كودورو نوصلوا حتى للعشرة 27 دقيقة على موزيك فيم جو المونديال. أنا عيشو معكم عيش المونديال حتى للصباح حتى للستة متاع صباح 13 ساعة ديفيزيون. بديت مع مكي متواصلة معايا مازال من بعديك سلحونا وفي المنوصل ليل مساعتين وسنة وسكندر إبراهيم ابتداء من مساعتين متاع الليل نعيشو جو المونديال ومباراة المنتخب الوطني التونسي أمام السويد. في اللحظة ذي المنتخب الهولندي يسجل الهدف الثاني أمام اليابان دقيقة 68 النتيجة 2-1.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
2: وهدف جميل
1: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
0: أي وين باش يعيشوا المونديال التوينس اللي موجودين في فرنسا وخاصة في باريس. زميلة سايب كادوسي مرحبا بيه.
3: عجلين اسماعيل اهلا بيك.
0: شعويل خويا
3: صباح الحمد لله.
0: شعويل صحة الأمور طيبة؟
3: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله زايدين ساعة نورمالمون في فرنسا طوال 11:28 دقيقة لحظات وتوصلنا على مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام السويد. الطرح باش يكون الأربعة متاع الصباح. اسكو باش يتفرجوا التوانسة مع الأربعة في فرنسا ولا ليه؟
3: إكزاكتومون خويا إسماعيل طبعا 11:30 ديكالاج غير زايدين ساعة. الطرح إن شاء الله باش يكون الأربعة متاع الصباح بيان سور. التوانسة باش يتفرجوا الأربعة متاع الصباح الثلاثة متاع الصباح الخمسة متاع الصباح ما يقلقش. احنا معروفين ديجا تنسى بالحاجة هذيا فورتو وديجا اليوم كثر معناها حتى باريس. أنا هبطت اليوم لباريس ترى العباد الكل لبسة مراوي متاع ليكيب ناسيونال ترى العباد الكل تحكي على الطرح. حكينا مع قهاوي باش تحل زادة الليلة سبيسيالمون للطرح على خاطر ثم زادة حاجة معناها تساعدهم كيف تبدا فما برشا عباد باش تتفرج تحرك لهم لي بروجي نتاعهم الكل. دونك فما قهاوي اللي باش نتكلموا فيهم التوانسه في بلفيل اللي هي بلاصه معناها معروفه اللي
0: برشا التوانسه منبع التوانسه بلفيل
3: اي اكزاكتومون. فيها برشا قهاوي اللي نتكلموا فيها التوانسه اللي نقعدوا غادي كان نلعبوا بيدو تراني في ادري سور سين برشا بلايص باش يكونوا موجودين الاربع متاع الصباح. فما دي بروجرام ان شاء الله نكونوا مع المنتخب فون وفي اي وقت احنا موجودين ما يقلقش.
0: سؤال شنو يحكيوا الفرنسيس على المنتخب الوطني التونسي في الكوب دي موند هذه؟
3: احنا معروفين ديجا ديما اي بلاصه نكونوا فيها راهو معناها نشوكي والعالم. ديجا قلت لك اليوم هبطت انا لباريس ريت لعبت الكل لبسه مراوي ليك ناسيونال تحكي على تحكي على المنتخب الفرنسيس بيدهم اون ديغي معناها فما ماتش في باريس باش يتلعب حاضرين لعبت الكل تغني موجوده الفرنسيس هما بيدهم معناها يقول لك كيل باسيون كيل فيغبور بالنسبه ومعروفين احنا سورتو اللي نور افريكا معناها بالباسيون برشا للفوتبول.
0: باه انت تخدم غدو ولا ليه؟
3: أنا نخدم غدوة خويا إسماعيل 8 متاع الصباح.
0: مش ياخذ نهار فيش تو باش تعمل يخدم 8 متاع الصباح قال كيفاش باش تعمل؟
3: نوي بلونش خويا كله هون على خاطر المنتخب باش نمشي نتفرج مع الأولاد في القهوة وباش نتفرج.
0: مبروك عليك 200 يورو من هدية موزايك. سلام عليك برشا سايب صديقي. سلمينا برشا على الجيليا التونسية الموجودة في فرنسا من المنتخب الوطني التونسي يلعب مباراته الأولى من المجموعة ذي المجموعة اللي فيها زادة هولندا واليابان. المباراة قاعدة تتلعب تو بين هولندا واليابان النتيجة 2-1 لصالح هولندا الدقيقة 71. اسكو باش تقلب النتيجة ولا لا؟ اسكو باش نبقاو على نفس سكور ولا لا؟ هنا قاعدين نتابعوا لحظة بلحظة. مارتان سولفيغ الفرنساوي مارتان سولفيغ واحد من الدي جي من الفرنسي اللي عطا خلينا نقولوا تورنور كبيرة برشا للموسيقى الالكترونيك اللي جينا من فرنسا. مورسو نومي ايفيباري كان خرج في الالبوم تاعو هيدونيسا وبالتحديد كان في فيلم اسمه هيدونيسا. مورسو بنين برشا راجعين بعد شوية.

0: نايكا وان تراك مايند الارتيس اللي كانت حاضرة سيف الفارت في مهرجان حمامة الدولي نخلتو حتى الليلة 10:38 دقيقة مع موزايك فيم وهذا جو المونديال.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فيم.
2: وهدف جميل
3: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
1: تبع الكورة وعيش المونديال.
0: كنا في مونتيريم بعديك مشينا لباريس توا نمشيو للسويد وين موجود صديقنا حسين بوجنيوي. مرحبا حسين.
4: يا مرحبا بكم يا سيدي. مرحبا مرحبا.
0: شاول كمان شاول سهر.
4: الحمد لله
0: يسر عليك الخير. مباراة مهمة بعد لحظات منتخب الوطني التونسي امام السويد. قول لي عن الديكالاج نورمالمون تاع السويعة بيناتنا هكا ولا ليه؟ صافا جاونا به. كيفاش التوانسة باش يتفرجوا في المباراة ساعة قبل كل شيء؟
4: ان شاء الله فما بقعة اسمها لو جاردان رويال هي في سونتر في نتاع ستوكهولم ان شاء الله. عاملين دي زيكرون ان شاء الله غاديك كبار يعني ان شاء الله مشجعين تونس باش يمشيو غاديك والسويدين ان شاء الله غاديك
0: بفضل ربي ان شاء الله. شنو يحكيو لي سويدوا على تونس على المنتخب الوطني التونسي؟
4: شو بعد ما ترشحوا هما كونتر بولونيا الاعلام السويدي قعد يبربش فينا يعني احنا رانا قعد لعبنا 4 ماتشات معاهم واليوم هذايا الخامس وخمسة وخميس على تونس وخمسة وخميس على الموزايكا فيم ان شاء الله وان شاء الله نربحوهم ان شاء الله بقدرة السميع العليم.
0: باهي هما شنو اسكو متخوفين منا اسكو ليه يقول لك ما يخوفوش شنو بالضبط شنو يتحكي في الشارع في السويد؟
4: لا ياخذوا حذنا منه هما تو انا الانترنور نتاعهم انا مسميه هاري بوتر فهمتني شكرنا هو البارح في كوم كوا احنا ترشحنا رانا ما غير ما قبلنا اهداف هذايا شنو اللي قال هو خاطر يحب كوم كوا يشجع في الجولات نتاعهم باش يماركيونا بونتو لكن اذا كان نلعب ان شاء الله اوفنسيف بقدرة السميع على العليم وحنا بعلو سخيري وخذيرة والعاد يعطيو الروندمون اللي نحبوا عليه نحنا كنا تربي نربحوهم.
0: اعطيني برونوستيك نتاعك برونوستيك نتاعك من القلب للقلب.
4: الحقيقة هما أقوى من النار
0: اما نصور الجرينتا اذا كان فما قلايب وجرينتا نصور
4: علاش قول علاش اسماعيل خاطر احنا ما حضرناش ناقصة برشا راهو تحضيرات ناقصة نكون معاك سريع هما راهم حضروا وما صارت حاجات اللي ما في تكساس هما مثلا عامل الطقس معناها كان سخون عليهم وتحولوا هما المكسيك فهمني اما احنا رانا مشينا قبلنا محضرين ان شاء الله يا ربي نربحوهم هذا شنو نحب نقول
0: هو باش نبداو واضحين معناتها من التمبيراتور في المكسيك معناتها وحتى زيادة في الولايات المتحده الامريكيه مرتفعه نحكيو على اون موين في المكسيك مثلا نتاع حدود 30 درجه فما فوق 31 32 درجه دونك عامل السخانه لهني نجم ياثر خاصه في السويد لي تمبيراتور هذوما ماكوش متعودين بهم نورمال
4: لا لا لا لا هم عندهم البرد والشتاء عنده الدور هو خطر بعد الماتش راهو فما شتاء بعد ان شاء الله ما ياثرش على الجولات نتاعنا وان شاء الله نكونوا فايقين يا رب ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله. هاي حسين خلي لك الكلمه الاخرى شنو تحب تقول توحش تونس ولا ليه ساعه
4: اي كنت بحذيكم انا جوشمان واني جاي بحذيكم نهار الجمعه ان شاء الله
0: مرحبا ان شاء الله يا رب تجيب حذينا وتكون موجود بحذينا في الاستوديو خلي لك الكلمه الاخرى
4: ربي فضلك على
0: 2-1 او كما قلوش لش كون خلاف بالمحلول
4: على خاطر مرتي خاطر يفان سويدواش
0: اسمع فما حاجة ريتها ما عاش بكري قاعد نتابع ونشوف ونحاوس سمعت اللي السويدوا هزوا معاهم الكوجينية متاحهم هزوا معاهم كمية كبيرة برشا متاع سومو كمية كبيرة برشا متاع جبن والله قاعد نتابع معناتها معناتها يقعدوا في الكونديسيون اللي مستنسين بيهم
4: ان شاء الله ناكلوهم
0: هذيك ما حاجه سلمي برشا يا حسين ما عليك يا سيدي سلمينا برشا على التوانسة المقيمين في السويد قاعدين نحاوسوا كل مره نمشيوا من بلاد لبلاد وقاعدين نتبعوا في جو المنتخب الوطني التونسي والمشجعين الموجودين في مكسيك بالتحديد في مونتيري المباراه باش تكون 3 نتاع الليل وفي نفس المجموعه نتاعنا مباراه قاعده تدور تو دقيقه 83 بين كل من هولندا واليابان النتيجه 2-1 في دقيقه 83 التانيين اللي يساعدنا يساعدنا نول ما يساعدنا حتى حد يربح باش نبداو واضحين باش يكونوا لي كونتور واضحين وباش نبداو فاهمين رواحنا ميمسي باش نبداو واضحين حتى على الاربيتراج السنه تحس الاربيتر تغير نوعا ما ولاو فما الواحد الكاميرا اللي لابسها مانيش مسنسين في كوب دي موند نشوفوا حاجه هكا وقاعدين نشوفوا في ديريج جدد بالنسبه للاربيتراج وبالنسبه للتحكيم كانت عاد معنا عادل زهمول بكري كنا حكينا على القوانين الجدد اللي سنيو فينا في الكوب دي موند هذه بعد شويه يكون بحضرنا احمد عدينا وبعد شويه باش نعمل نداء كبير برشا للتوينسه اللي ناقصين تسكر في مكسيك في مونتيري باش نقول لكم وين تمشوا بالضبط وين تنجموا تاخذوا تسكر بليش اقوى من فلوس واقوى من كل شيء بعد لحظات نكونوا معكم راجعين

0: ملي مكسوري خديني تسمعوا برشا، ملي مكسوري خديني دورو برشا وسنين وسيف السنين باش تسمعوه مره واثنين وثلاثه واربعه برشا مرات. نحكيوا على التيتر بوزيتيف من عند جنبك مصوبين برشا خلتنا حتى ل 11 غدار جيم توما على موزايك اف ام.
1: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام.
2: وهدف جميل
1: كأس العالم فيفا 2026، نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المونديال.
0: زميلنا أحمد عدالة موجود، أحمد عدالة موجود على عين المكان، موجود في مونتيريا. ما قبل ما نتعدى لأحمد عدالة فما خبر عاجل، حسين الدبيبي من قسم الأخبار. حسين مرحبا.
3: إسماعيل، في خبر عاجل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن منذ قليل توصل اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 من فبراير الماضي، ويؤكد أن الاتفاق أنجز بالكامل ويسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية على الفور. ومن جانب إسماعيل، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعلن في وقت متأخر هذه الليلة أن الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى اتفاق سلام، ويضيف في منشور على منصة إكس أن الجانبين اتفقا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. والرئيس الوزراء الباكستاني يضيف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستعقد في 19 من جوان الجاري في سويسرا. إسماعيل،
0: الحمد لله. بليخ نعود نذكره من جديد بالخبر العاجل حسين الدبيبي.
3: الخبر العاجل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن هذه الليلة عن التوصل اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 من فيفري، ويؤكد أن الاتفاق أنجز بالكامل ويسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية فورا. ومن جانب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعلن هذه الليلة أن الولايات المتحدة وإيران توصلوا لاتفاق سلام، ويضيف في منشور على منصة إكس أن الأمريكيين والإيرانيين اتفقوا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. والمسؤول الباكستاني يضيف أن مراسم التوقيع الرسمية إسماعيل ستعقد في 19 من جوان الجاري في سويسرا.
0: شكرا لك حسين دبيبي. ذي قوة ديريكت، ذي قوة الراديو والشارم متاع الراديو، أنك تحكي كرة فجأة تحكي سياسة فجأة ترجع تحكي كرة. 2-2 مباراة هما برشا، هولندا واليابان، النتيجة 2-2 دقيقة 90. نوفل مرحبا معنا، نوفل أمبلي، فمشكون يسنى فينا زادة موجود في مونتيري. أحمد عدالة،
4: عدالة باش نقول لك حاجة مهمة في بالك، 2-2 معناتها إذا تونس تربح شنو يصير اليوم؟
5: تتصدر المجموعة،
4: تونس تتصدر المجموعة.
0: عدالة مرحبا يا عدالة، مرحبا.
6: مرحبا بك إسماعيل، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتشاهدنا صوت ونصر. انا الحقيقه ما كنتش صافي حتى شيء، تو اللي تسمع فينا سمعت كان مرحبا بك.
0: عاودوا لك هاي ميسيل شيء،
4: ومعها سلاح ومعها نوفل.
0: سلاح ومعها نوفل، دونك الاداره اللي هنا
6: شكون معك؟
0: نوفل وسلاح
6: معناها كيفاش؟ معناها نلبس كاف ولا
4: لا؟ لا خذ راحتك، اما بس اما اش قلنا اذا تعادلت اليابان وهولندا، تونس اذا ربحت نتصدروا المجموعه اليوم.
6: اي لا نستقبل ان شاء الله بقدره ربي، احنا نكونوا على مستوى الانتظارات وراه بالحق. معناها يمكن هو صبري لموش البارح قال في الكونفرنس دو بريس، قال انا مالغري تو مالغري لي كومونتير نيجاتيف نتاع الناس الكل ونتاعكم انتوما اللي في الساله بيان سور في الساله دو كونفرنس جي كوا، دونك انا جرأت لمحاله ما نعرفش في الحصان مسموح به ولا لا في الكونفرنس، قلت حتى احنا اوني كوا على الاخر راهو خاطرنا توانسه ونهزوا دراب تونس ولابسين علم تونس وفرحانين اللي احنا نتبعوا في تونس من بلاصه لبلاصه كما مئات المشجعين اللي موجودين لهنا.
4: اما اسمعني، الميتون ثاني نتاع هولندا واليابان طرح بلاي راهو مشكور.
0: ليه لعب اخرى؟
4: عدالة طرح بلاي.
6: طرح بلاي حتى احنا والله اليوم راهو ثم شانس كبيره باش نعملوا احنا طرح بلاي. اذا كان نعملوا اونتام باهية برشا نتاع مباراة ان شاء الله بقدرة ربي نكونوا في المستوى نتاع انتظارات الناس الكل. ونوفل وسلاح والإدارة، نوفل وسلاح والمنشط إسماعيل، حبيت نقول لكم راهو الناس بالحق تعبت ياسر بخصوص الثانية، راهي تعبت معناها فينونسيغمون فيزيكمون. أنا التو في جيت لاج، ما زلت في المرحلة هذيك، معناها الناس راهي تعبة برشا بالحق. إن شاء الله
4: رينا محلاه محلاه اللي خذيته كلي ماشي درا قداش من 1000 كيلومتر باش معناتها برشا جماهير
6: 500
4: أي محلاها والجماهير. أحلى حاجة في تونس الجماهير التونسية، ما فماش مناسبة ولا دورة مهما كان مردود تونس والناس تمشي وتفرح.
0: تحب تشوف قوة الجمهور التونسي ولا ليه كيفاش يكون سوليدير مع بعض ولا ليه؟
4: أنا نعرفها ما نحبش
0: نزيد نقول لك القوة. أحمد عديلة ما هوش وحده معاه أنيس. أنيس يعرفوه برشا اللي تابعوا في الكرة, وأنيس معروف في كل مرة وفي كل إيفينمون سبورتيف فيه تونس يكون موجود. وما عندكش فكرة قديش السيد هذاك نحب نشكره على خاطر ما يبخلش ثانية ودرج باش يكون مع تونس ويعاون تونس. واسمع اليوم شنو باش نعملوا احنا مع عديلة وأنيس. هاي عديلة
6: يا خان قدم لك أنيس, أنت قدمت بما فيه لكن تسمع فيها؟
0: نسمع فيه كي
6: لكن أنا زيد شوي لأنه عمناوي كنت حاضر أنا في كأس العالم للأندية كوب دي موندي كلوب هوني في الولايات, مش هوني في الولايات المتحدة الأمريكية بحذية, وليت مواطن راسي أنا معناها هوني معناها ساكن هوني في الحومة معناها في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت تذكروا حادثة البيتزا اللي صارت في تايم سكوير وقت اللي تم مواطن تونسي عنده سلسة متاع مطاعم موجودة في نيويورك جات تقريبا 500 باكو متاع بيتزا وجاء السيكوريتي غادي كلها تفجعت معناها كثير معناها في الأخر هو من نجمش يقولوا أنا نجم نقوله خاطر هو يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية فلك بكويت بيتزا ذوكم شاولوا المركز نوفل وهم قالوا مش نزوم للزيف ما نعرفش عاد بعض هذه للزيف ولا لا ما عنديش فكرة. المهم كانوا وهزوهم للمركز وزيد باش نعطيك معلومة أخرى وإحنا ماشيين للمركز البيتزا ذيك وقفوه بارتين وركيثة بوليسية ثم بوليس منهم قالوا بصراحة البيتزا نتاعك منينة برشا كان تعطيني الأدريس نتاع الريستورون باش نجي أنا والفاميليا باش نتعشى الغادي عطوني الساعة جاية بحذاك ولا لا جاية بحذاك عمناونا جاية بحذاك جاية بحذاك أنيس الثلاثي هو صاحب سلسلة مطاعم في نيويورك عمناونا الحقيقة جمهور الترجي هذي توتي جمهور التوانسة اللي جاوا فرح بيهم الناس كله قام بالواجب مرة زي زادة قررت تجي اليوم الصباح خذت ديسيزيون من نيويورك المونتيري يظهر لي ما عادش قداش من ساعة ظل شو باش نعمل؟
7: أربع
6: سوايع ظل أفار كنت جاي تشجع تونس لكن زادة جاي مع التك
7: زي ما عندنا جينا وحبينا نعمل مبادرة باهية لتونس الكل اللي ما عنده سترة واللي ما نجمش يدخل السقات مرحبا بي جبنا 300 سترة
0: قديه قديه من تسكرة؟ 500
7: 100
0: ايه
4: برافو
0: 100 تسكرة للتوانسة
4: بالليل نعملوا له أب
0: برازني في البلاتو
4: والله
5: برافو
4: والله محليك
0: بيه 100 تسكرة كيفاش نعملوا باش ناخذوهم

0: تدخل النداء لوجه أنيس الوسلاتي، أي شخص يحب تذكر باش يدخل ماتش تونس والسويد ثم مطفات اللي هو تونسية تونسية مع ربي والنبي، يجي قدام الفوردور اليوم في الساد بتاع مونتيري ويدخل ياخذ تذكر مع دانيس يدخل الساد ويشجع تونس. هكا جي بيان غزيمي لي شوت. بالنسبة للإدارة اللي شاهد فينا توا نوفل الورتاني وسلاح، اسكو ثم بوسيبيليتي باش توفر لهم جيت تريفي يجي ولا لا؟
1: في الغربة بالحق ديما يفرحوا بالتوانسة وديما يوفروا حاجات كيما انت حكيت حكاية البيتزا توا تسكر. وحاجة أخرى زيد عدالة، نحب نعرف عندك شي استيماسيون قداش فما بتوانسة اليوم ينجموا يدخلوا، فما شي استيماسيون بتاع نومبر؟
0: فما استيماسيون بتاع نومبر جيست شنكامل مع أنيس. دونك أنيس إذا كان سما جيست بريفي لولاد حاضرين راهو يعملها هنا وفي المعنى
2: كتبت أنا سنكبير تنجيا. قلنا قديش من نحب نشكر أنيس، نحب يقول كلمة يوصل مساج، علاش ديما يعمل هو في الحاجات الباية هكا يعطي صحة قريب متوينسة عسلمة. والله برافو محليك أنيس، رم رايح حاجات مش بسيطة ومجهود كبير تعمل فيه، بين فما محبة كبيرة لتونس وتوينسة، يعطيك صحة ووصلنا مساج. أي
3: هذا نحس وانا واجب، والتونسي اللي تونسي رحمة، وبالعكس انا كل ما يعني كل تونسي حتى هات الكورة كل تونسي يجي لامريكا نبرح به، وكل تونسي يجي لامريكا نعاونه ونعرف يعني زي المكتيك المرضية يعني يكلف بركة هذيك عليك يعني حيث دي تجيان اثنين بالساكر واللي يحب يدخل نحب
2: وشجعوا الفريق الفاهمي تونس. يعطيك صحة أنيس، أنا باش نقول لك حاجة، كي تجي لتونس باش نفرح بيك ونستدعاك على كعبة بريك حتى أنا.
1: لا 500 كعبة بريك
4: 500 كعبة بريك وراه حاجة أخرى، حتى الإدارة اللي هنا قررت باش تعطينا بريمات الناس الكل اللي نخدموا لهنا تسكت على الإدارة اللي خمت
1: مليون و350 كل عامل.
2: يعطيك صحة.
3: عاود أخويا فور دو
0: فور دو هي موجود المدخل وين نلقاو هايكا فور دو. دونك الناس اللي باش يفهمونا توا اللي موجودين في المكسيك وما عندهمش تيك لانه عرضوني شكون ما عندوش سي سي دي او لونتري. البورت دو هي البورت نتاع اللي يدخلوا منها يجي ياخذ تذكرة ويدخل يشجع المنتخب الوطني التونسي، يجيو بسلاح على عدد الجماهير المنتظره. شوف حتى ما نعرفش كيفاش نقول البارح ولا البارح لانه ما زلت ما نعرفش ما يظهر لي حتى الولد البارح يعني زي موندو قبل المباراه اخر اجتماع امني كان صار كان حاضرين فيه ممثلين عن الوفد التونسي بالطبيعه والمسؤول الامني على الوفد التونسي كان العدد 500 تونسي و47 الف مشجع. بالنسبه لهذا العدد راهو نتاع الناس اللي وصلت دخلت للحدود في الوقت هذاك. في النهارين هذوما ثم برشا ناس جات عليه نوفل وفريح واسماعيل لانه تو سامبلومون ثم برشا ناس سافر سيفري اما بالفيسكال ومشيت عدت لامريكا باش تعمل 48 ساعه 24 ساعه 72 ساعه تروح تختارش باش يعمل ثم ديكوب الريتم معايا في الطياره باش يقعدوا في اوستن وين هبطنا مره الاولى بعد يمشيوا لبلايص اخرى ومن بعد يجيوا الماتش هوني في مونتيري. دونك نتصور العدد ان شاء الله باش يكون في 700 800 مع ال 100
3: ممكن 1000 انا متاكد
0: من اللي فوتوا 1000 انت معلوماتك ما تغلطش.
4: دونك محليها نيس ومحليك عديله تو نرجعوا لكم بعد عديله على خاطر بعد لحظات فما موجز الاخبار. سلموا عليك برشا احمد عديله، سلمنا برشا على نيس زاده محليه. بعديك ما تنسيوش مازلت التغطيه متواصله باش نلقاو صلاح الدين ساكوحي هنا في الورتيني ابتداء من نص الليل حتى المساعتين مساعتين تاع الليل اسكندر ابراهيمي كمان حتى للصباح. احنا راجعين بعد لحظات

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مرحبا.

0: بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وفي خبر عاجل ورد مساء اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 من فبراير الماضي، مؤكدا أن الاتفاق أنجز بالكامل ويسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي البحري على الموانئ الإيرانية على الفور. ومن جانبه، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعلن في وقت متأخر اليوم الأحد أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، مضيفا في منشور على منصة إكس أن الجانبين اتفقا على الوقف الفوري والدائم من العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يضيف في منشوره على منصة إكس أن مراسم التوقيع الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران على الاتفاق ستعقد في 19 من جوان الجاري في سويسرا. ويشار إلى أنه في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل الاتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، كانت طهران أشارت إلى انتصارها في الصراع، حيث أكد وزير الخارجية عباس عراقجي لحد أن بلاده خرجت من هذه الأزمة أكثر قوة وصلبة. التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن لحد إلغاء الرحلات الجوية في مطارات غرب إيران بعدما حذرت طهران من أنها سترد على هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكد أن رد مقاتلي الإسلام وشيك وأن لبنان هو حياتنا ولن يسمح بتجاوز الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية. وفي سياق متصل، هددت إيران على لسان مستشار خامنائي علي أكبر ولاياتي بالضغط على الشرايين الاقتصادية للكيان الصهيوني إلى حد الاختناق الاستراتيجي حسب وصفه. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يندد على حد بالضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت التي هددت بنسف خطط الولايات المتحدة فيما يتصل بتوقيع اتفاق مع إيران. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع إسماعيل وكامل الفريق في عيش المونديال. حظا سعيدا لمنتخبنا الوطني.
1: الأولى في تونس، الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
2: وهدف جميل،
1: كأس العالم فيفا 2026، نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المونديال.

0: هيدي دنيا سيدي علي عزوز لحديش واثناش دقيقة تمارا مزيكة فيه مزينا معكم حتى للصباح نتابعوا في مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام السويد. إن شاء الله ربي حظ موفق للمنتخب الوطني التونسي. لحظة بلحظة نعيشوا الجو المونديال، نحوسوا بيكم ونحوسوا معكم. كنا في السويد، كنا في باريس، كنا في المكسيك، ونعودوا نرجعوا من جديد للمكسيك نتابعوا جو التوينسا.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
2: وهدف جميل
3: كأس العالم فيفا 2026، نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
1: تبع الكرة وعيش المونديال.
0: هو صديق، هو أخ، هو قرينا مع بعضنا، هو معنا برشة تجارب تجمعنا مع بعضنا، وفي كل مرة نفرح يكون موجود معنا مباشرة من المكسيك من مونتيري. معنا صديقنا يوسف بحري سحري بحري. يوسف مرحبا.
4: اسماعيل أولا كيتال استابيل أميغو
0: سيد باتشيت
4: شنو الامور ساعه
0: شو
4: خويا باتشيت؟ انا جمعتين اخرين ولي ويلي مونتي
0: اسمعني، انا عندي معلومه، قالوا لي يوسف ما عادش يحب يروح ويحب يولي يعيش في المكسيك.
4: هاي ليه باش ما انت كلم المراه والصغار وان شاء الله باش نستلي روحي لاني خويا يحلو فيها العايش. شعب معناتها ممتاز وجميل جدا وعبيت اكيون على الاخر وحبينا بعضنا خاطر ما يعرفوش برشا تونس. معناتها وريناهم ايماج مزيانه على البلاد، وريناهم ايماج مزيانه على التوانسه. وانا متاكد وسير باش تسمع برشا من عبيد مونتيري باش تجي تعدي سيف في تونس سواء عام الجاي ولا اللي بعد.
0: باه عندي سؤال، شنو اول حاجه لفتت انتباهك في المكسيك وقعدت في بالك وحاجه حسيتها رومركابل كبيره برشا معناتها؟
4: ديجا مونتيري اسماعيل راهو سي اون فيل مزيانه برشا برشا برشا برشا. هي اون فيل دايره بالجبل، معناتها كلها دايره بالجبل وفيها اكسجين تبارك الله. انا قبيله في الانستغرام قلت عباره جربه، عرفت كي تعمل نومه في جربه تتسحر لهنا كيف كيف نفس الحكايه. اما اكثر حاجه ريماركابل لهنا هي شعبها اسماعيل الحقيقه، العبيد اللي تعيش لهنا في مونتيري الحق نتاع ربي اكيون برشا فرحانين بينا برشا. معناتها
0: كوا يوسف هذيك
4: شابونا نحن اما مكسيكي
0: لغه اخرى. اسمعني من سؤال مهم، نحكيه على حضور التوينسا، عدد نتاع التوينسا. فم برشا يقول لك انه برشا توينسا عملوا ديبلاسمون حتى المكسيك حتى المونتيري. انت مادامك موجود غاديكا، اسكو عدد مهم برشا من التوينسا حاضر ولا ليه؟
4: والله اسماعيل باش نقيس على البارح خاطر اليوم معناتها كل واحد قاعد يمشي للاستاد من فنيتو، اما على البارح متصور اوني وزالونتور دو 500 تونسي لهنا في مونتير.
0: وديجا صوتك بح معناتها من التجيع يذولي من قبل
4: لا هادي من البارح الصوت.
0: اسمع قديش قعدتوا من ساعه باش دخلتوا المونتيري؟
4: والله يا اخويا عملنا تونس الدوحه دالاس مونتيري، قعدنا 35 ساعه بالضبط وخذينا فول ب 16 ساعه اللي هو الدوحه دالاس 16 ساعه باش خلطنا المونتيري.
0: باه وش عامل فيك جوبة
4: يا اخويا؟ ما يحبوش يروحوا بيه، ما عندكش حل اخويا، ما عندكش شكون في تونس.
0: نعم ليدي السلطات غاديك بلي يروحوا لنا بجوبه. خويا انا فرحان برشا،
4: خويا الصغير وفرحان بيه برشا وتبارك الله معناتها لهنا. وبالله يا ترافير موزايك نحب نشكر تولي جورناليست اللي موجودين لهنا منهم عديله وميمه من موزايك الحقيقه يخدموا في خدمه مزيانه برشا، ولي جورناليست كل موجودين خاطر والله سي با ايفيدون راهو معناتها باش تجي حتى لهنا. ونحب نشكر لي كرياتور دو كونتوني الكل اللي موجودين، فما ميتشو، فما جوبا، فما انا موجودين لهنا. ان شاء الله ننوروكم، ان شاء الله نوريوكم ونعيشوكم معنا اجواء الكوب دو مون.
0: انا نحبك برشا خويا ونتمنى لك كل الخير من كل قلبي.
4: عايش كازمان
0: ورد بالك على روحك وسلمنا برشا على التوينس اللي موجودين في المكسيك في مونتيري. سويع قليله تفصلنا على مباراه المنتخب الوطني التونسي امام السويد 11:15 بوقت تونس. المباراه باش تكون مطله معناتها مازالوا تقريبا 3 سويع وشويه مصرف معناتها 3 سويع و40 دقيقه يفصلون على من المباراة الأولى للمنتخب الوطني التونسي أمام السويد. مازلنا بعد باش ندوروا على مختلف ولايات الجمهورية نشوفوا التوينسا كيفاش يحذروا للمباراة هذه وين باش يتفرجوا باش نعاودوا زادة نعملوا تنكيزة من جديد إلى المكسيك إلى مونتيري والسنيو بلاتو سبيسيال بعد لحظات من نص الليل حتى المساعتين مع نوفل وسلاح وصديقنا اسكندر إبراهيم ابتداء من المساعتين متاع الليل إلى الصباح لين تطلع الشمس نتابعوا مباراة المنتخب الوطني التونسي معكم حتى نصف الليل راجعين بعد شوية.

0: ايكون رايت ناو ناو ناو مرسو بنين برشي خلاتنا حتى لحدين شو نستوى على موزيك فيم. هذا جو المونديال سويع قليلة تفسنا على انطلاق المباراة الأولى المنتخب الوطني التونسي أمام السويد. التوقيت باش يكون مطلثة متعليل، أما من هون الغادي التونسي حضروا في رواحهم باش عملوا دورة على مختلف الولايات ونشوفوا كيفاش التونسي حاضرين في المقاهي ولا غيره، ولا كيشنو محضرين توتسويت نعملوا دورة مزيانة.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام.
2: وهدف جميل عالمي وعلن.
3: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
1: تبع الكرة وعيش المونديال.
0: نمشيو لتطاوين صديقنا حبيب شعباني. مرحبا.
4: مرحبا اسماعيل، مرحبا كيف المستمعين ايضا كل اللي يشاهدوا.
0: شحويلك شحويل الصح
4: لباس؟ الحمد لله
0: الحمد لله.
4: تونس بخير ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. ياي وين موجود حبيب التوانسه؟ وين موجودين؟ مازالوا سويع على المباراه هذه القهوي مع بين ولا ليه في تطاوين؟ اعطينا فكر.
4: اسماعيل كما يحضر صدر اللاموسي في المونديال قبل تقريب الدار ويعمل في الصيدات ونهار المقابله عنده تحضير خاص كيف حتى اصحاب البقايا بعد تنحضر حضرتهم مده يعني حتى المونديال والليلة عندهم تحضيرات خاصة بطبيعة. لكن قبل ما نمشي والليلة خلينا نحكي شوي بعمبريف على حاجات اليوم ذكرناها الأمان يعني برشا نزال أخبار. احكوا لي على فيك 78 ويعني شبيه بالأيام هذه كيفاش كانت في تطاوير، يعني كيفاش كان دار الشعب في تلبزة والناس كل تتكلم في التوقيت صلاة الفجر يعني حوالي الفجر باش تتفرج على كيف ناسيونال، أيضا مقابلات محمد علي كلاي في فترة ما، يعني الأجواء هيك هي التوقيت قاعدين عايشينها. يعني
0: تعرف تحكي لي على الزمن اللي أنا ما نعرفوش، زمن ما خلطش عليه، ودي تحكي على الذكريات ونقول أبا يسي ذي، فهمتي؟
4: اي بالحق وقت عمري 36 للامانه يعني
0: انا ما زلت مانيش في الارض انا من اصل وقت
4: يعني ذاك في ثاني معناتها حاسس والله كنت تسمع من الاخبار الجو هذا كيفاش كوار بلون تلبس ويتم فوق حوله ومقهى زين في تطاوين يعني معروفه برشا وفيها يعني الناس كل مع بعضهم والناس كل
0: تسجل في المنتخب. اعطيني جو يا حبيب، الجو في تطاوين اعطيني. اي
4: الجو في تطاوين حاضرة، تطاوين معناتها باش تكون رقم ثلاثة يعني في نصرة للمنتخب. أصحاب المقاهي حضروا واحد فترة راحة بول يعني كل خرجت من العشية بطبيعة شافت مقابلة هولندا واليابان والحمد لله نتيجة تعتبر في صالح المنتخب. لو حاليا الناس ترجع من الديارة ومن بعد ساعتين ونص إن شاء الله تخرج الناس مثل المقاهي باش تتفرج على التلفزيون.
0: باش شكون معاك حبيب؟ شوقتني. فما شكون معاك لتوا نحبوا نسالوا؟
4: هي يقول لك ربط خير من 1000 ساعات. خويا اسماعيل معايا بطل في رياضه اخرى ومعناتها عنده تتويج على المستوى العربي وهو يخدم الطاقه يعني هذه حبينا على كيفاش حضر للمقابله واليوم اش فما يا اخي بالصدفه انا اليوم معناتها هو متوج عربي خلي يعرف بروحه.
5: السلام عليكم.
0: مرحبا.
5: معكم حبيب بهودي من ولاية تطاوين. مرحبا بك في الحبيب مقهي. مرحبا بمزيك كله في الحبيب وكاس المستمعين كل. مرحبا بك في قهوة الدوزيسان. كما قال سلاح كما صبر اللاموسي حظك هو عند مات حتى احنا جيت تم شوية تعب ولا حكاية هيك على راح اليوم كل شيء وتم تباية ثم برشا شباب لاحظتهم باش يجيو يتفكروا فرص مازالوا تعطيهم ولا اقل من ثلاثة سوايع باهي ثم شكون مازال باش يقعد يتفرج ثم شكون باش يجي مع بعد تالي مع توقيت لا
0: هو انا نتبعه ونشوف لهنا فما عدد مهم برشا من الناس الموجوده. خليني ناخذ تكهنات من عند البطل نتاعنا. اعطيني اي
5: نتيجة الله يسمح نقول هما برشا راه قلتها قالوا لي صعيب انا نقول تروادي يرونتون
0: ان شاء الله
5: ولا 3-1
0: دونك في 3-0 ولا 3-1. سلموا عليك برشا يا حبيب. شكرا ليك صديقي من ميرسي انفينيمو حبيب الشعبيني من تتاوين. مازلت الدوره. نمشيو برج لوزير. صديقنا غسان من برج لوزير. مرحبا يا غسان.
6: عسلامة اسماعيل. مرحبا بيك ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. كما قلت نحن توا متواجدين في برج لوزير قدام مقهى القادسيه في برج لوزير سيد سفيان بالتحديد.
0: به احكي لي شنو الجو؟ فما حركه؟ فما موفمون؟ مازالت العباد ما خرجتش؟
6: والله اسماعيل بحكم ان اليوم المشاركه السابعه معناها لتونس في كاس العالم اللي نعتبروها التظاهره الاضخم في العالم تحس الحركه مش كالعاده. نحن تو كفريق مزيك عملنا دورة باية في ولاية ريانا بالتحديد. شفنا برشا مقاهي، مقهى غرسلة في البطوار، ريانا بلار، تو نحن قدام القادسية. الحقيقة بحس اللي الناس مصبحة برغم الطرح معناها مخر شوية وفما برشا ناس تخدم وما تعرف فما الناس قالت لك رانا اليوم مصبحين وبش نتفرجوا وبرشا توانسة اللي لاحظته اسماعيل وبصراحة اللي انا ما كنتش نتصور التفاؤل والقوه اللي عندنا تونس ما نخافوش بصراحه تونس ما يخافوش وقالوها تشوفوا الفيديوهات ان شاء الله اللي صورناهم قالوها بالفم والملي رانا ما نخافوا من حتى حد ورانا ديما عندنا ثقه في ولادنا وانا تو متواجد قدامي تو صاحب مقهى معني القادسيه ديجا او بحذايا كان تحب اسماعيل عاد يقول
0: هيت وين باش نقول لك ليه هيت واكيد بالعكس
6: رياض الخميري تفضل.
0: مرحبا يا رياض. شنو لك خويا شنو الصحه؟
7: والله الحمد لله.
0: نحكي لي خويا اليوم التصبيحة حتى الوقت ايش باش تقعد محلول؟
7: احنا مش عاملين مزيه احنا على المنتخب زي بلادنا وش يتشرف اليوم وان شاء الله خويا مربوحه
0: ان شاء الله ان شاء الله. قل لي باش تكمل النهار معناتها 24/24 باش تخدموا اليوم ولا باش تعملوا ترتيحه؟
7: انا بقدره ربي نصبح ونجيب غدوه نكمل نمشي نخدم في الجراج زاد عندي جراج ديكاريكش كامل نخدم
0: يا خويا ربي معاك وشكرا. ولا تضحيات خويا حتى
7: تضحيات
0: تضحيات مش ملحيات خويا يلزم نخدموا ويلزم نقعدوا محلولين. همال يا خويا سلموا عليه برشا. سلمنا على برج وزير الكل.

0: حومه كامله برج لوزير الكل. هاي كنا في تتاوين برج لوزير نمشي والبيجه يهاب النفزي. مرحبا يهاب.
1: مرحبا اسماعيل وكل فريق اللي باش يتواجد. يا خويا
0: نشيخ علي يهاب. انا نشيخ علي. السلام عليكم برشا يهاب يا
1: بيه. يا قلنا ماله اللي باش يتواجد المطلع الشمس مش مطلع الفجر برك. اهلا وسهلا بكل مستمعي الراديو موزايكا فام ومشاهدينا على الفيسبوك ولا سيت ويب. طبعا احنا في مواكبه لاجواء المباراه الافتتاحيه المنتخب التونسي وتحديدا من باجا. كنا حكينا يا اسماعيل مع اصحاب المقاهي فيهم اللي باش يبقى تبقى القهوه محلوله على طول وفما مش يعمل بوز خفيفة وبعد يرجع قبل المباراة.
0: به اعطيني توا فكرة من توا قدير وقت توا الحدي نص الليل غير أربعة. اسكو القهوي معبين اليوم؟ اسكو الناس روحت وباش ترجع شوية؟
1: لا لا موجودة توا موجودة العباد فما تقريبا 50 في القهوة المتواجدين فيها وفاهم اللي باش يبقى. وكنا زادة كيف كيف الجماهير فيهم اللي باش يبقى فايق بعد المباراة وفاهم اللي باش يروح يعمل نومة خفيفة ويرجع قبل المباراة. كنا تابعنا يا اسماعيل مباراة هولندا واليابان مع الجماهير والمستوى اللي قدموه زوز في رقة ضمة خلى الجماهير اللي متابعة رواد القهوة يأكدوا على حتمية الفوز اليوم ولا خيار سوى الفوز على السويد.
0: أو بس ناخذوا
1: انطباعات.
0: ايه تعطينا شكون معك؟
1: شو تبعتك اليوم؟
2: ان شاء الله منتخب يفرحنا واحنا نشجع في المنتخب بقلوبنا وبقدرة ربي تونس تربح وتفرحنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: هذا وحدك
0: يعطينا هاي
1: بشدود. شو تبعت؟ ان شاء الله مربوحة بقدرة ربي. ان شاء الله مربوحة.
3: سبح انت.
1: ان شاء الله بقدرة ربي. ان شاء
3: الله. انطباعاتك اليوم
4: طبعا ان شاء الله مربوحه وباش نصبحوا للصباح وما ثماش نوم ومهما تتطور كره القدم وتقنيات وخطط وكذا لكن يبقوا الحكم فوق الميدان 11 جوار وان شاء الله الجولات نتاعنا تصنع الحدث وتعمل المستحيل باش يجيبوا الانتصار والانتصار مش مستحيل على الجماهير على اللاعبين تونس.
1: واضح
0: محليه اخويا القهوه اللي فيها بروح والدم القهوه اللي فيها
1: انا اللي مؤخر ترى
2: كل فوتبول كل شيء ممكن ان شاء الله نربحوا ليسونسيال ما نخسروش باش نعملوا انطام باهي في التورنوا.
0: هذا اكثر واحد راسيونيل هذا اكثر واحد منطق هذا سلمنا عليه برشا هذا يقعد بحذيه في الطرح باش يبدا يعطيك تكتيك صحيح هذا باش يبدا يقول لك شيل شيء وما مشي. السلام عليك برشا هيب نحبوك برشا اخونا. هكا دورنا من تتاوين برج لوزير وبيجا ومازلت من بعد راهو مازلت المتابعه لحظه بلحظه حتى للسته نتاع الصباح باش نقوم بعد لحظات نوفل وسلاح في مينوي ماغ من لوجيكمو مينوي دونك نص الليل دونك من نص الليل حتى المساعتين ونستنى اسكندر ابراهيم ابتداء من المساعتين للصباح بعديك زادة تو عنده نعملوا تنقيزه واحده اخرى نمشيو المكسيك المونتيري من جديد راجعين بعد لحظات.

0: بليني سامبا دو برازيل 11:46 دقيقة طوال موزيكي فيم. نعيشو جو المونديال معاكم مازلنا حتى الاصباح. بعد شوية نوفلور تينيس لحدين ساكوحي من ويماغ من نصلي لحتى المساعتين سكندر ابراهيم من مساعتين للصباح. مازلنا ندورو في مختلف الولايات ومازلنا ندورو في مختلف الدول اللي موجودة فيهم التوينسا. نعملو اسكال واحد اخرى من في المكسيك في مونتيريا.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
2: وهدف جميل عالمي وعلن.
3: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
1: تبع الكرة وعيش المونديال.
0: ألو ألو يا جوبة.
4: ألو ألو أحمد إسماعيل تحياتي لكم الناس كل يسمعوا فينا في موزايك.
0: وين من ذيوبة يا جوبة؟
4: أما ذيوبة حاضرين خويا في المكسيك التوينسة الكل حاضرين. ولو ولو خويا إن شاء الله شيخين وعاملين جو.
0: أحكي لي على المكسيك بي بي بعينيك بي بغزرتك شنو الحاجة لفتت انتباهك شنو أكثر حاجة حبيتها في المكسيك؟
4: والله الشعب خويا الشعب متاعهم ما شاء الله عليهم خويا أولاد وبنات بشوشين صحاب جو يحبوا اللمة بحبوحيين فهمتي خويا فرحوا بينا الحقيقة على الاخر على الاخر على الاخر. وكما قاعدين تشوفوا في الفيديوهات والأجواء وحق أي واحد يلبس ماريول تونس يتعدى في المكسيك اليوم الحمد لله يفرحوا بيه سمعة باهية ماكلة اللي تستحق تلقاه موجود
0: به. هو المعروف كونه المنتخب الوطني التونسي حتى زاد الجماهير متاع مختلف النوادي وين ما يديبلاسيو يخليو إيماج باهية يخليو صورة باهية. اش قاعدين يحكيو المكسيكيين على التونس اسكو باهتين فينا في العدد فيش بالضبط؟
4: والله بس ما نكذبش عليك العدد ما نتصورش وش يكون عدد كبير برشا كيما ما نعرفش. شفت جمهور هولندا شفت برشا جماهير العبيد قاعدة تتزايد برشا عبيد حضروا اليوم برشا عبيد وصلوا اليوم المكسيك حتى قبل الماتش بثلاثة واربع سوية قاعدين يجيو باهتين في الانرجي متاعنا زيادة جماعة المكسيك. البارح حطينا لهم المزود شتحنا البارح المكسيك كاملة على المزود دونك المكسيك كاملة ترولي البارح رولي يا ماما يرولي.
0: بيه صوتك بح
4: والله
0: ديجا صوتك بح قبل المباراة. قل لي انت تو وين موجود شنو محضرين اسكو تلميتوا ولا ليه باش تشدوا ثنية تمشيوا الاستاد كيفاش؟
4: ودا فما برشا توينسا تلمينا مع بعضنا الكل في ساحة هنا في المكسيك. فما تنظيم زين برشا فما كيران بليش الناس كل تطلع في الكيران
0: سنة ترانسبور بليش
4: والله بليش هو مانيش عارف اسكو فما شكون ترانسبور بليش ما نعرفش اسكو من المكسيك ولا فما شكون تونسي لهنا ولا مع تجيلية تونسية هي اللي قامت بالواجب خاطر حذرونا بلاصة تلامينا فيها الناس الكل وبديت العبيد تمشي في الكيران بليش وكما فما شكون ينجم يمشي على روحه سواء كانوا أصحاب يتلموا اكسيتيرا.
0: بيه طمنتني سيبوم جوكم بيه فرحانين بيكم لما مزيانة تونس حاضرين بالعدد اللي يقدروا عليه لخطر تعرف مليح ديسونس كبيرة ديجا انتو ما قد قعدتوا قالي سحري بكري قعدتوا 36 ساعة الفوياج كان عذاب
4: تقريب قعدنا 35 ساعة كيك بالرتار وبالبعد وكذا والحقيقة يعطيهم الساحة الناس الكل اللي جات واللي ما قدرش يجي ما هيش سهلة بار بعد بار حاجة زيادة هوني نحكيه على ميزانية كبيرة زيادة اسماعيل اللي نحنا في ممكن أغلى كوب دو موند قاعد يصير دونك برش عبيد ما في حلهاش وبرش عبيد الحقيقة ضحات وجيت على خاطر المنتخب وان شاء الله زين
0: ان شاء الله زين. السلام عليك برشا جوبا نحبك برشا صديقي واحد من التوينسا واحد من الكرياتور دو كونتوني الموجودين واللي قاعدين يخدموا في خدمه مزيانه كيفو كيما سحري بحري كيما زيد ميتشو اللي حابين يكون موجود اما تخلفنا نسلموا عليه برشا برشا انتوكا توينسا موجودين التوينسا حاضرين التوينسا ان شاء الله يشرفونا في الجمهور في الـ في الـ في الجرادان وزيد ان شاء الله على ارض الميدان وإن شاء الله زيادة المباراة تكون لصالح المنتخب الوطني التونسي. نعرف اللي طرح كاسح نعرف اللي السويد موش ان ادفرسير اللي يلزم تحقره لولوان دي موند ان ادفرسير دو تايب يتمعنا الكلمة من مجموعة كاسحة. كنا شفنا المباراة بكري بينات اليابان وهولندا وفي 2-2 مباراة اللي فيها برشا كورة مباراة اللي فيها برشا فرجة للأمانة النيفو كاسح في المجموعة متاعنا شو باش يكون حظوظ متاعنا اسكو باش نمشيو لبعيد ولا ليه هذا اللي نتمناه للأمانة. ريال ما حاشتنا بفرحة شان دي واضحين ميسيلش بليه باللي تقدروا عليه بجاه ربي والله مانيش طالبين منكم حد شيء لا اكسبلوا لا كوب دي موند تهزوها لا حد شيء اعملوا والله ليه ليه اسمع خد نبدي وش معنى نحكي وكرت سورتها اعملوا اكسبلوا اعملوا اداء مشرف كهو هذيك هي الاكثر الاخر خليوا العالم يقولوا والله يعطيهم الصحه والله يعطيهم الصحه عندهم قلايب عندهم جرينتا البارح نتفرج في طرح المغرب ونتفرج في طرح البرازيل برسمي اقرب بيبيستيت نجم تصير للمغرب النيفو نتاع الكره نتاعها البارح راه باش نبداو واضحين المغرب البارح عملت اداء بطولي باتم معنى الكلمه امام البرازيل نمره 6 من ايوب العالم كله حكى عليه عمره 18 سنه نوقف السيليساو برسمي خليهم يعانيوا باتم معنى الكلمه جهربي ولينا مزيه فرحونا خليونا حتى نتبسموا شوية الناس مسبحة الناس مضحية اللي يتابع فيك مع ثلاثة متاع صباح اللي بيش يتابعك الخمسة متاع صباح اللي بيش يتابعك نص الليل اللي بيش يمشي يثيوب للخدمة اللي ما وش بيش يمشي للخدمة اللي بيش يقطع من الخدمة اللي بيش يسهر بالسرقة على دارهم اللي بيش يسهر بالسرقة على مرته جاه ربي يعملولنا ادي به خليه العالم يحكي علينا يقولوا يعطيهم الصحه ما حشتنا بحتى شيء خاطر معناتها نسحقوا الفرحه خاطر للامانه مانيش قاعدين نعيشوا في فرحه كبيره في في في في, في العالم ككل دونك يعطيونا فرحه خلينا نفرحوا شويه ميرسي بوكو صالح الشرقي ميرسي بوكو احمد التونسي ميرسي دي ميرسي ساره ميرسي ناس كل ميرسي الغسين ميرسي لويل ميرسي الشكر التغطيه مازلت متواصله سلاح الدين الساكوحي ونوفل الورتيني باش يشدوا تويك الكوموند من بعد الاخبار نتاع نص الليل وسني واسكندر ابراهيم ابتداء من مساعتين حتى كش الصباح ميرسي بوكو حظ موفق للمنتخب التونسي وان شاء الله يا ربي نمشيوا لبعيد بعد لحظات تنطلق الليميسيون مينوي ماغ مع سلاح ونوفل موجز الاخبار مع حسين دبيبي على خير باي باي.

0: الأولى في تونس.
1: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أسعار النفط تسجل أدنى مستوياتها بعد الإعلان عن تواصل إيران وأمريكا لاتفاق سلام، حيث انخفضت العقود الأجل للخام الأمريكي إلى 80.25 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الأجل لخام برنت إلى 83.51 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل مارس. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء الأحد التوصل اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 من فبراير الماضي، مؤكدا أن الاتفاق أنجز بالكامل وسيسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية على الفور. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت متأخر لحد أن الولايات المتحدة وإيران توصلت إلى اتفاق سلام، مضيفة في منشور على منصة إكس أن الجانبين اتفقا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يضيف في منشور على منصة إكس أن مراسم التوقيع الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في 19 من شهر جوان الجاري في سويسرا. وفي سياق متصل، وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم ما تنقل عن نائب وزير الخارجية الإيراني

0: قوله إنه سيتم إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران اعتبارا من هذه الليلة. ومن جانبه كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه تم الانتهاء من الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم إسلام أباد وسيتم التوقيع عليها يوم الجمعة في سويسرا. كما سيعقد رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي محادثات لتحديد الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات. والمسؤول الإيراني يتابع قائلا: أدرجنا في مذكرة التفاهم جميع مواقفنا الأساسية والمهمة، وسيتم نشر النص الكامل للمذكرة بعد التوقيع الرسمي عليها، لافتا إلى أن الشعب الإيراني سيطلع على حجم الإنجازات التي تحققت مقابل حجم الالتزامات التي تم التعهد بها. نهاية هذه الجولة، وتتواصل التغطية الخاصة على موزايك بمناسبة المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني ضد نظير السويدي فجر الاثنين. والمشوار يبدأ الآن مع نوفل وكمل فريق منوي ماج إلى الساعة الثانية صباحا، لتتواصل التغطية مع اسكندر والزملاء في قسم الرياضة إلى ما بعد المباراة. حظا سعيدا لمنتخبنا الوطني في أمان.
1: الأولى في تونس. ميمي ماج. ميمي ماج من نصف الليل الماضي ساعتين على موزايك فام. عيش المونديال.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وإما كنتم موجودين، تحياتي لكم بتبيع هذه منوي ماج الحصة الخاصة من توا حتى المساء تيمشى نتبع معكم آخر أخبار المنتخب التونسي قبل ما تبدأ مباراة السويد. ومعنا اليوم نوفل الورداني.
3: مرحبا سلاح، عرف لي منوي ماج في جملة.
2: منوي ماج هي حصة وليدة اللحظة.
3: لا
2: مالا،
3: هي الحصة اللي ما فيهاش خليل ونجي ونهد.
2: هذه هي إذن الحصة منوي ماج بتبيع ميدي ماج. لا لا، الأخبار الجدية في ميدي ماك في ميدي ماك. اليوم شنعملوا برشا بونكيف قبل بتبيع منتخب مباراة منتخب بلادنا الأولى نية، ونقولوا ماذا بينا نربحوا فرصة تصدر المجموعة اليوم. الله بعد الله تعادل الله. هولندا واليابان، فرصتنا اليوم باش تصدروا أول مرة مجموعة في كأس العالم. معنى عمرها ما صارت في التاريخ.
3: نتصدروا حتى أربع أيام.
2: ميسيلش أربع أيام نذلوا العالم بتبيع بعد تصدر متاعنا. بتبيع باش يكون عنا متابعة، باش ناخذوا جمهور من المكسيك، باش ناخذوا زادة كيف كيف التشكيلة المحتملة مع بتبيع مبعوثنا الخاص. باش يحكينا أكثر تفاصيل، باش نحاول نحلوا أكثر باش نوم الخيارات بتاع صبري. مش برشا نستسألناه في الخاطر حتى
3: التشكيلة المحتملة بعد شوي باش تولي مش محتملة. نحب نقول شكرا لإسماعيل، عدينا معها أربع سوايع ممتازة. شكرا المكي. شكرا
2: باش يواصل إسماعيل من توا حتى للستة مع قسم الرياضة باش يكون على ذمته.
3: أي حاجة اكسبسيونيل. شكرا لفريق الويب، للمخرجين، للتقنيين، للخدمة كل على موزاي كافيه. من 13 ساعة نون ستوب باش نعيشوهم من البث المباشر مناسبة مباراة تونس والسويد. والشيء هذا تسمعوه كان على موزاي كافيه. التشكيلة وبدينا نتشجعوا، شفنا طرح متاع
2: اليابان
3: وهولندا. الميتون الأول كان ميتون عادي، الميتون الثاني سبحان الله تحولت الأمور، معناتها أربعة بونتو
2: مباراة بلاي ستيشن.
3: دونك شكون أقوى جمعية، أقوى منتخب تو في مجموعتنا شكون؟ معناتها تو اليابان ولا هولندا شكون أقوى؟
2: هي المشكلة ليه خاطر احنا الماتش هذا اللي بدا علينا إن شاء الله ربي يسهلنا فيه ونربحوا المشكلة، لأنه الماتش الجاي باش نلعبوا مع اليابان اللي عندها الأوبليغاسيون تاع الربح. بعد التعادل نتاع اليوم يقول باش ترشح لازم نربح، معناها ما عادش فيها. نفس الشيء بالنسبه لهولندا، الماتش الجاي نتاعها مع السويد كيف كيف فما الاوبليغاسيون تاع الربح. هذاك علاش احنا نطروا ندخلوا مرتاحين نلعبوا
3: نربحوا ومن بعد نلعبوا اي ماتش نيل. بالنسبه للاتفاق بين ايران وامريكا، معناتها تنجم يبدو انه ايران باش تولي تنجم تبات في امريكا.
2: اكزاكتومون، ان شاء الله نلقاو بلاصه بركه وكاو خاطر تعبيت.
3: لا سي، معناتها بالحق ما ينجم ترامب يقول لي يباتوا على روحهم.
2: ينجم بتبيع الاتفاق مادام وصل اتفق على حرب باش يخلط بجيتو على مبيتا معناها ثلاثة ليالي مش مشكلة مثال شعادي في الاتفاق.
3: محلية زاد اللي عادي قبيلي في اسماعيل التونسي اللي مية تذكرة كيمشيو للدو، مية تذكرة مخصصهم للتوينسة اللي يحبوا يجيو يتفرجوا.
2: اللي نجمو يخلطوا اسمو فينا تاو معناها في تونس، نجمو يخلطوا المكسيك، نجمو يخلطوا
3: القوات ساكرة. كان ما عرفتو شوين قولوا يا نيس تعرفوك تونسي الحاكم يهزكتو
2: لما يا نيس لوجوا عليها نيس بتبيع حتى يتابعونا على سيت بتاعنا موزايك اف ام بوانيت بتبيع من غاديك من المكسيك. ان شاء الله مربوحة المنتخب التونسي. هذا الكل باش يكون موجود في منوي ماج من توا حتى الماضي ساعتين.
3: التشكيله هل باش نلعبوا بثلاثه في اللاكس؟ هذا السؤال
2: هو ذي السؤال، هذه الحيره. معناها انا الحق نتاع ربي حسب ما نشوف الاخبار بخلاف مهيب الشامخ ما تم حتى حد سير بخلاف الجول معناه لحد الان حسب ما ريت معناه حسب ما ريت بخلاف الجول معناه بتبيع اللي هو معناه حسب مارينا معناه حتى في المباريات الوديه كان هو الكونفيرميت او ما نعرفوش شنو الخيارات ثلاثه في اللاكس وستر الله.
3: يلا نستمتعوا مع بلتي نشجعوا المنتخب وبعد ناخذوا مراسلنا ناخذوا مراسلنا. هذه ماهيش تشجع في المنتخب معناتها بلتي عنده غنيه جديده تشجع في المنتخب دونك
2: مسير جدي الو الو نكلموا في الرمه هذه الو الو هذه بلتي مكملين معاكم حتى المساعتين بعد شويه ان شاء الله
3: فوالا معناتها بلتي نستمتعوا بها حتى تجي اغنيه الربح. تكنيسيا جديد عنده 20 سنه معنا كاو دونك يغلب ما فهميش فوالا يلا نسمعوا بلتي ونرجعوا لكم مباشر. مرحبا مرحبا

0: خاصة بمج تونس والسويد من نصف الليل الماضي ساعتين على موزايك فام. عيش المونديال.
1: نعيش المونديال، نعيش الجو قبل مباراة تونس السويد. بتبيع برشا كلام، برشا حديث باش نحكيو نوفل بتبيع على كما قلنا قبيله التشكيله المحتمله اللي باش تبدا بها تونس. نعرفوا ديما راهو في المونديال كل منتخب اهم مباراه ليه هي الافتتاح، هذيك الدخله نتاعك المونديال. فما برشا تفاؤل، انا حسيت بالعرش.
2: الجريده السويديه بعد باش نقراو الجرائد السويديه، الجريده نتاع السويد قالت لازم تربحوا اليوم، اذا ما ربحتوش راهو المونديال نتاعكم ضاع. معناتها بالنسبه للسويد باش نعرفوا زاد أهمية الماتش، معناتها والهجوم والملعبية، الماتش هذا ضروري ربحه قبل ما تجي لزوز الكبارات في المجموعة اللي هما خاصة هولندا واليابان. دونك ماتش باش يكون قوي، ولكن كي نشوفوا صديقي المغرب، كي نشوفوا قطر تبارك الله، واللي ظلمت قطر، معناتها اعترفوا اليوم انه ضربة جزاء الفار ما خدمتش بوغا. دونك تونس مورالها زادا يتهز، معناتها قطر اضعف من المنتخب الاخر، ولا نجم يقلع التعادل. المغرب بالارقام اضعف من البرازيل، ولكن بالضبط. نجم يلعب مليح، معناتها عملنا نص ساعه كبيره. دونك حاجه هيله وهيله برشا،
1: هيله برشا بالضبط. نمشيو توا مبعوثنا الخاص احمد عداله، سلم عليه برشا برشا خدمه قاعد يشوف فيها على الباج نتاعنا سبور باي موزايك اف ام. احمد عداله، باش نحكيو معاك بكل تفاصيل توا التشكيله المحتمله، شنو حسب اللي عندك، شكون اللي باش يكونوا ال11 ملاعبين اللي باش يكونوا موجودين اليوم ضد السويد؟
2: قبل ما نشوفوا الجو
3: مرحبا بك سلاح، مرحبا بالناس الكل تسمع عسكر الصوره تشاهدوا فيها ولا تاع.
1: احنا قاعدين نتبعوا في اللايف تو على الباج فيسبوك نتاعنا موزيكا فيهم، اكيد قاعدين نشوفوا في الصوره بالطبيعه. هذه حسب ما شفنا عداله التوافد، هذايا
2: طريق رادس نتاع المكسيك،
3: هذايا طريق رادس نتاع المكسيك. انا باش نفهم التكتيك الثاني ديالها، كانت الدنيا مسكره كلها، لا حد يحب يوخر اليمين اليسار الا ما التجا الحاكم باش يتدخل. حتى تشوف انت يحصل صوره ولا لا، نوعيه الحاكم اللي يتدخل، معناه شوفوا كل كرهبه الفوق، شوفوا كل الحاكم كيفاش قاعد يعدي في السيركيلاسيون. الثنية الطريق للستاد معدي برشا، احنا في الطريق للستاد نعيشوا فيكم في الاجواء لايف. هوني
2: قديش بلاي احكي لي استاد كيما احنا، معناتها يجي بعيد في البونليو، قديش بعيد على وسط البلاد؟
3: بعيد تقريبا 20 25 كيلومتر اذا كان ناخذ الروتير نتاع وسط البلاد نتاع ماركو بلازا اللي كانوا فيها ماكرو بلازا.
2: كيما احنا ولا كيما احنا رادس، يعني مع شويه نبوتي راجي ولي فما تعطيل. الدنيا بلي باش
3: احنا تقريبا
2: باش نسالك، هل فما انضباط في السياقه ولا هكا فوضى وتزمير وشقان وكذا؟ احكي لنا على طريقه السياقه، كيفاش تفهم منها؟ اي
3: انا الثقة الثانية قلت في 60 كاسة الثانية إلا ما دخلت البوليسية، معناها مش عدينا شوية، معناها مش مشينا تقريبا 5-6 متر قدام. بون احنا الصادر انا مانيش بعد عليه، هاكا في اقصى الصورة على اليسار، الناس اللي تبعوا فينا بون ما نجموش نظنيه، ولكن الصاد في اقصى اليسار نشوف في جماهير من هوني ديجا، ثم عدد كبير نتاع جماهير، توافد كبير برشا، منتظر يكونوا في 53,000 ماكسيموم، هو الصاد 53,500 تقريبا، حتى لو البارح 47,000 موجودين قصوا
2: تسكرهم. اللي قصوا تسكرهم
3: الوحيد الفرق
2: اللي قصوا تسكرهم من المكسيك ولا من السويد ولا معناتها
3: من مخلطة بطبيعة. ثم برشا دي مكسيكان في جو تفرجوا على الماتش، لانه في مونتيري ثم اربع مباريات بركة، دونك باش يحاولوا ينتهزوا الفرصة هذايا باش يحضروا في الستاد هذايا. بون الفرق الوحيد يمكن اللي كيست اكثر، معناها عندك هو 2 3 4 5 6
2: وانتم تتفرجوا معنا في اللايف معكم عدالة وتشوفوا في اللايف لومبوتياج وكذا. الوقت تو قديش عندكم بالضبط في المكسيك
3: انتم؟ هو الوقت عندنا 5:15 هوني في مونتيري، سخانة هي بيدها، وما الميديتي مش تقوى شوية،
2: معناتها فرق 7 سوايع بيناتنا الميديتي. فوالا دونك فوالا مصاحبة شوية الدنيا سخانة قديش، رغم اللي قالوا انه تونس من اكثر مدينة فيها سخانة. اي
3: سخانة لهنا توا 29 درجة، الميديتي نحكيو على 70-75 بالمية. الفوق كان تشوفوا في اعلى الصورة ثم الباساج بيتون، ثم فيه جماهير قاعدة تدخل للستاد، برشا مراو المكسيك، مراو السويد، وزاد ثم مراو المنتخب الوطني التونسي.
2: ان شاء الله نوصلوا حتى الالف.
3: هذا الفصل
2: فيه علاش طال تونس مع تجراءات امنيه واحده؟
3: البوتياج هذا الاجراءات الامنيه تشوفوا فيها في الشاشه ديجا، ثم اجراءات امنيه كبيره برشا قاعده تعزيز للدخول نتاع الاستاد. انا تو بخاتيكمون نجم نقولوا اللي على بعد خمسة دقائق من دخول الاستاد. الحركة توا أقل شوية من بكري تشوفوا في الصورة باختلاف كونه كما قلت لك معناه ثم كما توا البلاصة ذي في الصورة توا ثم عبوتياش باش نحاولوا نجوزوه بطبيعة ياخذ شوية وقت الموضوع.
2: نعاود نقول اللي يتفرج فينا في اللايف توا قاعد يشوف في أحمد علالة في الامبوتياج في طريقة الكيس رغم اللي معناتها نرجع نقولوا الكيسات واسعة برشا ونظيفة برشا وفيها خضار برشا يعني ما قارنا بتونس في المبدأ ولكن الكيسات أوسع برشا عندكم هنا معناتها
3: انا راني تونسي
2: اي انتم معناتها المهاجرين اللي في المكسيك
3: ان توكا
2: الخمسة وربع نتاع العشية توا تقريبا 29 درجة الرطوبة مرتفعة شوية دونك هاو شوية لهنا جاي الامبوتياج تفرجوا فينا في اللايف شكرا على المتابعة دونك الاجواء قل لي معناتها انت شفت فما اجواء نتاع كورة نتاع ماتش نتاع معناتها في البلاد وانتم جايين معناتها
3: الحقيقه في مونتيري منذ وصولنا ما نحبش نفتح المقارنه مره اخرى مع كاس العالم لاشهر في قطر ولا كاس العالم لاشهر في روسيا خلينا نقارن بروسيا لانه ديما نوفل وسلاح باش يقولوا لنا انتم تميلوا لقطر اشقاء وعرب وغيره لكن هي خلينا نقارنوا بروسيا روسيا يحكيوا لونغريس معناها اللي ما يحكيش لونغريس باش يضيع في روسيا لوجيكمون لكن الناس عملت اجتهادات كبيره برشا غادي في البلاك ديسينياليزاسيون تلقى اللغات الكل تلقى اللغات الرسميه نتاع الفيفا تلقى العربيه الانجليزيه الفرنسيه الايطاليه الاسبانيه لهنا المشكل حتى في البلاك ديسينياليزاسيون ولا اي حاجه تمشي ولا حتى باش تمشي للستاد صعيب شويه معناها الناس تتكلم كان اسبانيول وما لونجلي شويه حتى في الجينيراسيون الجديده نتاع الولاد الصغار كما نقولوا الشباب اللي قد سلاح مثلا ما يحكيوش برشا انجلي وهذا عائق كبير برشا لقيناه هوني في مونتيري. الحاجه الثانيه في اي كومبيتيسيون تحضرها حتى في كوت ديفوار في كوب دافريك دي ناسيون اللي حضرتها كانت ثم في الشارع تحس اللي الناس عايشه على وقع كومبيتيسيون كبيره كما كاس افريقيا الامم ولا كاس العالم هوني ليه ما تبقاش عليه مثلا ما عرفنيش على تونس كان في بلايص معينه هكا صغيره شويه ظهر ثم مجهودات من السفاره في واشنطن اللي قامت بال بال بال بالعمل هذا لكن ما تلقاش الاعلام زينه في بلايص الكل ما تلقاش ثم حاجه تخليك تشيك اللي انت في الديمون حتى اللي تعديوا معنا صباح صباح عندنا تعديوا في ريكابتور مع ماتي كانوا ثلاثه قالوا رانا مانيش حاسين يسمى كوب ديمون يعني الناس ماهيش عايشه معانا كوب ديمون يمكن في اللي زالوا نقولوا بتاع الستاد وي

0: لكن في وسط المدينة الحقيقة وفي الأحياء القريبة لوسط المدينة حاجة عادية جدا. تنظم بثالث مرة كأس عالم.
1: رئيس الفيفا قال إنه فما معناتها نوع من إنه كرة القدم يحبها تمشي لبرشا بلايص ماهيش مشهورة فيها باش تدبر أكثر سبونسور وغيره. دونك نعاود نذكر أنتم تو في البث المباشر قاعدين تتفرجوا معنا على الفيسبوك ولا معناتها تتفرجوا في عدلة هو ماشي للتيران قريب يوصل معناتها درجة درجين بعيد تقريبا 20-25 دقيقة على وسط البلاد 29 درجة درجة الحرارة الرطوبة مرتفعة شوية هو يقول امبوتياج ولكن مسرحة شوية ثنية معناتها وأجواء هيلة تراه. خلينا نشوفوا تصوير عطينا تو التشكيلة المحتملة اللي ما هيش رسمية رسمية تو تهبط بعد شوية التشكيلة المحتملة بدينا نسمع على 3-5-2 نسمع على أسامي تراه عدالة عطينا التشكيلة.
0: احنا عنا نهارين نحكيه على 3-5-2 لكن كنا ديما نقوله اللي هي تشكيلة محتملة بالنظر لبعض الأسماء اللي كان فيها شك. يبدو كونه الشك زال ونجمو نحكيه على التشكيلة بنسبة 99% هذه هي اللي بشكون موجودة بشكون فيها خنابت شوية لأنه ثم البوليسية دونك عنديش حق نصور البوليسية دونك التشكيلة اللي نجمو نحكيه عليها بنسبة 99% بشكون فيها مهيب الشامخ كشرف المرمى يكونوا على اليسار وعلى اليمين 3-5-2 لكن حنا نبداو بالذكسو مهيب الشامخ بالذكسو ثم محمد امين بن حميد هو التغيير اللي كان من المفروض يكون ادم عروس لكن في اخر لحظه محمد امين بن حميد حسب المعلومات اللي عندنا منذ قليل معاه منصر الطالبي معاه زاده باش يكون عمر رفيق مع هذوما ثلاثة ثم لدو لاتيرو اللي باش يكونوا فيك سونتري يعني باش يكون علي العبدي يان فاليري ثم راني خضيرة وسط الميدان
1: يان فاليري لحظة وعلي العبدي اي دونك وسط الميدان راني خضيرة
0: راني خضيرة ومعاه الياس الصخيري ومعه محنا بعل المجبري والقدام باش يكون فراس شوار والتغيير الثاني فرابور التشكيلة كنا حاسين عليها هو فراس سعد في الياس سعد بليتو دونك باش يكون مهيب الشامخ منتصر الطلبي عمر الرقيق محمد امين بن حميده علي العابدي يان فاليري راني خضيره الياس الصخيري حنا بعل المجبري فراس شوات والياس سعد نختم فقط بكلمه مع صبري لموشي تعودنا اللي التشكيله ديما تبقى لاخر لحظه دونك وارد يكون تم تغيير على
1: التشكيله هو ادم عروس سخفني خاطر هو في اللاكس يا اخي كيلعبوا على جنب ومن بعد كي جاي وقت لاكس ما لعبوش يعني وبن حميده على جنب يا اخي يلعبوا في اللاكس المدرب يعني يجتهد يعطي صحة دونك إلى حد الآن نعود نقول ليست تشكيلة رسمية نعودها بعد إذنك عادلة مهيب الشامخ على اليمين وعلى اليسار يان فاليري علي العبدي ثلاثة في اللاكس بن حميدة طالب عمر رقيق وهذا علاش هو قال بن حميدة يتمناه كل مدرب لأنه ينجم يلعب في أي بلاصة راني الخضيرة اللي يسخيري وحنبع المجبري اللي يساعدوا في رشوات القدام معتبة فماش برشا اختلافات يظهر للناس متفقة تقريبا ذاك هو شكون عدالة معناتها شكون الثالث في اللاكس أهم نقاش معناتها صاير شكون اللي باش يشد الثالث في اللاكس هذا هو النقاش الوحيد ثم اللي يقولوا 3-5-2 مش موالفين نلعبوا بها كان فما التصويرة وهو ماشي ماذا بيه تتحط وانتم تتابعوا فينا في المباشر خاطرنا يعرفوني برشا الناس دونك الإشكالية ثلاثة في اللاكس حاجة جديدة شوية معناتها خلينا نشوفوا واحنا ماشيين تيران الكواليس حاجة جديدة معناتها برشا قالوا أول تعليق شفت متوانسة الثالث اللي في اللاكس وإن نلعبوا بثلاثة في اللاكس يمكن أول مرة ولا حاجة ممكن تكون جديدة علينا شنو رأيك؟
0: رأيي أنا ولا رأيك
2: كوحي منها؟
1: لا
2: رأيك أنت يعطينا
1: رأيك أنت عدالة رأيك أنت رأيك أنت
2: أنت الأقرب أنت الأقرب عدالة
0: أنا رأيي أنا ملتزم الصمت إلى حين ما تنتهي المباراة إن شاء الله هذه أول حاجة لأنه في صبري البارح تغشف من نوعية الأسئلة لأنه في صبري معينوش في برشا نقاش وكان أتمنى كونه أنا سميتها مباراة اللاعبين لأنه هذه مباراة تكلية عاش قديش وفاته ولا حاجة أخرى
1: 2-2 وفاته معناتها لو كان ربحنا باش نوليه وإحنا في طليعة الترتيب
0: ولا هذه زنقة تخوف شوية دونك نهبطوا الكاميرا
1: يا اخي قاعد يشق بيك في اثنين ولا خلطتوا
2: شيء حاجه برك عادل سامحني كان نقص عليك لاحظنا في الفيديو اللي موجود على الباج نتاعنا تاو موزايك اف ام في اثنين نراو في برشا حوانت مسكره نعرف انا تو خاطر قول لي اسكو معناها بخلاف التوانسه بخلاف التوانسه والسويديين معناها ثم جنسيات اخرى باش تكون حاضره من المكسيكان مثلا
0: ثم برشا دي مكسيكا شفت برشا ناس لابسه مراول المكسيك هكا داير التصويره تلقاو برشا تصور الناس لابسه تصور المكسيك مريول المكسيك هو تقريبا احنا توش نكملوا ابيل لانه قريب شويه كان في نفسه نعملوا اكسيل الساد بالسياره الساد هاوكا على اليسار
1: ما ريتش علم تونس تو ما ريتش علم تونس
2: سبقه
0: ان شاء الله اللايف الجاي تكون معايا في برشا توينتا في برشا العالم
1: يلا كوراج نخليوك
0: في كل الحالات جيت باش نختم كلمه الماتش هذا راه ماتش ملعبيه قبل ما يكون ماتش مدرب ولا فني ولا جامعه ولا غيره واحنا رانا ورا الملعبيه ورا المنتخب الوطني التونسي ورا الناخب الوطني التونسي حتى يربح ان شاء الله وكي يربح ان شاء الله نشوفوا الابتسامه لانه عنده برشا مرينات
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله والنول اللي صار يخلينا يلزم ننتصروا باش من بعد نجموا نقلعوا نقطه من الماتش هذا ولا ماتش هذا. عدالة يعطيك الصحه شكرا ليك انتوما معنا في البث المباشر قاعدين نشوفوا كيفاش وصل للتيران بشويه بشويه انتوما بث المباشر على موزاي كفيم اللي 13 ساعه من الخمسه نتاع العشيه واحنا بث مباشر على ماتش تونس وان شاء الله مربوحه بعد ذكروا ما ساعتين باش يكون حذنا زميلنا اسكندر اللي معناتها قاعد يحضر معناتها مرحبا بك اسكندر شنحوالك
3: مرحبا
1: احنا عاملين ميلونج من العشاء شنحوالك جوك باهي
3: والله الحمد لله الحمد لله
1: كل مرحبا مرحبا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي وكما قال صلاح نجموا
2: نكونوا في صداره التشكيله في التاريخ نتصدروا نكونوا في صداره
1: الترتيب ان شاء الله بالنسبه 99% خلينا نعاودها التشكيله هذه بنسبه 99% ماهيش التشكيله الرسميه دونك موهيب الشامخ في حراسه المرمى رغم اللي خرجت برشا اخبار اليوم ومش هو وعطاو اسامي اخرى للاسف احيانا الاخبار كي تخرج ويخرجوها احيانا الناس محترفه ولكن لاسباب غير محترفة. مهيب الشامخ ومدرب المنتخب الوطني قال لهم عنده أكثر من جمعة اجتماعها وترتيب حراس المرمى ومهيب الشامخ هو الحارس الأول يان فاليري علي العابدي على يمين وعلى اليسار بن حميدة طالبي عمر رقيق في المحور نخذير اليسخيري حنبع المجبري في الوسط والياس سعد وفي راس الشواط في ثنائي الهجوم كيفاش تظهر لك انطباعات
3: جوست على قبيله تحكي على بن حميده علاش عروس مش بن حميده ولا بن حميده مش عروس تو سامبلومون خاطر بن حميده لاكسيال الوحيد اذا كان مش يلعب في اللاكس بثلاثه من يلعب باليسار والبلاصه هذيك يكون فيها واحد قواشي دونك يكون نورمالمون هو والرقيق والطالبي دونك هذوما الثلاثي نورمالمون راه شوف ديما نقعدوا نحكيوا على تشكيله محتمله كيما قال لك قبيله احمد
2: مازلنا
3: ما نعرفوش شنو هي التشكيله الاساسيه هما تاع قبل ساعتين
1: مش احمد حتى انا قلت
3: اي جات من عند احمد الكريونيو تكنيك انت ما كان نحكي الكريونيو تكنيك السيره
2: قبل ساعتين يا جماعه اسكندر قبل بخلاف الرينيو هي حتى المتعارف عليها قبل بسويعه تهبط لوفيسيال للزوز سويد وتونس
3: دوكو الساجي رام انا ما نصورش انهم لاعبين باش يلعبوا اليوم في بالهمش بروحهم باش يلعبوا
2: باش
3: يلعبوا دونك في بالهم بروحهم تقريبا
1: سا ديبون فما اللي يقول من البارح فما اللي يقول العشاء
3: يحكيوا مع الملاعبيه شوف من نوفل في لي زونترمون يعرفوا واش عندهم شكون باش يلعب شكون باش يلعب وهو لونترنور البلان ا بلان بي يقول لهم حضروا يحكوا
1: اي عطيت الفيرسيون فما مدربين يقول في الليل وفما اللي يقول معنا 3 ل 4 نتاع العشاء
3: معناتها شكون قلت لك الريميون تكنيك شنو الاجتماع الفني قبل ساعتين وقت يطلعوا الكار وشدوا اثنين يمشيوا للاستاد ريميون تكنيك يحط فيها يعني بروجيكسيون تاع التشكيله اخر النصائح ويمشيوا على روحهم دونك نتصور انه تو 11 راهم حاصلين تو تحصل على المعلومه احمد سرت المو
1: دونك تو الخمسه واش بتوقيتهم معناتها الخمسه واش
2: تو الخمسه
1: الخمسه وخمسه بتوقيتهم يلا مازلنا قاعدين باش نعيشوا برشا جو برشا امبيونس وي سلاح
2: باش نمشيو تو في الامبيونس باش نشوفوا بطبيعه الجمهور غاديك اللي حاضر باش نحكيو على برشا تفاصيل وباش نحكيو على تونسيه تمشي من فرنسا وباش تحضر بطبيعه غاديك موجوده في المكسيك عندها ايامات نسلموا برشا فرحانين باستقبال سندس الحيزاوي مرحبا يا سندس
4: مع السلامة مرحبا بكم في موزايك
2: شنو حوالك؟
4: في مونتيري في المكسيك تحديدا
2: انت من صوتك متهنين عليك من صوتك متهنين قاعدين نشوف
4: ان شاء الله مربوحة
2: ان شاء الله ان شاء الله يا سندس قاعدين نشوف الفيديوهات اللي انت بعثتهم مشكورة برشا الفيديوهات كانت فما برشا اجواء سندس غادي احكي لنا على الجو سيرتو الفيديوهات اللي بعثتهم لنا الجو كيفاش كان التوانسة اللي كانت موجودة غاديك الامبيونس احكي لنا اكثر
4: أعطيت أجواء عالمية خرافية فرحانين هنا في المكسيك وعرفنا أن المكسيك يحبوا الجمهور التونسي ويحبوا التونسة بارشا وديزا هما قاعدين يشفتعوا في التونسة في الستاد مباشرة والأجواء التونسة الكل سلامينة يعني الاستيماسيون بتاع أقل يعني 500 بيرسون مينيموم حاضر معنا في الجروب اللي أحنا عملناه تنظيم هائل ديزا نحن وكولابوغاسيون مع الحكومة بتاع مونتيري منهم خوسيه اللي قاعد يعاون فينا في توسكي كوردناسيون لوجيستيك مع الجمهور التونسي ديجا فما 8 كيران توفروا مع الحراسه المشدده تخيل انت في كل كان فما يعني الامن القديم ومن التالي جوست بور لي سيبورتا الصينيه وفروا لنا كل الامكانيات والرفاهيه باش انه نحن نعمل جو، عملوا لنا استقبال رسمي مع الاغنيه مع الاعلام مع ديكي كادو بالرسمي الاعلام المكسيكي، هذا فرحان برشا بالجمهور التونسي. ويعني حتى احنا ديجا
2: سمعني قص عليك، اما المكسيكيين اللي غاديك قاعدين يحكيوا على التوانسه وعلى تونس على المنتخب على الجمهور، اكيد راك قابلت معناها وانت قلت لي ديجا عندك شكون من الحكومه نتاع مونتيري غاديك شنو قال على الجو؟
4: بالنسبه لي هو قال اكثر جمهور في المكسيك المكسيكيين فرحانين بيه هو الجمهور التونسي بدون استثناء. الحقيقه ديجا الجوفرنور نتاعهم جانا واستقبلنا يعني اوفيسيالمون قبيله في يعني في البلاس اللي سمينا فيه. الحق من الحكومة نتاعهم اللي جات لي عملوهم مع الجمهور التونسي، ما عملوهمش مع السويد مع جابان، ما عملوهم حتى مع حتى جمهورهم فاتوا وفرحان برشا ديجا وحدهم وحدهم يحبوا يصوروا معاكم انتم شكون يحبوا نجيو لتونس خاصة. بالحق برشا برشا عبد ما كانتش تعرف تونس يعني
1: سندس انت باش نسألك، انت مغرومة بالكرة معناتها ولا مشيت على هكا بور ديكوفرير؟ مغرومة بالكرة
4: أصبحت أنا مغرومة بالرياضة، جاتني لوكازيون باش نخدم كورديناتريس دو سيت افيك لي جوز اولمبيك الالعاب الاولمبيه اللي صارت في فرنسا 2023-2024، وخدمت افيك لا فيديراسيون فرونسيس دو تنس ستاد رولان غاروس، خدمت في ليفينمون تاع رولان غاروس وفي ليفينمون تاع لي جوز اولمبيك وتكرمت وقتها خاطر جيتي ريسبونسابل دو سيت افيك نوتر بينام. وقتها وانا عندي الحب والغرام نتاع الكوره وتسكي ايفينمونسيال ارتستيك اي سبورتيف.
1: منين جيت من فرنسا؟
4: أنا جيت تحديدا من باريس.
1: وفي تونس وين تسكن يعني وين عائلتك؟
4: أنا شتر بشتر، أنا أمي بنزرتية وبابا من عندرام ونسكنوا في العاصمة تونس. تحية البنزرت وعندرام وتونس.
1: يا باهي باهي باهي. دونك أحكين أنت توا في استاد دخلت ولا مزلت قدام؟
4: احنا توا اون ديريكت في الستاد توا، نحنا حكينا في البنزان دي اي بي، فما ديزاكت فما درينكس فود فما الامبيونس الغناء المكسيكي لي جيتار لي زارتيست فما الصحافه المكسيكيه قاعده تصور فينا، يا لا سيكوريتي وشي يا المنظمين كل مره يجيونا تسحقوش حاجه تحبوش حاجه تحبو يعني الحق ما فما حتى غلطه بالرسمي
1: خاطرك باش نوضحوا للعباد، خاطرك في زون في اي بي درينك وكذا مش اي واحد يدخل للتيران ينجم ياكل ويشرب.
4: التوانسة صحيتك التوانسة عملوا لهم اكسس يعني انبو سبيسيال هكايا وسيبوه فهمت فوالا.
2: ايه جوست نحب نتاكد من حاجه، مادامك انت في الاستاد والكل عملتش طلع على سويم غادي في الاستاد؟ خاطر قاعدين نسمعوا في برشا كلام على سويم.
4: لا سويم تاع سامسون درينكس دو سون يعني 200 العمله نتاعهم يعني رخيصه. بون انا حاليا ما شفتش الاسامي اللي قالوا عليها من نتصور فما دي بارتي نتاع ماكله غاليه، مي هما وفروا لنا حاجات غراتوي بونو يعني هكا سام درينكس وحكايات هكا يعني سناكس فازيت هكا كي كنا في البلاس يعني الحقيقه وقتها في البوان دو ديبا وقتها جابوا لنا حاجات وكل يعني الحقيقه غراتوي.
1: بيه شنو
4: اللي بغاكم تعطون جيبوه
1: انتم توا الجمهور اللي موجودين شنو يخمم الجمهور؟ عندنا طموح في الانتصار مع تماسين، عندكم امل نربحوا السويد ان شاء الله الماتش الاول؟ احكي لي على الامبيونس.
4: والله نحن عندنا امل كبير انه احنا نربحوا الحقيقه خاطرنا تنقلنا فما نجي من امريكا من كندا من مصر من مدريد من فرنسا من تونس خاسرين الملايين باش نجيو لهنا باش نشجعوا المنتخب الوطني التونسي. بالنسبه لنا نحن المقابله هذه مقابلة يعني من الأول يعني مقابلة مصيرية باش تطلع المغال نتاع لي جوار. الجماهير التونسية بالحق حاضرة بأعداد محترمة وهذا يعكس صورة إيجابية على الكرة نتاعنا وعلى ليفينمون نتاع اليوم. وبالحق المقابلة هذه هي مفتاح للتأهل بالنسبة لنا نحن، خاصة إنه المجموعة يعني ثم اليابان وثم ثم هولندا، دونك نجموا نربحوا ويلزمهم يربحوا خاطر بالحق نحبوا نفرحوا يعني نحبوا برسمي نفرحوا ونوروا تونس ونكسر القاعدة متاع انه احنا ديما نخسر وديما احنا يعني معناش هكا في شاك شوية ظهر لكن يلزمنا نربحوا علاش على خاطر عندهم جمهور جاي معاهم من جميع انحاء العالم يعني ان شاء الله ان شاء الله ينورونا واحنا معاهم جسكوبو.
2: ممتاز برشا، نشكرك ياسر سندس الحزاوي، وبتبيع ان شاء الله مربوحه للمنتخب التونسي. ميرسي بوكو على تصاور الفيديوهات وكل التفاصيل اللي بتبيع وفرتهم لنا بالنسبه للمنتخب التونسي. قاعدين نشوفوا توا في البث المباشر، ونحب نسالك اسكندر على نوعا ما نحكيوا على انطلاق حفله السويد. مازال ما شفناش حفله تونس، ما نعرفش خرج ولا، اما الكار نتاع السويد باش تخرج في بث مباشر توا على قناه بي سبورتس. قاعدين نشوفوا في الكار باش تخرج باش تشد الثنيه للميدان. حسيت في وجوههم يتبسموا اسكندر الحكايه ذي قلقت.
3: اسمع ماخذينا هو سيريو على الاخر، خليني نتبسموا ما يتبسموش.
2: اما ليه مركز ايزاك مثلا تاع ليفربول خارج ياسر معناها كونسونتري.
3: فوالا اش قلت لك، معناها ما لازمكش تستغرب انه تقاوم كونسونتري. ريت احنا قداش قاعدين نحكيو على السويد ونقولوا منتخب نجم نربحوه، ومنتخب عمل دي ماتش ميكورا كيكا وبرا وعندنا فيه طميعه، هما طمعين اكثر منا. احنا شوفوا فينا راه باش ما نكذبوش على الناس، عندهم هما احنا اضعف كيب في المجموعه.
2: وتوا تونس راه نشوفوا في الحفله نتاع تونس قاعده
1: ان شاء الله نشوفوا معناتها
2: الحمد لله ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله ربي يوفقهم. الحفله نتاع تونس سوا نشوفوها في بث مباشر تنطلق نحو ملعب المباراه ان شاء الله بتبيعه باش تكون مربوحه المنتخب كما حكي قبيله. نشوفوا حتى الجمهور معنا موجود
3: برشا
2: المكسيك يسلموا على خاطر شو تلمنا الهريسه والحاره. احنا السويد مكلتهم ريال ماست، خلينا نقولها خاطر حاشميه احنا بها نحكي. احنا اللي لمنا مع المكسيك وجماعه
1: السويد باش نحكيوا بكل صراحه، وخلي تصير ازمه دبلوماسيه. السويد عندهم برشا ديفويت، يسروا منضبطين في الوقت
2: صحيح.
1: المترو في السويد، وانا مشيت لها السويد نهار الخامس حبيت نروح تعبت. المترو يكتب لك 12 و3 دقائق وزوج ثواني، يجي وزوج ثواني بالضبط. مشيت باش نفطر ما ساعتين ودرج، قالوا لي ليه راهو ريستورونات من في ستوكهولم من نص نهار لساعتين يسكروا بعض.
3: هكا ما يربحوناش
1: فهمت فازا. طلبت خبز ريستوران يجي يجيب لي، قال لي ليه ليه تاكل كي قد ما خبز سينارا وما عنيش ياسر ماستين ما عندهم يفرق بالحق. برود برشا في حياتهم
3: بهذه، معناها شنو
1: برشا انضباط.
2: زيد عليك الرياضي اسكندر.
1: لا لا حاجه اخرى، حاجه اخرى وانت رياضي باش نفضحوك به. يعني الماتش ما 3 نتاع الصباح حاجه ايجابيه للملاعبيه السهاره، دونك الملاعب اللي باش يكون مش في فورما سك ذاك الملاعب العاقل اللي ما يرقد بكري. فوالا هذا صحيح ولا يعني الملاعبي اللي مش باش يكور مليح هذاك راه في حياته.
3: سمعت مره من المرات شكون يحكي قال الماتش 5 نتاع الصباح صعيب، راهو احنا 5 نتاع الصباح وما 3 نتاع الصباح هما راهو الماتش 8 نتاع الليل.
1: لا لا انت غلط، هما مازالوا يسهروا ويصبحوا معانا وكذا، هما عايشين تو بوقت تونس.
3: صلي على النبي توما عطيتنا معناها موجود
2: معناها لاباس معناها لاباس على سافا الوقت غاديك سافا ترونكيل بالنسبه لهم. جست حبيت نذكر حاجه نوف لانه عندنا اللايف على يوتيوب باش يكون موجود من توا حتى للبث من بعد بتبيع البلاتو سبيسيال اللي باش يكون مع اسكندر زاده من توا تنجموا تتابعونا على يوتيوب
1: موزيك لايف اليوتيوب. ونعاود نذكر اللي احنا عطينا تشكيله شبه الرسميه بعد شوي. انت كي تقول في لايف نتبعوا في الكار، هذيك تعديت في لايف اليوتيوب ولا لايف
2: نتاع البيين؟ لا ما تعديتش في لايف اليوتيوب، اما عندي
1: حكيت يعني هي في لايف البيين وانت قلت نتبعوا فيه ما فهمتكش.
2: احنا نتبعوا نصف المشاهدين اللي
3: يسمعوا فينا. هي معلومه هذيك تعديت عندي في ريه يعني مش ديريكت مش مباشره من مقر الاقامه.
2: هي مكتوبه ماكس
3: هم يحطوا ماكس اما اما اللايف معناها بعد شوي هكا فسرت لك اللايف وانت فاهم الماكس.
1: انا ديجا نستعدوا نصوروا تو لقيتها ساعه ونص كل شيء اون ديفيري. حتى البرامج في فرنسا ساعات يقولوا لايف هو الديكالاج بدرج باش كان تصير اي كارثه نجموا يسنسروها ويعديوها.
2: ممتاز
1: نعطيو التشكيله الاساسيه. مازلنا باش ناخذوا باش نعملوا دوره على شويه قهاوي على امبيونس على جو، باش نعملوا دوره في برشا بلايص في العاصمه وغير العاصمه. مهيب الشامخ في حراسه المرمى، يان فاليري علي العبدي. باش تعطيني انت رايك شويه في التشكيله؟ بن حميده طالبي وعمر رقيق. فسر لنا علاش بن حميده راهو فما برشا خدمه نتاع معتبيك يبدا واحد في السبور يعرف
3: سيكو اللي صار
1: راني خذيره لي سخيري حنا بعد المجبري اللي تساعد في راس شوات 3-5-2 في راس شوات يجي مع تكوم جنبو
2: بالعكس يجي على الاخر مع تكوم جنبو
1: شنو في يبدا واحد خيره
3: هو بونتا كيما نقولوا
1: الاخر الاخر وراه
3: خلينا نسهل عليك
1: الامور الاخر نفيد مي
3: انت تتذكر
1: بلاك انت تطلع صحيح هذه الاخر نفيد مي
3: 975 يرجع ساعة 25 اما جوست نذكرك في ماتش كيف ما احنا كيفاش باش نلعبوا
1: فراس شواد يلزموا وحده
3: كيفاش وحده خلي وحده وقول لهم الاخرين نقعدوا بعاد هذيك هي وحده فما شكون معاه يدور
2: صحيح
3: الكترون ليبر كيما اللي ساعد
1: بونتو المغرب فسر لي بالعربي
2: في المغرب
1: لحظه افهم بونتو المغرب مش اتاكون اللي عدى باسا
2: هي عادي.
3: معلش حكيتي باس
1: ليه معناتها كيكة باش يلعب واحد يوخر شوي باش يسبق لك
2: كيما شوات اليوم ينجم هو تبيدو كان لعب بتبيعه حسب التشكيلة هذه المحتملة ينجم يبدا في ميليو تيراي سايب كرة
1: صعيب شوية
2: صعيب ما تعرفش عليه
1: ليه نقصد
2: احنا نجموا نربحوا من ماركيوس ديفونسور جيد للماركي
1: فهموني نقصد اللي السعد ينجم يوخر ويولي حتى ميليو اوفونسيف يعدي باسيت هذاش نقصد معناتها لأنه شوات ما يحبش يكون بجنبه
3: لا لا ما يتقلق معناه
2: علي باش يرقد هو ما هو تاكو لازم يكون معاه يعاونوا ينجم هو
1: كيما مايكل الرام وكيما ما يلعبش اثنين
2: شوات عرف عنه اللي هو شوات فينيسور انسان نوف بونتا يحب كي يجي الكره الحاجه اللي احنا ماذا بينا
1: صحيت ينجم زوز بونتات
2: لا موش زوز بونتات ساعد موش بونتا ساعد
1: والاخر راه شويه ذاك نقصد
2: يساعد موش بونتا من قبيله قول ساعد
3: بجانا خلينا نذكرك بحاجه لعبنا كونتر البرازيل ماتش اميكال وقت سامي ترابلسي هو كان
1: اكل الماتش اللي تخربنا فيه
3: ليه عملنا
1: لعبناه مليح من بعد ما لعبنا حتى ما
3: بيش نقول لك على طريقه اللعب شكون تقريبا كيك 3 5 2 كي وقت حازم مستوري كان اتاكون كان يدور بحذاه لا اتاكون ثاني فما ديروا الاخرين
1: وعلى خاطر معناتها كي يعمل ثلاثه في اللاكس ينجموا فاليري العبد يقدموا شويه ما غير
3: ما يكونوا اكسونتري ما وقت اللي يكون عندنا نلعبوا القدام لازم هم يكونوا مساهمين على المستوى الهجومي وقت اللي يلتالي يكونوا هم مدافعين معنا
1: ثلاثه مدافعين الماتش اللي لعبناه خسرناه واحد بليش ولا الماتش الاول لما كالول خسرنا واحد بليش
3: مع شكون خسرنا مع النمسا تحكي الثالث
2: ذاك الثالث النمسا احنا لعبنا مع اي تي لعبنا مع كندا
1: زوز ماتشات الاخرانيين
2: اي تي وكندا
1: معناتها اللي هي صارت غلطه على جنب معناتها لهناك يبداو ثلاثه في اللاكس ما عادش يصيروا الغلاط نتاع واحد يطلع
3: اكثر
1: فوالا واحد يطلع شكون يغطي عليه
3: بس هذاك اكثر
1: اي فوالا معناتها
3: انت شنو تحب انا
1: معناتها نقصد نقصد كيلعبوا ثلاثه في اللاكس باش حتى الاجنحه كي يطلعوا ما يصيروش غلاط نتاع تغطيه كيما صار وقت نلعبوا في اللاكس
3: وراو الغلاط بثلاثه باربعه ب20 راو الغلاط لازم انت تعرف فيش تي في تيهم تبعد عليهم وتتفاديهم دونك الوقفه زاد راهم ثلاثه مش نقولوا احنا عندنا مشكله في مخاخنا في التوانسه يقول لك 3 5 2 و5 3 2 رانا باش نلعبوا ديفونس لا مش نلعبوا ديفونس باش يكونوا معنا اسوري اكثر التالي ونحاولوا اذا كانت تمشي الامور مريقله في الترانزيسيون في هزين الكره نكونوا في سفيسه معنا نقاوروا احنا اون سور نومبر القدام والنجم والماركي وعلاش هذا مهم جدا انه الماركي بونتو راهو
2: هو بالضبط خاطر جوست نقولوا حاجه انه راهو فينالمون معني المدرب اكيد كي باش يختار راهو باش يختار احسن فورمول ما نصوروش انا باش يجي وحده مثلا صبري لموشي باش يلقى روحه مثلا في فورمول مخير من هكا ما يعملهاش هو احنا نتو نذكر اللي احنا نحكيوا على تشكيله محتمله فكره انه يلعب 3-5-2 معناها هو عنده افكاره يحب يطبقها
3: فيش الناس ترد بالك فيش الناس ماتش ميكول الاربعه
1: تالي
3: اليوم يلعب ثلاثه في الفلاكس
1: صحيت معناتها فهمت شنو نقصدوا هي هي هي هي 3-5-2 تنجم 5-3-2 ولا 3-5-2
2: فما الاوفنسيف والديفنسيف هذيك يتبدل
1: معناتها فاجأت لانه الناس الكل تقبل معناتها في الاتاك بدل كيما تحب الدفاع من المفروض علاش احنا قلنا برافو كي شد في حارس المرمى ولاكس معناتها الدفاع تحاول تكون ستابل حتى المدربين كي بدلوا سكندر نشوفوهم حتى في المباريات الوديه الدفاع اقل حاجه يبدلوا فيها لانه فرنسا مثلا يقولوا كان جا عندها دفاع قوي راهي هزت نضمنوها تهز كوب دي موند لانه عندها تاكي دا وقت دونك التغيير هذا اللي جاء
3: اخر دفاع فرنسا راهو ماهوش ضعيف معناه باش نبداو
1: اما ديما ما تذكر الفينال وكذا يتمركي لها زوز ثلاثه ساعات معناتها ولكن التغيير في الدفاع هو اللي فاجأنا بصراحة لأنه لو صحت التشكيلة بالطبيعة
3: صحت الخطة صحيحة والتشكيلة رب حول 99% لكم الأسماء
1: مع تذيك هي أنه بدل ردهم ثلاثة في اللاكس
3: في ثلاثة أيام الأخرانيين بدل الخطة متاعه في ثلاثة أيام الأخرانيين
1: وتذكر اسكندر معناتها نحكي وإن شاء الله بالتوفيق تذكر اللي كانت هذه طبيعة كل المدربين اللي شاركوا في التظاهرات
3: ماتش دنمارك الأول لعبناه في قطر وعدينا في ماتش بيه لعبنا 3-5-2
1: الماتش اللي بعده بدلنا نبيل معلول تذكر كش بدل مع بلجيكا وقتها أكلينا الخمسة ما في بيننا ذيك أخي بخمسة أخي جات مع أخي بنا
3: احنا زادة توينسة تعش عمنا بعد ماتش بعد ماتش لونجلتير يا ودي يلعب الكورة يا ودي يقدم وشدينا حل أنا حلينا كلنا خمسة
1: ما هو الإشكالية أنه كي احنا نقوله حل مدرب الغادي يسمعنا ويسمع
3: كلامنا
1: من المفروض من المفروض كل باك يقصوا عليهم الكونيكسيون نعود نذكر بتشكيلة شبه المحتملة وبعد نكملوا معكم. مهيب الشامخ، يان فاليري علي العبدي، ثلاثة فلاكس، بن حميد الطالبي، عمر رقيق، وفي الوسط راني خضيرة الياس خيري، حنب على المجبري، الياس سعد في رشوات. بعد شوي بلي عطيوني رايكم في الوسط، ولكن وين ماشي ناس لحام
2: باش نمشي وتوا ونكملوا بالطبيعة. نذكروا اللي احنا اليوم شكون عنا متابع من مختلف الأماكن في تونس والناس التابعة، وباش نمشي وتوا لزميلتنا سارة بكوش اللي تنجموا تابعوها زادة لايف على الباش فيسبوك موزايك اف ام، زادة على يوتيوب موزايك اف ام. سارة وين موجودة تو؟
5: عسلامة سليح، عسلامة نوفل اسكندر، زادة عسلامة نسلم على الموجودين معكم الكل في الاستوديو. احنا في الهمهمة في حملة، جينا هنا قعدنا بحضة الأولاد قاعدين يستنوا في الماتش يحضر. كما تعرفوا بريفيك مبقى ساعتين ونص على الماتش، كل ما يزيد الوقت يقرب كل ما ستريس يزيد يكبر. دوك بحضة دريش، بحضة ريان، بحضة محمد، بحضة الكل. دوك
1: قديش الوقت عندكم في حمام لنف؟
5: عندنا توا ماضي ساعة غير بعض محرر
2: بكلاش ساعتين سبعة. أو كيفنا أو كيفنا سارة ولا غريبة معناها
1: بكلاش دقيقتين. أي أسمع مازالوا قاعدين رايدين لأولاد الماتش، مازال مازال بعيد شوية. يلا احكي لي احكي لي.
5: مازال بعيد شوية خدا مع دريس ديجا نقول أنا حكينا وياه، عرفت هو يقول على على على النتيجة وين نقوله ليه هكا حاسين هو باش نسألوا على توقعات توا معاكم قدامكم اسمعوا.
6: والله مرحبا ساعة بالمستمعين الكل في موزايك، مرحبا بكم في حمد في قهوة دبي. الحقيقة فما دو ريزولتا بوسيبل، ريزولتا نتاع قل ريالمون مش مشجع ياسر، أما ريزولتا نتاع القلب على غالب الكبدة، كبدة وقلب
1: طيب الحق
6: الكبدة والقلب يقولوا ربح وإن شاء الله مربوح أخويا، إن شاء الله مربوح. بون الريزولتا نتاع القلب يقول واحد بليش كيب ناسيونال،
2: الريزولتا الكبده بلي
6: نتاع المخ نحتفظ به الكبده زاد نخليها عندي انا
5: نوفل زاد ريين ريين ريين قال لي نخدم المخر اما كمان باش نسهر وباش نقعد ونتبع ونتبع المنتخب، ماتش مهم على الاخر الكل نستناو فيه. ريين شكون باش يجيب لنا طرح من الاخر؟ شكون من الاولاد اللي باش يجيب لنا طرح الليله؟
6: اليوم حنا بعد ان شاء الله
5: حنا
6: بعد اليوم شابة في فورما ان شاء الله 2-0 لتونس.
1: تراها سارة باش نبدا نقول التشكيله، انت ما نعرفش كان عرفتها قولها واعطيني انطباعاتهم الاولى على التشكيله شبه المحتمله.
5: كانوا يسمعوا فيك كانوا يسمعوا فيك على التشكيله دونك
1: فوالا عندكم فكره. نعاود مهيب الشامخ، فالوري العبدي، ثلاثه في الاكس، بن حميد الطالبي، رقيق، راني خضيره صخيري المجبري، والي سعد في رشوات. بثلاثه في الاكس لانه ديما اكثر ضمان. كيفاش راهو التشكيله هذه؟
6: والله تشكيلة باهية يعني باهية على الاخر، يعني نتصور انا تنجح اليوم ان شاء الله، يعني ما نجم نعملوا بها حاجة. سيد مش معناها مش معناها نيفو قوي ياسر بارابولي، نحن ان شاء الله مربوحة.
5: محمد
7: اسمعنا التشكيلة هما حديث الراجل ما يهمناش كل اسامي، فما درابو في الوسط نلعبوا لك الدرابو مهما كانت الاسماء ان شاء الله حديث يجيبونا الطرح. فما كما قال دريس فما سكور نتاع القلب يقول واحد بلاش، المخ يقول سرسر مش ما هاي مشيش. اما قلت ربي باش نربح نربحوا ان شاء الشيخ 12 مليون حاجه الباهيه في الكيب ناسيونال انها تجمعنا من الشمال للجنوب، كنا ضربوا واحد كشخين في لبستيت وليس نفسيه بنظرتيه تاديس كنا نحبوا تونس. اليوم حديث الراجل ان شاء الله الربح وان شاء الله الفرحه في تونس كامله. كل
6: الحقيقه حاسس تاثيري انا التشكيله شويه ديفونسيف بتاتر خاطر يافيد ان بو دي ريبيركسيون بارابور الماتش الاخرين تاع بلجيكا. الحقيقه كنا نحبذوا ان تكون اكثر شويه اوفونسيف، واللي يصير يصير معناها في تونس. السويد ماهيش بلجيكا، السويد اعلى شويه منا في الباليه، بلجيكا بتبيعها بول ستار معناها. اما ان شاء الله كمان ليكيب بتاعنا كالعاده الايطالي دول افريك ان شاء الله تعمل فازه بحاجه بالكاتيناتشو بوتيتو ان شاء الله
1: يا ربي. يعطيك صحه ساره، ميرسي بوكول، سلم عليهم وسلم على الاولاد الكل. تو بعد نزيدوا نرجعوا نشوفوا معناتها اسكندر قبل ما ناخذ رايك. الخمسه ضد بلجيكا قد يكون سبب خليته يلعب بثلاثة في الأكسة، رغم اللي الخمسة ضد بلجيكا مريناش يعني إكيب كاملة باركة، ما نجموش نحملوا الجول ولا الديفانس ولا إكيب كاملة ما مشيتش.
3: أوكي معك معك
1: معتا ما نجموش كيما نمركيوش بونتويت مثلا نلعبوا باربعة في الأتاك، معتا ما نعرفش.
3: لا شو ديما نقول لك لانيماسيون ومبعتا نحكيو على الخط. رانا احنا عنا مشكل مش مش بلجيكا كهو، المشاكل الدفاعية رغم الماتش كندا حتى ايتي زاد كيف حتى النمسا حتى مشاكل في الدفاع،
1: ولكن ترشحنا ماركينا 22 بونتو قبلنا صفر
3: ما شكون
1: ما يهمنيش.
3: ليه عاد تقوليش ما تقولي ما يهمنيش، ما نقول لك راك قاعد نقول لك راك تلعب ضد كندا ماتش اميكال ضد النمسا وبلجيكا تقارنوا
1: بشكون
3: تقارن
1: قالوا عملنا ديروكور وعملنا وهبطوا بلاغات وديروكور وكذا.
3: شو هذاك الرقم والتاريخ حتى حد ما نجم يفسخه، اما كي ندخلوا اليوم في كومبيتيسيون اخرى اسمها كوب دي مون نلعبوا مع السويد وبلجيكا أو بلوتو هولندا والجابون، لا علاقة باللي كنا نلعبوا معهم في التصفية جملة، معناه ما نجمش أنا نلعب كونتر ساوتو مي كما نلعب كونتر هولندا، حاجة ما تنجمش تكون امبوسيبل. لذلك كذاك علاش قلت لك راهو صحيح ماتش بلجيكا ينجم يخليك تراجع الحسابات، لكن زاد عندنا مشاكل دفاعية قبلهم، وهو قالها راهو في الكونفرنس دو بريس قال قيت إجابات لأسئلة، دونك الإجابات الأسئلة منهم الإجابات تخص التساؤلات حول المردود الدفاعي الخائب بتاع المنتخب.
1: يعني حسب رأيك باش يلعب على طول بثلاثة في الأكس معناتها دورة كاملة
3: إذا كنت تنجح له اليوم ما تصورش كم شي بدل
2: خاطر اللي كيبت جاي كل ما يعني هو راه مش كي باش يلعب
1: شليح المنتخب جاي أقوى
3: ما تفرجتوا فيهم اليوم أنتم
1: بلاي ستيشن
2: فرجنا
1: بلاي ستيشن
3: وحنا هولندا حاجة ممكن خير من السويد اللي ريتها في اللي ماتش أميكو على الأقل ثلاثة مرات
1: ما تنسيش راي السويد ترجح تاخر وقت
3: أما توقع السويد عندها ثلاثة اللي قدام يسوي واحد ومظهر لي أكثر مش اللي كيب نسونا
1: قبل ما نكملوا مع المراسلين راني خذيرة سخيري المجبري في الوسط ما فهميش برشا
3: فما بيسونس فما بيسونس اهم حاجه تشوفها
1: ما فهميش برشا اختلافات في
2: الحقيقه خذيره وسخيري رينا ومعايا مع بعضهم معناها شفناهم ما عطاو بريك دي بريك دي مع بعضهم معناها وحنا بعد نعرفوه بطبيعه اللي هو ديما نعرف اسكندر صلاح اللي كان غالط اللي هو راه ياخذ كره يقدم بها معناها بالحق ينجم يخلق برشا فارق القدام اما بالنسبه لخذيره وسخيري نتصور معناها ليسونسييل تاو بالنسبه لهم اللي هو يسمى معناها الوسط الميدان هذاك نسكروا كونتروليه معناها اللي هما زوز نحكيو على زوز عناصر خبره نحكيو على
1: خذيره خمسه ديجا يسكروا
2: لا نحكيو ملي كل واحد مهمته
1: علاش حنا باع القوت مع تصليح انه
2: يقدم برشا يتحرك برشا حنا باع
1: يفك الكره ويوخر
2: يتحرك
1: ياسر في قياده الفريق اذا نبعدوا على السياسه حنا باع المستقبل قائد فريق
3: ان شاء الله
2: علاش
1: خاطروا يدوروا ويحركوا يموتيف جواريت نشوفوا الديناميك برشا
3: بصراحه اصغر من اللي بحذاه ديما تحسوا هو كل يهز حتى على المستوى المعنوي هو اللي يهز وراه جوست معناها نفهموا كونتر شكون نلعبوا كونتر فريق منتخب فيهم لعبيه من اليوفي من دورتموند غيره زاد من ارسنال من ليفربول من عرش في توتنهام دونك ماهوش اي فريق هذاك علاش كي تقول لي راه خذيره وسخيري ومجبري نلعبوا كونتر ايكيبا زاد روبوست معروفين اللي بي هذوما سكندناف تلقى البدنيات قويه يعني يخدموا برشا على البدنياتهم دونك لازم تكون تقاوم حتى على المستوى البدني في اللي ديوال وكل شيء لازم تكون يقاوم في الوسط والتالي هذاك علاش برمي لي شوا نتصور انه مشي فيهم صبري لموشان ويحط الياس سخيري وخذيره والمجبري اللي خذيره كيما كانش موجود في الماتش الاخر كونتر بلجيكيا
2: كونتر بلجيكيا
3: علينا برشا في الوسط
1: صحيح نعاود نذكر مهيب الشامي خيان فاليري علي العابدي بن حميد الطالبي رقيق خذيره سخيري المجبري سعد وفرس الشواط وين ماشيين يا سلاح
2: مازلنا مكملين جوست حاب نذكر اللي فما ماتش توا الكوديفوار والاكوادور 0-0 يلعبوا في الدقيقه الثالثه من الوقت الاضافي في الشوط الاولاني
1: بطل افريقيا الكوديفوار
2: نحكي ما عادش دخلها الكوديفوار
3: السنغال
1: السنغال
2: السنغال
3: المغرب نعرفوا السنغال
2: احنا نعرفوا السنغال شفتي حاجه اخرى لكن اختارنا من السنغال واختارنا من الكوديفوار والاكوادور والمغرب والناس الكل ذوما باش نمشيو توا الباجا مع مورا سنا ايهاب النفزي مرحبا ايهاب
8: مرحبا صلاح نوف الاسكندر مرحبا بكل من حرم روحه منهم من اجل المنتخب
2: بالله ايهاب نحب نسالك قبل ما تبدا بالله عملت قيلوله باهيه باش تنجم تصبحها
8: لا مرة جهاز سألتني أنت وقتاش رقدت قلت لها ما نرقدوش في موزايك راه
2: الله
1: عجبتني الانرجي نتاعك اللي بعد
2: صحيت
1: ايه
2: وين موجودة دي هيب بالضبط
8: اللحظة بركة سؤال المحير مساء الخير ولا صباح صباح الخير.
3: صباح هذا
2: صباح الخير.
8: لا انا مش مذكركم باغنيه عدويه الفنان الشعبي اللي تقول يا صباح الخير بالليل على الناس الصعبه يا ليل.
1: معلم يا وانا باش نذكرك باغنيه حكيم اللي يقول كلمه كلمه منه كلمه منه. تفضل.
8: انا ونحن موجودين في كشر باردو من احياء الكبيره في باجه وتحديدا في قهوه ابراهيم اللي فما سالتين سالة فريست معبية
2: هاي
8: نحكي وما ذي ساعة قليلة والأخرى مناسبة هاو معنا مولى القهوة موسى إبراهيم ولده يظهر لي ننتظر ولا تعب أكثر مع الماتش
9: إن شاء الله مع الماتش ما كذا القهوة تبدأ كومبلي إن شاء الله وإن شاء الله مربوحة
8: واضح
2: ممتاز برشا
8: مربوحة لي هو وللكتناسونات
1: بلاي أسألو سيهيب بلاي أسألو أنا خاطر فما ماتشويت كنا نتفرجوا فيهم مولا القهوة يجينا في الميتون يقولونا عاودوا هبطوا شرب سينا ما تفرجوش الميتون ثاني قلوا ما يعملهاش بجهرب
8: أو معك نوكل أو معك نوكل
9: سلام
1: مرحبا بيك وربي عاونك وان شاء الله فما برشا قهاوي يجيونا في الميتون يقولونا عاودوا هبطوا شرب آخر سينا ما تكملوش الماتش تمشيش تعملها
9: بسمع احنا لا كل ماتش احنا فما شرب زيت
1: الله
9: ما بين ميتول ميتول لا احسن ما نعملهاش
1: لا لا بيان سور ربي فضلك وان شاء الله مربوحه
9: ربي فضلك عايش ربي خليك ان شاء الله مربوحه
1: يعيشك شكرا
8: لو فلو معانا معانا حريف توا باش يعطينا انطباعات ولاعب سابق في الاولمبي البيجي
1: الله الله
8: يلا مرحبا بك خويا
1: مرحبا باش نحويلك
8: ان شاء الله قدرة الله مربوحه واحنا تعال نضحي على الفريق قومي صباح الصباح اي شنو يخليك متفائل عندنا مجموعه باهيه شنو شنو يخليك متفائل شكون مش يحسمها اليوم قدرة الله العياري يحسمها اليوم العياري
2: معناها نحكيو اللي هو عياري هو عياري نحكيو اللي هو
1: ونستفيلو
2: بيه علاش ليه خاطر انا التشكيل المحتمل يعني تاول عياري مش موجوده معناش ليه بالحق يكون كوتشينغ ناجح
8: اي هم شوفوا مزيد من الاراء ناس تو معبيه صاله وشاده يديها بماتش كوت ديفوار تنتظر في ماتش ثولت
1: مانيش
8: اي انتظارات صلاه ربي معاهم الاولاد ويقدموا مردود باهي وتونس كامله معاهم واضح اراء اخر يا ما نوكل ان شاء الله مربوح المنتخب التونسي وان شاء الله سكور سكور 2-1 تونس
2: ان شاء الله
8: علاش 2-1 بالضبط
1: شو علاش هو يتنبل
8: احنا نعملوا رومونتادا تاريخ واضح هذا هي التوقعات يا نوفل هذا هي
1: لومبيون يعطيك الصحه معبي القهوه حافله
8: حافله حافله
1: وقل لي بيجا ما تفهم برشا قهاوي محلولين توا ولا شويه
8: فما اربعه خمسه قهاوي نحن خذينا الأكثر تعب اللي كنا فيها ودعنا الناس اللي روحت بسرقت وهذا هما اللي بشي سبح
3: بلا علاش ما خذيتهمش اللي بشي رقدو
2: علاش ما تخلطش عليهم وتفيقهم يا هيب
8: خذيتهم مع اسماعيل لازال وشاهد
3: اوكي ما فسروا لك الأسباب
1: يعطيك الصحة يا هيب ان شاء الله مربوحة يا ربي يعطيك الصحة وبركة الله فيك ربي فأنت قل لي باش تتفرج ولا باش ترقد
3: بشي رقد
8: كيفاش ما نرقدوش يا نوفل ايوا لا تنام تنجي تردنا
2: مالي يا ايام ناخذوكم بعد مع اسكندر في الميتون
1: لا حبيت نقول لك حاجه راهو سينجي راقد تو
8: ما يفيق يفيق يفيق بالذمه اللي انا نحكي
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك فوالا صعيب بس ينجي بي اما يعطي صحه معناتها باش ندوروا برشا بلايص اخرين
2: بالضبط
1: غسان ناخذوه شويه اخر زاد غسان غسان تحية
2: نسلموا بليز لحظة برك لحظة برك تحية تحية كبيرة باش نبداو الساعة نسلموا على مروان بن عمار في الإخراج تحية ليه بالطبيعة تحية تحية عبد الناصر بوتلعة في الإخراج الرقمي تحية بالطبيعة لأحمد التونسي في الإخراج الرقمي زادة تحية لإسماعيل بن عيسى في التنسيق في قسم الرياضة تحية زادة إسكندر إبراهيم إسكندر إبراهيم تحية ليه من قسم الأخبار تحية زادة لنادي الجندوبي اللي ضحى مع يوم عائلي برشا مع عائلته وكذا جاي
1: بالطبيعة وإحنا معنا قطات سمعين
2: لا هذا كان عنده التزام أنا حكيت معه خطر أو بعد شوي بشكون عنا زادا كيف كيف
1: تحية الخليل رقيق بعث لي قال لي مقترح في الصميم قراءة أولية لاتفاق سلم أولي
2: قل له خليل أرقد خليل أرقد قل له ترى حكي وقل تو المنتخب تو المنتخب وتو المنتخب
3: لحظة بقى ما حيتوش واوا زادا
2: أي شكر شكر في التنسيق الهاتف سلم عليه برشا برشا شكور وإن شاء الله
1: بركونتر شكر مشير قد وعاود جاي معناتها
2: لا منظم شكر منظم على الآخر شكر احنا مازلنا مكملين ومش نحكيو بكثر تفاصيل
1: مازال
2: جست نذكروا مثالش على
1: معنا ما نذكروا احنا بث مباشر ولايف يوتيوب يعني ما نمش عادي وحتى غنايه رانا
2: نحب نحكي على
1: ما فماش اخبار ما
2: نحب نحكي على
1: حسين الدبابي
2: نحكي على التشكيله اخرى مهمه برشا. التشكيل اللي باش يكونوا مع اسكندر مبعث في البلاتو سبيسيال باش نحكيوا عليه. التشكيله هذه بتبيع اسكندر شكون باش يكونوا معاك؟
3: باش يكون معنا عادل زهمول بيان سور من نجم يكون كان هو موجود في المناسبات كيما هذه.
1: شيخ عادل موصرت بوك تو في الـ في الـ
2: الفار
1: في الفار قالوا كان مش كان تونس
3: هو اللي جا راه وشدوا من قبا سنتراليزي سنتراليزي وتو تشوفوا يا اخي اول حاجه
1: صديقي معناتها كان مش البوك هذيك راهي قطر ربحت
3: بو
1: شو با
2: دي دي ما
3: انا ما سويسرا وقطر
1: بلي لحكي
3: نتفسخ من المونديال
1: شنيا با
3: اسمع انا خاطر شنو على اللقطه هذيك معناها اللي سواليزون كان جا موجود ما نعرفش انا دوره سويسرا اقرب للربح مهما كان بوغ ولا مش
1: بوغ لحظه
3: مش حاجه الماتش هذيك
1: ما يسالش ان شاء الله نكثروا من مش حاجات به. قطر ما لعبتش ولكن وقفت مليح ساعه في الديفونس وقفت مليح راهو الاخر جيبش ماركي يخرج لها ديفونسور ما لعبتش مليح عملت 2 3 كونتر اتاك من الاول جاتها فرصه اثنين يا خويا النجيعة محلاه معناتها اول نقطه هذاك في بالك هداو له دار ورويس رويس
3: مبروك عليه ليه مبروك عليه من النقطه رفعولهم في الاخر فريق منتخب عربي لكن نحكي على الماتش النيفو نتاع الماتش فني مش ماتش كبير معناتها فما صار اون فيسمون كان في بالكم زاده في الماتش هذاك صار اون فيسمون اون فيسمون تاع تيران وكان فرجتوا في بالكم بالكوليس وما ظهرش برشا لمحل ما ظهرش برشا
1: على الانستغرام دار
3: تحبوا تدوروا فيديو تو كان تحبوا نعطيكم الفيديو
2: دور علاش عنده الفيديو ما خبي عنده
3: دبروا ريوسكم انتو كابي جوست الماتش نتاع ليكيب ناسيونال ان شاء الله راهو اول ماتش يتلعب في مونتيري اول ماتش هذاك علاش راهو فرحانين بينا راهو اول ماتش يتلعب في مونتيري اول ماتش هذاك علاش راهو فرحانين بينا برشا ديجا غادي
1: ديجا

0: الفوس ويده ممكن رغم أقل منه لو استاد فارغه ويعبيوا فيه بتلامذة وبجمع ما هنا
1: يونسون ليه المكسيك زاد بلد كورة رأي
0: معنا كورة يعني كورة
1: وده وفي بالك رأي البلد الوحيدة اللي منظمة كأس العالم ثلاث مرات معناها خلطت معناها
2: قبل اختراع الكورة ذاك وقت كان
1: فسخوها ماله
2: وقت فمش بينالتي يعطي
1: ركنية فمش زهمولة
2: في بالك تمسها في اليد زوميات ركنية
1: هي قد في التاريخ تقايب قايدة معناها الفيفا قايدة ثلاثة تقول ليه
2: تخيل يجيك ركنية
0: يا أخوي
2: خلينا مش كورة
0: كيفيش يتهزت موضوع
2: يا صديقي أربع منتخبات شارك وتهز كيسة في بالك عام 30 نقص منتخب
1: مش متخل 30
2: نقص منتخب طلع ليش مصر فات هالبطو ما شاركتش
1: عادي
0: تصير عيدة يسر
1: 30 راهو 30 قديمه برشا معناها بالطبيعة ما
0: نحكيو يعني مش من 14
1: مكسيك بعد راهو بعد
2: نحكي عام 14 عام 30 في بلاصه 14 شرك و13 خاطر تونس خاطر مصر ما خلطتش البطو كانيولوها شكون عنا وين باش نمشيو توا
1: باش نمشيو توا البرج وزير ريانا مع غسان العيادي الزميلنا اللي باش يحكي لنا على جويا غاديكا موجود زاد في مقهى وباش يحكي لنا على الجو التوانسه قل لي يا غسان ساعه تعبيت الدنيا غادي ولا مازال
3: عسلامة يا صليح مرحبا بيك وبنوفل وكيف المستمعين يا إذاعة مزيكا
2: okay.
3: كما قلت رو تقريبا الأجواء مختلفة جدا اليوم توينسا معناها حركة كبيرة في برج الوزير عملنا دورة باهية في ولاية ريانا شفنا برشا
1: جوست قديش الوقت غادي غسان في برج الوزير
3: توا تقريبا صليح قد ساعة
2: اسمع جد عليك سؤال باش تجاوب
1: ديكاناش تبقى سكونت تبارك الله اي
3: باهية شفنا برشا قوي في ريانا قوت بالحار خلنا مقعد جمعية تقريبا قوي ذوما في ولاية ريانا والناس كل قالت مصبحين اليوم ما ناس راقدين الكل قالت ما ناس راقدين
2: انت فين قهوة توا ريزو مش قوي برشا في القهوة عادي وباك توا لا ما فهمتش ريزو طايح انت وين بالضبط تحكينا عجا وغسين
3: نحن توا في مقهى القادسية تقريبا كما قلت لك نوفل الناس قالك احنا مصابين برك اللي عندهم التزامات بحفيظ نصر الدين الغربي هو رئيس جمعية سكرة لكرة القدم المصغرة عنده رأي
1: كانت بدل بلاصه سمحني غسان ما جوست باش ناخذ عليك الكلمه شويه كانت تنجم تشوف بلاصه مخير يبدا الصوت فيها احسن وريزو احسن خليك معنا بس بيع جوست بدل البلاصه نتاعك نعاودوا نتصلوا بيها غسان مره اخرى هذيك علاش خاطر هو ثم مشكل نتاع ريزو ماك تعرف تو تنسى كل بالتليفونات وتحكي على التشكيله وكل جوست عندنا
0: كل يتكلموا في بعضهم على بيسالوا على التشكيله
1: بلا تحيه شكل بسبيس اللي يسمع فينا توا مصبح وقال لي محليه الامبيونس نتاعكم وباش يمشي يتفرج في المنتخب
0: بسبيس ما ثلاثه يرقد هي بجد ما ثلاثه يرقد
1: هو في بالكم بدفري
0: معلومة المكسيك مرتين قبل المرة هيد مرتين نظمت عام 70 وعام 86 هزتها أمريكا ومارادونا كشي اللي عامله ذاك الكل وقتيش وقت يلعبوا على الكورنرات وبطو ما جيش شوف أعطي حق الناس
1: نوفل كلها كل البعض الدول
0: اللاتينية
1: كلك الحار ما يخليكش تكون هكا كونت ميكسي جوست نرجعوا لغسان اللي نورمالمون الريزو مريكل بطبيعة نعم تعرف ديك على جورير وكل دونك غسان عادي ما نرجعوا لك
2: لا تريك
1: لا سيف مهرب غسين غسين نورمال مو تسمع فينا غسين ولا
0: عندي معلومة أخرى سكر الميني فوت اللي يحكي عليه وسط كاردو فينال في أول عام أسد فيه الفريق هذا هكذا نعطيك معلومة
2: ميني فوت
1: ولا
0: هم مش
1: ما يفوت هي صغيرة
2: لا سألتك شنية الميني فوت
0: كرة القدم المصغرة
2: في الصالات
0: لا يلعبوا برا
1: بقى لعبات
0: يلعبوا 5 جول و 6 جول
2: كيما احنا في الحومه قبل 5
1: فيها فيديراسيون
0: فيها بطولة وفيها
2: بالحق يعطيوا رقم حمر يقولوا يلعب ربع
1: لا لا وعنا منتخب عنا منتخب
2: زوز ورقة حمر ثلاثة يولي
0: لا لا لا مشكك الورقة حمر ظالي في المينيفوت
1: والله انت غلط انت غلط اسكندر انت غلط عطيته معلومة
0: والله تعرف مش كون من غسان اللي تو لجي انا في بالي قاعد نربح الوقت نعبيلكم في اللونتين
2: اي عنا برشا مراسلين باش ناخذوهم وي غسان
3: وي اهلا نوفل
2: يلا تفضل
3: نوفل قلت لك انا بحذيه توا نصر الدين الغربي ورئيس جمعيه سكره لكره القدم المصغره هو زاد راهو اليوم قال لك انا مانيش راقد اليوم كيما توانسه الكل ومصبح ونخليكم هاو ديجا معاكم هو توا
2: مرحبا شنحوالك؟ لاباس؟
4: عسلامة سي نوفل.
2: ربي فضلك ويعطيك الصحة وبالتوفيق. كنا نحكيو على كرة القدم المصغرة.
0: بارك لك فما أول مرة كاردو فينال
2: وصلت الربع نهائي سنة
0: أو في أول مشاركة ليكم ولا؟
4: هما فما زوجرة في سكة
0: واحد آخر هذا
2: لحظة بلاي لحظة سي فوزي لحظة سي فوزي لحظة لحظة لحظة خاطر من